0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعين الكرام، ننصت وإياكم إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

لنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أذكار الصباح،
2: أذكار الصباح،
1: أذكار الصباح،
2: أذكار الصباح،
1: أذكار الصباح.

0: القبر.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات التالية: في العاصمة عمان 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم إخوتي الكرام سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم على مائدة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عياض رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد، ولا يفخر أحد على أحد. رواه مسلم. قال أهل اللغة: البغي معناه التعدي والاستطالة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. رواه مسلم. والرواية المشهورة: أهلكهم برفع الكاف، وروي بنصبها. وهذا النهي لمن قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا للناس وارتفاعا عليهم، فهذا هو الحرام. وأما من قاله لما يرى في الناس من نقص في أمر دينهم، وقاله تحزنا عليهم وعلى الدين، فلا بأس به. هكذا فسره العلماء وفصلوه. وممن قاله من الأئمة الأعلام مالك بن أنس والخطابي والحميدي وآخرون. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل 2 وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، فمن هجر فوق 3 فمات، دخل النار. رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا 3 فلا يتناجى 2 دون 3. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم 3 فلا يتناجى 2 دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون.

سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون

فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم

أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا

وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً.

ارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو

من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله

ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك

الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله

في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا

تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت.

الخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم

أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك

الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا

نصيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا

وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة

قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج

النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم

لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من

الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا

موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.

0: إنه القارئ الصعب، عملاق القراء وأستاذ الأساتذة، القارئ الذي حير كبار القراء وحير كبار مستمعيه وحير عقول محبيه، القارئ الذي لم يبحث عن الشهرة ولم يبحث عن الإذاعة.
1: إنه القارئ الذي لم يعرفه الكثير من المستمعين، القارئ المتواضع ذو الخلق الرفيع، يقرأ بإحساس عال يهز الجبال، صوته مليء بالشجن، مليء بالحزن، مليء بالقوة، مليء بالرهبة، مليء بالفن.

0: إنه عالم القرآن، طاووس القراء، القارئ الشيخ محمد عمران.
1: ولد رحمه الله تعالى في مدينة طنطا محافظة السوهاج في 15 من شهر تشرين الأول عام 1944، وبعد عام واحد كف بصره وعاش ضرير البصر متقد البصيرة.
0: أتم حفظ القرآن الكريم في سن 10 على يد الشيخ محمد عبد الرحمن المصري، ثم جوده على يد الشيخ محمود جنوط في مدينة طمع.
1: عند بلوغه 11 عاما سافر إلى القاهرة والتحق بمعهد المكفوفين للموسيقى، حيث تعلم أصول القراءات والإنشاد وعلم النغم والمقامات الموسيقية وفن الإنشاد على يد الشيخ سيد موسى الكبير.
0: ونظرا لوضعه الصحي ولما كانت للحياة مسؤوليات لابد منها، عمل الشيخ عمران رحمه الله تعالى قارئا في مسجد إحدى الشركات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بدأ اسم الشيخ محمد عمران بالشيوع وذاع صيته، فتقدم لاختبار الإذاعة المصرية وتم اعتماده مبتهلا بعد نجاحه المتفوق والمتميز في امتحان الأداء.
1: سجل في الإذاعة عددا كبيرا من الأناشيد والابتهالات، منها أسماء الله الحسنى وابتهالات أخرى عديدة لا زالت حتى الساعة متداولة ومشهورة جدا.
0: تميز الشيخ محمد عمران إضافة إلى صوته الرائع والإحكام بأداء متفرد يستطيع من خلاله التعبير عن معنى الآية ومدلولاتها نظرا لنقاوة صوته وقوته.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله

0: كان الشيخ عمران رحمه الله تعالى مثلا أعلى لكثير من قراء اليوم وحتى من المشهورين، كما كان مرجعا لكبار الموسيقيين، وذلك لشدة إتقانه وإحكامه فنون المقامات والنغمات، ولكن في حدود المباحات.
1: عرف عن الشيخ محمد عمران أنه كان يبدع في تلاوته في الحفلات الخاصة أكثر منها في الإذاعة، إذ إن الوقت كان يحكمه في استوديوهات الإذاعة، أما في الحفلات الخاصة فكان يحلق عاليا ويحلق أكثر مع الجمهور سرورا وانشراحا وإيمانا.
0: كان من أوائل الذين أحيوا الأفراح بقراءة القرآن والابتهالات كبديل من الأغاني والموشحات والرقص والطرب، مما جعل شيخنا الفاضل في أعلى قمم التلاوة والإنشاد.
1: كان في ابتهالاته ومدائحه يشدو حب الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، ويبث فيها معاني نورانية سامية بصوت كصوت العندليب. لقب بماسة زمانه، لأنك حين تسمعه تغوص في أعماق نفسك وتندم على كل آثامك، وسرعان ما تتذكر الله تعالى وتستغفره وتتوب إليه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام.

0: كان الشيخ عمران يكره السفر كثيرا، حيث لم يذكر أنه سافر خارج مصر إلا لأداء فريضة الحج والعمرة، رغم أنه تلقى عددا هائلا من الدعوات.
1: كان الشيخ محمد عمران معتمدا من الإذاعة كمبتهل، واعتمد قارئا رسميا في الإذاعة، ولكن بعد وفاته بعشرين يوما.
0: توفي رحمه الله تعالى يوم السادس من تشرين الأول عام 1994، أي قبل أن يتم 50 عاما بأسبوع، مخلفا وراءه العديد من تسجيلات القراءة والإنشاد. وليومنا هذا ما زال الشيخ محمد عمران من القراء المميزين الذين لهم معجبون ومسلمون.

0: المستمعون.
1: وإن كان الشيخ محمد عمران القارئ المبدع لم يوف حقه، إلا أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، فما بالنا بمن أفنى عمره في خدمة كتاب الله تعالى ومدح نبيه عليه الصلاة والسلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يخفى عليه شيء

0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشيخ القارئ محمد عمران برحمته، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، إنه سميع مجيب.
1: مشاهير القراء.

أعظم لنا أجرا ومغفرة، فإن جودك بحر ليس ينحصر. يا رب واغفر لقاريها وسامعها والمؤمنين جميعا أينما حضروا، ووالدينا وأهلينا وجيرتنا وكلنا سيدي للعفو مفتقر. وقد أتيت ذنوبا لا عداد لها، لكن عفوك لا يبقي ولا يذر.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: هي فاطمة بنت الرسول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، وأمها السيدة خديجة بنت خويلد الطاهرة رضي الله عنها،
1: وهي أصغر بنات الرسول صلى الله عليه وسلم. ولدت وقريش تبني الكعبة بمكة المكرمة قبل النبوة بخمس سنوات.

0: تزوجت من الإمام علي بن أبي طالب بن عبد المطلب رضي الله عنه.
1: وكان علي كرم الله وجهه ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يمتاز بالشجاعة والعزيمة والذكاء عن فتية قريش.
0: وليس بين شباب المسلمين جميعا من هو أسبق منه إلى الإسلام أو أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أما قصة زواجه من فاطمة رضي الله عنها فقد رواها الصحابي الجليل أنس بن مالك.
0: قال رضي الله عنه: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه جبريل، وبعد أن أفاق النبي عليه الصلاة والسلام من غشيته استحلفته بالله أن يخبرني بما حدث.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يأمره بأن يزوج فاطمة من علي، فانطلق وادعوا لي أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة رضي الله عنهم.
0: قال أنس: فانطلقت وأحضرتهم، وبعد أن اتخذوا مجالسهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى أمرني أن أزوج فاطمة من علي على 400 مثقال فضة إن رضي بذلك علي على السنة القائمة والفريضة الواجبة. فجمع الله شملهما وبارك لهما وأطاب نسلهما وجعله مفاتيح الرحمة وأمن الأمة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.
1: ثم قال أنس: وكان علي رضي الله عنه في ذلك الوقت غائبا في حاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه فيها،
0: وأمر بإحضار طبق فيه تمر فوضع في أيدينا، وبينما نحن كذلك أقبل علي فتبسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حدث.
1: فقال علي: رضيت يا رسول الله، ثم خر ساجدا شكرا لله.
0: فلما رفع رأسه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وأسعد جدكما.
1: وهكذا تم زفاف سيدة النساء بلا ضوضاء،
0: لكنه بالسرور يملأ أرجاء القلوب.
1: وكانت فاطمة تبلغ من العمر 18 عاما،
0: وكان علي بن أبي طالب يبلغ 21 من عمره تقريباً.

0: حياة السيدة فاطمة كلها مليئة بالفضيلة والمحبة والكمال والإخلاص،
1: كما عرف علي بالمروءة والشهامة والشجاعة وإغاثة الملهوف ومساعدة الضعيف والمحتاج.
0: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب فاطمة حبا شديدا، ويعتبرها المثل الأعلى، ويمثل كل شيء بها دائما.
1: فحدث أن امرأة من قريش سرقت بعد أن أسلمت، وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها،
0: فأشفقت قريش أن تقطع يدها، فاستشفعوا لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء أسامة بن زيد ليشفع فيها.
1: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكلمني يا أسامة، فإن الحدود إذا انتهت إلي فليس لها مترك، فلو كانت بنت محمد فاطمة لقطعت يدها.

0: وسلم خرج وهو آخذ بيد فاطمة.
1: قال: من عرف هذه فقد عرفها، ومن لم يعرفها فهي فاطمة بنت محمد، وهي بضعة مني، وهي قلبي وروحي. من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله.
0: وكانت فاطمة رضي الله عنها ذات عقل ودراية، تجيد الشعر وتعرف مسائل الفقه والشريعة، وتساعد الفقراء والمحتاجين.
1: ولم يأخذها الغرور يوما لعلو منزلتها وعظم قدرها في الإسلام.
0: وروي عنها أحاديث نبوية كثيرة، ونظمت قصائد، كما أظهرت دراية ومهارة في حل كثير من المعضلات.
1: وكانت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، تضمد الجراح وتواسي المصاب وتسقي الظمأ.

0: زارت فاطمة قبر أبيها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وأخذت بيدها حفنة من ترابه واستنشقتها بشوق وأخذت تبكي،
1: ثم قالت: الأرض من بعد النبي كئيبة، أسفا عليه، كثيرة الأحزان، فليبكه شرق البلاد وغربها، ولتبكه مضر وكل يماني. يا خاتم الرسل المبارك وصفه، صلى عليك منزل القرآن.
0: ولم يسمعها إنسان حتى بكى معها، وبعد أن فاضت دموعها رجعت إلى بيتها.
1: توفيت رضي الله عنها في ربيع حياتها، ليلة الثلاثاء من شهر رمضان سنة 11 هجرية، ودفنت بالبقيع ليلى.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الذين يحبهم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.

يا رحمن يا رحيم يا معين، اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون. أسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقرب إلي حبك. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر

الشر ما لم أعمل. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: وأطيعوا الله
1: يقول المولى عز وجل في سورة آل عمران فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
0: وفي سورة الأعراف يقول سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
1: وفي سورة التغابن نقرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
0: إخوة الإيمان، إن فضل الله سبحانه وتعالى عظيم على المسلمين والمؤمنين، والذين آمنوا بالله وعبدوه حق عبادته وشكروا له نعمة وعملوا بهدي من آيات القرآن الكريم، فإن الله يهديهم ويصفح عنهم ويتجاوز عن سيئاتهم وينزلهم منزلا مباركا.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. وهذا ما وجه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي المستنصح عندما طلب منه أن يوصيه بما يبلغه المقصود ويحقق له المطلوب بتلك العبارة الموجزة الجامعة لكل خير المانعة لكل شر: لا تغضب.
1: إخوة الإيمان، هذه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجهها إلى هذا السائل الذي أراد أن يسلك طريق الجنة، وطلب من معلمه ومرشده وقائده إلى الفردوس الأعلى ورضوان الله عز وجل أن يوصيه ويختصر له في الوصية حتى يحفظها ويفهم النصيحة ويدرك التوجيه فيجيبه ويبلغ غايته بتلك الوصية الخالدة: لا تغضب.
0: وهذه الكلمة الموجزة جدا لا تغضب، أي يجب أن تتخلق بالأخلاق الرفيعة، أخلاق النبوة، أخلاق القرآن الكريم، وأخلاق الإيمان، فإنك إذا تخلقت بها وصارت لك عادة وأصبحت فيك طبعا وسجية اندفع عنك الغضب حين وجود أسبابه، وعرفت طريقك إلى مرضات الله عز وجل. فأعظم مكارم الأخلاق هو أن يتجمل المسلم بالحلم والصبر والحياء والتواضع،
2: وكذلك العفو عند المقدرة الذي هو من شيم الكرام، والصبر على الشدائد وكظم الغيظ. تلك هي صفات المسلم الحقيقي التي يحبها الله ورسوله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه.
0: أقوال وآثار.
1: هو قيس بن سعد بن عبادة، وهو داهية يتفجر حيلة ومهارة وذكاء، والذي قال عن نفسه وهو صادق: لولا الإسلام لمكرت مكرا لا تطيقه العرب. فلما أسلم علمه الإسلام أن يعامل الناس بإخلاصه لا بدهائه، وبحلمه لا بمكره. ولقد كان ابنا بارا بالإسلام، ومن ثم نحى دهاءه جانبا ولم يعد ينسج به مناوراته القاضية. وقد شارك في معارك عدة، وكان يحمل لواء الأنصار وينشد: هذا اللواء الذي كنا نحف به مع النبي وجبريل لنا مدد، ما ضر من كانت الأنصار رعيته ألا يكون له من غيرهم أحد.
0: وتلك وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولي الأمر من بعده. قال عمر: أوصي الخليفة بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعلم لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأنصار خيرا، فإنهم ردء الإسلام أي عونه، وجبات الأموال وغيظ العدو، وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم ورضاهم. وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يأخذ من حواشي أموالهم أي صغار الإبل فيرد على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفهم إلا طاقتهم.

0: هو عمير بن وهب الجمحي، كان قد اتفق مع صديق له يدعى صفوان بن أمية أن يذهب عمير ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيف مسموم انتقاما لقتلى غزوة بدر، فذهب إلى المدينة يحمل معه الشر. وما كاد عمير يرى الرسول عليه الصلاة والسلام ويتحدث معه حتى عدل عن فكرة القتل وأعلن إسلامه. وبقي صفوان ينتظر الأخبار، وكلما مر به ركب قادم من المدينة يسألهم:
1: ألم يحدث بالمدينة أمر؟
0: وكان الجواب دائما بالنفي. وذات يوم أجابه أحدهم:
2: بلى، حدث أمر عظيم.
1: ماذا حدث؟ أقصص علي.
2: لقد أسلم عمير بن وهب، وهو هناك يتفقه في الدين ويتعلم القرآن.
0: ودارت الأرض بصفوان، والوقعة التي كان ينتظر أن يبشر بها قومه لم تحدث. ومرت الأيام، وعاد عمير بن وهب إلى مكة، ولقيه أول ما لقي صفوان بن أمية.
1: قد جئت إلى حتفك يا عمير.
2: يقول عمير: رد سيفك إلى مكانه، فنحن صديقان رغم اختلاف رأينا.
1: أنت أحمق يا عمير، تركت دين آبائك وأجدادك، ولا خير يرجى منك.
0: ويوم فتح مكة لم ينس عمير صاحبه صفوان، فراح إليه يناشده الإسلام.

0: بيد أن صفوان شد رحاله صوب جدة ليبحر منها إلى اليمن، فذهب عمير مسرعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
1: يقول عمير: يا نبي الله، إن صفوان بن أمية سيد قومه، وقد خرج هاربا منك ليقذف نفسه في البحر، فأمنه صلى الله عليك.
0: فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو آمن.
1: يقول عمير: يا رسول الله، أعطني آية يعرف بها أمانك.
0: فأعطاه عليه الصلاة والسلام عمامته التي دخل فيها مكة، وأدرك عمير صاحبه وهو يهم بركوب البحر.
1: يقول عمير: يا صفوان، فداك أبي وأمي، الله الله في نفسك أن تهلكها، هذا أمان رسول الله قد جئتك به.
2: ويحك، اغرب عني فلا تكلمني.
1: يقول عمير: يا صفوان، فداك أبي وأمي، إن رسول الله أفضل الناس وأبر الناس وأحلم الناس وخير الناس، عزه عزك وشرفه شرفك.
2: إني أخاف على نفسي.
1: يقول عمير: هو أحلم من ذلك وأكرم.
0: وعاد صفوان مع عمير ووقف به أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له صفوان:
2: إن هذا يزعم أنك أمنتني، فاجعلني فيه بالخيار شهرين.
0: قال عليه الصلاة والسلام: أنت بالخيار 4 أشهر. وفيما بعد أسلم صفوان بن أمية ابن أبي خلف، وسعد عمير بن وهب بإسلامه سعادة كبيرة.

أيها الإخوة والأخوات، الحلم والتسامح وكظم الغيظ هي طريق كل مسلم إلى الفوز بالمغفرة من الله. والغضب ضعف، أما الحلم فقوة. والرسول عليه صلوات الله وسلامه يقول: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. فلا أقل يا أخي في الله من أن تلتزم بما أمرك به الله شكرانا لنعمه الكثيرة، وبما أوصاك به رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. أنت يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا غفور، يا حليم.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: السابعة صباحا ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. جلالة الملك يقدم واجب العزاء إلى سمو أمير دولة قطر الشقيقة بوفاة والده المغفور له سمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. سمو الأمير ولي العهد يرعى ملتقى الأساتذة الفخريين الثالث ويفتتح دارة العلوم والشركات الناشئة في الجامعة الأردنية. القوات المسلحة الأردنية تعلن إسقاط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. وزير الخارجية ينقل دعوة جلالة الملك لرئيس الوزراء العراقي لزيارة الأردن. من العناوين إلى التفاصيل. عاد جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى دولة قطر، وكان جلالته قد قدم في قصر لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة واجب العزاء إلى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بوفاة والده المغفور له بإذن الله سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله. وأعرب جلالته عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأخيه سمو الشيخ تميم وللأسرة الكريمة والشعب القطري الشقيق بهذا المصاب، سائلا الله تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. كما قدمت جلالة الملك رانيا العبد الله في قصر الوجبة بالدوحة واجب العزاء إلى سمو الشيخ موزة بنت ناصر وأسرة الراحل سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. وأعربت جلالتها عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى الشيخ موزة وأفراد الأسرة والشعب القطري الشقيق، سائلة الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. رعى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في الجامعة الأردنية إطلاق فعاليات ملتقى الأساتذة الفخريين الثالث بعنوان دور الجامعات في قيادة منظومة الابتكار الوطنية. ويهدف الملتقى الذي يشارك فيه أساتذة فخريون ورؤساء جامعات وأكاديميون من 17 دولة حول العالم إلى التأسيس لمنصة علمية لتبادل الخبرات والأفكار من مختلف المجالات والتخصصات والبلدان والثقافات، بما يعزز فرص التعاون العلمي والبحثي وبرامج التدريب. وحضر سمو ولي العهد الجلسة الافتتاحية ضمن الملتقى، والتي تضمنت محاضرة للخبير العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي الدكتور عمر حتاملة، تناولت التحولات المتسارعة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على سوق العمل. كما افتتح سمو ولي العهد دارة العلوم والشركات الناشئة في أكاديمية الجامعة الأردنية التي توفر منظومة متكاملة تحول الأبحاث العلمية والتقنيات الواعدة إلى شركات ناشئة قابلة للنمو والاستثمار. واطلع سموه على عدد من مشاريع البحث والتطوير المشتركة بين

0: الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في سوق عمان المالي، إلى جانب تحفيز الاستثمار في مشاريع وطنية استراتيجية مثل مشروع مدينة عمرة. لين نويران والمزيد من التفاصيل.
1: تشكل هذه التعديلات نقلة نوعية في تطوير آلية الحصول على الجنسية والإقامة عبر الاستثمار، وذلك من خلال تعديل متطلبات الاستثمار بما يعزز توجيهه نحو المشاريع الإنتاجية والقطاعات ذات الأولوية، خصوصاً نحو المحافظات، ويربط الحوافز الاستثمارية بالأثر الاقتصادي الحقيقي بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل مستدامة للأردنيين وفقا لأهداف رؤية التحديث الاقتصادي. وبموجب التعديلات الجديدة وانسجاما مع التطورات الإيجابية التي يشهدها سوق عمان المالي كأحد أفضل الأسواق المالية أداء في المنطقة، سيتم منح الجنسية الأردنية للمستثمر عند قيامه بشراء جديد لأسهم في الشركات الأردنية بمبلغ لا يقل عن 1,500,000 دينار، على أن لا يتم رهنها أو إقراضها أو اقتراضها، وشريطة شراء الأسهم خلال 4 شهور من تاريخ صدور كتاب وزارة الاستثمار بالموافقة على السماح له بالتداول بكامل المبلغ من خلال شركة وساطة مالية مرخصة حسب الأصول، وبحيث لا تتجاوز نسبة التركيز في الأسهم المشترى في شركة واحدة عن 10% من قيمة الاستثمار الكلي المطلوب. ولدعم إقامة المشاريع الاستثمارية وتوفير فرص التشغيل خصوصا في المحافظات، أتاحت الأسس منح الجنسية الأردنية للمستثمر عند إنشاء مشروع أو مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية بإجمالي رأس مال مدفوع لا يقل عن 700,000 دينار داخل حدود محافظة العاصمة، أو لا يقل عن 500,000 دينار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير فرص عمل بحسب الأعداد الواردة في الأسس وفقا لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. ولغاية تشجيع الاستثمار في مشروع مدينة عمرة، تضمنت الأسس أن يتم منح الجنسية الأردنية للمستثمرين فيها بحجم استثمار لا يقل عن 1,500,000 دينار لكل مستثمر، وفي جميع الأنشطة الاقتصادية، شريطة توفير فرص عمل حقيقية للأردنيين وفقا لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بحيث يمنح المستثمر عند البدء الفعلي بتشغيل المشروع مهلة 4 شهور لاستكمال العدد المطلوب بعد التشغيل الفعلي، على أن يمنح إقامة لحين التشغيل الفعلي واستكمال عدد الموظفين الأردنيين، وبعد تحقيقه للشروط يمنح جواز سفر أردني مؤقت لمدة 3 سنوات، ومن ثم يصار إلى التوصية بمنحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من الالتزام بالشروط أعلاه لمدة 3 سنوات. وعلى صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تسوية 663 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات. وفي إطار تطوير العمل التطوعي وتشجيعه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام معدل لنظام جائزة الحسين للعمل التطوعي لسنة 2026، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول. وأقر المجلس نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2026، وذلك لغايات تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة وتمكين الوحدات الإدارية فيها من أداء مهامها على أكمل وجه.
0: صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي أسقطت فجر اليوم 8 صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة. وأكد المصدر العسكري أن عملية الاعتراض نفذت في إطار الإجراءات الدفاعية والعملياتية المعتمدة صونا لسيادة المملكة وحماية لأجوائها وضمانا لسلامة المواطنين. وبين المصدر العسكري أنه لم تسفر تلك الحوادث عن أي إصابات أو أضرار مادية، فيما تعاملت فرق سلاح

أح الهندسة الملكي مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع وأمنتها وفق الإجراءات الفنية والأمنية. وشدد المصدر على أن القوات المسلحة تواصل مراقبة الأجواء بأعلى درجات الجاهزية، مؤكدا أنها ستتعامل مع أي تهديد وفق قواعد الاشتباك المعتمدة. ودعا المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تناول الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة. التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، ونقل الصفدي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى رئيس الوزراء ودعوة جلالته له لزيارة المملكة. وبعث رئيس الوزراء العراقي تحياته إلى جلالة الملك. وبحث الزيدي والصفدي خلال لقائهما على هامش زيارتيهما إلى واشنطن سبل تعزيز العلاقات بين الأردن والعراق وتطوير التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية والمضي بتنفيذ مشروع أنبوب نفط البصرة العقبة وإنجاز مشروع الربط الكهربائي بين البلدين بما يخدم مصالحهما. وتناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأن أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الزيدي والصفدي أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة واعتماد الحوار والدبلوماسية سبيلا لحل الأزمات. وشارك سفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث الرئاسي الخاص لسوريا والعراق توم براك في جزء من الاجتماع، حيث جرى بحث سبل التعاون بين الأردن والعراق والولايات المتحدة في عديد مجالات اقتصادية ذات اهتمام مشترك وبما ينعكس إيجابا على مصالح البلدان الثلاثة. استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف أحمد الحنيطي مساعد وزير الحرب الأمريكي للشؤون الأمنية دانييل زيمارمان والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين واستعراض آفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة أعمال الاجتماع 45 للجنة العسكرية الأردنية الأمريكية المشتركة بحضور السفير الأمريكي والملحق الدفاعي وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية. وأكد اللواء الركن الحنيطي متانة العلاقات الأردنية الأمريكية وما تشهده من تطور مستمر وتقدم ملموس في مختلف المجالات، مشيرا إلى أهمية توحيد الجهود وتعزيز التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة ومواصلة الأردن أداء دوره المحوري والفاعل في دعم أمن المنطقة واستقرارها. وإلى آخر تطورات الحرب في المنطقة، تتواصل وتيرة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن موجة جديدة من الضربات هي الثالثة خلال 24 ساعة. وقالت القيادة إن إحدى موجات القصف استهدفت أنظمة للدفاع الساحلي ومواقع لتخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى واستمرت نحو 90 دقيقة بهدف تقويض قدرة إيران على استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز. في المقابل أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران لا تعتزم التفاوض حاليا وتركز على الدفاع، بينما شدد رئيس مجلس الشورى محمد باقر قالايباف على أن إيران لم ترحب بالحرب لكنها مستعدة للقتال دفاعا عن أمنها القومي.
وفي تطور آخر أعلن الرئيس الأمريكي

دونالد ترامب إطلاق سراح مواطنة أمريكية كانت محتجزة في إيران منذ كانون الأول 2024 دون الكشف عن هويتها. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي فجر اليوم أن منظومات الدفاع الجوي الكويتية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة معادية، وذلك في أعقاب ما وصفته بالعدوان الإيراني. وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية أن القوات المسلحة رصدت منذ فجر الأربعاء 4 صواريخ جوالة و 21 طائرة مسيرة معادية اخترقت المجال الجوي الكويتي، مؤكدا أن الجهات المختصة تعاملت معها وفق الإجراءات المعتمدة. وفي البحرين أعلنت وزارة الداخلية دوية صفارات الإنذار ودعت المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، وذلك في ظل تعرض المملكة لهجمات إيرانية للمرة الثانية خلال ساعات. وإلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة بينهم سيدة وطفلتها جراء غارة نفذها طيران الاحتلال المروحي استهدفت منزلا في مدينة دير البلح وسط القطاع، فيما تواصلت عمليات القصف والاستهداف في عدة مناطق من القطاع. وفي جنوب القطاع نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف واسعة في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس بالتزامن مع إلقاء طائرات إسرائيلية مسيرة قنابل قرب دوار بني سهيلة شرق المدينة وإطلاق الدبابات الإسرائيلية نيرانا كثيفة باتجاه المناطق الشرقية. وفي لبنان نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات تفجير ضخمة في عدد من الأودية والمنازل في بلدة بيت يحون قضاء بنت جبيل، وجرفت الطرق المؤدية من بنت جبيل إلى بلدة مارون الراس الحدودية، ونفذت تفجيرا ضخما في الحي الشرقي من بلدة الخيام جنوب لبنان. وأطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه عدد من السكان الذين حاولوا تفقد البساتين المجاورة لبلدتي مجدل زون والمنصوري. سياسيا، اختتم لبنان وإسرائيل محادثات في روما بوساطة أمريكية، وقال مسؤول أمريكي إن الجانبين أحرزا تقدما في تنفيذ خطة قد تفضي إلى بدء انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض مناطق جنوب لبنان خلال أيام. وعودة إلى محلياتنا، نشرت وزارة الاتصال الحكومي أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 الذي وافق مجلس النواب على إحالته إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية لمناقشته. ويهدف المشروع إلى تنظيم سوق العمل المهني والتقني والعاملين فيه من خلال اشتراط الحصول على شهادة مزاولة مهنة لخريجي مؤسسات التدريب المهني. كما نشرت وزارة الاتصال الحكومي أبرز ملامح مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026 والذي يهدف إلى توحيد ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية. أوضحت وزارة الداخلية والعدل أن الجهات الأمنية في المملكة تلقت بلاغا من السلطات الإيرلندية عن حادثة قتل فتاة أمريكية في إيرلندا، إذ تشير التحقيقات الأولية لديهم إلى الاشتباه بارتكاب هذه الجريمة من قبل مواطن أردني. وأضافت في بيان أن الجهات الأمنية تسارعت على الفور بعمليات البحث والتحري وتعقب المشتبه به بعد أن قامت بتحديد مكان سكنه وتواجده، إذ جرى إلقاء القبض عليه
وضبط أقواله الشرطية وفق الأصول، ومن ثم توديعه إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى الذي باشر في إجراءات التحقيق وقرر توقيف المذكور لمدة 15 يوما لدى مركز الإصلاح والتأهيل.

لمواصلة التحقيق. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. جلالة الملك يقدم واجب العزاء إلى سمو أمير دولة قطر الشقيقة بوفاة والده المغفور له سمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. سمو الأمير ولي العهد يرعى ملتقى الأساتذة الفخريين الثالث، ويفتتح دارة العلوم والشركات الناشئة في الجامعة الأردنية. القوات المسلحة الأردنية تعلن إسقاط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. وزير الخارجية ينقل دعوة جلالة الملك لرئيس الوزراء العراقي لزيارة الأردن. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميلين محمد ساهر الطراونة ومحمد شوكة المجالي من دائرة الأخبار، وتحيات الزميل بهاء الطراونة من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

دقيقة بعد الثامنة، ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد برنامج البث المباشر من عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. صباح الخير أحبائي وأعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية صوت الحق، مستمعي الموجات العاملة والتابعة لها راديو عمان اف ام وإذاعة إربد الكبرى، أهلا ومرحبا بكم بموعد متجدد من برنامج البث المباشر من عمان. معكم على الهواء مباشرة من الآن وحتى الساعة 10 صباحا، واسمحوا لي في البداية أن أنقل لكم تحيات الفريق الذي يخرج هذه الحلقة إلى حيز الأثير من غرفة المراقبة الرئيسة سفيان المحاميد، ومن هندسة الهواء والأثير والإخراج غاندي حداد، من السوشيال ميديا معنا زميلة تمار النهار، ومن الإعداد سهر لجبور. لكم تحيات فريق التقديم مهط بيشات، ويسعد برفقتكم هذا الصباح محدثكم وأخوكم صدام راتب المجالي.

يا أهلا ويا مرحبا بكم ويا صباح الورد والياسمين والعطر والمحبة لكل أحبائنا اللي بسمعونا في حلقة نهاية الأسبوع. اليوم الخميس، اليوم هو 16 من تموز يوليو للعام 2026. اليوم هو غرة شهر صفر هجريا، اليوم هو الأول من صفر أو 1/2 هجريا للعام 1448. يا رب يكون هذا اليوم يوم خير، سلام، محبة، مودة، عزة، أنفة، كرامة، كل شيء جميل. يسعد صباحكم.

عمرانة يا هذا البلد، عمرانة بأهلها، عمرانة بمن يحبها، عمرانة قبل كل شيء بقدرة الله سبحانه وتعالى.

هذا الصباح أحبائي أقرأ لكم بيان صدر قبل قليل بالمناسبة، صرح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن إسقاط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة الأردنية الهاشمية. إذا انفجر هذا اليوم القوات العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أسقط أو منظومات الدفاع الجوي في أسقط 8 صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة الأردنية الهاشمية. إخواني هذا خبر عاجل أريده لكم. المصدر العسكري قال بأنه عملية الاعتراض نفذت في إطار الإجراءات الدفاعية والعملياتية المعتمدة صونا لسيادة المملكة ولحماية أجوائها وضمانا لسلامة المواطنين. الحمد لله رب العالمين، هذه الإسقاطات لم تسفر عن أي إصابات أو أضرار مادية، وقد تعاملت فرق السلاح الهندسة الملكي مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع. ومصدر شدد على أن القوات المسلحة تواصل مراقبة الأجواء بأعلى درجات الجاهزية، وأكد المصدر أن القوات المسلحة ستتعامل مع أي تهديد وفق قواعد الاشتباك المعتمدة، ودعا المواطنين إلى استسقاء المعلومات أو استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة.

ترى مهم ما قيل في آخر هذا البيان، عدم تداول إشاعات، لأنه بالمناسبة هناك فيض من الإشاعات العابرة عبر منصات التواصل الاجتماعي. بدي أطلبك يا أستاذ غاندي، أنا قطعت على الناس جمال هذه الأغنية، لو نعيدها من أولها، بس خلينا أقول هذه الجملة ونبدأ أو نعود بعدها إلى هذه الأغنية وهذه التراويد والفلكلور، وكيف اعتاد الأردنيون أن ينادوا أبناء جيشهم العظيم. أعود وأكرر، هناك حملة إخواني من الأخبار الكاذبة المغلوطة المضللة تنساب عبر منصات التواصل الاجتماعي، واجبنا جميعا اليوم أن نقف لها سدا منيعا، وأن لا نسمح بإعادة نشرها أو ترويجها. بالمناسبة إعادة النشر نشر، لا تقول لي أنا عملت شير، إعادة النشر نشر. هناك أخبار مضللة تتحدث عن إصابات بالغة في مواقف أردنية أو مواقع أردنية حساسة، مؤسسات أردنية حساسة. هذا الكلام كله كذب وهراء. أنا شخصيا أستند إلى ما يقوله جيشنا العظيم الذي اعتدنا دائما وأبدا على أن نقف وأن نستمع وأن نفتخر وأن نغني له. تحية هذا الصباح لنشام القوات المسلحة الجيش العربي.

في هذا الصباح لنقل الحمد لله رب العالمين على نعمة الأردن، نعمة الأردن بكل تفاصيل، نعمة الأردن في أمننا حيث أننا ننام وقد أرخينا الجفون على العيون وهنئنا بأمننا ومطمئنين على أبنائنا على ممتلكاتنا على قوتنا نخرج من بيوتنا.

بيوتنا، ونكتفي بكلمة إلى اللقاء، ولا نورد سلسلة من الإرشادات لأهل بيتنا ماذا عليهم أن يفعلوا، أن يغلقوا الأبواب، أن يفعل. هذا كلام كله ليس في الأردن، هذا الوطن العظيم الكبير الذي يستطيع أن يحمي مقدراته وأرضه ويضمن سلامة أبناءه بعون الله طبعا. هذا الجيش الذي عودنا أن يكون دائما وأبدا على الحدود، على الثغور، يدافع حتى آخر قطرة دم. واختبرتموه في 48 وتعلمتم منه ب67 وافتخرتم به ب68. الجيش العربي الذي حمى ودافع ونمى وطور وحدث في كافة تفاصيل ومواقع هذا الوطن العظيم. تحية صباحية ملؤها الفخر لكل نشمي من نشام القوات المسلحة الأردنية، إلى النسور الذين يحمون في السماء كالصقور كالشواهين، يلتقطون كل اعتداء ويردعوه يسقطوه. نحن بخير لأنهم بخير، نحن بخير لأنه لدينا شواهين ونسور تحوم في السماء تنقي الأجواء من كل دنس يعبر هذا السماء.

نحن معكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية، صوت الحق. والله بدي أسن سنة جديدة وأحكي، أنا بحب أبتدع الأسماء والشعارات. سأقول عنها سيدة الأثير الوطني إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. يلا ساعدونا في نشرها، سيدة الأثير الأردني.

يعني بدي أعتذر من الأحبة اللي بيتابعونا على السوشيال ميديا اليوم، يمكن في عنا طارئ فني قد يمنعنا أن نصل إليكم إلكترونيا، ولكن الأثير وسماء الوطن نحن نحلق فيه كالصقور، حالنا حال من يذودون عن أرض هذا الوطن، هم أجل وأرفع منا، من عن إحنا كمقدمي هذا البرنامج، لكننا نمارس هذا الفعل. فكل من في هذه البلاد من الصقور الذين يحلقون في السماء، قلت لكم في يوم من الأيام صقر على صقور، سيدنا صقر على صقور، وكل من في هذه الأرض الصقور، معكم عبر أثير إذاعة الوطن الممتد بين مدنه وقراه، بين أريافه وبواديه، بين أحيائه ومخيماته، يلا خلنا نبتدع شيء من الكلام. يلا إن كنتم في الصحراء أو على ضفاف شواطئ العقبة والبحر الميت، يسعد صباحكم. الله يحفظ هذا الوطن ويديمه يا رب. أهلا وسهلا فيكم جميعا، ويا حي يلا في كل أحبانا وأعزائنا. وددت في بداية هذه الحلقة أن نحيي نشام الجيش إخواني، نحن ننام مطمئنين مرتاحين، ونصحو صباحا متفائلين، تملأنا البهجة والطاقة الإيجابية، ولا نعلم أو لا يعلم البعض منا أن هناك رجال قضوا الليلة بأكمله وهم سهارة ليس لأي سبب إلا أنهم يريدون أن يحموا هذا الوطن وأن يؤمنوا لنا نوما هنيئا بعون الله طبعا وبمشيئته. أنا حريص أن أقول هذا الكلام حتى لا أفهم بطريقة، لكن بمشيئة الله في هذه الأرض الطاهرة يسعى النشامى والرجال.

الذين يذودون ويحمون هذه البلاد وهذا التراب أننا مهانئين مطمئنين سالمين غانمين في بيوتنا. فوجب علينا حينما نصحو، حينما نشكر الله سبحانه وتعالى ونحمده على نعمة الحياة، إن نقول بيننا وبين حنا أيضا تحية لهذول الشباب الذين يسرون من أجلنا، من أجل الوطن، من أجل الأردن، من أجل الشجرة الزيتون والتين، من أجل كل ما هو أردني، من أجل الترويد وبيت الشعر الأردني، من أجل الشماغ والمدرجة الأردنية. صباحكم ورد وياسمين وعز وفخار وكادي وشيح وقيصوم وزعتر بري وكل شيء جميل. صباحكم صباح السوسن السوداء زهرة الأردن الوطنية. صباحكم صباح المها، المها الغزال المها الذي يعني معروف في مناطق من المملكة. صباحكم صباح الذئب الأردني الذي اشتهرت فيه سفوحه وجباله شمال الأردن. صباحكم مودة وخير وحب. صباحكم سنابل قمح، صباحكم سنابل شعير، صباحكم خير وود وفل وورد منثور. يا حي الله فيكم، يا هلا.

0: يبدو أن كلامنا كلامنا استفز أحد الزملاء استفزاز إيجابي طبعا، الأستاذ خالد القضاء يستمع إلينا فأرسل إلينا حي الله الجيش حي الله كبار البلد، هكذا يقول الزميل الحبيب والعزيز عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق الصحفي الحبيب والقريب والمشارك دوما في فقرات برنامجنا. صباح الخير يا أستاذ خالد.
1: فرضك دوم
0: أنا شخصيا يعني لا يوجد لدي أسماء للأحبة الذين يتابعون الآن، لو قلت لكم في عند طارق فني منعني أن نبث برنامجنا عبر صفحتنا، لكن والله لدي استعداد الآن أن أقرأ لكم أسماء من يستمعون وأقسم أنهم يستمعوا إلي، لأنني أعرف مدى وفائهم وحبهم وارتباطهم في برنامجنا. نقرأ شوية أسامي منهم مني مني، وأنا متوث أنا واثق أنهم يتابعون. صباح الخير يا خالد زريقات، صباح الخير يا أمل حماد، صباح الخير يا ويسبر هارت، صباح الخير يا أم مراد، صباح الخير يا رزق التلاوي، صباح الخير مين كمان مين، صباح الخير يا موسى أخونا الحبيب موسى، صباح الخير صباح الخير لكل الأردنيين اللي بيتابعونا، هم يتابعونا والله والله أنهم نشام. حنا كبار البلد وحنا كراسي

من لا يستمع، من يستمع إلى هذه الأغنية ولا يتحرك في وجدانه، وجدانه الوطني شيء، فعليه أن يجلس مطولا بينه وبين ذاته ليراجع قيم المواطنة والحب للوطن. والله من لا ينتشي على سماع هذه الأغاني عليه أن يراجع نفسه، يجلس جلس الصفاء بينه وبين ذاته ليعرف أين هو من وفاء ومن حب الأوطان. ما بالي أقول شعرا هذا الصباح، ما بالي.

وش علمك بالمراجل يا ردي الحيل؟ وش علمك بالمراجل والمشي بالليل؟ ترى بقولوا فلان دواس ظلمة، دواس ظلمة يعني بدعس في الليل. وش علمك في المراجل يا ردي الحيل؟ وش علمك بالمراجل والمشي بالليل؟ طبعا هذه تعرفوا ان هذه قصيدة تتغنى بأبناء الجيش العربي كبار البلد. صباح الخير من أخونا الحبيب والعزيز والصديق الطيب محمد أمين المعايطة، بقول صباح الوطن وحفظ الله الوطن عزيز شامخ. في حدا بسألني طيب كيف وصلتكم؟

الرسالة وصلتنا لا حدا يسأل. طريقة ما استطاع أخونا محمد أمين المعايطة بذكائه أن يوصل إلينا هذه الرسالة. تحياتنا لكل الأحبة اللي قاعدين بيسمعونا، يا حي الله فيكم.

والله تردني رسائل على الخاص. صباح الخير لسحر ستيتية على حسابي الخاص لأنه مش شغالين اليوم على اللايف. أبو شاكر الخلايلي صباح الخير يا سيدي، صباحك مسك وعنبر، الله يطول عمرك. سحر ستيتية طبعا، خالد الزريقات، موسى خشان صبحنا عليه أكيد. صباح الورد لأحمد عبد الكريم الحنيطي، أهلا وسهلا فيك يا سيدي. تعنى الشوق للأردن.

بدي أحكي شعر لكني شفت سهر الجبور فعلمت أنه يعني ما بقدر أحكي شعر، وسهر يعني عمود من مقدمي برامج الشعر في الإذاعة الأردنية، فصمت سكتت. إذا بدكم بالنادي سهر الآن على الهواء تحكي لنا بيتين شعر.

سيرة الإشاعات كما قلت لكم وتداولها، للأسف إخواني والله يؤلمني ويحزنني، وبدي رأيك أستاذ غاندي. يوم أمس طبعا هذا الشيء منتبه إله منذ أشهر، يعني والحمد لله أنه ما كان يمس الأردنيين، يعني شاهدته في بعض الصفحات العربية، مش اجتزاء حتى أخبار، اختلاق أخبار لها علاقة بصحتي وسلامتي بعض الفنانين. كان يقول أحدهم الله يعطي الصحة، أنا قرأت هذا الخبر وظننت أنه صحيح، أنه وفاة الفنان العربي السوري الكبير دريد لحام، يعني الخبر أثر فيه. دريد لحام يعني له تأثير على صعيد عربي، الفنان السوري الكبير. وبعدين تأكدت أن هذا الخبر له صحيح ولا دقيق، لكن هذا الخبر المطروح بهذه الصفحة استطاع أن يجمع في حينها 290 ألف إعجاب وآلاف التعليقات، وهذا معناه أنه سيدر مالا على صاحب هذه الصفحة. هذا التفسير الحرفي. بعدين أيضا قرأت خبرا يتعلق بالفنان الزعيم المصري الجميل الذي أضحك كل العرب، عادل إمام، وتبين لاحقا أن هذا الخبر أيضا غير صحيح، منافي. وكذلك كثر من الفنانين العرب الذين بعض ضعاف النفوس حتى يجمعوا إعجابات يتقولون قولا، وبعدين مؤلم حزين. يعني أنا أفهم أنك قد تتقول علي تقول عني أنني فاسد، يا أخي قل عني ما تقول، لكن لا تقول الله يرحمه. يعني وصل فيك الأمر أن تتهم الناس بالفساد واتهمتهم، وصل فيك الأمر أن تتهمهم بعدم الرجولة واتهمتهم، وصل بك الأمر أن تدعي أفعال وأن تتهم دول وحكومات ومؤامرات ونظريات واتهمتهم، لكن هل يصل الحال في بعض ضعاف النفوس أن يختلقوا أخباراً متعلقة بحياة هذول الناس الذين تابعناهم وأصبحوا جزءا من ذاكرتنا؟ طيب ما الذي استفزني كي أقوله لكم الآن؟ أنه خلال الساعات الماضية هناك إشاعة مغرضة

تعرضت لصحة وسلامة الفنان الأردني الجميل الغالي العزيز ربيع الشهاب. ربيع الشهاب الذي أضحك كل الأردنيين، لا له في قلب كل أردني محبة ومعزة. ربيع الشهاب عليوة، منذ يعني انتهى عليوة ما عاد أحد فينا يشرب الكاكاو. عليوة بكل تفاصيله، ربيع شهاب هذا الفنان الأردني المبدع المتقد الذي يعني أغنى المكتبة الأردنية الدرامية والمسرحية بأعمال جميلة تخلده وتخلده لمئات السنين، أحد ضعاف النفوس، أراد أن يجمع إعجابات على صحتي أو على حساب صحته وسلامته. الحمد لله رب العالمين، نقابة الفنانين تدخلت ويبدو أنها أصدرت بيانا يوم أمس أوضحت فيه أنها تواصلت مع ذوي الفنان وذوي الفنان، يؤكدون أن الفنان الحمد لله رب العالمين بخير وبسلامة. ادعوا له، ادعوا له دائما وأبدا. تعرف أنه ربيع يعني شاب خطف من شاشتنا خطفا نتيجة ظروف صحية معينة ما ساعدته أن يكمل في مسيرته الفنية أو نراه في أعمال على الأقل حديثة، ولكنه يبقى إرثا عظيما كما قلت لكم، يعني هو موجود في ذكرة كل أردني وهو في صحة جيدة يتمتع بها. الله يشفيه ويعافيه ويديمه ويحفظه ويبقيه، هو كل المبدعين الأردنيين، كانوا شعراء، كانوا فنانين، كانوا ساسة، كانوا عسكريين، كانوا في رياضيين، كانوا في كافة مجالات الإبداع، يستحقون أن نحييهم. أما هؤلاء الذين يصدرون مثل هذه الإشاعات الكاذبة والمضللة فوالله لهم الهوان. لا أبقاكم الله ولا حفظكم الله، لأنكم تعبثون في عواطفنا حينما تخرجون مثل هذه الإشاعات بحق هؤلاء الناس الذين لهم حيز في قلوبنا، أنتم تعتدون على عواطفنا. شكرا لنقابة الفنانين أنها تدخلت على وجه السرعة وأصدرت بيان تكذب فيه هذه الإشاعات المغرضة، لكن سأقول لكم ستخرج إشاعات ثانية، راح تسمعوا إشاعات كثيرة منها يتعلق بأناس تحبونهم، بعض الإشاعات راح تحكي عن حكومتكم، بعضها راح تحكي عن نظريات المؤامرة وبعض المواقف المرتبطة بدولتكم، راح تخرج إشاعات تتحدث عنكم وعن قرايبكم، عن بعض مؤسساتكم، بعض الملاحظات التي سيعني تقول إنه هناك حجم كبير من الجرائم، حجم كبير من الفساد، حجم كبير من التسويف، حجم كبير من الواسطة، حجم ستستمعون إلى ما شاء الله من هذا الكلام. لكن هذه نصيحة محب، من محب إلى أحباء، توثقوا ولا تظنوا فإن بعض الظن إثم. قبل ما تتبنى الفكرة دقيقة ستجد الإجابة، اعمل سيرش يا أخي بس على الجوجل فقط بس، وسلامتكم وسلامة وطنكم وسلامة كل من تحبون. الله يحفظكم ويحفظ هذا الوطن وعافاه الله من الكارهين والحاسدين والحاقدين والناقمين والمتربصين والمتلونين والحربائيين، ومن نفسهم المتلونين بيقولوا فلان متلون كالحرباء، مرة لونه أخضر مرة لونه أصفر مرة لونه، بس الحرباء ترى مسكين بتتلون عشان سلامتها وصحتها، مش بتتلون عشان تصير تتسلق وتصير مسؤولة وتصير متابعة وتصير أنت ملايين المتابعات. الحرباء ترى والله أنا آسف أسحب كلمة الحربائيين، فالحرباء على ما يبدو أنها أجل وأرفع من بعض الأشخاص الذين يقتنصون ويأذون الناس حتى يجمعوا الإعجابات. أقول فقط شافاهم الله وعافانا مما ابتلاهم يا رب العالمين، قولوا آمين. وعلى سيرة عبد الله جلال السيدنا مبارح كان بالدوحة في قطر، ذهب كي يعزي سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بوفاة الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني
رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه. هذا كان وفد ضمن وفد رسمي طبعا، ترأس جلالة سيدنا كان أيضا موجود فيه سمو الأمير فيصل بن حسين مدير مكتب جلالة الملك، مهندس علاء البطاينة سفير الأردني لدى قطر زيد اللوزي أيضا. وبالمناسبة جلالة سيدنا عاد إلى أرض الوطن في وقت متأخر.

0: مساء أمس. جلالة أيضا الملكة رانيا قدمت واجب العزاء للشيخة موزة زوجة الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله أيضا، ونقلت هذه التعازي. أهل واجب، ملكنا وملكتنا ووطننا. وخلينا أذكركم بأنه البلاط الملكي أعلن في وقت سابق الحداد لمدة أيام على روح فقيد الأمة العربية، وأيضا الحكومة الأردنية أيضا اتخذت قرار بإعلان حالة الحداد العام، على ما أعتقد أنه اليوم انتهى هذا الحداد، وتنكيس الأعلام أيضا حدادا على الفقيد الكبير، فقيد الأمة العربية الشيخ أو الأمير الوالد، دائما بقول لكم كما ينادوه أو اعتاد القطريون على مناداته، الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله. امبارح أحبائي وأعزائي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي في واشنطن التقى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، تمام؟ ويعني جلالة سيدنا من خلال وزير الخارجية وشؤون المغتربين وجه جلالة سيدنا دعوة رسمية لرئيس الوزراء العراقي لزيارة المملكة الأردنية الهاشمية. إذا سألتوني طيب ما هي تفاصيل اللقاء الذي جمع معالي وزير الخارجية أيمن الصفدي برئيس الوزراء العراقي، أقول أنه أهم ما أقرأه في الخبر الموجود أمامي طبعا أن الأردن والعراق يبحثان تنفيذ مشروع أنبوب النفط نفط البصرة العقبة. يا إخواني ترى والله يا السبيل في هذه المشاريع الكبرى، ندعو الله أن يتم هذا المشروع لما له أثر ومردود اقتصادي كبير على أهلنا في العراق، وأيضا حتى على أهلنا في المملكة الأردنية الهاشمية. اللقاء أيضا على هامش زيارتهما إلى واشنطن، أو زيارتهما عفوا إلى واشنطن، يعني بحثوا سبل تعزيز العلاقات بين الأردن والعراق وتطوير التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية. أيضا في هناك نشاط لمعالي وزير الخارجية، نشاط دبلوماسي، الأردن والسعودية يبحثان جهود استعادة الأمن وخفض التصعيد. تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان. أكد الوزيران إدانتهما للاعتداءات الإيرانية المتكررة على الدول العربية وكل ما يمس أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة شعوبها. كما بحث الصفدي وسمو الأمير فيصل التطورات في المنطقة في مقدمتها جهود المستهدفة استعادة الأمن وخفض التصعيد وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.
1: يعيش جلالة الملك المعظم، يحيى الأردن، يحيى الأردن، يحيى الأردن. كاف المعنوية
2: عالية،
1: دار تفتح بالميدان،
2: أبو حسين نور عين، عاش عاش أبو حسين.
1: سريع الخطوة،

أيضا من أخبارنا، كلكم تابعتم خبر الاشتباه بشخص أردني قتل مواطنة أمريكية، تبين لاحقا أنه جاي على الأردن. طيب هذا بيان موجود قدامي صادر عن وزارتي الداخلية والعدل حول الاشتباه بمواطن أردني قتل مواطنة أمريكية في إيرلندا. الوزارتان في بيان أوضحتا أن الجهات الأمنية في المملكة تلقت بلاغا من السلطات الإيرلندية عن حادثة قتل فتاة أمريكية في إيرلندا، تشير التحقيقات الأولية لديهم إلى الاشتباه بارتكاب هذه الجريمة من قبل مواطن أردني. البيان أضاف بأن الجهات الأمنية سارعت على الفور عمليات البحث والتحري وتعقب المشتبه به بعد أن قامت بتحديد مكان سكنه وتواجده، إذ جرى إلقاء القبض عليه وضبط أقواله الشرطية وفق الأصول، ومن ثم توديع إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى الذي باشر في إجراءات التحقيق وقرر توقيف المذكور لمدة 15 يوما.

0: لدى مركز الإصلاح والتأهيل لمواصلة التحقيق. من جديد، ترامب مهددا الأسبوع المقبل سيكون الأسوأ على إيران. ترامب وما أدراك ما ترامب. إخواني، لدينا مهمة في برنامج البث المباشر من عمان على النحو التالي. المهمة أنه أنتم تعلمون أن الدورة الاستثنائية لمجلس النواب قد التأمت، وأنتم أيضا تعلمون والقاصي والداني بات يعلم بأنه في الدورة الاستثنائية غير مسموح مناقشة مشاريع قوانين وتفاصيل وقضايا بخلاف المشاريع القوانين التي نصت عليها الإرادة الملكية الموجودة في تمت قراءتها في الجلسة الأولى. اليوم على طاولة أو تحت قبة البرلمان سيناقش السادة النواب ستة قوانين أو ستة مشاريع قوانين حتى أكون أكثر دقة. زميلتي مها طبيشات يوم أمس توقفت عند مشروع قانون متعلق بالجامعات، اليوم أنا سأتوقف عند موضوع آخر، وأيضا في الأيام القادمة سنستعرض كل مشاريع القوانين التي شرع مجلس النواب في مناقشتها وبعضها حول إلى لجان. أقف أمام يعني خبر غاية بالأهمية ومشروع قانون غاية والله بالأهمية، موضوع مشروع قانون تنظيم العمل المهني ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية برئاسة سعادة النائب سعادة المحامي النائب أندريا الحواري. أقرت مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 بحضور وزير العمل الدكتور نضال القطامي. حتى كثير بيسألني اليوم ويتساءل عن موضوع العمل المهني ومستقبل العمل المهني، وأنتم تستمعون على مدار الأيام والسنوات الماضية الحاجة الماسة لتوجه شبابنا إلى العمل المهني، وفهمنا جميعا ووعينا تماما بأنه الخلاص والمناص للتشغيل اليوم لا نكتفي جميعا أن نجلس خلف المقاعد والمكاتب، عليك أن تدق يعني أبواب العمل وأن تتوجه إلى العمل المهني، خاصة أنه يعني يوفر عيشا رغيدا وأموالا جيدة وفيه مهنة وتفاصيل كثيرة. لكن يبدو أنه هذا العمل بحاجة إلى تنظيم، خاصة مع تعدد المواقع والأكاديميات والمؤسسات التي تمنح شهادات الخبرة في هذا السياق، وهناك قضايا أيضا عديدة تستدعى للمشرع والمشرع الأردني أن يتوقف لديها ويضبطها كي نضمن مشهدا يتعلق بالعمل المهني مستقبلا أنجز وأفضل وأحسن. وأنا شخصيا لم أجد شخص أفضل من سعادة النائب أندريا حواري أن يتحدث بهذا الموضوع بصفته رئيس لجنة العمل، ومنخرط في هذا العمل هو وزملائه أعضاء هذه اللجنة بتمحيص وتفنيد ومتابعة بنود هذا المشروع. أسعد الله صباحك سعادة النائب.
1: صباح الخير أستاذ صدام، الله يعطيك العافية لك ولموظفين إذاعة،
0: حياك الله يا سيدي
1: وجمهورك الكريم.
0: كيف أصبحت يا سيدي؟
1: ما شاء الله الحمد لله يا رب.
0: أمورك تمام؟ ترى الدنيا اليوم صيف مهندس، إذا طلعت بدنا ألوان فاتحة عشان تعكس
1: على رأسي حبيبي.
0: يسعد صباحك يا سيدي وأهلا ومرحبا بك، شرفتنا والله وجودك معنا في برنامج البث المباشر. سيدي، بدنا يعني نفهم أكثر عن مشروع قانون تنظيم العمل المهني، وأعتقد أنه هذا يمس عدد كبير من الأردنيين وإله أهمية كبيرة. بدأ أترك الهواء لك وكنا أذان صاغية، تفضل.
1: شاكر لمقدمتك في أهمية القانون اليوم، هذا فعلا هذا قانون مهم جدا في تنظيم العمل المهني من عدة نواحي. بتعرف احنا صدام اليوم هذا العمل اليوم اللي خليني اعطيك امثلة، مثلا الكهربجي اللي بيشتغل في مسرجي اللي بيشتغل في عدة مهن اليوم، في ممكن يكون في له بسبب ضرر اذا هو لم يكن في حقيقة بيعلم بعمله المهني هذا.
0: نعم.
1: فمن الناحية الأولى أنك أنت تحمي المستهلك باللي بتقدم باللي بياخد هاي المهنة، منه هذا الشخص هل عنده الإمكانية والمؤهلات العلمية فعليا، عنده هاي الخبرة ولا هو مدعي بس. اليوم بدك تجيب حدا على بيتك ممكن يسبب لك أضرار، في أيام صارت حرائق في البيوت من وراء تماس
0: واحد يدعي أنه كهربجي.
1: لذلك أول شيء إحنا الفكرة كانت في هذا القانون إنه هناك بي بي بي بي كل من مدعي بهذا المهنة بدي يخضع لفحص، المقابل رح أعطيك شهادة مزاولة. هاي شهادة مزاولة

0: المستقبل. رح يصير في عندنا تطبيقات زي بأوروبا وأمريكا اللي أنت تطلب هاي الخدمة من هاي التطبيقات، اللي أنت يعني بتلاقي هاي الخدمة معروفين مين هم ومصنفين
1: تمام.
0: بدرجات اللي هم الخبرة بتقييمهم من خلال المواطن. هاي من ناحية، لكن من ناحية الأهم بالنسبة لي طبعا مشروطة كانت بالنسبة لنا بالقانون أن لا يكون في كلفة على هذول المهنيين،
1: تمام.
0: لا كلفة لا سمح الله في خضوع الاختبار،
1: نعم.
0: وهذا أهم شيء كان بالنسبة لنا مركزين عليه زملائي، إنه إحنا
1: نعم.
0: ما بدنا اليوم يكون هذا الفحص هو عبء عليه مالي، لأنه إذا هو صاحب مهنة بنجح بالفحص بخمس دقائق وبنتي
1: صحيح.
0: بأخذ زي شهادة مزاولة يعني.
1: نعم.
0: ما بدنا كلف مالية ولا بدنا أي يعني، غيرنا نص المادة تماما إنه ما بدنا يعني يتمرمط يروح مكان ويروح مكان تاني
1: تمام.
0: ويوديه قدم، فبدنا إياها تكون سهلة جدا، نبسط الإجراءات في هذا الموضوع. الناحية الأهم كمان من التنظيم هذا هي إنه كيف إحنا اليوم هاي المهن راح ترتبط بالأردنيين اليوم. يعني احنا للاسف بنروح باتجاه الوافد او الاجنبي اكثر من الاردنيين، فبنحرم الاردنيين من المنافسه مقارنه بغلاء المعيشه الموجود عندنا بمقارنه للشخص جاي من الهند مثلا، فهمت علي؟
1: تمام.
0: فلذلك احنا معنيين انه هاي المهن تصير هي حقا للاردنيين، وحصول على شهاده مزاوله تكون بس للاردنيين، تمام؟
1: نعم.
0: بعتقد انه القانون راح ينظم وراح يعطي شأن معنوي لاصحاب المهن اللي يخلي شبابنا اللي يعني عفوا اللي ما نجح بالتوجيه او اللي ما كان له فرصه علميه، لا يعني انه انتهت الحياه، بالعكس في مهن اليوم بجزم وانا وياك متفقين عليها انه ماليا على الاقل
1: تدر أموال أضعاف.
0: افضل ب 20
1: صحيح
0: 30،
1: صحيح
0: وليس
1: صحيح.
0: من باب الحسد لا سمح الله، بس
1: لا
0: من
1: لا،
0: باب
1: من باب
0: انه
1: الغبطة مش من باب الحسد.
0: نعم انه انا اليوم معني انه، وهيك كنا زمان بال70ات وبال80ات ما كان عندنا وافدين، كانوا اللي بنوا عمان وبنوا المحافظات هم اردنيين، يعني ما كان في اجانب اللي يجوا
1: نعم.
0: بهاي المهن. فلذلك احنا نرجع لهذا الموضوع اللي يكون الفائده لاولادنا ويكون الموضوع معنى واجتماعي ومادي هو الأفضل لهم بإذن الله.
1: نعم. طيب اسمح لي بناء على ما تفضلت به بعض الأمور، يعني أعتقد أنها أثارت الأسئلة التي سأثيرها الآن من
0: تفضل.
1: يستمع إلينا. هل هذا معناه أننا مع إقرار هذا القانون لاحقا وسريان مفعوله إذن بات واجبا على كل المهنيين الذين يعملون ويندرجون تحت هذه الأعمال عليهم التقدم لاختبار بموجبه يحصل على شهادة مزاولة لمهنته، والأمر لا يشمل الجدد فقط بل يشمل كل من هو موجود بالسوق اليوم؟
0: نعم صحيح، وهذا هذا هذا المهم اليوم. اليوم انت عندك او اي شخص عنده مهنه وصل له خبره 20 30 سنه، اليوم انا كجهه منظمه بدي منك تيجي بخمس دقائق تفحص وتاخذ شهاده المزاوله على اساس ما يضل مفتوح للمدعي ذلك. وهذا يعني كل
1: يعني
0: المعترف انه في
1: الميكانيكي،
0: ناس
1: الحداد، النجار، كل هذه الوظائف هذول.
0: هلا عشان احنا نكون واضحين،
1: لو
0: احنا
1: سمحت.
0: هم بدهم يبلشوا في مهن معينه
1: تمام
0: وبدهم
1: تمام
0: يتوسعوا،
1: تمام.
0: بمعنى اول شيء القانون بيقول لك كل مهنه لم تنظم بقانون اخر، يعني
1: تمام
0: مثلا
1: تمام
0: مهنه التمريض ما لهاش علاقه مثلا
1: منظمه لها قانون. صحيح.
0: بالضبط اي مهنه، واحنا بنحكي عن النجار، عم نحكي عن كهربجي، بنحكي عن يعني في مهن وبده يضل يتوسع لما ما يضل ولا مهنه. طبعا
1: انا
0: هذا
1: بحكي
0: حكي
1: عن المفهوم العام في حال التطبيق
0: مفهوم.
1: الكامل. انا بفهم
0: نعم
1: انه البدايات اكيد
0: نعم
1: يتم بدايه مع
0: التطبيق الكامل.
1: تمام.
0: القانون اعطى سنه اليوم، اعطى سنه واتفقنا معهم انهم يعملوا كامبين اعلامي للناس اساس تكون واضحه هذا القانون. اعطى سنه انه حضرتك تجهز حالك، خلال هالسنه تروح تقدم هذا الفحص، خلاف ذلك بده يصير في رقابه على الجهه اللي سواء اللي بتشغلك او على نفسك كمخالف، انه انت اليوم عم بتمارس المهنه بدون مزاوله.
1: مخالفه تحررها وزاره العمل تقصد؟
0: نعم صحيح، لجان التفتيش
1: لجان
0: اللي كتابها
1: التفتيش في
0: لوزاره
1: وزاره العمل.
0: العمل. نعم صحيح.
1: ما هو مصير اذا العمال الوافده
0: طبعا
1: اليوم؟
0: مش مخالفه مباشره، بده يصير في يعني بده يصير في انذار وبعدها مخالفه.
1: طبعا يعني
0: احنا
1: تتدرج.
0: فكرتنا من اول يوم اتفقنا مع الوزاره وحكينا احنا اليوم معنيين بالتنظيم ومعنيين انه بفرص العمل الجديه للاردنيين، لانه راح تحقق فرص عمل جديه، لكن مش معنيين يكون في اي رسوم سواء لا مخالفه ولا بالرسوم.
1: جميل.
0: اخي صدام، الفكره العظيمه اللي راح تشوفها ان شاء الله، انا بدي اشبه لك اياها التشبيه كيف لما كان في تاكسي وكان في اوبر وكريم، كيف البدايه كانت.
1: نعم.
0: اليوم بطلعش انا بطلعش مع واحد غريب الكذا، لكن لما صار في تنظيم وصار في رقابه اكتشفوا الناس انه الرقابه هون افضل من هون، مزبوط ولا لا؟ اليوم هدول المهنيين رح يقدموا هالخدمه من خلال تطبيقات ومن خلال انه بده يكون ما بيكون
1: يعني قد تطبيق. تكون اصلا سببا ودافعا ان شاء الله لزياده الرزق، واللي عنده اساسا
0: 100%
1: الشطاره والخبره بالعكس يعني يسعد فيها ان يحمل ايضا شهاده
0: طبعاً.
1: يقول للناس
0: طبعاً. انت
1: تفضلوا
0: من مصلحتك، مش من مصلحتك يجي حدا على بيتك وعنده اولادك غير موثوق من كل النواحي وأهمها العلمية يعني.
1: نعم.
0: أنت بهمك اليوم تتعامل مع واحد على الأقل مدعي أنه هو صاحب مهنة وعنده العلم فيها عساس يقدر يصلح لك إشي كذا، مش معنى تخسر فلوس أنت ويحقق لك ضرر كبير.
1: صحيح.
0: هذا من ناحية، لكن ناحية الأهم اليوم أنا كمشرع والحكومة مش معنية انه حضرتك عشان توفر 3 4 دنانير مثلا يجيب واحد وافد جاييني بتصريح زراعي مثلا وبيشتغل اليوم نجار وعم بياخذ فرصه ابن بلدي.
1: نعم.
0: او واحد جاي بيشتغل بتخصص معين عم بيشتغل كهربجي ومسرجي، لانه
1: نعم.
0: هذول المهن الاصل انه الاردنيين قادرين على العمل فيها.
1: والوارد المالي تبعها
0: هو ممتاز للاردني، فلذلك هو
1: صحيح.
0: لما يكون انا عندي 1000 نجار اردني بالمقابل انا في عندي 2000 وافد، مين عم بياخذوا رزقتهم؟
1: اضف الى ذلك انه يعني هذا امر ليس بجديد، احنا بنحكي عن موضوع تنظيم سوق العمل منذ سنوات، وهذا امر حتى يتقبله الأشقاء في الدول التي توفد عدد من العمال الوافدة لدينا، مثلا إخواننا في مصر.
0: احنا نسينا نذكر انه هو مش بس تنظيم للعامل، هو تنظيم للمراكز التدريبية.
1: صحيح.
0: كيف تكون، شو
1: الاستراتيجية؟ هذا كان سؤالي التالي. ماذا عن المؤسسات التي تدرب، ماذا عن المؤسسات أو الأكاديميات التي تمنح الشهادات، كيف تم التعامل معها وفق هذا القانون؟
0: احنا رفضنا القانون انه هاي المراكز وافقنا عليها انها تكون جهات مانحة لدورات تدريبية.
1: نعم.
0: لكن رفضنا أن يكون الفحص من خلالها، وكان وجهة نظر اللجنة أنه ما لا يجوز اللي بيدرس واللي بيفحص، لأنه مصلحته بالآخر هو متعاقد مع الحكومة يعني، إذا درب 1000 واحد فبالنسبة له معني أنه 1000 ينجحوا.
1: صحيح.
0: فلذلك أصرينا أنه يكون الفحص فقط عن طريق الجهات الرسمية العامة من خلال الوزارة، على أساس نعطي ثقة للفحص. مش ما بدنا الأولاد يتدربوا باستهتار، بدنا إياهم إنه لأنه هذا المركز لما بده يدرب.
1: هذه المراكز ستمنح يعني ترخيص من قبل الوزارة بموجبها.
0: نعم.
1: يملك.
0: نعم.
1: أهلية.
0: نعم.
1: إنه يدرب و...
0: نعم بنظام وباستراتيجية يعني بخطة من الوزارة، ورح يعطوهم الدورات التدريبية. طبعا هاي الدورة التدريبية غير لازم إلا لمن لا يملك خبرة.
1: تمام.
0: بعتقد راح يتوسع فيها، لانه هلا عم بيشتغلوا حتى مع الجامعات عم بيعطوا دبلوم.
1: صحيح.
0: ميكانيكي وعم كذا.
1: صحيح.
0: ممكن يصير فيه
1: اليوم الاردن كله قاعد يعني اليوم في منطق جديد وفكر جديد، حتى عند الجيل الجديد مش هيك سعد؟ لكن الناس حتى فكره ثقافه العيب وتغيرت كلها الناس اليوم.
0: صدام يعني امبارح في احدى الجامعات كان في اجتماع زارت اللي بسموهم الحرفيين المجوهرات.
1: نعم.
0: إذا ما اكتشفنا إنه 90% من الحرفيين اللي بالتخصص الذهب والمجوهرات هم أجانب ورواتب خيالية
1: طبعا.
0: عم بحكي عن 2000 و 3000 دينار. طب اليوم بدنا نجيها فورا اليوم تعلم أولادنا هاي الحرفة.
1: صحيح.
0: في أنا ما بنحكي بس عن حرف بسيط يا أخوان. في هذا إشي مهم جدا اليوم، إذا فعلا بدك تستقطب تفتح فرص للأردنيين وللشباب الصغار بده يفهم انه هاي الحرفة بتجيب هيك، لانه هو بالاخر هو كل الناس اليوم ما حدا معني اليوم يتعلم عشان يروح بوظيفة حكومية.
1: صحيح.
0: اذا كان في هناك خيار اخر مالي جيد يقدر يفتح فيه بيت ويبني مستقبله. فتنظيم هذا مهم وتطبيقه راح يكون اهم باذن الله، والانظمة اللي صادر عنه اللي احنا اصرينا انه خلال اسبوعين ثلاثة بعد صدور القانون، احنا امبارح خلصنا ومفروض بينظر بالمجلس النواب خلال الأسبوع القادم، لكن كان في إصرار منا بدنا نشوف الأنظمة، لأنه بعض الأنظمة متعلقة بالقانون معنيين نشوفها.

0: أثبتت الوزارة أنه
1: كيف
0: راح تكون
1: تفاعلت
0: واحد من
1: الوزارة مع مقترحاتكم وما أدخلتموه أو ما حرصتم على أن يكون موجود على شكل القانون لاحقاً؟
0: يعني القانون متفق عليه كنواب وكحكومة أنه هو إشي ممتاز وجيد لمصلحة المواطن
1: تمام،
0: ولا خلاف عليه لا سمح الله. فكل تعديلاتنا أخذوها بما شاء الله
1: بعين
0: عنا مع
1: الاعتبار.
0: الوزير نضال القطامين متعاون وأمين عام الوزارة، وكل التعديلات أخذوها بالصدر المحلي.
1: جميل. سؤالي الأخير بقي بشأن الوافدين الذين يمارسون اليوم هذه الأعمال بعد أن ينظم هذا الجهد على افتراض أنه نجحنا به، ماذا سيحدث له؟
0: افترض أنت عندك مؤسسة وعندك فني صيانة
1: نعم
0: جايبه أنت في تصريح أي تصريح، إذا إجتك لجنة التفتيش راح تخالفك وتخالف العامل.
1: نعم
0: اليوم المهن هاي مجرد ما تتنظم راح تصير مغلقة للأردنيين، فممنوع أنت الأصل أنه ممنوع تجيب تستقدم فني كهرباء مثلا
1: في هذا
0: تمام،
1: الخصوص. صحيح
0: فراح تصير وهذا اللي احنا بدنا إياه، هذا بالضبط. لأنه اليوم أنت لما أنا يكون عندي 10,000 شخص أخذوا مزاولة في الكهرباء، ما بصير تقول لي والله أنا مش ملاقي كهربجي اللي بدي أجيب من مكان ما، هم موجودين ما هم هاي مزاولات، بصير عندك صندوق بيانات كمبيوتر كامل
1: على شكل تطبيق أبليكيشن الناس بتفوت
0: على الأبليكيشن هذا يعني
1: خطة لاحقة مع تطور الآخر.
0: ما هو الأبليكيشن الأساس في اليوم إنه هو بده داتا للناس هذول يدخلوا عليه، بس اليوم هذا بده استثمار، يعني في ناس وانا متاكد راح يجي بدل الشباب.
1: بالعكس يعني هذه هاي فرصه عمل اصلا للشباب ينظموا يعملوا تطبيق يضعوا من خلاله
0: هو حتى لما يجي يقدم لك الخدمه
1: طبعا
0: كواحد هو اليوم مرخص
1: صحيح
0: بده يكون مهم انه يرضيك لانك انت بدك
1: في تقييم
0: تقيمه على التطبيق
1: صحيح ريفيوز
0: فلذلك
1: تقييم.
0: اللي
1: نعم.
0: مش معني بالتقييم راح يطلع
1: صحيح
0: زي كل
1: صحيح.
0: التطبيقات
1: يعني انا راح اصير ادخل مستقبلا لاحقا اذا ما يعني انا ما بتحدث اليوم عن التطبيق في اول شهور ولكن لاحقا اذا ما استغل هذا الامر انا بقدر ادخل اشوف مين الكهربجي الشاطر بعدها فوت من هو الحداد
0: 100%
1: تمام 100% واللي سعره كويس واللي بيعرف انه راح يعملني الشيء اللي موجود في بالي من خلال تعليقات الناس وارائهم تمام. سعادة المحامي النائب أندريا حواري أنا سررت بوجودك معي هذا الصباح وأنت والله أطلعتنا على معلومات أعتقد أنه الناس كانت مهتمة فيها وما قلته ينعكس إن شاء الله إيجابا على شكل العمل المهني في مملكتنا الحبيبة وإن شاء الله يلعب دور أيضا أن يعود بالخير والنفع على يعني اقتصاد وعلى ظروف المالية للناس وأيضا يعود بالنتيجة دفع عجلة الاقتصاد الوطني. بدي أشكرك سعادة أندريا حواري رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان. صباحك ورد وياسمين يا سيدي،
0: حبيبي
1: نتمنى لك بقية نهار كله فرح يا رب.
0: شكرا سيدي.
1: شكرا سيدي. حياك الله. أهلا وسهلا. يا هلا. طبعا لازم أقول شيء إخواني قبل ما نروح على الفقرة الثانية. هذا الأمر كله يعني يأتي ضمن شيء اسمه تنظيم سوق العمل، وأعتقد أنه كل دول من حولنا تقدر وتحترم الظروف الاقتصادية الموجودة في كل دولة، وهذا تقع ضمن حتى اتفاقيات بين الدول. لا أقصد يعني لا سمح الله أنه اعتباطا هو راح يتم تسريح عمال أو غيره، لا لا لا أبدا مش هذا الموضوع. الإخواننا وأشقائنا العاملين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية أكيد في اتفاقيات تنظم، ولكن أيضا حتى هذه الدول تتفهم كما تتفهم الأردن ظروفهم الاقتصادية يتفهمون الظروف الاقتصادية للأردن، فهناك اتفاقيات تحكم، هناك تواصل مباشر بين الأردن وبين هذه الدول التي نستعين في خبراتها وشبابها. الله يوفقهم ويرزقهم جميعا. ودا الأمر فقط يعني ودت التنبيه والتنويه له ليس إلا، ونتابع معكم في برنامج البث المباشر. على فكرة يلي بتسمعونا صباحكم عسل، لأني بدي أقولكم قصة عن مهرجان العسل. في مهرجان العسل؟ في مهرجان العسل. خليكم معنا على السمع.

سمعتوا متعم بقول ضرب الموزر ينفع عنه؟ وانت بتعرف الموزر، سلاح الموزر، هذه على ما اعتقد غاندي شركة تصنيع أسلحة ألمانية كانت تصنع سلاح بيقولوا عنه نصف آلي مسدس، مسدس الموزر يعني كل الناس بيعرفوا، بس الأصلي منه الألماني، بيقولوا له فرد الموزر. يلا

0: أهلا ومرحبا بكم أحبائي وأعزائي. يوم أمس كنت أتواصل مع أصدقاء لنا في وزارة الزراعة، والله قصة بتجيب قصة. فأنا كنت أشير يعني أنه إحنا في كان عندنا أيام، كلها أيام والله وطني، وفيها خير وفيها نفع للناس، وفيها برضو نفع لاقتصادك، وفيها نفع للناس اللي بيشتغلوا في هذه المهنة. كنت أحكي عن مهرجان الزيتون وأهميته، كنت أحكي عن مهرجان الرمان وأهميته، فقالوا لي طيب أنت جهز حالك. إيه ليش؟ قال لي معنا مهرجان العسل. مهرجان العسل؟ آه مهرجان العسل، صباحكم ورد وعسل ورحيق. وفي إيش رح نحكي إيش عن الرحيق برضو أحبائي وعزائي. مهرجان العسل الأردني الثاني، يعني هذه الدورة الثانية. العام الماضي كان هناك النسخة الأولى من هذا المهرجان، اللي إحنا في مهرجان العسل الثاني لسنة 2026، راح ينطلق إن شاء الله في 22 من تموز يوليو هذا الشهر، يعني ل 26 تموز من الساعة 10 الصبح حتى الساعة 10 مساء. وين؟ في حدائق الحسين، يعني شمت هوا وعسل وفرح وشيء جدا جميل. ومو بس هيك، وفي ثقافة، يعني الموضوع شامل، أنت بتكسب أكثر من شيء. عموما ليس ترويجا بقدر ما، مع أنه يستحق الترويج للأمانة، يعني ليس عيبا أن تروج وأن تتحدث عنه وأن تفاخر في الدنيا. يسرني أن أرحب برئيس الاتحاد النوعي للنحالين الأردنيين المهندس معاذ كظم. صباح الخير يا سيدي.
1: يسعد صباحك أستاذ صدام، ويسعد صباح مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.
0: طمنا عنك يا سيدي.
1: الحمد لله، احنا الان بالتحضيرات الاخيره لانطلاق مهرجان العسل الاردني الثاني الذي يعني تفضلت وتحدثت عنه في المقدمه. في هذا العام ان شاء الله، وهذه النسخه الثانيه للمهرجان سيقام ان شاء الله من 22/7 لغايه 26/7 تحت رعايه معالي وزير الزراعة إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: المهرجان يقام في حدائق الحسين اللي هو بجانب دوار خلدة دابوق. يفتح أبوابه من الساعة 10 صباحا ولغاية الساعة 10 مساء. وكما تفضلت يعني إحنا وضعنا المهرجان في منطقة يعني فيها نوع من الترفيه والسياحة وال يعني حدائق، بحيث الزوار يستمتعوا خلال عطلتهم الصيفية بزيارة الحدائق وزيارة المهرجان والتعرف على النحالين. أستاذي، الفكرة من إقامة المهرجان حقيقة هو إيجاد وسيلة للربط ما بين المستهلك والمنتج النحال الحقيقي.
0: تمام.
1: في المهرجان في هذه النسخة توسع عدد المنتجين أو العارضين في المهرجان حوالي تقريبا 60 نحال من جميع مختلف مناطق المملكة، من جميع المحافظات، من الشمال والجنوب والشرق والوسط ومناطق الأغوار،
0: يعني من كافة أرجاء الوطن.
1: نعم.
0: عندي سؤال مهم، الأمر يتعلق فقط ب

0: بالعسل ولا حتى بمنتجات خلية النحل؟
1: لا هيك جميع المنتجات،
0: كل منتجات
1: النحل
0: خلية
1: موجودة،
0: النحل.
1: موجودة
0: مثل ايش؟
1: العسل،
0: مثل ايش سيدي يعني عشان اللي
1: حبوب
0: بسمعوا؟
1: اللقاح، موجود منتجات حبوب اللقاح، العكبر، الغذاء الملكي، شمع النحل، زائد عندنا منتجات ذات قيمة مضافة من منتجات خلية النحل مثل الكريمات، الصوابين،
0: تمام.
1: الشامبوهات من العسل، منتجات حلويات. يعني أصبح هناك عندنا نحالين بينتجوا شوكولاتة من العسل ومنتجات خلية النحل، حبوب اللقاح والعكبر، استطاعوا أن يحولوا هذه المنتجات إلى منتجات غذائية صحية تكون مفيدة للمستهلكين.
0: تمام
1: بالإضافة عندنا منتج اللي هي جناح منتجات الريفية، هناك تقريبا 25 سيدة عارضة لمنتجات مخبوزات زائد الزعتر والبهارات والجبنة والزيتون والمناطق واللي هي المنتجات الريفية الأخرى موجودة. ما يميز النسخة الثانية، يعني النسخة الأولى حقيقة في هذا المهرجان أطلقنا المنطقة في الفن الدولي الأول رحيق اللون، استضفنا تقريبا فنانين تشكيليين من دول عالمية مع فنانين الأردن راح يرسموا ويجسدوا بريشتهم البيئة الأردنية والطبيعة الأردنية والعسل والنحل، وبالتالي راح يصير في وبالتالي راح يصير في عندنا لوحات فنية تجسد الطبيعة الأردنية والبيئة الأردنية، وهذه اللوحات حقيقة عالمية سيتم عرضها ضمن معرض يوم السبت 25/7، راح يتم افتتاحها من قبل معالي وزير الثقافة. فنتأمل انه الجميع يجوا ويحضروا الورشات الرسم اللي راح تصير في خلال المهرجان، والافتتاح اللي راح يصير فيه قبل اليوم
0: جميل
1: الأخير من
0: جميل.
1: المهرجان.
0: اتحملني اتحملني ما يعني انا كثرت علي المعلومات، ووجب عشان احبائنا المستمعين احنا بنخبرهم عشان يستفيدوا من الفعاليه. احنا عندنا اساسا مهرجان العسل.
1: نعم
0: وبالمناسبه لازم اشير اخواني، ترى في العالم شيء اليوم جديد مهم يدر الاموال على البلاد او على البلدان، اسمه مهرجان، اسمه سياحه المهرجانات
1: نعم
0: والمؤتمرات. يعني أنت حينما تنشئ هذه المهرجانات وهذه المؤتمرات هذا جاذب اليوم، يجذب الناس كما تفضل أخونا الحبيب المهندس. اليوم في يعني فنانين تشكيليين سيقدمون أو يأتون إلى الأردن من كافة أنحاء وأصقاع الأرض يشاركون في هذه الفعالية الموجودة ضمن مهرجان العسل. إذا المهرجان هو تحت رعاية وزير الزراعة، سينطلق في 22 حتى 26، أما هذه الفعالية الفنية راح تكون تحت رعاية معالي وزير الثقافة في 25 من شهر تموز. هيك
1: نعم
0: تمام سيدي؟
1: نعم صحيح، نعم صحيح. وفي المهرجان أيضا من ضمن الفعاليات في عندنا جناح الأطفال، نستقطب الأطفال اللي جايين يزوروا المهرجان ونعمل ويتم عمل لهم فعاليات من خلال وجود أعمال فنية من الرسم والتلوين وتشكيل مجسمات من خلية النحل. الهدف هو ربط الأطفال وصغار السن بالبيئة وبالمحيط البيئة اللي هم بيعيشوا فيه وبالزراعة والاهتمام بالزراعة والاهتمام بالنحل. كما تعلم أن النحل يعتبر ركيزة أساسية في التنوع الحيوي،
0: طبعا
1: وهو أيضا الحارس الأمن الغذائي. النحل مسؤول عن تلقيح أكثر من 75% من غذائنا، لذلك الاهتمام بالنحل شيء مهم جدا لاستمرارية الكون. من ضمن الفعاليات أيضا عندنا جناح المرأة النحالة، وفي هذا الجناح سيتم عقد ورشات علمية للمشاركات وللزوار كيفية
0: تقصد
1: صناعة
0: النساء
1: الصوابين،
0: اللاتي يمارسن فعل
1: تربية النحل.
0: تربية
1: نعم
0: النحل.
1: نعم
0: حلو
1: وبالتالي
0: جميل.
1: لهم فعاليات في كيفية تصنيع منتجات ذات قيمة مضافة من منتجات خلية النحل، مثل الكريمات، مثل الصوابين، مثل تشكيل زينة من شمع النحل،
0: تمام
1: مثل بعض وكذلك التنويه على بعض الممارسات الصحيحة في تربية النحل.
0: تمام
1: أيضا لأول مرة في هذه النسخة سيتم إيجاد في عندنا جناح للواقع الافتراضي. ما هو الواقع الافتراضي؟ عن طريق نظام الفي آر سيكون هناك نظارة بيجي الزائر بيلبسها بيدخل في عالم تربية النحل، هناك تجارب
0: بدخل جوا
1: بيتعرف فيها
0: الخلية
1: كأنه بمارس كأنه هو بيربي النحل كأنه هو بيقصف
0: بمارس مهمة النحل.
1: لا هو ما بيمارس مهنة، هو بيتعرف كيف النحل بينتج
0: حلو
1: العسل،
0: حلو والله
1: بيتعرف
0: حلو
1: شو هي طائفة النحل، شو هي أفراد طائفة النحل،
0: جميل
1: بتعرف
0: جميل
1: على مستلزمات خلية النحل، كيف بينتج النحال العسل، بشوفها كأنه هو قاعد جوا المزرعة وهو بيشتغل بإيده. فهذه
0: شيء
1: التقنية
0: جميل.
1: الحديثة من الذكاء
0: الله
1: الاصطناعي،
0: الله
1: فبالتالي
0: الله
1: وفرنا هذه الميزة للزوار حتى يستمتعوا، وهذا هو عبارة عن التثقيف والاستمتاع في هذا المهرجان.
0: يا
1: المهرجان العسل
0: تفضل.
1: ليس فقط مكان لبيع العسل، هو عبارة عن زيارة، استمتاع، تعلم، ترفيه، وكذلك شراء. وهدفنا في الآخر هو ربط المستهلك مع المنتج الحقيقي. المنتجات الموجودة في المهرجان
0: تمام.
1: كلها منتجات ذات جودة عالية
0: تمام.
1: تم اختيار النحالين بعناية تم سيكون هناك لجنة للتذوق الحسي للعسل بالتالي نربط المستقبل.

0: الأطفال، لأنكم تعلمون أن الأطفال جزء لا يتجزأ من مشوار العيلة اللي راح يجوا على حدائق الحسين، شيء متعلق بالشيء التكنولوجي والديكومنتري أو الوثائقي للي بده يعرف أكثر عن العسل وعن عالم النحل، شيء متعلق بالفن اللي أصلا جاي يعني بدوش لا يشتري عسل ولا منتجات عسل، لكن هو حاب يتثقف يتوعى، واحد بده يشوف طبيعة الحدائق، واحد بده يشتري عسل أو شيء من منتجات خلية النحل. يعني في ذكاء للأمانة رهيب في الترويج لهذا المهرجان، لذلك احنا بنتمنى لكم التوفيق، وهذه دعوة لكل الأردنيين اللي بسمعونا زوروا. أنا شخصيا والله يعني أنتظر تلك الأيام، إذا الله جعلنا من الحيين أكيد راح أروح أنا وعائلتي ونتفرج على هذا الشيء الجميل اللي أنت حكيت عنه. والله
1: نعم، نتشرف بكم أستاذ صدام، وبالتالي نتشرف بكل المستمعين الإذاعة، ودعوة للمشاركة بهذا الحدث اللي هو يعتبر أكبر حد تجمع لمنتجي العسل في الأردن إن شاء الله.
0: ما شاء الله. مهندس معاد كاظم، رئيس الاتحاد النوعي للنحالين الأردنيين، متحدثان عن مهرجان العسل الأردني الثاني 2026. الله يوفقكم، نراكم على خير سيدي. شكرا.
1: نراكم على خير. شكرا. شكرا. شكرا على استضافتك.

0: لك. على سيرة العسل أحبائي،
1: زي العسل
0: بدي أقولها قال بقولوا لا تكن كالذبابة. لهونا بتحس إنها إساءة. في واحد هسه بسمعني راح يعصب، أنا بعرف مين هو، بس أكمل اسمع للأخير عشان تحكم. بقولك لا تكن كالذبابة، كن كالنحلة، طف بين الزهور، قف عليها، خذ منها الرحيق وغادرها بسلام. يسعى صباحكم. الساعة الأولى من عمر برنامجنا انقضت، وبدأنا وبدأ فريق العمل متابعة قضايا أحبائي وعزائي المواطنين اللي بدوا أيضا يتواصلوا معنا لطرح قضاياهم على الهواء. بذكرهم بأرقام الهواتف وهي 47 47 111 47 47 112. رقم الواتساب هو 07 8 147 4222. حياكم الله. بدأنا باستقبال ملاحظاتكم. برنامج البث المباشر من عمان مستمر حتى الساعة 10 صباحا، وأترككم مع وردة. هي ولا مين؟ صباح حقك علي سيدي. يلا خلينا نعدلها، نترككم مع الصبوحة. يلا

0: في برا.
1: تستمعون إلى إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية، الموجات العاملة والتابعة لها راديو عمان اف ام وإذاعة إربد الكبرى، موجودين أيضا معكم أعزائي حتى الساعة 10:00. فاصل ورح نبدأ متابعة قضاياكم، فاصل دعائي ونعود إليكم. يلا.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال، تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان، مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة

0: الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج البث المباشر من عمان عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. معي على الهواء أخي المواطن مهدي. صباح الخير يا مهدي.
1: صباح الخير يا أخو صدام، كيف الحال؟
0: تفضل سيدي، أهلا وسهلا.
1: الله يعطيك العافية يا أخو.
0: الله يخليك، أهلا وسهلا.
1: والله يا أخوي أنا مشان الزراعة رقمنا بال 23 ترقيم.
0: نعم،
2: يوم تكسر السرنج جاي حق.
0: لو سمحت بدنا خلي معانا فقط أخونا. مين معاي؟ مهدي؟
1: معك مهدي الحجاية جرف الدراويش.
0: تفضل يا مهدي. بس لا، في أنا اتصال ثاني متداخل، لو نزيحه أخي غاندي. هو الصوت هذا عندك يا مهدي؟
1: ما عندي صوت أنا
0: والله. في أنت موجود عندك حدا بجانبك بيحكي؟
1: لا والله ما عندنا.
0: طيب تفضل.
1: يعطيك العافية يا أخوي.
0: الله يعافيك.
1: والله هو كان رقمنا بال 23
0: ترقيم. طيب
1: ومن 23 وهم بنقصوا. امبارح رحت استمع على فيه وانهم حاطين لي ظل 127 نعجه. وكتبت استدعاء وان انهم يطلعوا علي وكله دعايات، والله كله كذب. كل ما نمشي هم يقول احنا ما والله ما نموت.
0: طيب انت ليش ده. انت ليش مش مرقم من 2023؟ اليوم 2026 وفي حمله ترقيم بدات.
1: هي مره واحده بس.
0: لا في، مش في حمله جديده للترقيم والتعداد؟
1: لا هذا اللي ما رقموا قاعدين يرقمون هم بس.
0: الذين طيب انت كم عندك راس؟
1: انا عندي والله 300.
0: عندك 300، وكم موجود في المزاوله تبعيتك او الكترونيا مسجل لك؟
1: رجعتهم اسلم على فيها هذيك.
0: راجعتهم انت في منصه؟ ما دخلت عليها المنصه؟ في منصه بتضع فيها بياناتك ومعلوماتك ولا ما دخلت لها؟
1: ما اخي والله ما دخلنا عليها.
0: طيب ما هو هذا هي المنصه.
1: رحنا نسلم على، قالوا لك نقفها.
0: طيب عندك تؤمر ستستمع للاجابه، ستستمع. خليك معي. انتقل ايضا لسويلم. صباح الخير يا سويلم. يا سويلم يا ابن العم سويلم، فقدنا سويلم. طيب نروح لأخونا المهندس مصباح الطراونة، مساعد أمين عام وزارة الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية. صباح الخيرات مهندس.
3: يا أهلا وسهلا.
0: كيف الحال يا سيدي؟
3: يا أهلا.
0: طمنا عنك.
3: والله الحمد لله.
0: من زمان عنك مهندس، من زمان.
3: الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. أمور إن شاء الله كويسة.
0: والصراحة الواحد صار يخاف يحكي معك، بقوله عصبي
3: يا سيدي.
0: بقوله بتخوف وعصبي، فالواحد صار يخاف للأمانة. يعني أنا اليوم شو ما تحكي أنا تحت أمرك على الهواء.
3: لا سيدي، إحنا بأمركم. شكرا. بننفذ والله تعالى.
0: إحنا من باب الدعابة معك ليس أكثر. مهندس مصباح. أنت شفتني شو قلت لأخوي مهدي بما يتعلق بموضوع. بدنا توضيح لإخواننا، خاصة الإخوان لحد الآن لا دخلوا لا على المنصة، ما بعرفوا بالتفاصيل. وبقول لك أنا عندي 300 أو أكثر من 300 رأس. أنا موجود عندي الآن أمنح مع ألف ل176 أظن رأس أو إيش زي. تفضل.
3: 137
0: عفوا. تفضل
3: سيدي. بداية صباح الخير لكم الأخوة. إحنا مثل ما تعرف موضوع الترقيم الإلكتروني كان عندنا على مرحلتين، مرحلة بال23-24
0: نعم.
3: ومرحلة الجديدة اللي بلشنا فيها اللي هي ببداية 26
0: نعم.
3: الجماعة اللي رقموا 23-24 ترقيم إلكتروني، في منهم ما بيراجعوا مديريات الزراعة
0: نعم.
3: وبصير تناقص في الأعداد، لكن احنا على طول يعني في عنا لجان التحقق بتحقق مباشرة، يعني بأخذ عينات حسب اللي بردهم وبكشف على الحيازات وبثبتوا
0: نتيجة استدعاء أو شكوى من صاحب الثروة الحيوانية.
3: نعم، إذا تقدم أنه أنا عندي أغنام كذا وزادت وكذا، بيتم الكشف عليها وبأخذوها في عين الاعتبار. هذه في المرحلة القادمة إن شاء الله، على بس ننهي ترقيم 26 سنقوم بإعادة التحقق من الحيازات اللي تم ترقيمها إلكترونيا 2023-24، لأنه بصير عليها حركة بالقطيع ولسه بدها نضبطها حتى تكون 100%. هسا احنا الخصم اللي صار للحيازات 1-26 ما تم خصم ولا على اي نوع من الحيازات. الخصم تم على اللي عندهم ارقام بلاستيكيه قديمه ولسه ما يجوا على الترقيم الالكتروني. هذا تم استهدافهم بالخصم بنسبه 10%. وايضا اللي ترقم لهم في المرحله الاولى 2023-24. هسا المزارع الكريم اخوي الكريم اللي بشعر انه عليه ظلم في الحياز الموجود عنده بيقدم طلب في مديرية الزراعة.
0: هذا رقم ب23 سيدي، بس عشان أوضح
3: رقم لك. نعم، رقم 23 إلكتروني. الآن براجع المديرية بيقدم عندهم طلب اعتراض، وحد لجنة تطلع بتصوب وضعه ما في مشكلة.
0: سامعني يا أخوي مهدي.
1: أنت قبل شهرين قدمت طلب، قدمت استدعاء وما حد رد علينا يوم.
0: لا خليك معي. أنت تقدمت بالطلب، يعني كتبت طلب.
1: نعم.
0: قدمت اعتراض في المديرية. طيب شو أجابوك؟ شو أجابوك الشباب هناك؟ في
1: يقول نطلع عليك إن شاء الله، نطلع عليكم.
0: نطلع عليه.
3: لا طيب. بدهم يطلعوا عنده عشان بس يزودني باسمه، وأنا بحكي مع مدير الزراعة.
0: طيب تؤمر. هل تحت الهواء اسمك بناخده كامل وراح يتم التواصل معك؟ بس هذا بقودني لسؤال آخر، بس تحملني مهندس معي أيضا. سويلم، صباح الخير يا سويلم.
4: السلام عليكم.
0: تفضل يا سويلم.
4: يا أخي أنا رقمت إلكتروني في 24.
0: نعم.
4: وقبل شوي وتفاجأ وان في خصم من كمية اعلاف، اول مره تقريبا 4 شوالات، المره الشهر اللي فات هذا، وان ستون في ناس عنده نص طن، يعني من من 500 من كمية.
0: تمام.
4: طيب انا مرقم الكتروني ومسجل على المنصه
0: ومسجل
4: كل شيء، وعندي عامل طلع علي، وعندي عامل مصري على الكارت، ويعني حتى في الضمان الاجتماعي دافع.
0: طيب
4: يعني ليش الخصم هذا؟ يعني انا طلع ودققوا علي، يعني انا 24 ساعه متى في عندنا ناس يا اخي صدام كروت معهم كروت، والله في كروت أنا يمكن تبع ما يبي يعرفهم، إن كروت شغالات لحد الآن زرق، ما علينا خصم ولا غيره.
1: وصلت.
4: والله كروت زرق أنا أعرف، أنا وطيب لما يخصم علي تقريبا هسه طون عارف وين أروح، وأنا مرقم إلكتروني ومرقم كل شيء وداخل على المنصة، يعني هذا أنا مسجل على المنصة. مش تقول مسجل.
0: تستمع للإجابة الآن من المهندس مصباح مع تحفظي على بعض الكلمات التي صدرت. لسنا مسؤولين عنها. تفضل مهندس.
3: سيدي الله يصبحك بالخير. يعني انت مدام صار عندك خصم وعندك حيازة فعلية بتقدم للمديرية اللي تتبع إلها ويعني طلب اعتراض، وبتطلع اللجنة بتصوب لك الوضع على الواقع، لأنه احنا أخوي صدام الخصم اللي عملناه 23-24 لأنه ما عليه تحقق، وقلت لك قديم وإحنا عيد
0: مسجل على هذا، مسجل على المنصة، مسجل على منصة جديد يعني.
3: نعم
0: الواضع في عنده بيانات بعدد تعداد المواشي الموجودة عنده مثبتة بالمنصة، إذن كيف يتم الخصم عنه سيدي؟
3: سيدي تم الخصم للأرقام البلاستيكية للأرقام الحمل الأولى الإلكترونية 23، لأن اللي بكون متابع مع مديرية الزراعة وبحدث بياناته أول بأول، وفي عنده حركة تحصينات وفي عنده كذا، ما بخصموا عليه. بس طيب. اللي بينقطع عنهم فترة طويلة 2-3 بيعمل خصم حتى يرجع عندهم ويتأكدوا من حياته.
0: تبقى لدي سؤال غاية بالأهمية. نعم. انت الآن الأشخاص اللي حكوا قلت احنا بنواصل وبنتأكد واللي أموره تمام
3: منرجع،
0: هاي فترة الشهور اللي بتروح اللي بيخسروا فيها كميات تعوض لهم ولا راحت عليهم؟
3: ما هو إذا خلال الشهر راجع يعني منرجع عليه، بروح عليه شهر واحد فقط.
0: الماضي راح عليهم. إذن نعم. الماضي اللي راح عليه. نعم. معنا بدأ أختي الإجابة فقط.
3: نعم.
0: على إخواننا كيف نضمن سرعة تنفيذ المعاملات؟ أخونا بقول من شهرين مقدم اعتراض إلى الآن ما طلع عليه ولا واحد.
3: زودني باسمه، أنا بحكي مع مديرية الزراعة.
0: تحت الهواء راح يتم تزويدك باسمي المواطنين العزيزين الكريمين الذين تدخلا معنا، ولكن هناك ناس لم يتسنى أو ما قدر وصلنا وما بنقدر نزودك باسمه، عندهم هاي المشكلة. الأمر يستدعي توجيه من جديد للتأكد من البيانات ومن الكشوفات اللي فيها أسماء إخواننا مربي المواشي. لو تكرمت مهندس.
3: بعدلك أنا في بس ملاحظة تعقيب على الكروت القديمة. نعم لسه في كروت قديمة اللي حكيت لك إياها مرقمين بلاستيكي، لسه هذول مقدمين على المنصة واللجان قاعدة تطلع عليهم أول بأول في كل مديرية. يعني إن شاء الله مع نهاية هذا العام 26 راح نكون ناخذين الغالبية العظمى من جميع اللي مقدمين على المنصة، بنكون احنا رقمنا اليوم. هلا في بعض ناس كثير اخوي صدام من المقدمين لما يجي الطلب تاعه مشان اللجنة تطلع عنده بيعتذر، بيقول غنمي بعيدة، غنمي في موقع كذا، اجلوني اسبوعين، اجلوني ثلاثة، عرفت كيف؟ اذا هنا بنحكي انه البقية المتبقية من الترقيم في اخر الحملة من هنا 6 أشهر القادمة، هاي بشوبها نوع من انه في جزء منها حيازات وهمية، وبالتالي ان شاء الله راح ينزل الرقم على الواقع الفعلي الموجود عند إخواننا مربي الصراحة
0: إن شاء الله. بدي أشكرك جزيل الشكر مهندس مصباح الطراوني مساعد أمين عام وزارة الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية. كل الحب والاحترام لك.
3: حياك الله يا سيدي.

شوفي عندنا شوية تيكا أخبار. في قدامي خبر أكثر من 203,000 لاجئ سوري عادوا طوعا من الأردن إلى سوريا منذ العام 2024. ندعو الله بالسلامة لأهلنا في سوريا الحبيبة وأن يعم السلام والخير في هذا البلد العربي الشقيق والقريب من وجدان وقلوب

الأردنيين. سيد الوطن وحنان. اللي بتابع كرة قدم بارح شفتوا الأرجنتين شو عمل؟ شفتوا ميسي شو عمل بالأحرى؟ بارح الأرجنتين قلبت الطاولة على إنجلترا. إنجلترا كانت يعني 1-0 النتيجة، لكن يمكن للدقيقة 70-75 أو 80 يمكن في 10 دقائق وضعوا هدفين أرجنتين اللي أسس لهم ميسي طبعا. وإذا المباراة النهائية يوم الأحد، اللي بنسألنا يوم الأحد المباراة النهائية على ما أعتقد الساعة 10 مساء راح تكون بين إسبانيا ماتادور الإسباني وأكيد طبعا الأرجنتيني تانجو الأرجنتيني، وطبعا يسدل بعدها سيتار على كأس العالم إذا جعل الله في العمر بقية للأربع سنوات اللي بعدها. والله أنا يعني ولا بديش أقول أنا مع مين، مش ما غلا حمر على الكتاب غير الله حنا. لا يمكن بحكم التأثير العربي والإسلامي شوي قلبي بيميل يمكن إلى إسبانيا، وأقرب برضو إنه بالمسافة. طبعا لا حد ينكر برضو جمال الأرجنتين ولعب الأرجنتين، وهو في مشجعين كثر برضو

والله بدنا نشكر كوادر الرقابة والتفتيش الموجودة في المؤسسة العامة للغذاء والتعاون. امبارح ضبطوا 5 أطنان مستحضرات تجميل مقلدة وغير مجازة. إخواننا السيدات النساء ديروا بالكم، ترى هاي مؤذية، وبعدين هاي بتضعوها أنتوا على وجوهكم مصحيق يعني تجميل، ديروا بالكم. عموما امبارح تم الضبط ويتم الإعلان أول بأول حول هذا الموضوع.

0: على الهواء معي أخي أحمد. صباح الخير يا أحمد.
1: صباح النور.
0: تفضل سيدي أنت على الهواء.
1: أولا بسم الله الرحمن الرحيم نشكر برنامج البث المباشر على إتاحة لنا الفرصة للتكلم عن موضوع خدمات بلدية عجمون الكبرى.
0: تحت أمرك تفضل.
1: ما يمر عليك ظالم أخي العزيز. خطوة رئيس بلدية عجمون الكبرى المهندس محمد بشابشة، السادة أعضاء مجلس بلدية عجلون الكبرى. الموضوع حول خدمات البلدية في قرية الطيارة التابعة لبلدية عجلون الكبرى، وأخص بالذات مدخل القرية، والمطالبة بتوسيعه مستمرة من تقريبا 15 عام. وخلال السنوات الماضية تم تخصيص مبالغ مالية عن طريق اللامركزية 3 مرات أو أكثر، وكانت تحول الأرصدة للبلدية، والبلدية تكون عازمة على فتح الطريق، وبعد استلام المبالغ المالية المحولة يتغير كل شيء، وخلق المعاضل وتحويل المبالغ المالية إلى سداد مالي أو إلى جهات أخرى غير معروفة لدينا.
0: طيب.
1: إن مبادئ الإدارة المحلية تقوم على الشفافية وإشراك المواطنين في قرارات التي تمس مصالحهم واحترام حق المجتمع المحلي في إبداء رأي في القضايا ذات الأثر.
0: تسمح لي يا أحمد ندخل، يعني خلينا نحكي هيك بالعناوين بدون هاي التفاصيل أو بدون يعني الاستفاضة بالكتابة وكأنه استدعاء، يعني اطرح قضاياك وإحنا بنسمعك على الهواء بلهجتك بلغتك ولو تكرمت. لو
1: القضية
0: الأولى مدخل الطيارة، هذا أنت بتقول أنه خصصت له مبالغ من مجلس اللامركزية على مدار 3 سنوات، إلا أنه البلدية لا تقوم بتنفيذ المشروع متذرعة بالأسباب المالية، ويتم تحويل هذه المبالغ المخصصة لهذا المشروع للسداد المالي أو لجهات أنتم أو لمشاريع أنتم لا تعلمون عنها.
1: نعم أخي العزيز.
0: طيب.
1: والآن موجود، يعني خلنا نكون صادق معك.
0: تفضل.
1: الموضوع بين يدين أيدي شو اسمه البلدية، وخص بالذات عند المهندس محمد بشابشة رئيس بلدية عجلون كبرى.
0: طيب خليك معي، خلينا نروح نتابع في القصة. ينضم إلينا على الهواء مباشرة.

0: عادة رئيس لجنة بلدية عجلون المهندس محمد البشابشة. صباح الخيرات مهندس.
1: صباح الخير، يا هلا بك، أسعد الله
0: أعي تماما
1: صباحك.
0: أنه السنوات الماضية التي تحدث عنها أخونا أحمد أنتم لم تكونوا قد نلتم شرف
1: صحيح،
0: مسؤولية وأمانة
1: نعم
0: العمل
1: نعم
0: إلا بعد أن حلت المجالس البلدية وأنتم
1: صحيح
0: تمارسون دور اليوم رئاسة هذه اللجان، ولكن أخونا أحمد يعني يتحدث عن بمرارة عن ضرورة توسيع مدخل القرية،
1: صحيح
0: والمطالب مستمرة منذ 15 عام. لا أعلم إذا كان فعلا قد طرحت على مكتبكم في مجلسكم أو في هذا المجلس،
1: نعم.
0: هل هناك مشروع يخصهم؟ الحديث لك وكنا أذان صاغية.
1: الله يعطيكم العافية. أول شيء يعني إذا كان في مبالغ سابقة وكذا، بتعرف إحنا ما مش مطلعين أصلاً، يعني ما كنا، يعني إحنا صار لنا سنة من 7 العام، وأنا لا أعلم إذا كان في هناك مبالغ. هم إجوا الإخوان في بلدة طيارة وطلبوا مطلب إنه بدنا نوسع المدخل، قلنا لهم على طول إحنا جه، حكوا إنه كان في مبالغ وكانت تروح، بس أنا يعني ما في عندي شيء مؤكد عن الموضوع هذا. موضوع المدخل بتعرف هو مدخل لقرية بحاجة لتوسع، يعني طلعت عليه وشفت مع الأخ اللي حكى معك كذا إنه هو المختار.
2: مختار نعم، المختار نعم نعم
1: أنت أبو يامن، المختار أبو يامن
2: نعم.
1: وفعلا المدخل بحاجة إلى توسعة، ولكن كان في عوائق اللي هي أشجار حرجية، وبتعرف إحنا مشان مش نقدر نوسع طريق أو نفتح طريق لازم إزالة العوائق، وأخص بالذكر الأشجار الحرجية. تم مخاطبة الزراعة، هم الإخوان متابعين معي، يعني مخاطبة زراعة عجلون، وطلعوا وحصروا العوائق وقدروا كلفة مالية. ردينا إحنا بتعرف وضع البلديات المالي، يعني لا يخفى على أحد يعني وضع البلديات، ردينا طلبنا منهم تخفيض المبلغ وخفضوا المبلغ، وإحنا الآن بصدد دفع هذا المبلغ للزراعة، مشان هم قبل ما نفتح الطريق يكونوا زايلين الأشجار. بالمقابل إحنا خصصنا مبلغ لفتح الطريق وتعبيدها، بس هي كونه يعني جزئية بسيطة ما بتقدر تطرح عطاء كجزئية بسيطة، بكون عدة مشاريع بعدة مواقع تطرحها مرة واحدة، خاصة إنه يعني فيه يتوفر عندنا مبلغ من اللامركزية بدنا نوزعه على عدة طرق. هذا هو الموضوع باختصار يعني، وأنا متابع هم متابعوا معي.
0: ما مصير يعني هذا يعني الآن أخونا أحمد وأهل القرية بسمعوا سعادة رئيس اللجنة وبدهم يعني كما يقال الزبدة، متى ممكن أن يرى النور توسيع مدخل هذا القرية سيدي؟
1: يعني إن شاء الله يعني من هون
0: لشهرين. قولها
1: لا لا لا من هون لشهرين. بتعرف أخي
0: سيدي.
1: أخي الآن إحنا صار يعني حتى طرح العطاءات عن طريق الوزارة عن طريق جنوبس، يعني أنت يعني مش إنه مباشرة مثل السابق، لا هسا نظام جديد بتجهز وثائق العطاء كلياتها بتطرحها من خلال جنوبس
0: قبل الشتاء ان شاء الله بتوسع مدخل قريب
1: باذن الله تعالى. لا قبل الشتاء بكثير، هاي من قوي قلبي.
0: طيب اخونا هذا قوة قلبي نحكيها. اخي احمد قبل فصل الشتاء ان شاء الله يتم توسعه.
2: اخي العزيز اسمح لي بكلمتي، اول شغله اشكر مهندس محمد
0: لو تكرمت، احنا طرحنا القضيه على الهواء، سعاده المهندس يعني يعرف عمله ونشكره باسمكم وباسم الجميع، كل الحب والاحترام لك، واحنا هي القضيه اللي انت طلبتها تحت الهواء من زميلتي نحن نطرحها على الهواء وتمت الاجابه عليها، فكل الحب والاحترام لك. اذا عندك قضايا اخرى اكيد نتابعها في مواعيد لاحقه او في مدخل أخرى، كل الحب والاحترام لك. شكرا أيضا لسعادة رئيس لجنة بلدية عجلون المهندس محمد البشابشة.
1: شكرا لك.

أخي أحمد، أنا والله بعتذر منك، مش القصد، ولكن إحنا بعض المواطنين بطرحوا القضية، فزملائي بالإعداد بروح بتواصلوا مع السيد المسؤول المعني بطرحها هي القضية. طيب بس صير معنا أخونا المواطن على الهواء ويقول يعني والله أنا صرت على الهواء، ما أنا حكيت على موضوع مدخل القرية، خلينا أقول برضو بنسبة الشارع اللي بيجي من مدخل

خل القرية من وراء. قد يكون هذا الأمر عند الأشغال أو يطرح قضية لها علاقة بالمياه، وهذا الأمر أكيد بده ترتيبه يأتي على حق برضو إخواننا اللي مجهزين لهم مداخلات وتواصلوا معنا، وفي دور وفي عدل وفي إنصاف. أخونا أحمد أنت مكرم ومقدر، ننتظر مشاركة ثانية منك لطرح أي قضايا أخرى. بالعكس نتشرف فيكم، نتشرف بكل مشاركاتكم، ونشعر بسعادة بالغة حول هذه الثقة اللي الحمد لله رب العالمين ناشئة بيننا وبينكم، وقناعتكم بأنه البث المباشر قادر لإيصال صوتكم للمسؤول. حياكم الله.

تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tazkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.

0: أهلا ومرحبا بكم، عدنا إليكم في برنامج البث المباشر من عمان بعد هذا الفاصل، وما زلنا نتابع قضاياكم على الهواء. ينضم إلينا أخوي المواطن، أخي المواطن عامر. صباح الخير يا عامر.
1: صباح النور. بداية بحب أشكركم على هذا البرنامج اللي جدا يعني بوصل صوت المواطن، لأنه ما لا يشكر الناس لا يشكر الله.
0: نتشرف فيك، خذ راحتك واطرح قضيتك وإحنا أذان صاغي لك. تفضل أخي عامر.
1: أخي الكريم، أنا مصاب بتصلب لوسعي.

0: قدم شرايط جدا. يمكن أخي أنت تقدر تلاحظ من صوتي.
1: نعم، ألف سلامة عليك.
0: الله يسلمك. فأنا حاليا عاجز. أكبر طموحي يا أخي الكريم إني أنزل أقعد تحت بالخراب أو غدا بالعمارة. هذا أكبر طموحي، وأنا ما عندي مصاري. أخي الكريم، أنا خلصت علوم سياسية بتقدير جيد جدا من الجامعة الأردنية، وبعدها طلعت أكمل الماجستير في أمريكا. صار عندي العوارض أو symptoms للمرض. انزلت على الأردن لأكتشف إنه أنا مصاب بتصلب لويحي شرس متقدم.
1: نعم،
0: فيا أخي الكريم، أنا مش شارك في الضمان الاجتماعي اشتراك اختياري،
1: نعم،
0: نظرا لأنه ما لقيت شغل من 2017. أنا مشترك وبعدني لازلت مستمر إلى هذا اليوم.
1: نعم،
0: أخي الكريم، في قانون في الضمان تحكي إنه 5 سنين اشتراك، من ضمنهم 2 سنين متوفرات بطلع لي راتب، وأنا مطبق. فيا أخي الكريم، ما في راتب، علما إني أنا بحاجة ماسة جدا للراتب، بحاجة ماسة إنه حدا أترك عليه يساعدني. عرفت
1: طيب،
0: سيدي
1: تسمح لي، أنا
0: الكريم،
1: بدي أشغل بك كثير بالكلام، بس عندي أسئلة محددة تجاوبني عليها. أنت ما زلت مشترك اشتراك اختياري في الضمان الاجتماعي حتى هذه اللحظة، مش هيك؟
0: نعم
1: هل
0: نعم
1: راجعت الضمان؟ شو أجابوك يوم ما طلبتهم أنك تحصل على راتب تقاعدي؟ ماذا كانت الإجابة منهم؟
0: الإجابة يا أخي الكريم، عرضوني على اللجان فبقولي أنت غير مستحق. ليش؟ لأنه أنا لما شاركت كنت مشخص بالتصلب. أي نعم، كنت مشخص بالتصلب، ولكن لم يكن وضعي بهذا السوء.
1: يعني
0: حاليا
1: المبرر من المؤسسة أنك حينما أقدمت على الاشتراك الاختياري كنت يعني عارف أنه أنت عندك مشخص بتصلب اللويحي، لكن أنت تقول أنك فعلا كنت تعرف لكنك ما كنت في هذا السوء، كانت أمورك وصحتك تمام كويسة. طيب،
0: وما أنه يثبت أخي الكريم، حيث أني كنت أقود مركبة.
1: كنت تقود المركبة. طيب، بقي
0: ما
1: عندك شيء
0: عندي.
1: حاب يعني قبل ما ننتقل لإخواننا بالضمان، في شيء حاب تضيفه أخي عامر؟
0: لا يا أخي الكريم، اللي بدي أضيفه إنه طبقا لما قالوا جلالة الملك، إنه مواطن أردني فوق أرض الأردن يجب أن يتميز بكافة الحقوق. والله يا أخي الكريم، أنا لما أجي بدي أشتري شيء ما معي مصاري.
1: متزوج أنت أخي عامر؟
0: لا
1: ساكن مع أهلك ولا لنفسك ولا لحالك؟
0: ساكن مع أبوي الله يطول عمره.
1: فقط مع والدك؟
0: نعم،
1: والدك عامل، يتقاضى راتب، يتقاضى تقاعد، يتقاضى تقاعد؟
0: متقاعد متقاعد من الجيش العربي.
1: لا يوجد فقط في البيت إلا أنت ووالدك؟

0: لأخ.
1: لك شقيقة.
0: نعم.
1: طيب عاملة ولا ليست عاملة؟ غير عاملة.
0: متقاعدة.
1: متقاعد أيضا. طيب خليك معي، أنتقل إلى أخي شمان المجالي الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. سمعت لأخي عامر، وأنا يعني على غير العادة سمحت له أن يتحدث كل ما لديه، وأشكره أنه يعني استطاع أن يكمل فكرته وأن يقول كل ما لديه. تفضل أخي شمان.
2: أستاذ صدام، صباح الخير لك وللإخوة المستمعين. صباح الخير لأخونا عامر، وبتمنى له ربنا يشافيه ويعافيه. يعني مثل هذه القضية من الصعب علي أن أتحدث، إنه القانون يقول كذا والتعليمات تقول كذا وإلى آخره. الحقيقة يعني الوضع مؤلم، ومؤلم جدا. ويعني أرجوك، أنا لا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك، أرجوك أن يتم تزويدي باسم أخونا المواطن والرقم الوطني، حتى يعني يتم بحث هذا الموضوع مع اللجان الطبية لدينا. لا يعني لا أريد أن أتحدث في القانون، ولا أريد أن أتحدث في أي شيء، أريد أن أبحث في ملفه من الألف إلى الياء. بعد ما أنهي بحثي بعدين بتحدث في القانون، فأرجوك أنه نكتفي بهذا القانون.
1: أخي عامر الحبيب، راح يتم تزويد الآن اسمك ورقمك لإخواننا في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لبحث موضوعك، على يعني متابعته بكل تفاصيله لعل وعسى.
2: إنه ورقم هاتف أخي صدام
1: الآن، الآن زميلتي راح تزودك، زميلتي سهر. وبس يا سهر، لو تأخذ من أخونا عامر رقم الوطني، أرجوك أنك تبقى أيضا معنا يا عامر، تزود زميلتي بالإعداد برضو بالرقم الوطني. عامر الله يشافيك ويعافيك، ما أطلب منك كن قويا كما ملكت الشجاعة أن تطرح قضيتك على الهواء وأن تتحدث بهذه الطريقة. كن قوي وتأكد أنه تفاقيد الله رحمه، وإن شاء الله يعني إن شاء الله يعني يكون في خير لك. كل حب الاحترام لك، وبتشكر أخي شمان كل حب الاحترام، وشكرا لإنسانيتك التي انعكست وبدت واضحة في ردك وإجابتك على الهواء. كل حب الاحترام لكم، شكرا جزيلا.
2: حياك الله.

0: تابعين معكم أحبائي وأعزائي، معي على الهواء أخي عطالله. صباح الخير يا عطالله.
1: صباح الخير يا سيدي،
0: حياك الله، تفضل.
1: أول شيء حاب أشكركم وأشكر البرنامج وكادر البرنامج البث المباشر. يا سيدي إحنا في 15/4 تواصلت معكم وكان اتصال مع الناطق الإعلامي الميال يرموك، ووعد إنه بواحد ستة إنه راح يكون عطاء البلدة الحمراء المفرق.
0: نعم صحيح.
1: وخط المياه الهالك، واليوم 16/7 يعني ما شفنا لا عطاء ولا إيش. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية حابين نشكر عطوفة محافظ المفرق الدكتور فراس أبو قعود ومدير قضاء حوشة الدكتور غيث العبيدات، لأن وضعك اليوم والله خط مكسور أستاذ صدام، أسبوعين أو ثلاثة المواطن المية تفوت على بيته وبلك، وأسبوعين والمية تروح هدر.
0: نعم.
1: بالأرض إلا إجا عطوفته خلال 10 دقائق كان موجود عطوفة مدير القضاء وصور الموقع، وسبحان الله خلال نص ساعة كانوا مصلحينه. سبحان الله، يعني خلال كل نص ساعة كانوا مصلحينه.
0: تؤمر أخي عطالله، احنا راح نتابع إليك ونشوف شو صار بهذا العطاء، وأنا بذكر والله مداخلتك على الهواء حينها، وبس بدك تتحملنا لأن احنا تواصلنا مع مياه اليرموك بطلبونا يعني وقت للتأكد من التفاصيل، خاصة اليوم لدينا يعني ناطق إعلامي جديد ومركز إعلامي جديد يتابع القضايا بخلاف الفريق القديم الله يعطيهم العافية، فطلبوا منا يعني عطوة فترة، يمكن الوقت المتبقي غير كافي لأخذ إجابة منهم، ولكن أنا ما رغبت أنك يعني تتواصل معنا وما تطلع الهواء تطرح قضيتك.
1: الله يطول عمرك يا صدام،
0: بوعدك يوم الأحد إن شاء الله أن تستمع لإجابة ورح نرجع نتواصل معك.
1: ودي أضيف لك العطاء هذا والله من 4 سنوات وإحنا نسمع فيه انه في عطاء بشهر واحد، يروح شهر واحد بشهر ستة العطاء، يروح شهر ستة بداية السنة، 4 سنوات واحنا زي هيك.
0: طيب انا بدي اطلبك طلب، ارجوك ان تبقى تحت الهواء زميلتي سهر، لو تاخذي منه فقط تفاصيل هذا العطاء وذكرنا بانه تواصل معنا متى عشان نزود اخواننا بشركة مياه اليرموك بالضبط عن فحوى وتفاصيل هذه القضية. تتحملنا يا اخي عطالله تبقى تحت الهواء زميلتي سهر، بدي اياك شوية.
1: على راسي ولا همك.
0: شكرا جزيلا يا سيدي، يسعد صباحك. يا حي الله.

حبايبي وأعزائي، إحنا بهذه المتابعة نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامج البث المباشر من عمان. اسمحوا لي في الختام أني أقول لكم تحيات فريق العمل العزيز اللي كان موجود معانا على الهواء، أخرج هذه الحلقة إلى حيز الأثير. شكرا للأستاذ العزيز غاندي حداد، يعطيك ألف عافية، تعب معانا هذا الأسبوع، الله يعطيك ألف عافية. شكرا يا أبو عون. شكرا لتمار النهار من السوشيال ميديا، سهر لجبور من الإعداد. نلقاكم على خير يوم الأحد القادم إذا جعل الله في العمر بقية. حتى ذلك الوقت، هذه تحيات مهات بيشات وتحيات محدثكم صدام راتب المجالي. عطلة نهاية أسبوع سعيدة، تتهنوا وتنبسطوا، نلقاكم على خير، في أمان الله.

تحرز العاشرة صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يقدم واجب العزاء إلى سمو أمير دولة قطر الشقيقة بوفاة والده المغفور له سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. سمو ولي العهد يرعى إطلاق فعاليات ملتقى الأساتذة الفخريين الثالث ويفتتح دارة العلوم والشركات الناشئة في الجامعة الأردنية. الأردن يسير قافلة عاشرة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان. وزير الخارجية ينقل دعوة من جلالة الملك إلى رئيس الوزراء العراقي لزيارة الأردن. القوات المسلحة الأردنية تعلن إسقاط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة فجر اليوم. الولايات المتحدة تواصل شن موجة جديدة من الضربات على إيران، وطهران تقول إنها لا تعتزم التفاوض حاليا وتركز على الدفاع عن أمنها القومي. الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف وتفجير ضخمة في بلدات جنوب لبنان. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة

0: آخرين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة. وأخيرا طقس حار نسبيا في أغلب المناطق وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: تحت الرعاية الملكية السامية، أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة الأربعون من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية أردنية.
5: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
6: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: خد عقلي وقلبي وروحي وعمري كله بين ايديك، لولا بنسى كل الدنيا يا حبيبي ما بنساك.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم الأردن في أسبوع. الإعداد والتقديم آلاء الزبن.
2: صباح الخير وأهلا بكم في برنامج الأردن في أسبوع من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، فحياكم الله جميعا في حلقة جديدة من برنامج الأردن في أسبوع اللي بنرافقكم فيه من الآن وحتى 11 عبر أثير أم الإذاعات، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

يسعد صباحكم وأهلا فيكم في حلقة جديدة. اليوم رح تكون حلقتنا في محاور عدة، وأول محاورها رح يكون وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية ورؤية التحديث الاقتصادي وبهدف تحفيز الاستثمار والتنمية وخلق فرص عمل وتعزيز الاقتصاد الوطني. إن شاء الله رح يكون معنا عطوفة الأمين العام لوزارة الاستثمار زهر القطارنة.

0: يا هلا ومرحبا فيكم. وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية ورؤية التحديث الاقتصادي وبهدف تحفيز الاستثمار والتنمية وخلق فرص عمل وتعزيز الاقتصاد الوطني، الحكومة تقرر تعديل أسس الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار، بما يشمل تقديم تسهيلات للمستثمرين التي تعزز الاستثمار وتدعم الاستثمار طويل الأجل. للحديث أكثر أرحب بالأمين العام لوزارة الاستثمار الأستاذ زاهر القطار. حياك الله معنا عبر الإذاعة الأردنية.
1: يا هلا جيسي، أهلا وسهلا.
0: ما الهدف الرئيسي من التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على نظام منح الجنسية والإقامة عبر الاستثمار، وما الرؤية التي تقف وراء هذه الحزمة من القرارات؟
1: صباح الخير جميعا. ستي، احنا اليوم لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بعد اتخاذ قرار منح الجنسية مقابل الاستثمار وقرار كذلك منح الإقامة مقابل الاستثمار، نقوم خلال كل فترة بإعادة النظر بالإجراءات، تغذية راجعة من المستثمرين، شو الإجراء اللي تم، هل كان سهل صعب، في مجالات للتحسين، في مجالات للتطوير، هل حقق خلينا نحكي الرؤية والأمل من هذا القرار، تم إعادة تقييمه. تعرف إحنا أهم هدف موجود عندنا لأي قرار يتعلق بالاستثمار هو القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وكذلك خلق فرص عمل للأردنيين. تم إعادة النظر في عدد من القرارات اللي كانت تمنح على أساسها الجنسية مقابل الاستثمار، وتم تعديل بندين، واحد منهم متعلق بالإقامة مقابل الاستثمار وهي لغايات تفعيل وتعزيز خلينا نحكي جاذبية المحافظات للمستثمرين للإقامة وللاستقرار، وكذلك عندنا البند الاستثمار في الأسهم. بند الاستثمار في الأسهم اليوم بعد التغذية الراجعة اللي جت من المستثمرين اللي حصلوا على الجنسية الأردنية مقابل الاستثمار في الأسهم، أنه طلبوا شوية تسهيلات، شوية حرية في التداول، حرية في التعامل بالأسهم، مش أنه يكون مشروط بشركة واحدة أو خمس شركات ويكون عندهم مخاطر الاستثمار في هذه الشركات كبيرة، لأنه بقول لك ما بقدر أتحرك، ما بقدر شو اسمه، فأنا بدي أوزع مخاطري. توزيع المخاطر اليوم بمنح الحق للمستثمر أنه يتداول، يبيع ويشتري أسهم حسب حاجته وحسب كذلك أداء الشركات اللي بتداول فيها. اليوم اللي ما تم هو وضع ضوابط ومتطلبات أوضح لغايات التسهيل على المستثمر في عملية التداول. يعني اليوم لما رفعنا المليون ونص دينار، اليوم رفعنا كذلك عدد الشركات اللي بيقدر يشتري فيها الأسهم، كانت 5 بتركز 20%، اليوم صارت 10 بتركز 10%، والعشرة بالمية هي بحد أقصى، يعني ممكن يستثمر بـ20 شركة. اليوم المستثمر له الحق بالتداول بالشركات التي يرغبها، بالقطاعات التي يرغبها، ما عنده مشكلة بالمرة يروح يبيع ويشتري أسهم، ولكن اليوم في عندك ضوابط، هاي الأسهم مربوطة باسم وزارة الاستثمار لمدة 5 سنوات اللي هي المدة اللازمة لتحقيق شرط منح الجنسية ورفع الإشارة اللي موجودة على الجنسية، وكذلك اليوم تقدر تقرر الشركة اللي بدك إياها تنسحب منها وقت ما بدك إذا حسيت أنه أداها مش حسب المأمول منك، وانت اليوم قررت تروح شركة ثانية فالأمور سهلة. اليوم انت عندك حرية بالتداول، تقدر تتداول وتبيع وتشتري داخل سوق عمان المالي بشرط واحد، عدم إخراج الأموال خارج السوق لأنها بالآخر مربوطة بموافقات من وزارة الاستثمار لهذه الغاية، فهي مفروض عليها علامة حجز لوزارة الاستثمار. فهي عوامل ضبط، عوامل تبسيط، عوامل تسهيل للمستثمر، وكذلك جذبه أنه أنا مش جاي أقول لك حط فلوس وروح ممكن تخسرهم، أنت اليوم جاي على أساس تستثمر واحنا بدنا اياك تستثمر، بدنا اياك تحسن سوق عمال المالي. السنة الماضية عمل نتائج ايجابية كثير ممتازة وكان من احسن الاسواق اللي موجودة بالعالم تداولا. اليوم بدنا نحافظ على سمعة سوق عمال المالي، نحافظ على جاذبيته، ونحافظ كذلك على حرية المستثمر في التداول، لانه حركة التداول هي ما تعمل ايجابية اكثر للسوق.
0: نعم، استهدفت التعديلات تشجيع الاستثمار خارج العاصمة ودعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل للأردنيين. كيف ستسهم هذه الحزمة من التعديلات في تحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف محافظات المملكة؟
1: تمام. اليوم يعني نحكي على الإقامة بعدين نعرض شوي على الاستثمار. الإقامة اليوم كانت موجودة للحصول على للمستثمر الحصول على الإقامة مقابل الاستثمار بحد أدنى 200,000 دينار يشتري عقار لغايات السكن، وهو هذا كان مشروط أنه يشتري من مطور عقاري. اليوم المطور العقاري بتعريفه ليس بالضرورة يكون شركة إسكان، وأكيد الشخص الطبيعي مش مطور عقاري. فاليوم كان في عنده هاي الشروط، المستثمرين بيقول لك طب أنا أعطيني حرية أشتري البيت اللي أنا بدي إياه، مش أنا حكم مثلا بمشاريع محددة. أنا البيت بدي أشتري بيت كبير، بدي أشتري بيت معه أرض، بدي أشتري يمكن يكون حقه مليونين دينار، ليش تحكمني أروح أشتري مثلا؟ فاليوم اطلعنا على هذا الأمر، واطلعنا كذلك أنه المحافظات أسعار العقارات فيها ممكن تكون أقل. فأنت اليوم لما تطلع على عقار داخل محافظات بالجنوب أو بالشمال اليوم ممكن يكون أسعارها أقل من 200,000 دينار. ما تم إقراره في التعديلات أنه اليوم تخفيض القيمة للمحافظات وفتح كذلك الشريحة اللي ممكن يشتري منها. فممكن يشتري اليوم المستثمر للإقامة من شركة إسكان، من مطور عقاري أو من شخص، وبحد أدنى 150,000 دينار لرفع الشريحة الأكبر للمستثمرين ولفائدة المحافظات. اليوم بعمان بقت 200,000 دينار ولحد 300,000 دينار من مطور عقاري، ولكن هناك الحق للمستثمر في حال أنه رغب يشتري من خارج المطورين العقاري يعني شركة إسكان أو من أفراد أنه يشتري عقار تزيد قيمته عن 300,000 دينار. فاليوم إحنا يعني نحكي حطينا شروط أكثر بالعاصمة ورفعنا القيمة للفتح وخفضناها بالمحافظات لكذلك تعزيز آلية الاستثمار في العقارات في المحافظات وجذبها لإقامة المستثمرين أكثر. يعني مثلا نحولهم مثلا للاهتمام إذا حاب يجي يستثمر بعقار ويقعد ويعيش بالبلد لفترات متقطعة أو مستمرة، أن يكون عنده الخيار أوسع وكذلك عزيز المحافظات. فيما يتعلق بالاستثمار بالقطاعات الإنتاجية بالمحافظات، أكيد إذا اليوم بدك تستثمر بقطاع إنتاجي داخل محافظة عمان راح يكون الحد الأدنى للاستثمار 700,000 دينار بالقطاعات الإنتاجية، نحكي صناعي، مستشفيات، فنادق، مطاعم وزراعي. هذا بده يكون في 700,000 دينار و20 عامل أردني مستمرين لثلاث سنوات. فالعشرين عامل أردني مع الضمان الاجتماعي يتم تشييكم لانتهاء الثلاث سنوات. خارج العاصمة احنا بنحكي اليوم للمشاريع الجديدة 350,000 دينار حجم الاستثمار مع 10 فرص عمل للأردنيين. فاحنا اليوم بنوجه قاعدين الاستثمار وشروطه الأخذ للمحافظات، لأنه كل محافظات المملكة، كل محافظة من المحافظات عندها ميزة تنافسية. يعني في محافظات تتميز بالطابع السياحي، في محافظات تتميز بالطابع الإنتاجي الزراعي والإنتاجي، خلينا نحكي مثل الألبسة والصناعات المحيكات، في قطاعات تعدين، في قطاعات لصناعات الكيميائية والأدوية والمنظفات. فأنت اليوم كل محافظة من محافظات المملكة لها ميزة بالصناعة أو الزراعة أو السياحة. فاليوم احنا قمنا بالتوجيه للمحافظات حسب الميزة التنافسية الموجودة، ولذلك تخفيف الشروط بالمحافظات يؤدي إن شاء الله بالحصيل إلى إنه خلق الفرص وتوجيهها للمحافظات.
0: نعم، استحدثت التعديلات مسارا جديدا للاستثمار في مدينة عمرة يرتبط بمنح الجنسية مقابل الاستثمار وتوفير فرص عمل. ما أهمية هذا المسار وشو اللي بيميزه عن المسارات السابقة؟
1: هذا مسار جديد.
0: نعم،
1: اليوم في عنا مستثمرين بيجوا بمشاريع استراتيجية، تمام؟ ألا إحنا اليوم بالجايب لمشروع استراتيجي ولمشروع كبير يؤدي إلى خلق فرص عمل وإلى تحسين مواقع، خلينا نحكي جغرافية موجودة بالبلد أو المواقع جديدة مثل مدينة عمرة. فاليوم في يعني نوع من المعاملة التفضيلية للمستثمرين اللي قرروا يستثمروا في هذه المناطق وهذه المشاريع الاستراتيجية الكبرى، أنه نعطيهم خيار منح الجنسية مقابل الاستثمار. أكيد طبعا منح الجنسية مقابل الاستثمار هو عند الطلب، مش راح يكون مفتوح. واليوم مدينة عمرة بعد ما تخلص المرحلة الأولى من الحكومة سيتم هناك إطلاق المخطط الشمولي، والمخطط الشمولي سيتم إنتاج عدد من فرص الاستثمارية الموجودة، والتي تكون هناك عمليات جذب للاستثمار

0: منها راح تكون كذلك اللي هي الاستثمار المقابل الجنسية. فهي عبارة عن تحفيز أكثر لمرحلة قادمة إن شاء الله لعمره بعد انتهاء المرحلة الأولى من إنشاء عمره، والمشاريع كذلك الاستراتيجية الكبرى الأخرى اللي موجودة في البلد.
1: نعم، شهد مسار الاستثمار في سوق عمان المالي تعديلات مهمة أبرزها رفع الحد الأدنى للاستثمار ووضع ضوابط جديدة، ما الهدف من هذه التعديلات؟
0: يمكن زي ما حكيت أنا بالبداية أنه هاي هي تنظيم لمتطلبات الاستثمار بالأسهم. اليوم زي ما حكيت لك كان في بداية القرار لما طلع بال 2019 تعدد 2021 كان الاستثمار بالأسهم محكوم بشراء أسهم في شركة واحدة. فاليوم المستثمر بيقول لك أنت خليتني أشتري أسهم بشركة واحدة، طب بلكي بدي بلشت تخسر الشركة بتطلع منها، بلكي الشركة بطلت أداءها إيجابي لازم أنسحب منها أرجع أعد من الأول. فلذلك يتم التعديل حسب الحاجة ولوضع ضوابط. إحنا اليوم ما بدنا نعجز ولا بدنا كذلك نفشل بشكل كبير. اليوم ما تم فتحه اليوم أو إجراءه في التعديلات هو عمليات تنظيمية لمتطلبات استثمار الأسهم، فتح المجال للمستثمر بالتداول بما لا يقل عن 10 شركات، وله حرية التداول والبيع والشراء والحركة داخل السوق بما كذلك يضمن إبقاء المبلغ بما المطلوب كما هو، يعني ما ينزلش يعني. فعشان هيك بيحاول انه لازم يتحرك يعمل ارباح، بيشوف شركه يمكن اليوم قاعده تعمل ارباح اكثر فحاب ينقل لعلها، هو حر قراره الاستثماري البحث والخالص. فلهذا هذا الهدف من التنظيم التعديلات اليوم لسوق عمان المالي، هي تنظيميه وتسهيل جاءت بناء على تغذيه راجعه ولكن ما سمحت للمستثمر بان يكون عنده مجال اكبر بالتحرك داخل سوق عمان المالي.
1: نعم، كنت معنا الأمين العام لوزارة الاستثمار زاهر القطارنة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا، شكرا.

0: حياكم الله من جديد. وفي محورنا الثاني من برنامج الأردن في أسبوع، في خطوة وطنية تهدف لتعزيز الأمن الغذائي ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، إعادة هيكلة ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية ضمن منظومة إدارية موحدة لضمان أفضل الأسعار وتعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة توفير السلع الأساسية، وتعهدات حكومية بالحفاظ على الحقوق الوظيفية والمالية للعاملين في المؤسستين. للحديث أكثر حول هذا الموضوع أرحب برئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خالد أبو حسان. أهلا بك عبر الإذاعة الأردنية.
1: صباح الخير عليك وعلى جميع يعني مستمعين إذاعتكم الكريمة.
0: إعادة هيكلة ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية ضمن منظومة إدارية موحدة، ما أهمية هذا الدمج ولشو بهدف؟
1: يعني بداية هي اليوم جاءنا قانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية، والقانون يعني بأسباب الموجبة وجدنا أنه بهدف لتوحيد الجهود ليكون ذراع الحكومة أو ذراع الدولة بتحقيق الأمن الغذائي وخلق توازن بالأسواق من خلال يعني المؤسسة العسكرية، كونها خطط خطوات كثير مهمة بتقديم الجهود يعني بتقديمها للجودة بأفضل جودة للمواطن الأردني. العروض اللي عم بتقدمها بأسعار كثير منافسة، احنا مثل ما حكينا اليوم توفر السلع بظروف الصعبة، خلق يعني سعر منافس إن كان بجميع الأوقات والظروف الاستثنائية. فاليوم لما تتوحد هاي الجهود بعطيها مجال كمان يعني تمارس عملها بشكل أكبر بشكل أوسع بشكل منافس أكثر. اليوم احنا عندنا المؤسسة المدنية وعندنا المؤسسة العسكرية والتنتين يعني ذراع للدولة، فتوحيدهن من ضمن مظلة المؤسسة المدنية إن كان من خلال الاشتراء من خلال الاستيراد من خلال توفير السلع من خلال يكون في عنا احنا مظلة إدارية واحدة تعمل بكفاءة عالية لتقديم يعني أفضل العروض للمواطنين. وإحنا شفنا اليوم يعني بكل أمانة كان في شرح تفصيلي لوين واصل المؤسسة العسكرية، وما هذا ما بخفاش على حدا، يعني إحنا كنا لاحظناه بالآونة الأخيرة يعني قديش المؤسسة العسكرية عم بتقدم للمواطن الأردني أفضل جودة بأفضل سعر وانتشارها الواسع بجميع أنحاء المملكة. فارتئينا اليوم المنافسة بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة المدنية أصبحت في يعني جاب كبير بيناتهم وفي فجوة كبيرة بيناتهم، فلذلك وحدنا الجهود اللي من خلالها ممكن بالمستقبل يعني يكون المؤسسة العسكرية تقدم مزيد من يعني العروض ومزيد من الأسعار، ودائما بده يكون عندها السلع بجودة عالية وتكون متوفرة في جميع أوقات السنة.
0: نعم، ملف الموظفين هو الأكثر حساسية دائما في قرارات الدمج فيما أكيد. يتعلق بالعاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية، هل سيتم تسريح أي موظف نتيجة لمشروع دمج المؤسستين العسكرية والمدنية؟
1: شوفي ستي، يعني للأمانة احنا كان همنا بلجنة الاقتصاد والاستثمار اليوم نبحث هذا الموضوع من جميع جوانبه. يعني لما احنا اجانا قانون الغاء المؤسسة وجدنا انه هو الغاء لقانون المؤسسة وليس اغلاق لاسواق المؤسسة، وهي كثير بتفرق معنا. فوجدنا انه اليوم الاسواق اللي راح معظمها راح يضل فاتح بعد دراسة من المؤسسة العسكرية ايش الاسواق اللي بالنسبة لها قادرة انها تقدم الخدمات من خلالها، وأيضا اليوم الحفاظ على موظفين، وهذا الهم الكبير اللي كان بالنسبة للجنة الاقتصاد والاستثمار تبحثه. اليوم في عنا 1200 موظف من أبنائنا، وإحنا بنعرف اليوم يعني الجهود الملكية والحكومية بموضوع توفير فرص العمل. لذلك فما بالك اليوم بفرص عمل أصلا موجودة. اليوم هذا الكلام بالنسبة لنا كان يعني أولوية بحثه، فتم بحثه بشكل كبير مع الحكومة. الحكومة تقدمت لمجلس النواب وفرضت بقانونها فرضت مادة كاملة معنية بالموظفين من خلال تشكيل لجنة وزارية تعنى بالحفاظ على حقوق الموظفين كاملة، إن كان من الناحية الجغرافية ولا من ناحية رواتبهم ولا من ناحية درجاتهم. أيضا المؤسسة العسكرية بضمن دراستها لجميع ملفات الموظفين كاملين، كمان ممكن تأخذ الموظفين اللي ممكن من خلالها من خلالهم تقدم الخدمة بميزاتهم، واللي هي بنعرف اليوم النظام العسكري ميزاته بجوز أوسع وشريحته أكبر من نظام الخدمة المدنية.
0: نعم، دمج الشراء والتزويد في منظومة موحدة يمنح المؤسسة قوة تفاوضية كبيرة مع الموردين، كيف سينعكس ذلك على الأسعار ورح نرى انخفاضا ملموسا في أسعار السلع الأساسية؟
1: صراحة ستي احنا سألنا يعني عطوف تلباس مدير عام المؤسسة المدنية، وجدنا انه يعني المؤسسة عفوا العسكرية، وجدنا انه المؤسسة العسكرية اليوم عم بتقدم خصومات معنيين فيها رفاق السلاح. ايضا اليوم في دراسة كاملة لتقديم الخصومات يعني نسب متفاوتة لابناء الجهاز المدني، وهذا كثير مهم، هذا لم تمارسه من قبل المؤسسة المدنية.
0: صحيح.
1: فلذلك هاي ميزة رح تنعطى لموظفين القطاع المدني، وإحنا منشد على إيديهم بهذا الجانب، وإحنا بدنا مؤسساتنا الحكومية يعني أو مؤسسات الدولة الأردنية تكون مؤسسات قوية قادرة على تلبية احتياجات المواطن الأردني وتأمين أفضل خدمة بالنسبة له. وهذا يعني اليوم احنا شفناه خلال الـ5 أو الـ4 سنوات الماضية، الخطوات الإيجابية اللي عم بتقدمها المؤسسة العسكرية بجميع كوادرها وانتشارها الواسع وتوفيرها للسلع والأسعار اللي عم بتقدمها، هي نافست يعني بصراحة القطاع الخاص.
0: نعم صحيح صحيح.
1: وبصراحة يعني أكون معك يعني أمين
0: صح،
1: من خلال اطلاعنا على السوق الأردني بهذا الجانب وجدنا أن المؤسسة العسكرية مش استحوذت فقط على المؤسسة المدنية، هي أيضا استحوذت على بعض المؤسسات الخاصة
0: يعني غيرها. صحيح.
1: يعني المؤسسات بالقطاع الخاص، وهذا ما إجا من فراغ، إجا من برامج موجودة عندهم، إجا من نظام موجود عندهم، إجا من آلية إدارة موجودة عندهم، مع العلم وهي كثير مهمة لأنه راجعونا فيها كثير، المؤسسة العسكرية غير معفية من ضريبة المبيعات والضرائب والرسوم، وبتدفع زيها زي أي مورد، أو لأنه هي بتشتري أصلا يعني بعتقد يعني معظم سلاحها عم تشتريها من السوق الأردني من القطاع الخاص اللي هو دافع الضريبة ودافع الجمارك ودافع كل شيء. فلذلك يعني هذا الكلام بالنسبة لنا يعني بيمثل نقطة انطلاق وبيمثل حالة ممكن البناء عليها لفعليا خلق توازن بأسواقنا الأردنية وقطاعنا الاقتصادي بشكل عام.
0: باشرتم في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مناقشة القانون المتعلق بالمؤسستين الاستهلاكية العسكرية والمدنية، ما هي أبرز التعديلات التي يطرحها النواب الآن لضمان سير هذا الدمج بكفاءة؟
1: حقيقة معظم النواب زملائي يعني حضروا معنا من داخل اللجنة ومن خارج اللجنة وبشكل مكثف جدا، والاتصالات يعني يكاد يكون انه يعني انا بعتقد اكثر من 100 نائب يعني تواصل مع اللجنة وتواصل معي شخصيا بخصوص الموظفين، كان همهم جميعا اليوم الموظفين، ابنائنا من الموظفين، احنا عندنا 1200 موظف، فأخذ منا نقاش الموظفين يعني ساعات طويلة أكثر، يعني إحنا بنعد إقرارنا للقوانين بالساعات، يعني اليوم كم من ساعة أخذ هذا القانون باللجان، وأخذ 80% من نقاشنا بالقانون للموظفين، ويعني ضمان واستدامة عملهم ويعني حتى بما يعني تسكينهم بإن كان بمناطقهم الجغرافية، موضوع رواتبهم، موضوع درجاتهم، هذا كثير أخذ منا نقاش، وتعهدت الحكومة بعدم تسريح أي موظف. يعني أنا بحكيها من خلال منبركم، تعهدت الحكومة لمجلس النواب ومن خلال القانون المقدم بعدم تسريح أي موظف والحفاظ على درجات الموظفين ورواتبهم وأماكن سكنهم. فهذا الكلام كان بالنسبة لنا يعني نقطة رئيسية بإقرارنا لقانون إلغاء المؤسسة المدنية.
0: نعم، يعني تحدث حتى وزير الصناعة والتجارة والتموين عن إعادة دراسة التوزيع الجغرافي للفروع خاصة في جيوب الفقر، ماذا يعني ذلك؟
1: اليوم إحنا بنعرف مش كل المناطق ممكن يكون فيها أسواق للمؤسسة.
0: نعم.
1: إذا بدك تفتحي أسواق بجيوب الفقر، هاي الأسواق راح تكون بطبيعتها خسرانة، إلا أنه المؤسسة العسكرية أو المدنية أخذت على عاتقها اتصال هذه المناطق لو على حساب الربحية.
0: نعم.
1: فاليوم واحد من أهداف المؤسسة المدنية أو العسكرية، يعني هي تلبية حاجة المواطن قبل ما يكون في نسب الربح، وهذا لاحظناه بكثير يعني أوقات، وخصوصا في أوقات يعني كان في عنا فيها، إن كان من خلال كورونا، إن كان من خلال المقاطعة، إن كان من خلال الحرب الأوكرانية، إن كان من خلال انقطاع سلاسل التوريد، إن كان من خلال فقدان لبعض السلع الأساسية ببعض الظروف. هذا الكلام كان توفره المؤسسة، يعني على سبيل المثال الزيت خلال الفترة الماضية استوردوه بدينار ونص وباعوه بدينار وعشرين قرش. فاليوم الهدف الرئيس هو ليس الربح، تلبية حاجة المواطن وخلق توازن بالأسعار. هذا اللي تلبية حاجة المواطن من خلال توفر السلع الرئيسية والأساسية بالنسبة للمواطنين.
0: سعادتك، بدي أنتقل لمحور آخر، وهو التعديلات اللي أقرها مجلس الوزراء على نظام منح الجنسية والإقامة مقابل الاستثمار. كيف تصف هذه التعديلات وهاي الخطوة الوطنية؟
1: شوفي، يعني للأمانة هي جهود دائما إحنا بننادي فيها، تقديم الحوافز. اليوم أي مستثمر أو أي يعني شركة بالقطاع الخاص لما بدها تقدم على مشروع لابد من تقديم الحوافز، وإحنا اليوم بنشهد طفرة

0: في منطقتنا. تقديم الحوافز أصبح على صعيد الدول وليس على صعيد اليوم الشركات. لما أنا اليوم بدي أنافس، ما عم بنافس أنا على مستثمر من الـ يعني بمنطقة معينة، أنا بفتح عندي الحوافز بعطي الحوافز. اليوم مثل إحنا يعني هذا هو نهج دول. اليوم معظم الدول بكل دول العالم، عندك من الدول المتقدمة مثل أمريكا، مثل أي بلد بالعالم،
1: نعم صح،
0: عم بتقدم هي موضوع الجنسية لأي مستثمر بده يجي. أي مستثمر بده يجي بده يحط عندك بالبلد، بده يستثمر بمئات الآلاف أو بالملايين، هو جاي وفعليا قصده البناء بالبلد، بده يشعر حاله أنه استثماره بأمان، فلا بد من إعطائه ميزة الجنسية. هاي نقطة مهمة كتير، دخول وخروجه على البلد. وهنحن اليوم مثل تركيا، مثل دبي، مثل أمريكا، كله عم بيقدم هذا الحافز. أنا برأيي اليوم لسه إحنا بحاجة لمزيد من الحوافز من أجل جذب المستثمرين، لأنه اليوم الدول عم بتقدم حوافز يعني أكثر بصراحة، يعني أكون معك أنه صريح أكثر منا. وإحنا اليوم هدفنا والرؤية الملكية ركزت على اليوم التنمية وخلق تنمية بالمحافظات، فلذلك أنا بشعر أنه إحنا بحاجة لمزيد من الحوافز. خطوة إيجابية تشكر عليها الحكومة، لكن إحنا بحاجة لمزيد أيضا من الحوافز اللي تتقدم للمستثمرين. ولازم اليوم بعد هذه الخطوة نعمل بحث بعد سنة دراسة أثر لكل حافز عم بيقدم، وإذا شفنا أنه الحافز غير كافي بنرجع منقدم حوافز أخرى، بحيث أنه نكون إحنا جاهزين لجذب أي استثمار آخر. إحنا بحاجة اليوم بكل أمانة للقطاع الخاص، بحاجة لتوفير فرص عمل. نسبة البطالة عندنا نسب أرقامها كبيرة، لسه إحنا أنا بدي أحكي بكل أمانة، نسب البطالة عندنا لسه فوق يعني المستوى الطبيعي. يجب تخفيض نسب البطالة لما هو دون 13%، إحنا نسب البطالة عندنا فوق 20%. فلذلك اليوم هذا بده تكثيف جهود بشكل كبير وبشكل يعني بتعاون جميع المؤسسات الدولية، إن كان مجلس نواب ولا حكومة ولا أجهزة أمنية ولا المواطنين. اليوم احنا بحاجه، وخصوصا بالمحافظات، المحافظات نعم بحاجه نعم لمزيد من الاستثمارات.
1: التعديلات الحكوميه امس
0: وتسهيل نعم وتبسيط الاجراءات
1: نعم.
0: فاليوم الحكومه يعني عم تخطي خطوات ايجابيه بهذا الجانب. للامانه هل نحن بحاجه؟ نعم نحن بحاجه لمزيد من لكنها خطوات ايجابيه يجب البناء عليها وفعليا متابعتها لدراسة أثرها على أرض الواقع.
1: نعم، كرئيس للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، هل ترى أن الأردن يتمتع بعوامل جاذبة للاستثمار خصوصا في ظل التوترات الإقليمية؟
0: أكيد اليوم الأردن، خلينا نحكي بكل أمانة، لا يخفى على أحد، اليوم واحدة من عجائب الدنيا السبعة موجودة بالأردن اللي هي البتراء. اليوم الأردن يتمتع بثروات طبيعية إذا ما تم البناء عليها، وميزات نسبية بالمحافظات يعني مش على مستوى الإقليم، أنا بقول لك على مستوى العالم. فلذلك اليوم إذا ما تم البناء على هذه الثروات الطبيعية والميزات النسبية، أكيد هاي كلها عوامل يعني جذب، إن كان للمستثمر وإن كان للسائح. بس إحنا بحاجة مرة أخرى لتكثيف الجهود، للتواصل بشكل مباشر مع المحافظات. أنا بعتقد في فجوة كبيرة ما بين اليوم صاحب القرار بالحكومة والمحافظات. المحافظات بالنسبة تشكل نقطة يعني نقطة انطلاق لأي حافز بدك أنت ممكن تقدمه، بحيث تشكل نقطة انطلاق لجذب أي مستثمر إليها.
1: نعم، هي أساساً التعديلات الحكومية أمس شملت الجانب المهم وتعزيز الاستثمار في المحافظات وعدم تركزه في العاصمة من خلال توجيه الاستثمارات نحو المحافظات.
0: يعني شوفي، أنا بقرأ هذا الجانب القرارات الحكومية بناحية إيجابية.
1: نعم،
0: اليوم طالما في عنا قرارات عم تطلع، وقرارات أنا بعتقد إنها بالجانب بصب بمصلحة الأردن، أنا بعتقد إنه إحنا اليوم على التراك أو على الطريق الصحيح.
1: نعم.
0: لكن نحن بحاجة للإتراع بشكل أكبر، للتواصل بشكل أكبر، للمتابعة بشكل أكبر وبشكل مكثف بشكل أكبر، مثل ما حكيت لك مرة ثانية، لأنه إحنا اليوم عم ننافس دول، مش عم ننافس شركات ومؤسسات. اليوم كل الدول عم تعينها على المستثمرين الكبار، على المستثمرين اللي هم ممكن يخلقوا لها قيمة مضافة لاستثماراتهم لقطاعاتهم. احنا بحاجة اليوم للقيمة، لهذه القيمة المضافة اللي ممكن يشكلها اي مستثمر والقطاع الخاص.
1: نعم، كنت معنا رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خالد ابو حسان، شكرا جزيلا لك والله يقويكم يا رب.
0: حياك الله.
1: إلى هنا نكون قد وصلنا لختام حلقتنا الأسبوعية من برنامج الأردن في أسبوع. هذه تحيات فريق العمل، دمتم ودام الأردن.
2: الأردن في أسبوع. الإعداد والتقديم آلاء الزبل.

0: موجز 11 صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يقدم واجب العزاء إلى سمو أمير دولة قطر الشقيقة بوفاة والده المغفور له سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. سمو ولي العهد يرعى إطلاق فعاليات ملتقى الأساتذة الفخريين الثالث، ويفتتح دارة العلوم والشركات الناشئة في الجامعة الأردنية. الأردن يسير قافلة عاشرة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان. وزير الخارجية ينقل دعوة من جلالة الملك إلى رئيس الوزراء العراقي إلى زيارة الأردن. القوات المسلحة الأردنية تعلن إسقاط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة فجر اليوم. الولايات المتحدة تواصل شن موجة جديدة من الضربات على إيران، وطهران تقول إنها لا تعتزم التفاوض حاليا وتركز على الدفاع عن أمنها القومي. الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف وتفجير ضخمة في بلدات جنوب لبنان. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة. وأخيرا طقس حار نسبيا في أغلب المناطق وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
5: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
6: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
7: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.

صباح الخير وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الأحبة في صباح جديد يحمل معه الأمل ويعلن أن الخميس قد حضر. اليوم الذي نلتقط فيه أنفاسنا بعد أسبوع من العمل ونراجع فيه ما أنجزناه ونستعد لبداية أجمل. الخميس ليس مجرد نهاية أسبوع عملي بل فرصة لنقول شكرا لكل من اجتهد ولكل من صبر ولكل من زرع خيرا في طريق الآخرين

الراحة والإنجاز، ونسأل الله أن يجعل يومكم مباركا. هذه تحية الزميل غاندي حداد من الهندسة الإذاعية، وتحية الزملاء علم العبادي وعلى الجبور، ولكم كل المحبة من محدثتكم زين مروان بشابشة. يا صباح الخير.

0: أهلا بكم مستمعينا في أول نافذة من برنامج نوافذ، حيث نطل من خلالها على قصص النجاح والإنجازات والمبادرات التي تحمل رسائل إنسانية ووطنية. اليوم نفتح أول نافذة على جانب إنساني مهم في القطاع الطبي مع مبادرة بداية جديدة لحياة أجمل التي أطلقها الخدمات الطبية الملكية في مستشفى الملكة رانيا العبدالله للأطفال، لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للأطفال الذين أنهوا رحلة العلاج الكيماوي وتعزيز الأمل لديهم ولدى عائلاتهم. كما نسلط الضوء على الدور الكبير الذي تقوم به الخدمات الطبية الملكية في تقديم رعاية صحية متطورة وشاملة. يسعدنا للحديث أكثر أن يكون معنا عبر الهاتف الباشا سهل الحموري، مدير عام الخدمات الطبية الملكية. أهلا وسهلا باشا، يعطيك العافية وصباح الخيرات باشا.
1: أنا كل الشكر لكم والتقدير للإذاعة العريقة اللي احنا دائما بنفتخر فيها وللبرنامج المميز، ومنتشرف بالتواصل معكم باستمرار يا ستي.
0: حياك الله. بالبداية باشا، حدثنا عن بداية جديدة لحياة أجمل، ما الفكرة من هذه المبادرة؟ ما الهدف الأساسي منها أيضا؟
1: نعم ستي، ست الفكرة هي انطلقت بالمبدأ اللي احنا دايما ملتزمين فيه، انه المريض لما بيجينا هو بيدور على الحياة.
0: نعم.
1: وبيدور على انه يعني يعيش. فالآن المراحل اللي احنا بنشتغل فيها، بالبداية هو بمر بمرحلة علاجية، والمرحلة العلاجية هاي يعني زي اللي بيكون عنده امتحان وبنهي الامتحان تبعه فبيحتفل.
0: نعم.
1: فالاحتفال تبعه بايش؟ انه بنجح وبكون صحيح. نجاحه متميز. فالآن هي احنا بتكون بالنسبة لنا بنعتبرها بداية جديدة مليئة بالأمل واليقين بمستقبل أفضل.
0: جميل. نعم، يعني عطوفتك أهمية الجانب النفسي والمعنوي. نعم. في رحلة علاج الأطفال المصابين بالأورام أيضا إلى جانب العلاج الطبي.
1: صحيح ستي، يعني الآن احنا دائما بنأكد أنه نعم. العلاج النفسي للطفل مهم جدا، زي العلاج اللي احنا بنستخدمه بالعلاج اللي يعني خلينا نقول الطبي نفسه.
0: نعم.
1: فهن اثنين مكملات لبعضهم. فالآن لما بنأكد دائما على العلاج النفسي للطفل وذويه، هو جزء لا يتجزأ من العلاج الطبي زي ما تفضلت، زي ما حكينا. وبنفس الوقت الطفل يعني لما بشعر من خلالها بالأمان وبالألفة وبالدعم، بتقبله للعلاج الطبي بشكل أفضل.
0: جميل.
1: وبتكون هاي النتائج عادة أفضل يعني. فبحرص الأهل دائما على المتابعة بالاستجابة السريعة، وبتكون قنوات التواصل حاضرة يعني، وهذا مهم جدا بالنسبة لنا بالرعاية الشاملة

0: اللي بيضم اللي هو الدعم النفسي والاجتماعي الى جانب الـ يعني الـ العلاجي، الجانب العلاجي المتقدم عادة فيهم. ستي
1: نعم، لحظة انتهاء الطفل من آخر جرعة كيماوي هي
0: نعم.
1: لحظة مليئة، بتكون لحظة مليئة بالمشاعر، كيف
0: نعم.
1: تحرصون على تحويلها إلى ذكرى إيجابية تعطي الطفل وعائلته مزيد من الأمل؟
0: احنا ستي في جانبين، جانب بالنسبة للمريض نفسه وبنفس الوقت المرضى الثانيين. يعني دائما احنا بنحرص على بالفترة اللي بكون فيها انتهاء بالعلاج هي لحظة احتفال بنصر والحياة، وبتشارك فيها الكوادر الطبية والتمريضية مع الأسرة بلحظات السعادة. وبكون هذا يعني احنا بالعادة شو بنعمل، يعني بنكرم الأطفال، بتلاقينا بهدايا بصور
1: جميل.
0: تذكارية اللي ظلها صورة دائما جميلة
1: طبعا.
0: وبتعكس الصبر عند الطفل وذويه، يعني بحيث انه تكون هي يعني خلينا نقول هي مش بتقوده للنهاية، بالعكس هي بتقوده لبداية جديدة اللي هي الحياة اللي بنسميها. ستي
1: جميل.
0: نعم
1: كيف
0: ستي.
1: تعمل الفرق الطبية والتمريضية في مستشفى الملكة رانيا العبد الله للأطفال على توفير بيئة علاجية متكاملة للمرضى الصغار؟
0: ستي يعني الآن احنا يعني اللي بنحكيه التالي. الآن احنا بنشتغل بروح الفريق،
1: نعم.
0: بنشتغل بتشاركية مبنية على هدف واحد اللي هو مصلحة المريض، والجميع يعني خلينا نقول بيشتغلوا بروح واحدة. والآن هاي بيقدموا العلاج وبنفس الوقت خطة متكاملة لكل مريض بما يضمن أفضل النتائج الطبية للمحافظة على جودة وحياة يعني المرضى نفسهم. ستي
1: جميل. ما هو الذي يميز الخدمات المقدمة للأطفال في مجال علاج الأمراض، أمراض الدم والأورام اليوم؟
0: هسه ستي القسم يعني احنا في عندنا يعني قسم متكامل للأطفال بيختص بعلم الأورام وعلم أمراض الدم. هذا بيقدم أول شيء علاج متكامل في أحدث البروتوكولات العالمية، وبحرص على إدخال كل ما هو جديد. يعني بخلال الفترة اللي فاتت احنا نجحنا بشكل يعني ملحوظ بزراعة نخاع العظم، وهذا مهم جدا بما يتعلق بالأطفال المصابين بالأورام. وفي شيء ثاني كمان يعني استحدث بالخدمات الطبية ونجحنا فيه بشكل كثير رائع ونتائجنا كثير عالية، اللي بنسميه الخلايا التائية. الخلايا التائية هاي ستي لغاية الآن صرنا ناجحين بمجموعة حالات كان ميؤوس منها، يعني ما في استجابة عندهم خلينا نقول العلاجات التقليدية اللي تستخدم من مرضى الأورام، وبنفس الوقت هاي أعطت أمل بالشفاء بنسبة فوق 90%.
1: جميل.
0: للي مثل هيك
1: الله يقويكم.
0: وبنفس الوقت ما بننسى كمان الدعم النفسي والاجتماعي
1: طبعا.
0: وهذا مهم جدا بالعلاج اللي بنقدمه عادة للأطفال.
1: الله يقويكم باشا. يعني الخدمات الطبية الملكية تعد صرحا طبيا وطنيا.
0: نعم.
1: كيف تصفون مسيرة التطوير والتحديث التي تشهدها؟
0: أسست الخدمات الطبية عمرها 85 سنة، يعني لها تاريخ طويل من التميز والنجاحات. يعني واحدة من الشغلات اللي بحب أحكيها أنه بخلال آخر سنة نجحنا ب 89 إنجاز طبي كبير وجديد على مستوى المنطقة كلياتها، وهذا التطور مستمر. ومن خلال يعني هذا كيف بصير؟ أول شيء بتحديث الأجهزة الطبية والعلاجات المقدمة بتكون أحدث العلاجات عالمياً، وبعدين استقطاب وتأهيل الكفاءات. يعني في عندنا كوادر طبية موجودة متميزة على مستوى، في جزء منها على مستوى المنطقة وعلى مستوى عالمي، والآن بجعلها هاي شو يعني مرجع وطني وإقليمي وحاضر لجميع الاختصاصات. ستي
1: جميل. يعني في هذا الإطار كيف تساهم الكوادر الطبية والتمريضية في الحفاظ على مستوى التميز وأيضا الثقة اللي تحظى فيها الخدمات الطبية الملكية؟ تفضل.
0: أساسيتي اللي بحب أحكيه أنه بالفترة الأخيرة أنه إحنا شهدنا تطور كبير، برنامج زراعة نخاع العظم اللي حكينا عنه وإدخال الخلايا التائية للكبار، وتوسعنا بالفحوصات الجينية كمان، وهي كمان مهمة جدا وهي بنسميها علم المستقبل. والآن التشخيص الدقيق فيها بالإضافة لبرنامج مكافحة العدوى معروف عن الأطفال اللي عندهم أورام، لما بأخذ علاجات خلينا نقول للأورام معرضين أنه يصير معاهم التهابات، فهذا الجانب ما نسينا.
1: نعم.
0: والآن هذا يعني خلينا نقول مراعاة البرنامج هذا بنعكس بصورة إيجابية على تحسين نسب الشفاء وجودة والرعاية المقدمة. ستي
1: جميل باشا. ما هي الرسالة التي توجهونها للأسر اللي بترافق أبنائها في رحلة العلاج؟
0: أسستي الرسالة لكل أسرة احنا بنقول الأمل كبير، بنسبة شفاء

0: عالية.
1: الحمد لله.
0: وسرطان الأطفال الآن أصبح كثير من الحالات هو مرض، بطلنا نسميه سرطان، فصار مرض وقابل للشفاء. يعني احنا بنحكي عن السرطان، كنا نحكي عن يعني بشكل عام انه جزء منهم لا يرجى شفائه، لا، صار الان بالوقت الحالي يرجى شفائهم، والان كل يوم في تطور في العلاج المقدم. فاحنا اللي بدنا اياه ستي انه نكون احنا والاهل نكون مصدر للقوه ودعم للاطفال، يعني فوجودهم الان بكون يعني خلينا نقول دعم اساسي برحله الشفاء اللي احنا بنشتغل فيها ستي.
1: الله يقويكم يا رب. باشا، ما هي رؤيتكم المستقبليه لتعزيز دور الخدمات الطبيه الملكيه في تقديم رعايه صحيه شامله تجمع بين العلاج والجانب الانساني؟
0: ستي احنا بنطلع يعني للطب الدقيق، في عندنا الان في شيء صار مستقبلي والان صار يعني موجود عندنا بالخدمات اللي بنسميه العلاج الخلوي والعلاج المناعي.
1: نعم.
0: والتوسع في برنامج زراعة النخاع العظمي، يعني مع زيادة الاهتمام بجودة الحياة وتطوير البرنامج الدعم النفسي وبالمتابعة للمدى الطويل. يعني احنا بالخدمات الطبية بنؤمن بانه العلاج لا يقتصر على الدواء، لكن بيبدأ بالدعم والامل وبيكتمل بالعلم والعمل وبروح الفريق، وكل طفل بتعافى من المرض هو قصة نجاح بنفتخر بيها وبنطلع لمواصلة الرسالة الإنسانية. فالآن يعني اللي بصير إنه بالخدمات يعني بنحب نطمن الجميع إنه نتابع كل ما هو حديث عالميا وكل ما هو جديد لمصلحة المرضى، وهي رؤيتنا بالخدمات إنه دائما نواكب العلم ونواكب كل ما هو جديد لمصلحة المريض.
1: الله يقويكم والله يشافي ويعافي كل مريض. يعني مثل ما أسلفت باشا، الأمل جزء أساسي من رحلة الشفاء، وأيضا الاهتمام بالإنسان لا يقل أهمية عن العلاج نفسه.
0: صحيح.
1: أنا بدي أشكر تواصلك أكيد معنا وجهودك اللي بتبذلها وبتبذلها الخدمات الطبية الملكية في تقديم نموذج متميز للرعاية الصحية والإنسانية. الله يقويكم ويعطيك ألف عافية.
0: الله يبارك فيك. شكرا
1: جزيلا. شكرا باشا. شكرا.

0: مستمعينا الكرام، العقبة ليست فقط وجهة للراحة والاستجمام، بل أصبحت اليوم منصة للفعاليات والمهرجانات التي تعزز حضور الأردن على الخريطة السياحية الإقليمية والدولية. ومن بين هذه الفعاليات يبرز مهرجان أمواج بلس كأحد الأحداث التي تحمل رؤية جديدة في تقديم العقبة كوجهة سياحية نابضة بالحياة. للحديث عن أهمية هذا المهرجان ودور مديرية سياحة العقبة في دعم الفعاليات التي تستقطب الزوار وتعزز الحركة السياحية، يسعدنا أن نستضيف عبر الهاتف مدير مديرية السياحة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الأستاذة سلام المالكي. صباح الخيرات أستاذة سلام. صباح الخير أستاذة سلام. يبدو أن الاتصال.
1: عم بسمعك، أنا عم بسمعك.
0: حياك الله، كيف حالك؟
1: الحمد لله. صباح الخير وصباح الخير لكل مستمعينا.
0: حياك الله. في البداية، كيف تنظرون في مديرية سياحة العقبة إلى أهمية إقامة مهرجانات وفعاليات نوعية مثل مهرجان أمواج بلس؟ ما هي الرسالة السياحية التي يحملها؟ تفضلي.
1: بداية، زي ما حضرتك بتعرفي أنه إطلاقنا لرزنامة فعاليات العقبة واللي من ضمنها مهرجان أمواج بلس هو مش مجرد إطلاق لرزنامة فعاليات ترفيهية. على الأكيد أنه إطلاق مثل مهرجان أمواج بلس هو يعتبر يعني أداة لتنشيط الحركة السياحية وطبعا إثراء تجربة السائح وتعزيز صورة العقبة كمدينة حيوية متجددة على مدار العام لجميع الزوار. الرسالة الأساسية للمهرجان طبعا أنه العابة ليست فقط وجهة للاستجمام والبحر النظرة التقليدية خلينا نقول، بل أنه العقبة هي وجهة متكاملة بتجمع بين الترفيه، الثقافة، الفنون، الرياضات البحرية، الطبيعة، حسن الضيافة كمان. بيأكد طبعا المهرجان على انه العقبة قادرة على تقديم هاي الفعاليات النوعية اللي بتناسب الزائر الأردني والعربي والأجنبي بنفس الوقت.
0: جميل. العقبة تمتلك مقومات سياحية كبيرة، لكن اليوم أصبح السائح يبحث عن التجربة وليس فقط المكان. كيف يساهم هذا النوع من المهرجانات في تقديم تجربة سياحية متكاملة للزائر؟
1: أكيد هلأ السائح في الوقت الحالي بطل يدور فقط على مكان جميل، لأنه الأماكن الجميلة متواجدة في كل مكان، ولكن حاليا هو بيدور أكتر عن تجربة متكاملة اللي بتصنع ذكريات وبتخليه يعيش الأجواء ويشاركها كمان مع الآخرين. فوجود مثل مهرجان أمواج بلس بيضيف أكيد بعد جديد للزيارة، فالسائح أكيد بيقدر يستمتع بالبحر والشاطئ، زيارة المواقع السياحية، المشاركة بالفعاليات والحفلات، يجرب المطاعم، الأكل العقباوي ويتسوق. فبذلك بتتحول زيارة العقبة من إقامة تقليدية لبرنامج متكامل بشجع الزائر إنه حتى مدة إقامته الطول، بدل ما يقعد يوم ويروح بصير لا بده أكتر من يوم. جميل. وبالعكس بيصير بده إنه لا متحفز إنه يرجع مرة أخرى عشان اللي ما جربه هالمرة يجرب المرة الشاي، وبالتالي طبعا يعطي صورة عظيمة لأقربائه وأصدقائه وعائلته، وبالتالي بتتكرر التجربة وبتتكرر الزيارة ولا تكون فقط لمرة واحدة.
0: نعم. جميل. مهرجان أمواج بلس يحمل اسما مرتبطا بالبحر والحيوية، كيف يمكن للفعاليات البحرية والثقافية والترفيهية أنها تعزز صورة العقبة كوجهة سياحية عالمية؟
1: يعني حضرتك ذكرتي إشي كتير مهم، إنه حتى اسم أمواج، لما اخترنا أمواج اخترناه لأنه مرتبط مباشرة بالبحر وطبيعة العقبة، وحتى لما تسمعي أمواج ولا صوت أمواج مباشرة اللي بيجي لعندك طاقة إيجابية، بتحسي إنه في إشي هيك من جوا انبسط وفرفح، وهي طبعا أكيد كلها عناصر بتمثل هوية العقبة، العقبة على طبيعتها، العقبة على بساطتها، العقبة على جمالها. فلما نجمع بين الفعاليات البحرية المرتبطة بالهوية العقباوية والعروض الفنية والثقافية والحفلات والأنشطة العائلية، فأكيد إحنا عم نقدم صورة أكثر شمولاً وحيوية عن العقبة. هاي الفعاليات أكيد بتساعدنا على إنه نبرز العقبة كمان كوجهة تمتلك هوية خاصة فيها، هي مش مجرد مدينة ساحلية، هي أكثر من ذلك. وأيضا بتمنح الزائر محتوى وتجارب بيقدر يشاركها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام، مما يؤكد أكيد ويعزز الحضور السياحي للعقبة إقليميا محليا ودوليا.
0: جميل. أستاذة سلام، ما هو الدور الذي تقوم به مديرية سياحة العقبة لإنجاح مثل هذه الفعاليات؟ هل هناك تعاون مع القطاع الخاص، الفنادق، المطاعم، أيضا مختلف الجهات السياحية؟
1: طبعا أكيد، لأنه إحنا بالعقبة بسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بنآمن إيمان تام بالعلاقة والشراكة الوطيدة القريبة من القطاع السياحي، القطاع الخاص طبعا. نحن بالمديرية دورنا فقط تنسيقي، تنظيمي متكامل، ببدأ من التخطيط للفعاليات بالتنسيق مع القطاع الخاص، اختيار توقيتها، وبالإضافة للتنسيق مع الجهات الأمنية والرسمية ومقدمي الخدمات والقطاع.
0: جميل.
1: هاي الفعاليات طبعاً إحنا بنربطها بالمنتج السياحي للمدينة، بنربطها بالأوقات اللي مثلاً بتكون حركة الحركة غير نشطة، فبنحاول من خلال اختيار الأوقات والتواريخ إنه نعزز الحركة السياحية وبالتالي فايدة عم على الجميع.
0: جميل.
1: بالتأكيد أي فعالية ما بنقدر إحنا إنه يعني برجع بأكد على ضرورة الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص بما يشمل الفنادق والمطاعم، مكاتب السياحة، النقل، مراكز

0: التنفس، يعني إذا تحركت البلد كل القطاع بده يتحرك بشكل طبيعي.
1: نعم، عندما نتحدث عن الترويج السياحي، هل أصبحت المهرجانات اليوم أداة تسويق حقيقية للمنتج أو للمدن السياحية برأيك؟ أيضا كيف يمكن أن يتحول هذا الحدث من حدث محلي إلى علامة تجذب الزائر من خارج الأردن؟
0: طبعا هلأ هو إذا بنطلع إحنا على الترانز في العالم السياحي حاليا، بتلاحظي إنه كتير من المدن أو الدول عمالها بتربط اسمها باسم مهرجانات معينة، لأنها فعلا أصبحت المهرجانات من أهم أدوات التسويق السياحي، لأنه بالنهاية هي عم تعطي سبب رئيسي للزائر ليختار الوجهة ويزورها. ولكن حتى نحول هذا الحدث المحلي لعلامة سياحية أكيد لازم يكون فيه له هوية واضحة، جودة تنظيم عالية، وبرنامج متجدد واستمرارية في موعده وتسويقه. يعني إحنا مثلا هلأ بأمواج عمالنا مستقطب السياحة إقليمية، فبالتالي اختيار الأسماء اللي عم نختارها عم بتكون فعلا عليها طلب وتمشي مع أذواق سواء محليا أو بالمنطقة.
1: جميل.
0: وطبعا إحنا بنربطه قاعدين بنحاول قد ما بنقدر إنه يكون مربوط ببقات سياحية تشمل كمان الإقامة، النقل، الأنشطة والتجارب المختلفة.
1: نعم. يعني في هذا الإطار كيف تقرؤون أثر هذه الفعاليات على القطاع السياحي في العقبة من ناحية إشغال الفنادق، حركة الأسواق، أيضا دعم أصحاب المشاريع الصغيرة؟
0: دفنت للأثر لا ما بيوقف فقط على موقع الفعالية، تمتد لجميع مكونات الاقتصاد السياحي في العقبة. لما تستقطب الفعالية زوار من خارج العقبة أكيد بترفع الطلب على الفنادق، الشقق السياحية، المطاعم، المقاهي، النقل، يعني جميع القطاع بتحرك، وكمان بيستفيد منها أصحاب المشاريع الصغيرة، الحرفيون، المقدمي الخدمات، الأسر المنتجة والعاملين في تنظيم الفعاليات. جميع القطاع بقدر أقول لك بلا استثناء بيستفيد من هاي.
1: جميل.
0: الحركة.
1: نعم، مثل هذه المهرجانات هل تستهدف فقط السائح الأردني أم أن هناك خطة للوصول إلى أسواق سياحية خارجية وأيضا استقطاب زوار من مختلف الدول؟
0: والله يا زين، مع التجارب ومع الظروف اللي عم نمر فيها المنطقة مش فقط الأردن، احنا صرنا متأكدين 100% انه السائح الأردني بشكل الشريحة الأساسية، وهو كتير مهم بالنسبة لنا جميعا. ولكن يعني بنرجع بنأكد انه طموح أمواج بلس ما بيقتصر فقط على السوق المحلي، نحن عمالنا بنعمل على تطوير هاي الفعاليات بحيث تكون انه ذات جودة عالية نوعية وقادرة على جذب الزائر العربي والأجنبي، خاصة من الأسواق اللي زي ما حضرت ذكرت لحضرتك القريبة منا.
1: جميل.
0: بنسعى كمان إنه نربط دائما الفعاليات بالحملات الترويجية والباقات والباكجز السياحية، وذلك بالتعاون مع شركات الطيران، مكاتب السياحة، منصات الحجز والإعلاميين والمؤثرين، عشان كل هذا تصبح الفعالية جزء من قرار مؤثر في السائح، حتى انه ياخذ القرار انه يجي ويختار العقبه كوجهته السياحيه.
1: جميل. مثل ما تفضلتي استاذه سلام، العقبه تشهد تطورا في المنتج السياحي من السياحه البحريه للسياحه البيئيه والترفيهيه، كيف تعملون على تنويع التجربه حتى لا تكون فقط زياره للعقبه مرتبطه بموسم معين؟
0: يعني نحن هلا حاليا بكل خلينا نقول ثقه بقدر اقول لك انه الموسميه في العقبه تكاد تنتهي، وهذا احنا هدفنا بشكل رئيسي. هدفنا انه ننتقل من مفهوم الموسم السياحي المحدود اللي معتمد على سيزن او موسم معين، الى مفهوم انه العقبه وجهه سياحيه نشطه على مدار العام.
1: جميل.
0: العقبه بمميزاتها بتساعدنا على ذلك، عندك المناخ، البحر، الغوص. يعني مثلا بعطيكي مثال، جماعة الغوص ما بيفرق معهم إن شاء الله درجة الحرارة 50-60 بده يغطس، هو طول ما هو تحت المي هو مبسوط.
1: طبعا.
0: فالحمد لله العقبة عم تمتلك كل هاي المميزات اللي عم بتخليها وبتساعدها إنها تكون وجهة سياحية متوفرة على مدار العام وليست مرتبطة بموسم معين.
1: طبعا.
0: وعشان هيك احنا عمالنا بنحاول كمان بفعالياتنا نحاول نوزعها على فترات مختلفة من العام، ونطور البرامج اللي بتناسب العائلات والشباب ومحبي المغامرة والرياضة والثقافة، فهذا كلياته بيقلل من الموسمية وبيجعل العقبة إنه وجهة سياحية مطلوبة على مدار العام.
1: جميل. في ظل المنافسة بين الوجهات السياحية في المنطقة، ما الذي يميز العقبة وكيف يمكن الفعاليات الكبرى أن تصنع هوية سياحية خاصة بها؟
0: احنا بالوقت الحالي رسالتنا للسائح إنه العقبة بتقدم

0: أكثر من سبب للزيارة. وما بدنا ننسى كمان ربط العقبة بوادي رم وبالبتراء المثلث الذهبي الأردني، يعني بالإضافة للتجربة العظيمة اللي أنت عمالك بتعيشها بالعقبة بتقدر تستمتع بتجارب عظيمة، الصحراء وروقان الصحراء، وبعدين تروح للبتراء. فهاي كلياتها يعني أسباب بتخلي السائح إنه يختار العقبة ويكون واحدة من أهم اختياراته. بإمكانه إنه يستمتع بالبحر، بالشمس، بالغوص زي ما حكينا، فعاليات، حفلات، أكل، شرب، أسواق، والانطلاق السهل إلى وادي رم والمتر.
1: جميل. نعم، ما هي خطط مديرية سياحة العقبة القادمة لتعزيز مكانة المدينة سياحيا وجذب المزيد من الزوار خلال الفترة المقبلة؟
0: نحن حاليا عمالنا بنشتغل على مجموعة من المنتجات السياحية والمسارات المتكاملة اللي بتشمل تطوير برنامج سنوي واضح للفعاليات وتنويع المنتجات والتجارب السياحية.
1: نعم.
0: يعني هلأ ما في ضل نشاط بيخطر عبال السائح إلا هو صار متواجد وموجود في العقبة، وباستمرار العقبة عم تبهر الزوار بمنتجاتها السياحية. عمالنا بنركز كمان على دعم السياحة البحرية، الغوص، السياحة البيئية، الثقافية، تحسين المعلومات، حتى يعني إذا بتلاحظي إنه حتى وجودنا وظهورنا على موقع العقبة الإلكتروني لستعابة عم بتلاقي هو مرجع رئيسي لكل الفعاليات، وكل يعني هو المرجع اللي عم بيكون ومصدر المعلومة لكل الزوار. أيضا من الأولويات عندنا تعزيز الربط بين بتراء وادي رم ضمن المثلث الذهبي، لأنه فعلا من الأماكن والوجهات السياحية القليلة اللي بتلاقي فيها كل هذه المقومات في مكان واحد بفترة زمنية لا تزيد عن ساعتين. عمالنا بنتعاون بشكل كبير مع شركات الطيران الناقل الوطني الملكية، ابتداء من شهر 9 السنة هاي إن شاء الله رح يبلش عنا خط المباشر بين الرياض، أبوظبي، العقبة، قريبا في عنا موسكو العقبة، وعم نشتغل بشكل مباشر حتى نقوي الربط بين العقبة والجهات العالمية لنسهل وصول السائح من جميع أنحاء العالم.
1: جميل. في نهاية هذا اللقاء كلمة أخيرة توجهينها للمواطن الأردني والسائح العربي والأجنبي حول العقبة ومهرجان أمواج بلس.
0: والله إحنا بندعو الجميع إنه يجي ويزور العقبة، يعني مفهوم إنه العقبة غالية بنحب كتير إنه الناس تغير هاي الفكرة، لأنه عندك حاليا فنادق نجمتين ثلاث نجوم وبتقدم خدمات جدا رائعة، حتى في عندك شاطئ خاص بسكولية جدا متواضعة أنت تقدر تستمتعي بخدمات تفوق وتتعادل مع فنادق الخمس نجوم الشاطئية. وإحنا عم نقول لكل مستمعينا إنه أمواج بلس هو فعلا دعوة لاكتشاف العقبة بصورة مختلفة، يشوفوها بلد مليئة بالحيوية، مليئة بالتجارب السياحية اللي بتناسب مختلف الأعمار والاهتمامات. ولمستمعينا ولسائحنا الأردني بالذات بنقول العقبة هي وجهتكم الوطنية اللي دايماً عم تتجدد، وللسائح العربي والأجنبي بنقول له بالعقبة رح تلاقوا بحر، صحراء، تاريخ، ترفيه في رحلة واحدة يعني في متناول الجميع. وبنرحب أكيد بكل زوارنا بالعقبة، والعقبة دايماً تطلع إنها تكون المدينة المستضيفة،
1: هي بوابة الأردن البحرية وأيضا وجهة نعم. تحمل الكثير من الجمال نعم. والتجارب التي تنتظر الزائر. نعم. أنا بدي أشكر تواصلك معنا الأستاذة سلام المالكي، مدير مديرية السياحة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. الله يقويكم ويعطيكم ألف عافية
0: حبيبتي. شكرا كثير لكم، شكرا لمستمعينا. الله معكم. باي باي باي.

0: وفي هذه النافذة مستمعينا حققت دائرة الجمارك الأردنية إنجاز عالمي يعكس نجاح التحول الرقمي بعد اختيار مشروع بوابة التجارة والأداء اللوجستي ضمن أفضل 13 مشروع ريادي على مستوى العالم في جائزة المنارة العالمية للاقتصاد الرقمي 2026، تقديرا لدور المشروع في دعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة التجارة وتطوير الأداء اللوجستي. للحديث أكثر عن هذا الإنجاز معي على الهاتف الدكتور هاشم الهاشم، رئيس قسم الإعلام في دائرة الجمارك. يسعد صباحك دكتور.
1: يا هلا يا صباح الورد ستي، أهلا وسهلا فيك.
0: يا هلا فيك، مبارك لكم هذا الإنجاز المتميز.
1: يا هلا، الله يبارك فيك، الله يسعدك ويسلمك. يا هلا.
0: بداية دكتور، عرفنا بجائزة المنارة العالمية للاقتصاد الرقمي 2026 وأهمية اختيار مشروع أردني ضمن أفضل 13 مشروع عالمي.
1: تمام ستي، أول شيء الله يسعد صباحك
0: وأنا
1: أتقدم لك بالشكر الجزيل ولمحطتكم ولهاي الاستضافة. وصحيح إحنا نشكرك على هاي التهنئة، وبدي أحكي أول شيء أنه أنقل لكم تحيات وقفة مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد باشا العكاليك وكافة مرتبات الجمارك الأردنية، ونهدي هذا الإنجاز الصحيح لجلالة سيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ولي سمو ولي العهد، أن هذا الإنجاز يأتي تطبيقا لرؤية جلالة سيد البلاد.
0: نعم.
1: ودعم من حكومتنا الرشيدة، كما يمثل الصحيح فخر للأردن، حيث يؤكد أن مؤسساتنا الحكومية الصحيحة قادرة على المنافسة العالمية في مجال التحول الرقمي. أيضا أن اختيار مشروع الجمارك الأردنية ضمن أفضل 13 مشروع من أصل 308 مشاريع تم تقديمها من 60 دولة، الصحيح هو يعكس الثقة الدولية بما حققته المملكة الأردنية الهاشمية من تطور في الخدمات الرقمية، ويعد الصحيح هو إنجاز وطني.
0: نعم.
1: وأنا هون بدي أشير أن الدولة العربية الوحيدة اللي حازت على الجائزة هي الأردن على مستوى العالم.
0: نعم.
1: فبوابة التجارة الإلكترونية صحيح هي منصة رقمية متطورة تجمع بيانات التجارة والخدمات اللوجستية في مختلف الجهات.
0: نعم.
1: وتحولها إلى مؤشرات أداء فورية تساعد في اتخاذ القرار وتسهم في الكشف المبكر عن التأخيرات أو تبسيط الإجراءات وتسهيلها، وهذا الشيء صحيح هو يخفف الكلة التجارية مما يعمل على تحسين انسيابية حركة البضائع.
0: نعم. نتحدث أيضا دكتور عن دور التحول الرقمي بتطوير عمل دائرة الجمارك الأردنية وتحسين أيضا جودة الخدمات.
1: صحيح يستي أنه تسهيل التجارة وتحسين جودة الخدمات، التاجر هنا رح يستفيد وينعكس على سرعة إنجاز المعاملات وتقليل زمن التخليص عليها، بيخفف من الكلف، أيضا زيادة القدرة على التنبؤ بالإجراءات، وهذا صحيح أكيد رح ينعكس على المواطن من خلال توفير خدمات أكثر كفاءة وسرعة وتعزيز لحركة الاقتصاد.
0: نعم. نتحدث أيضا دكتور عن التحديات اللي أكيد واجهتكم في تنفيذ المشروع وكيف تم تجاوزها.
1: ستي، أول شيء بلا شك إحنا هون تنظيم الجائزة أتى من الاتحاد الدولي للاتصال ومراكز التجارة الدولية.
0: نعم.
1: وعدد من المؤسسات الدولية المرموقة اللي يمنح هذا الإنجاز قيمة كبيرة، ويؤكد أنه تجربة الجمارك يعني أصبحت نموذج عالمي يحتذى فيه التحول الرقمي وتعزيز مكانة الأردن على المستويين الإقليمي والدولي.
0: نعم.
1: بالانتقال يعني للميدان، هذا المشروع يعني أكيد راح يكون فيه له أثر كبير على متلقي الخدمة بشكل مباشر مع دائرة الجمارك يعني.
0: نعم. نتحدث كمان دكتور عن الخطط المستقبلية لتطوير بوابة التجارة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في العمل الجمركي.
1: سيدتي، هون جمارك الأردنية عادة تنظر إلى هذا الإنجاز على أنه بداية لمرحلة جديدة، يعني ستواصل تنفيذ مشاريع التحول الرقمي وتطوير الخدمات الجمركية.
0: نعم.
1: ورح يكون في عندنا ابتكار لحلول نوعية تسهم في رفع كفاءة التجارة وتسهيل الإجراءات، وإحنا عادة يعني قاعدتنا اللي هي التسهيل والالتزام، وايضا هون هذه حق الطموح لتحقيق المزيد من الانجازات والجوائز على المستويين العالمي والاقليمي يعني.
0: نعم. قبل الختام دكتور، الرسائل اللي يحملها هذا الانجاز عن مكانته من الاردن وقدرته على المنافسه عالميا في مجال الاقتصاد الرقمي.
1: تمام ستي، صحيح نشامه ونشميات الجمارك يعني مثل الخط الدفاع الاول للاقتصاد يعني. تمام. وعطوفة مدير عام الجمارك أحمد العكلي هون هنأ جميع المرتبات والشركاء في هذا الإنجاز. إحنا ما أنت بتعرفي إدارة الجمارك فيها شركاء من القطاع الخاص أيضا.
0: نعم.
1: وأكد أنه هذا التميز العالمي يشكل حافز لمواصلة العمل بروح الابتكار والريادة والاستمرار الصحيح في تطوير المبادرات النوعية اللي راح تعزز مكانة الأردن، مشيدا الصحيح هو كان بجهود الكوادر اللي أسهمت في تحقيق هذه الجائزة يعني.
0: نعم، في ختام هذا اللقاء سعيدة بالحديث معك. أنا بدي أشكرك الدكتور هاشم الهاشم رئيس قسم الإعلام في دائرة الجمارك، كل الشكر لك.
1: يا هلا فيك،
0: حياك الله.
1: أسعد الله أوقاتك وأوقات مستمعيك الكرام.
0: يا هلا فيك، حياك الله.

0: وفي آخر نوافذنا لليوم مستمعينا، انطلق في لواء الهاشمية بمحافظة الزرقاء مسار سياحي ثقافي بيئي نفذه منتدى الهاشمية الثقافي بالتعاون مع مديرية ثقافة الزرقاء ضمن مبادرة إحياء سيل الزرقاء الهاشمية، الهادف إلى إبراز المقومات الطبيعية والتراثية غير المستغلة على امتداد السيل وإعادة تقديمه كوجهة سياحية وبيئية وثقافية. وللحديث أكثر معي على الهاتف الأستاذ خالد الزيود، رئيس منتدى الهاشمية الثقافي. يسعد صباحك أستاذ خالد.
1: أسعد الله صباحك وكل خير، يعطيك العافية، شكرا لجهودك على هذه اللقاء المقابلة اللقاء
0: يا هلا فيك.
1: على المبادرة، مبادرة سيل إحياء الزرقاء، مبادرة ثقافية مجتمعية بيئية سياحية أطلقها.
0: عرفنا فيها هاي المبادرة وأهدافها الرئيسية.
1: أطلقها منتدى الهاشمية الثقافي مع مديرية ثقافة الزرقاء وعدد من الشركات بهدف إعادة إحياء سيل الزرقاء بوصفه معلما طبيعيا وتراثيا وتعزيز الوعي البيئي والمحافظة على الهوية الثقافية وتحويل المواقع إلى وجهة سياحية مستدامة تخدم المجتمع المحلي.
0: نعم، نتحدث أيضا أستاذ خالد عن أهمية إطلاق المسار السياحي الثقافي البيئي وما الذي يميزه عن المسارات السياحية الأخرى.
1: يمتاز السياحة المسار السياحي الثقافي دمجه بين السياحة والبيئة والثقافة والتراث في آن واحد، حيث يتيح للزوار التعرف على طبيعة وتاريخ الموروث المحلي إلى جانب نشر وعي بأهمية حماية البيئة، مما يجعله نموذجا للسياحة المستدامة تجمع بين الترفيه والتعليم.
0: نعم، حدثنا أيضا عن المحطات اللي يتضمنها هذا المسار السياحي الثقافي والبيئي. أيضا
1: يتضمن هذا المحطات على سيل الزرقاء والمواقع الطبيعية المحاطة به.
0: نعم،
1: المواقع التراثية ومعلم تاريخ لواء الهاشمية، المحطات التعريفية بالنباتات والبنية والبيئة المحلية، جلسات توعوية ومحاضرات بيئية وثقافية.
0: نعم،
1: أنشطة تطوعية للحفاظ على نظافة المواقع وتسجيل المناطق المناسبة.
0: نعم، نتحدث أيضا عن دور المجتمع المحلي والشباب والمتطوعين في إنجاح هذه المبادرة وإحياء المواقع الطبيعية.
1: إنجاح يعمل منتدى ومديرية الثقافة على تنفيذ البرامج الثقافية البيئية وتنظيم ندوات ومسارات سياحية وتعزيز الشركات مع الشركات ومع الجامعات والمؤسسات الرسمية ليس في حماية الموروث الثقافي.
0: نعم،
1: وترسيخ الهوية الوطنية والمحلية.
0: نعم، نتحدث كمان عن التحديات اللي تواجه تطوير المواقع البيئية والتراثية والحلول المقترحة أيضا لضمان استدامتها.
1: التحديات التلوث وضعف البنية التحتية ومحدودية التمويل وضعف الوعي البيئي لدى بعض الفئات، أما الحلول فتمثل في تعزيز الشركات مع المؤسسات الرسمية والخاصة وتأمين الدعم المالي وتطوير الخدمات واستمرار حملات توعية ومشاركة المجتمع المحلي.
0: نعم، هل هناك أيضا خطط مستقبلية لتطوير البنية التحتية أو إضافة أنشطة وفعاليات أخرى على امتداد هذا السيل أيضا؟
1: نعم، في هناك خطط مستقبلية لتطوير مسار المشي والدراجات وإنشاء مرافق خدمية والمناطق واستراحة وتركيب لوحات تعريفية وإرشادية وتنظيم مهرجانات وفعاليات ثقافية وبيئية بشكل دوري وإطلاق برامج تعليمية وسياحية بالتعاون مع الجامعات والمدارس، بما يساهم في جعل سيل الزرقاء الهاشمية وجهة سياحية ثقافية وبيئية مستدامة على مستوى محافظة الزرقاء والمملكة.
0: نعم، حدثنا أستاذ خالد عن أهمية السياحة البيئية في محافظة الزرقاء على الموارد الطبيعية ونشر الوعي البيئي.
1: نعم، تعزيز الثقافة والمحافظة على البيئة، تشجيع السلوكيات الإيجابية لدى الأفراد والمجتمع وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة.
0: نعم، في ختام هذا اللقاء أنا بدي أشكرك الأستاذ خالد

إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نوافذ. شكرا لكم على حسن المتابعة، وشكرا أيضا لضيوفنا اللي أثروا الحوار بأفكارهم ومعلوماتهم. إلى أن نلتقي في حلقات قادمة بإذن الله، لكم تحيات فريق العمل. من الهندسة الإذاعية الزميل غاندي حداد والزميل عمر الكركي، ولكم تحيات علم العبادي وزين بشابشة، وكنت معكم على الجبور. دامت قلوبكم عامرة بالسلام، ودمتم بحفظ الله ورعايته. في أمان الله.

موجز الثانية عشرة ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يقدم واجب العزاء إلى سمو أمير دولة قطر الشقيقة بوفاة والده المغفور له سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. سمو ولي العهد يرعى إطلاق فعاليات ملتقى الأساتذة الفخريين الثالث ويفتتح دارة العلوم والشركات الناشئة في الجامعات الأردنية. وزير الخارجية ينقل دعوة من جلالة الملك إلى رئيس الوزراء العراقي لزيارة الأردن. الأردن يسير قافلة عاشرة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان. القوات المسلحة الأردنية تعلن إسقاط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة فجر اليوم. الولايات المتحدة تواصل شن موجة جديدة من الضربات على إيران، وطهران تقول إنها لا تعتزم التفاوض حاليا وتركز على الدفاع عن أمنها القومي. الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف وتفجير ضخمة في بلدات جنوب لبنان. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة. وأخيرا طقس حار نسبيا في أغلب المناطق وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض

0: التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
5: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
6: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.
7: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. الحديث هذا اليوم حول وصمة مرضية اجتماعية كانت وجرى تطور كثير على التشخيص والعلاج، وهناك اهتمام لمؤسستنا لعلاج هذا المرض. والحديث اليوم سيكون حول زيادة الشحنات الدماغية أو الصرع. والحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا الدكتور أحمد محمد ياسين، وهو استشاري أمراض الدماغ والأعصاب في مستشفى الملك المؤسس ورئيس قسم الأعصاب في تلك المستشفى، وهو أستاذ مشارك في كلية الطب جامعة العلوم والتكنولوجيا. دكتور أحمد، أهلا وسهلا فيك ويعطيك العافية.
8: أهلا وسهلا، حياك الله دكتور علي، شكرا على

0: استضافة.
1: دكتور، بصراحة موضوع الصرع اسم كبير، هناك تغيير على اسمه بعد اكتشاف شحنات الكهرباء. شو ممكن نعرف الناس بإخوان المستمعين بهذا المرض؟
0: أشكرك جزيل الشكر على الاهتمام بهذا الموضوع اللي هو شائع، وبنفس الوقت هناك

0: كلمة الصرع نبعد عنها شوي. بس هو الصرع لا زال يعني هو نسميه الإبليبسي بالإنجليزي، نعم، وما زال مستخدما
1: هو
0: كاسم مرض،
1: نعم،
0: ولكن يعني الكلمة
1: تلطيفا
0: نعم. هو الصرع بجوز من أصلها أنه يصرع المريض أو يعني يخليه يوقع على الأرض أو أنه يغيب أو كذا، هي حرفية يعني للموقف اللي بصير، فنقل مرات نقل المشهد بشكل حرفي قد يوصله بطريقة
1: أفضل. يعني لما بتحكي زيادة شحنات كهربائية، نعم، الناس بصراحة
0: بتقبلوها أكثر،
1: الرسالة واضحة،
0: نعم،
1: بينما كلمة صرع أنه هذا الإنسان يسقط أو يفقد الوعي،
0: نعم، مع أنه بحكي لك هو المريض اللي بيكون عنده المرض يعني الكلمة شوي بتكون يعني بحبش يسمع، أو الأهل تبعه بيكونوا يعني يفضلوا مثلا
1: وقعها صعب،
0: كلمة مثلا زي زيادة شحنات ألطف شوي.
1: وبعدين هي مش كل مريض زيادة شحنات كهربائية يقع في الأرض،
0: نعم صحيح
1: 100%، يعني هذه الجزئية كمان، نعم، يجب أن
0: توضح. يعني هناك أنواع وأشكال مختلفة جدا من الصرع وزيادة الشحنات، يعني بتبادر للذهن مباشرة أنه شخص بتشنج وبغيب عن الوعي وبسقط على الأرض وبزبد وإلى آخره، ولكن في كثير أشكال أخرى. يعني ممكن المريض يكون بصفن صفنة بسيطة، وهي تعتبر نوع من أنواع الشحنات الدماغية الزائدة. ممكن يكون في عنده تصرف غريب أو عدم التواصل مع المحيط بشكل جيد في لحظة معينة، بيمتد لدقيقة دقيقتين بعدين بروح، وهي تعتبر شحنات. قد يكون في شغلات حتى يعني أغرب من هيك، ممكن يكون في مثلا بعض أنواع الهلوسات هي عبارة عن شحنات.
1: الهلوسات قد تكون بعض،
0: نعم، بعض أنواع الهلوسات قد تكون هي عبارة عن شحنات دماغية زائد، هلوسات سواء يعني سمعية أو نظرية أو إلى آخره بصرية يعني. وقد يكون حتى تصرفات غريبة، ومرات يعني تتفاجأ إيش إنه في بعض مرضى عندهم حالة بدخل في حالة عنيفة هجومية تجاه بعض الناس، ولما تدور وراء الموضوع بيطلع عنده نوع من أنواع الشحنات اللي بتيجي بالفرونتال لوب، بالمنطقة الأمامية من الدماغ.
1: يعني المرض هذا زمان كان يوصف مواصف مختلفة سيئة،
0: نعم،
1: لحد الجنون،
0: نعم صحيح،
1: وكان يلجأ فيها للسحرة،
0: نعم،
1: وللطب الشعبي، يعني يتعرض المرضى أحيانا للعنف،
0: نعم صحيح.
1: يعني واضح إنه المرض عم بيأخذ هلا مسار علمي تشخيصي علاجي واضح،
0: نعم.
1: ولكن هل من خلال تجربتك، كنت ما شاء الله عليك عاملين قسم جديد مختص في علاج الشحنات الزائدة،
0: نعم،
1: بعد بيجيكم هيك فئة من المرضى بيلجأوا للعشابين للطب الشعبي؟
0: نعم والله، هو يعني تعقيبا على كلامك أنا بدي أرجع أصلا بالتاريخ،
1: بدنا نرجع
0: تاريخ المرض،
1: صح،
0: إذا يعني بدايات نحكي الشيء المدون تاريخيا بترجع لألفين سنة قبل الميلاد، بتلاقي أنه
1: نعم،
0: في عصر البابليين والفراعنة، يعني نحكي نعم، أقدم الحضارات في مصر،
1: صح،
0: وادي النيل وما بين النهرين أو الرافدين، كان الانطباع أنه هذا الشخص اللي بيكون معه صرع هو شخص مسكون أو ملبوس.
1: ملبوس،
0: وهي أصلا كلمة إبليبسي بالإنجليزي أصلها من إبليبسيا، كلمة لاتينية ومعناها أنه مسكون أو مسيطر عليه، وفي رسومات حتى يعني موجودة بالتاريخ تظهر هذا الانطباع. إلى أن جاء من أبو قراط اللي هو أبو الطب في
1: نعم،
0: 500 سنة قبل الميلاد، يعني إحنا نحكي قبل 2000 وحوالي 500 سنة قبل نعم، الآن،
1: نعم،
0: وغير المفهوم، عمل شفت، قال يا عمي هذا ليس مرض نتيجة أرواح شريرة أو جن أو كذا، هو مرض حقيقي ناتج من مشكلة في الدماغ. وطبعا تطور مع ابتداء من ذلك الوقت، بلش يتطور المفهوم حول الصرع أو الشحنات الدماغية الزائدة. ولكن إلى الآن تخيل يعني أبو قراط قبل
1: 2500
0: سنة غير المفهوم، إلى الآن نواجه في حياتنا في مجتمعنا في عياداتنا أنه في ناس بيعتقدوا أنه هذا قد يكون يعني لبس، قد يكون أرواح شريرة،
1: يعني بلجأوا فيه
0: نعم، بلجأوا فيه للسحرة، بلجأ
1: للطب الشعبي،
0: طب الشعبي ممكن يعني
1: للأعشاب،
0: الأشياء يعني اللي هي نحكي غير علمية، أو يعني خلص ممكن حتى بعض الحالات قد يعني
1: ضر
0: تترك أو يعني ما يهتموا فيها الناس، أو خلص يصير أنه يعني هذا اسمه عنده مشكلة أو عنده خلل عقلي أو كذا، ينظر إله بالشكل هذا. مع أنه العلم الآن يعني موضوع الصرع أو الشحنات الدماغية الزائد، الآن في مؤسسات في كل دولة
1: متخصصة.

0: متخصصة في المرض هذا.
1: صح يعني صار
0: غير منظمات دولية ومؤسسات دولية، تخصص فرعي. يعني بعد ما أنا تخصصت طب الأعصاب سنتين كاملة تخصصت فقط في هذا المرض،
1: في هذا المجال
0: فقط، لأنه واسع وكبير جدا من ناحية لا يعني التشخيص والعلاج.
1: يعني شوف حتى الأعراض دكتور، يعني أعطيتنا لمحة هلا راح نتعمق فيها، يعني من شغلات ممكن تكون بسيطة لشغلات ممكن تكون عنيفة.
0: نعم جدا.
1: وهذه مرجعيتها أنه زيادة الشحنات
0: 100%.
1: يعني إذا طب هي مبدأ زيادة الشحنات، لما نحكي كهربة الدماغ واليوم صار نحكي عن كهربة القلب وكهربة الجسم بشكل عام، تبين أنه في كهربة.
0: نعم.
1: فكيف وصلوا لأنه الخلل بيكون في الشحنات الكهربائية؟
0: نعم. الآن هو الدماغ طبيعته هو نسيج ذو خصيصة كهربائية، بمعنى أنه هو نسيج يولد التيار الكهربائي وينقله الخلية العصبية، تولد التيار الكهربائي وينتقل هذا التيار الكهربائي من خلية إلى أخرى، يعني بنسميها العصبونات إحنا. طبيعة النشاط اللي إحنا بنقوم فيه سواء الحركة أو الكلام أو حتى التفكير أو التصرف أو أي شيء، يعني النظر السمع إلى آخره، يحتاج إلى خلايا عصبية تتواصل مع بعضها من خلال هاي اللغة اللي هي لغة الكهرباء. طالما هاي اللغة، طالما هذه الرسائل الكهربائية أو سيالات العصبية أو الشحنات الكهربائية في مقدارها الطبيعي والمطلوب والوقت المطلوب لتؤدي غرض ذو معنى، تكون الأمور تمام. الآن متى الخلل بصير؟ لما هاي الخلايا في موضع معين أو في عموم الدماغ تخرج عن هذا الروتين العادي وهذا المنطق وتصير تنتج باستمرار تيار كهربائي تلقائياً، بحيث أنه بتولد أعراض مش مطلوبة في وقت غير مطلوب، ليست ذات معنى ولا تؤدي غرض، سواء كانت أعراض موضعية في إيد في رجل في عيون في سمع في نظر، أو أعراض
1: في سرحان تصور على مستوى
0: أو أعراض عامة. نعم، أو أعراض عامة قد تكون حركية أو لا حركية. فهي باختصار أين يعني وين بتصير زيادة الشحنات؟ هذا المكان اللي شو وظيفته الأصلية بصير يؤدي يطلق يعني أعراض من نفس ذات الوظيفة اللي بيأديها بالأصل. يعني إذا في الشحنات زادت في منطقة الرؤية بصير هلوسات بصرية، إذا في منطقة السمع بصير هلوسات سمعية، إذا بصير في منطقة الذاكرة ماشي وهي منطقة شائعة جدا بصير في عنده خربطة وخربطة بالذاكرة وخربطة بالانتباه والحضور الذهني للموقف. نعم. إذا صارت في منطقة الحركة الإيد مثلا بصير في حركة في الإيد فقط، إذا في الرجل في الرجل فقط، إذا في عموم الدماغ بصير طبعا تأثر بالوعي لأنه كل الدماغ بيكون involved، فبصير في تأثر بالوعي وبالغالب برافقه إذا كان حركي برافقه اللي هي تشنجات بأشكالها المختلفة، شد عضل أو يعني تيبس كامل أو مثلا حركات تيبس ثم حركة ثم تيبس ثم حركة أو حركات متواصلة أو نقزات نفضات.
1: لما بتضطر للسقوط يعني هلا لما يكون عدم التركيز أو هلوسات سمعية أو بصرية أكيد ما في سقوط،
0: ما في سقوط،
1: ولكن
0: بالأغالب
1: لما
0: نعم.
1: يسرع يسقط في الأرض.
0: نعم صحيح.
1: كانوا زمان يسموه بقع بالنقطة.
0: هو أصلا اسمه كان كمان من الهيستوري يعني فولينج ديزيز، مرض الوقوع أو مرض السقوط، لأنه هو أكثر إشي دراماتيكي يعني من حالات التشنجات أو حالات نحكي الشحنات الدماغية الزائدة هي الحالات اللي فيه بصير فيها سقوط،
1: سقوط
0: لأنه تثير الذعر في الناس
1: طبعا
0: والمحيطين والأهل
1: والأذى
0: والأذى لأنه بصير عليها إصابات وإلى آخره. الآن هذا بصير غالبا لما يصير عموم للشحنات على كل الدماغ. الآن بصير هنا يعني عدم القدرة على أنه الإنسان يكون واقف في محله أو يسيطر على نفسه في وضعية الوقوف، وقد تصير قد أنها تصير مش بالضرورة نتيجة حركة، ممكن يكون تيبس في العضلات، يعني هي نسميها تونيك سيجرز. تونيك سيجرز اللي هي يعني كل العضلات ثابتة شادة متشنجة ما في حركة، وبالتالي بقدرش يتوازن فبوقع، أو العكس فقدان تام الشد في العضلات، ترتخي العضلات تماما بقول لك بوقع زي الشريطة،
1: يعني المنعكسات العصبية كلها بتكون
0: نعم.
1: شغالة
0: أو إنه حركة متتالية، بالبداية تكون على شكل شد عضلي، بعدين بصير حركات حركات حركات يعني ارتجاج متتالي في عضلات الإيدين والرجلين، فبيفقد إضافة إنه فقدان الوعي بحد ذاته هو بيخلي الإنسان مش مسيطر على حاله
1: طبعا.
0: فبيسقط قليل، أو يعني زي ما تفضلت اللي هي الموضعية نسميها الشحنات الموضعية اللي بتأثر مثلا على الانتباه، على الذاكرة، على السمع، على النظر، على كذا، هاي بضل الإنسان غالبا محافظ على
1: توازنه
0: يعني مع أنه ممكن لأنه مش منتبه أو مش واعي يوقع يضرب شغلة مثلا يتعرقل بشغلة.
1: اليوم
0: أو
1: مع التقدم الطبي والتكنولوجي والتقني بعدنا بنشوف الصرعات يعني هو يقسم أعتقد كبرى وصغرى يعني اليوم بنشوف بعد هالصرعات الكبيرة
0: الآن بالنسبة لنحكي
1: أنواع عن تجربتك في مرضاك اللي برجعوا.
0: أنواع الشحنات زي ما تفضلت أو الصرع أو الأمراض الشحنات الدماغية تقسم لقسمين، موضعية زي ما تفضلت ناتجة عن خلل في مجموعة من الأعصاب في مكان معين، خلل كهربائي يؤدي إلى زيادة أو إفراط في التيار الكهربائي، أو عمومي. الآن هذا شيء كلاسيكي، يعني هذا ما له علاقة بتقدم الطب، هم قسمين موجودات يعني منذ بداية معرفة المرض وإلى الآن، حتى عن طريق تقسيمات اللي هي الانترناشونال ليج أجينست إبيليبسي اللي هي المنظمة العالمية ضد الصرع، إلى اليوم إحنا بنقسم أنواع الصرع إلى موضعي وعام، وأحيانا قد يكون إيش موضعي وعام. الآن العام يعني كمان بدنا نضيف معلومة، العام قد يبدأ عام، يعني شحنات تظهر في نفس اللحظة في كل الدماغ بشكل زائد تؤدي إلى حدوث تشنجات أو زي ما حكينا شد في العضل أو ارتخاء عام أو حتى إيش سرحان هذا اللي حكينا عنه. أو في طريقة ثانية لحدوث العام أنه تبدأ موضعية الشحنات في منطقة معينة من الدماغ ولكن إيش تتمدد على كل الدماغ
1: مع الوقت
0: بنفس اللحظة يعني ولأنه الكهرباء طبيعتها سريعة جدا، وطبيعة هاي الخلايا العصبية الموجودة في الدماغ هي خلايا ذات يعني حساسية كهربائية عالية جدا، يعني إذا بدأت الكهرباء في مكان ممكن خلال ثواني تنتقل على كل الدماغ بحيث تبدأ الأعراض. مثلا ببلش المريض على شكل سمع مشكلة أو سامع إشي أو شايف إشي غلط أو ممكن حاسس مرات بحس مثلا غثيان أو شعور بإشي بصعد عند راس معدته، أو مثلا بلش ما ينتبهش بلش يصير زي لوك بتمه زي كأنه بيعلك إشي أو يحرك إيده، بعدين أنت بتطلع عليه وإحنا بنشوف هذا الإشي عنا بالفيديو ممكن نحكي عنه كمان شوي، إنه بعدها بنتقل لا شوي شوي تحركات مثلا موضعية في جهة من الجسم ثم حركات عامة، بنتقل للمرحلة العامة يعني بلش موضعي
1: ثم ينتشر
0: خلال ثواني دقائق حسب سرعته وبصير عام. فالعام إما يبدأ عام أو بيكون موضعي وبصير عام.
1: واضح.
0: نعم.
1: طيب دكتور، زمان كانت تسمى وصمة.
0: نعم.
1: يعني هاي العيلة اللي فيها شخص
0: نعم.
1: بقع أو يسقط أو نعم. يسرع
0: أو مصروع
1: نعم. صار على كل البيت على كل الأسرة يصير
0: نقطة
1: سيئة.
0: نعم صحيح.
1: فاليوم مع يعني سهولة الحصول على التشخيص
0: نعم مع زيادة الوعي نعم
1: وعدم ربطها بالأمراض الوراثية
0: نعم
1: أكيد تغيرت، ولكن كانت الناس بزمان ما تحكي وما تلجأ حتى.
0: صحيح. هي يعني نحكي بنسميها بالإنجليزي ستيغما يعني أو هي الوصمة. هي شيء مهم جدا وعليه دراسات كثير ترى، وهو جزء لا يتجزأ من الأشياء اللي بتهمنا حتى نتأكد أنه المريض مثلا ياخد دواء. ممكن المريض ما يراجع العيادة عشان هاي الشغلة.
1: صح.
0: ممكن المريض
1: أهل ما يظهروه ما يخفوه
0: ما يحكوش في الموضوع. ممكن المريض يواجه صعوبات في حياته من ناحية يعني الزواج، الشغل، ممارسة أي نشاط معين، إنه الناس بيقول لك هذا
1: حتى الزواج.
0: نعم 100%. ولكن يعني أنا الحمد لله من يعني المرضى اللي بشوفهم من خلال خبرتي ومن عيادتي طريقة تبسيط المعلومات للناس وشرح الواقع العلمي والحقيقي لهذا المرض تخلي الناس يرتاحوا أكثر. اثنين، بعض الأمثلة اللي تطرح سواء من التاريخ
1: صح
0: لشخصيات معروفة ومشهورة جدا.
1: نعم صحيح.
0: ماشي. كان معها نوبات شحنات وهم أشخاص مشهورين جدا وعلماء يعني
1: ومحاربين
0: ومحاربين زي هرقل أتوقع، نعم. وكأنه أرسطو وكأنه سيزار، يعني هذول أشخاص صار كان معهم عندهم صرع، ومؤلفين زي ديستويفسكي كمان هذا كان عنده صرع، ونابليون كمان شيء، ومع ذلك هذول الأشخاص مشهورين وعظماء
1: تسجلوا في التاريخ،
0: نعم. وأيضا أنه من خلال طرح أمثلة يعني عامة، أنك تقول للمريض مثلا أنا في عندي طلاب، في عندي دكاترة، في عندي مهندسين، في عندي رياضيين، في عندي وهذول كلهم بيمارسوا حياتهم بشكل طبيعي، عندهم شحنات ولكن بياخذوا علاجهم،
1: مسيطر عليها،
0: مسيطر عليها، ويعني له حياة ناجحة جدا، فبيرتاح المريض انه هو
1: زمان
0: يعني
1: كانوا يخافوا حتى الزواج. هون بيجيك السؤال،
0: زواج كثير نقطة
1: يعني
0: حساسة،
1: أم أخته إذا هو بده يروح يتزوج ما بيعطوه، هل للوراثة دور في هذا المرض؟
0: الوراثة إلها دور جزئي، وأغلب الحالات الحالات أمراض الصرع والشحنات الدماغية الزائدة هي ليست لها علاقة بالوراثة،
1: يعني منفردة،
0: جزء كبير منها هو نتيجة يعني خلل في الدماغ تم اكتسابه في مرحلة من المراحل الحياة، سواء أثناء تكون الجنين، بعد ولادته،
1: يعني حالة منفصلة.
0: بعض حالات في إلها تأثير جيني، ولكن ليس بنسميه يعني تأثير، إذا واحد معاه معناته الابن رح يصير معه
1: بالضبط
0: بشكل، لا، هي مساهمة بسيطة، يعني بتزيد فرصة، بتزيد فرصة الابن أو البنت، نعم، بس بزيادة بسيطة إذا ما تهيأت الظروف الثانية اللي نحكي عن environmental البيئية للدماغ إنه يدخل في هذا المرض، ما رح يدخل فقط عشان عامل جيني في الأغلب، في أغلب الحالات.
1: خلينا نطمن أخواننا المستمعين ونحكي إنه يعني من تجربتك قديش اكتشفتوا حالات مكررة بالعيلة القريبة وليس العيلة الأكبر؟
0: قليل.
1: وهذا إثبات أنه هذا ليس
0: قليل، نعم، يعني أنه يكون واحد عنده شحنات صرع وأخوه عنده أو أخته عنده بيجي، بس هو قليل، يعني ليس بالشيء الشائع.
1: طيب، كثير ناس بقول لك هذا ما هو مصروع، بالحقها يا مجنون يا مش ذكي يا غبي يا هل الذكاء منحصر ب المرضى أو بعيد عن المرضى ذوي الشحنات الزائدة؟
0: لا، هلا الآن دكتور بيختلف حسب نوع الشحنات وحسب تكرارها وكميتها وحسب علاجها، يعني تأثر الذاكرة أو القدرات الذهنية بشكل عام بسبب الشحنات وتكرارها، إذا كانت الشحنات خفيفة ومسيطر عليها بالعلاج تقريبا ما بيأثر،
1: يعني
0: أما إذا كانت من النوع الشديد المستعصي على الأدوية، خاصة إذا بصير في عمومية للشحنات سواء كانت عامة أو شحنات موضوعية وصارت عامة ومتكرر، نعم يؤثر مع الوقت، ولكن هاي فئة الأقل. أغلب مرضى الشحنات والصرع يعني قدراتهم الذهنية مقبولة وجيدة، وبعضهم حتى يعني ضمن تصنيفات السندرومات بنسميها المتلازمات، واحدة من شروطه أو واحدة من خصائصه بتكون أنه القدرات الذهنية تكون طبيعية، واحدة من خصائص بعض المتلازمات يعني، نعم، أنه يكون قدراته الذهنية، فيوجد نعم تأثر لبعض الحالات، ولكن هذا لا يعمم،
1: نعم،
0: جزء كبير يعني من المرضى زي ما تفضلت، ما حكيت لك، قلت لك دكاترة، مهندسين، دارسين،
1: في
0: طلاب،
1: معلية القوم.
0: وأنا يعني أنا في عندي أمثلة حتى ممكن تفاجأك، أنا بحكي لك على ناس جابوا يعني أوائل في التوجيه، أوائل في الجامعات، في كلياتهم، هذول وعندهم شحنات، ويعني
1: نعم
0: طبعا
1: هي ليست مرتبطة بأي
0: في
1: حسب
0: في
1: شدة المرض،
0: نعم،
1: وحسب
0: حسب شدته وطبيعته وحسب شو سببه، يعني إذا كان السبب
1: خلينا نحكي عن الأسباب بالله،
0: تركيب الدماغ مثلا، خلل في تركيب الدماغ، افرض مثلا طفل انولد صار عنده على صغر أو أثناء الولادة نقص أكسجين،
1: نعم،
0: تمام، هنا بتضرر الدماغ كله وتنشأ الشحنات كشيء ثانوي، فهو بنيجي نحكي الشحنات بتساهم في حدوث تدهور في القدرات الذهنية، نعم، ولكن الأصل
1: في
0: المشكلة التركيبية اللي هي أصلا
1: الأكسجين، نعم.
0: نعم، أو مثلا واحد طفل صار معاه مثلا التهاب سحايا شديد أثر على السحايا ودخل على الدماغ وأثر على الدماغ نفسه تركيبيا، ومن ثم نشأ إيش الشحنات الدماغية الزائدة، الضرر اللي صار بالأصل من الالتهاب من البكتيريا اللي صارت يعني اللي أصابت السحايا ومن ثم نسيج الدماغ، هذا أثر بشكل رئيسي، الشحنات تضيف يعني زي ما بيقولوا إيش
1: يعني بزيد
0: الطين بلة، نعم. فيعني حسب كل حالة حسب شو هي. فالمشكلة إذا في مثلا في نحكي على الكبار مثلا ممكن يصير جلطة دماغية، والجلطة الدماغية تعمل إيش ضرر أو تلف في جزء معين من الدماغ، بيصير المنطقة هاي أو الجزء المحيط فيها فيه زي تحرش، فبتصير تعطي شحنات زائدة.
1: صح. خلل.
0: الآن الضرر ناشئ من نفس الجلطة يعني بذاتها، ثم شحنات زي ما حكينا بتزيد الضرر. فبرضو هذا الشيء مهم. ليش؟ لأنه إذا في ضرر ناتج من الجلطة يعني هذا لا حول ولا مثلا صار وصار.
1: نعم.
0: يعني إحنا الآن وظيفتنا أنه نسيطر على الشحنات.
1: صح.
0: ما يصير ضرر إضافي.
1: دكتور قديش مهم العمر وكيف ببلش؟ هل العمر الصغار الكبار المتقدمين؟
0: نعم. هو الصرع والشحنات الدماغية الزائدة تمتاز بأنها معدلاتها أكثر شيء في الأعمار الصغيرة تحت السنة، وفي الأعمار الكبيرة فوق 60. ليش؟ لأنه تحت السنة أول إشي إذا في عوامل وراثية جينية تظهر، بالذات اللي هي المتلازمات اللي يعني ذات طبيعة جينية أو وراثية. ثانيا العرضة الطفل في مرحلة تكونه كجنين أثناء ولادته وفي بداية عمره عرضة لمجموعة أشياء ممكن تأثر على الدماغ. نقص الأكسجين بيكون في مرحلة حساسة، الدماغ قاعد بتشكل، نقص الأكسجين بيأثر، إصابة بالتهاب حتى للأم والولد
1: خلال الحمل،
0: خلال الحمل وأثر وصل للجنين بيأثر على الدماغ. بعض الأدوية اللي ممكن تأخذها الأم وتأثر على تشكيل الدماغ أثناء الولادة، بتعرف ظروف الولادة كمان مش طبعا سهلة، بدك توفر يعني أكسجين، توفر
1: أي ضغط
0: دم لآخر، أي تعسر ممكن أثر على الدماغ. الدماغ هو شيء حساس جدا.
1: صح.
0: أكثر نسيج حساس في الجسم، فبتطلب كثير متطلبات عشان يكون نموه سليم،
1: نحافظ عليه،
0: نحافظ عليه. ففترة تكون الجنين وأول سنة بعد الولادة هي فترة قابلة فيها كثير متغيرات variables ممكن تأثر على الدماغ، والدماغ في وقتها بيكون كثير حساس لأنه الآن قاعد بتشكل وبنمو. الجزء الثاني يعني نحكي على الطرف الآخر
1: الأكبر
0: اللي هو الفوق 60. ليش؟ لأنه بعد 60 الله يسلمنا جميعا ويسلم
1: آمين
0: المستمعين، بصير الجلطات بتزيد دماغية، النزيف بالدماغ بزيد، الأورام بالدماغية بتزيد، السقوط ممكن يزيد وهذا يؤدي إلى مثلا تلف في منطقة معينة في الدماغ أو نزيف. فهاي
1: يعني بتعمل فوق 60 بتطلع علي؟
0: لا أنا ما بطلع عليك بالعكس، أنت ما شاء الله عليك ربنا يحفظك. هاي المنطق برضو الوقت من هذا من العمر برضو حساس لأنه في الدماغ عرضة لعدد كبير من الأمراض والإصابات
1: طبعا، والأدوية اللي ممكن
0: نعم
1: يأخذها الإنسان.
0: طبعا في نوع كمان بدي أشير إله دكتور إذا سمحت لي، اللي هو نحكي الأعمار اللي بالنص. قد يكون زي ما تفضل زي ما حكيت لك في إشي تركيبي، في إشي جيني، في إشي ثاني الناس مرات بيغفلوا عنه اللي هو إيش؟ المناعي.
1: المناعي
0: بعض أمراض الصرع. أنتوا
1: الأطباء أي مرض مناعي بتقولوا صعب شخصه أو صعب تعالجه تقول مرض مناعي؟
0: إذا يعني هذا شوف دكتور، الآن في تحول في عالم الصرع من الوصف إلى التشخيص السببي.
1: يعني
0: إحنا بدل ما إحنا نكتفي بفقط وصف المرض وكيف بيأثر وكيف يعبر عن نفسه وكيف من شخصه من ناحية تخطيط، من ناحية رنين، من ناحية وصف سريري، إنه نبحث عن السبب. لأنه البحث عن السبب أول خطوة باتجاه الحل الجذري.
1: الجذري اللي هو ممكن يعني ممكن
0: نعم
1: يوصلنا للشفاء.
0: نعم. فإحنا الآن يعني في تحول حتى في الأمراض بشكل عام ترى دكتور، في تحول في طريقة التفكير من إنه السيطرة على المرض إلى إيش؟ علاج المرض جذريا.
1: دكتور إحنا هاي بجوز أكثر من حلقة استعرض لما نحكي عن الأمراض المستعصية أو المزمنة.
0: نعم.
1: يا أخي الكلام نسيطر عليها
0: صحيح،
1: بس ما تبدأ نصل
0: نعم
1: مرحلة
0: نعم
1: الشفاء
0: نعم،
1: وهو مع التقدم
0: نعم
1: الذكاء الاصطناعي والخلايا الموجهة والكشف المناعي
0: نعم
1: المفروض أن نصل ليوم
0: نعم
1: من الأيام يعني السكري سيطر على المرض لا شفاء منه.
0: صحيح.
1: الضغط
0: نفس
1: الشيء يعني
0: أمراض المزمنة. ولكن يعني لذلك توجه نحكي المنظمات العالمية للصرع وللشحنات إنه البحث عن السبب لي يعني اجتثاثه من جذوره. مثلا من ضمن ذلك نحكي مثلا المرض المناعي، يعني عشان مثلا ما أشخص شحنات وبس أظلني أعطي أدوية للشحنات مسيطر على المرض مثلا نسبيا. طيب نفكر بأنه قد يكون سببه مناعي، في هجوم
1: نعم
0: مناعي من الجسم على نسيج
1: يعني
0: الدماغ،
1: الجسم بيهاجم نفسه،
0: بيهاجم الدماغ نسيج الدماغ، فهذا يحدث فيه ضرر وإثارة للشحنات. طيب معناته إذا أنا سيطرت على هذا الجزء المناعي قد أساهم في شفاء المرض.
1: وهنا بكون احنا هاي قمة الطب
0: هذا يعني يعتبر يعني انت انتقلت خطوة للأمام، بدل ما تكتفي بأنك تعطي أدوية الشحنات فكر بالسبب موجود الداخلي وتعالجه هو نفسه. في عندي حالة أو حالتين أو ثلاث وأكثر من حالة حتى بكون مريض عنده مرض شحنات وعنده مرض مناعي آخر.
1: نعم.
0: مثلا بدي أعطيك مثال أشياء متشابهة مع الروماتيزم، أو ممكن يكون عنده مرض وهمي العضلي المايستينيا جرافيس، أو بيكون في عنده مرض مثلا بالأمعاء زي كرونز. بتعالج للكرونز، بتعالج للمايستينيا، بتعالج للأمراض المناعية اللي هو منتبه إلها مناعيا،
1: بس بينسى
0: لا دكتور نفس العلاج المناعي اللي قاعد بعطيه للمرض اللي هو بفيد الشحنات.

0: تبطل الشحنات تصير.
1: والله هذا شيء،
0: ويعني وهذا دائما سؤال بسأله للمرضى، انه انت لاحظت اختلاف في تكرار الشحنات او التشنجات او النوبات من لما بلشت تعالج لمرضك المناعي؟
1: هاي مؤشرات كثير مهمة. أعزائي المستمعين، بحب أذكر أنه حلقتنا اليوم حول زيادة الشحنات الدماغية الكهربائية أو الصرع، وضيفنا الدكتور أحمد محمد ياسين، أستاذ مشارك في كلية الطب جامعة العلوم والتكنولوجيا، رئيس قسم الأعصاب ومتخصص في علاج الشحنات الزائدة. دكتور، يعني أنت وديت لي كيف أقدمك بصراحة 3-4 صفحات. أنت متى تخرجت كلية الطب؟
0: والله دكتور يعني بالعكس، الواحد بجوز لازم يكون متواضع لما هيك عن
1: لا
0: نفسه.
1: لا دكتور، أنا بدي أعرف.
0: نعم،
1: هي رسالة للإخوان المستمعين.
0: نعم، هو يعني الحمد لله، طبعا أنا تخرجت من كلية الطب جامعة العلوم والتكنولوجيا في 2007.
1: 2007. نعم. أنا من السي في تبعك أنت لمبارح بعدك في دروس، يعني 20 سنة وأنت بتدرس.
0: نعم صحيح. يعني هو لا يتوقف. يعني أنا بلشت بكلية الطب 2001 دكتور، يعني 2001 ل 2007 6 سنوات.
1: نعم. بعدين
0: عملنا امتياز سنة، وبعدها قعدت اشتغلت شوي، يعني كنت بجهز حالي اطلع على امريكا ما بين مستشفى الملك عبد الله ومركز الحسين للسرطان، عملت سنة متفرقات، وثم طلعت على امريكا سويت تخصص في طب الاعصاب 4 سنوات في جامعة تكساس، ومن ثم انتقلت لجامعة بيتسبرغ في بنسلفانيا وعملت تخصص في الشحنات الدماغية الزائدة والإبليبسي يعني، وكذلك اللي هي الفسيولوجيا العصبية وتخطيط الدماغ والعصاب والعضلات لمدة 2 سنين. طبعا كانت وصلنا ل 2017، هون احنا بلشنا 2001 وصلنا 2017. وبعدين رجعت على الاردن طبعا، وانا بعتز يعني بهذا الجزء من حياتي، يعني ان انا رجعت على بلدي، وانا لليوم امن
1: طبعا من فريق مستشفى الملك علوم التكنولوجيا،
0: يعني لا يتجزأ من شخصيتي وكياني اني انا اخدم اولاد بلدي دكتور، والاقي نفسي بين ناسي. يعني
1: هي الرساله انه يعني يا جماعه، الطبيب والله طول عمره بده يدرس، طول
0: طبعا
1: الناجح بده يظل محافظ.
0: نعم.
1: يعني احنا نتطلع الى قيمه الطب ومهنه الطب.
0: نعم.
1: كقيمه.
0: نعم.
1: اجتماعيه اخلاقيه مهنيه.
0: نعم.
1: وليس كقيمه ماديه.
0: نعم.
1: للاسف يعني انت لما تمضي 20 سنه دراسه و20 وكم سنه بالمدرسه، صحيح لما بدرس
0: المدرسه 18 سنه كمان عندك
1: هاي 40 سنه.
0: بس هو الطب يعني نحكي كمان عشان نحكي بعض الطلاب قد يكونوا بيستمعوا لهي الحلقه عشان.
1: نعم.
0: ما يحسوا انه هذا الشيء،
1: حتى الطلاب اللي بالتوجيه.
0: نعم.
1: يسمعونا.
0: نعم، حتى ما يحس انه هذا الشيء معجز. هو صحيح بده شد حيل وبده نفس طويل، ولكن مجرد ما انت خلصت كليه الطب ودخلت في عالم، مثلا بعد الامتياز دخلت في اقامه، يعني التدريب
1: للاختصاص،
0: اقامه نعم برنامج الاختصاص، ببلش تاخذ راتب. يعني خلينا نكون عشان ما يفهموش انه دراسه وفيش راتب، لا بتبلش تاخذ راتب.
1: بس انت راتب،
0: بس مش راتب يعني بسيط. يعني
1: قديش راتب الامتياز؟ بالله
0: لا انسى الامتياز دكتور، بدناش لك الامتياز تعتبر جزء يعني تقريبا تابع للسنوات الدراسه بس. يعني المقيم مثلا في نحكي الاختصاص العالي بلش ياخذ يعني بالاردن يعني 600-700-800-500 حسب السنة والآخرين.
1: مهم جدا، ولكن
0: يعني هو يعني يبدأ بقطف بعض الثمار، يعني مش راح يستنى 17 سنة يقبض أول يعني ليرة. طيب. بس طبعا
1: دكتور
0: يتطور بذلك. الهاجس الكبير للطبيب وهو اللي بعطيه دافع وبعطيه هيك عزيمة اللي هو التقدم. يعني خلص كلية الطب انبسط بكيف، بيتخرج بصير طبيب، بروح على برنامج امتياز بخلص منبسط، بروح بعدين بقبل برنامج إقامة أو اختصاص عالي برضه
1: بضل
0: متحمس.
1: ليش؟
0: هو درج، هو درج.
1: نعم.
0: فبضل يحس حاله متحمس أنه يضل يصعد الدرج تا يعني يخلص من الاختصاص الرئيسي. أحيانا وأغلب الناس بيعملوا اختصاصات فرعية، بحس حاله يعني نوعا ما تدريبيا اكتمل.
1: طيب أنت هلأ لما بتعمل تخصص فرعي في علاج أمراض الدماغ والأعصاب، اختصارك الرئيسي أمراض الدماغ والأعصاب.
0: نعم.
1: رحت على علاج الشحنات الكهربائية.
0: نعم.
1: شو الفائدة اللي يعني الهدف الرئيسي اللي وصلت له من خلال الدراسة ومن خلال المرضى؟
0: نعم.
1: وتجربتك وأسستوا إشي عندكم بالملك المؤسس.
0: نعم. هو أنا يعني أحكي لك ليش أصلا توجهت للتخصص الفرعي في هذا المجال. هذا المرض شائع جدا ويؤثر على حياة المرضى.
1: صحيح. قد ما حكيناش
0: نسبته، نحكي مش أقل من 1% من المجتمع، يعني من كل 100 شخص في واحد.
1: نسبتنا مثل عالميا ولا احنا بنختلف؟
0: أتوقع احنا أكثر بحكم يعني شغلتين. أول شيء زواج الأقارب بزيد توارث الجينات اللي قد تسهم في موضوع الشحنات. 2، اللي هي الإصابات اللي ناتجة عن عدم اتخاذ تدابير الوقاية. يعني واحد بتلاقي سايق دراجة مش حاط إيش الخوذة،
1: صح، الإصابات
0: بسوق السيارة بحطش حزام الأمان، بيطلع مثلا بده يشتغل على إشي مرتفع بده يقصر ولا يدهن، بربطش حاله، بحطش خوذة. فإحنا لما نتعرض لإصابات
1: أكثر
0: قد تؤثر على الدماغ أكثر من مثلا البلاد اللي بتاخذوا فيها تدابير السلام العامة.
1: صح،
0: وهي رسالة طبعا للجميع، للجمهور، إنه هذه
1: طبعا للشركات، للمصانع.
0: نعم، هذا أساس في وقاية من إصابات الدماغ التي تؤدي لحدوث الشحنات. فأنا بدي أرجع لموضوع إنه شائع. يعني أنا ليش توجهت لدراسة هذا المرض؟ وأنا إلى اليوم يعني جدا أستمتع في علاج مرضى الشحنات.
1: ما شاء الله عليك دكتور.
0: شائع، يؤثر على حياة المرضى، ولكنه في ذكاء وجمالية في تشخيصه، وربط ما بين الأشياء الأساسية والتركيبية في الدماغ وما بين الحلول الكبرى مثل الأدوية والجراحة وإلى آخره.
1: صح.
0: وأدوات التشخيص فيه واسعة كثيرة، يعني ما بين تخطيط الدماغ، تخطيط الدماغ المطول، تخطيط الدماغ مع فيديو، وحدة مراقبة الدماغ والصرع اللي أسسناها حديثا في
1: مستشفى. حابين نحكي عن هاي الوحدة بصراحة.
0: نعم. وما بين الصور الرنين وصور الوظيفية للدماغ وصور نووية للدماغ اللي بتساعدك تحدد شو هي البؤرة اللي بتطلع الشحنات. ومن ثم أدوات العلاج، أدوات العلاج كثيرة. تخيل يعني دكتور، الآن في عنا أدوية للشحنات أكثر من 30 علاج دواء، وهي يعني تستهدف أهداف مختلفة وإلها طرق مختلفة للعلاج. في نحكي يعني بتعرف، هو في سلسلة أهداف كهربائية، ممكن أنت تسكر قنوات الصوديوم، ممكن تسكر قنوات الكالسيوم، ممكن تستهدف
1: موضوع فسيولوجي صعب فسيولوجي. ندخل فيه دكتور.
0: نعم.
1: خلينا
0: غير الأدوية الكثيرة والمتنامية واللي تظهر فاعلية قوية مع الوقت، في أدوية جديدة كثير كثير قوية. في أيضا اللي هو الجراحة، إذا لقينا في بؤرة صراعية. نعم. محددة ولم يستجيب المريض على الأدوية نلجأ للجراحة.
1: نعم.
0: ومن ثم هناك إيش؟ العلاج بالتحفيز الكهربائي، اللي هو له أدوات مختلفة وأشكال مختلفة، ويعتمد على تثبيط البؤرة الصراعية أو الشحنات الدماغية من خلال هاي النبضات اللي بتطلع من هاي الأجهزة باتجاه الدماغ. طبعا هو اسم التحفيز الكهربائي قد يثير الفهم المعاكس. نعم. بس هو تحفيز بهدف التثبيط. فأدوات جدا مختلفة. الآن نحكي عن وحدة مراقبة الدماغ أو الصرع في مستشفى الملك مؤسس.
1: نعم.
0: الآن هاي وحدة يعني بحمد الله يعني لنا فترة طويلة إحنا شغالين على أنها تصير.
1: يعطيك العافية.
0: وبالأخير يعني والحمد لله تأسست. هدف من هذه الوحدة أو تشكيلها وتركيبها إنه المريض بدخل على الوحدة بهدف إنه تصير معه هاي النوبات. وإحنا الغرف مجهزة بكاميرا بفيديو، وكذلك مراقبة للتخطيط بشكل مستمر، فتخطيط وفيديو، وبوجود فنيين ووجود ممرضين مشرفين على المريض حتى يضمنوا سلامته. المريض طبعا في نوعين أو ثلاث من المرضى اللي بدخلوا على هاي الوحدة. المريض الأول اللي هو مثلا بصير معه نوبات معينة إحنا مش عارفين نشخصها، كيف يعني؟ بيجي بوصف لك، بقول بكون قاعد في البيت، بصير في عنده مثلا ظاهرة معينة، بحس حاله دايخ، بحس حاله عنده نمنمة بإيديه برجليه، مش عنده إشي غريب، مش مطابق تماما للوصف المثالي للتشنجات أو للنوبات. نعم. اللي إحنا بنعرفها. فإحنا ما بنبلش مباشرة في العلاج، بنقول بدنا نكتشف شو طبيعتها. قد نعمل تخطيط عادي أبو 20 دقيقة ويكون التخطيط طبيعي، وطبيعي يكون التخطيط طبيعي ما بين النوبات
1: طبعا.
0: فبندخله على الوحدة، بنقعده يومين ثلاث أربعة حتى هاي
1: تجي هالحالة.
0: تيجي الأحيان حتى هاي بتصير الحالة إذا كانت ذات بعد نحكي نفسي أو سيكولوجي بالتحفيز بالحديث الفني، بتحدث ما بيستفز. برضو في أدوات أخرى إنها تحفزها، اللي هي
1: الجهد
0: أو النفس اللي خليه يتنفس بشكل سريع، أو الضوء، فلاشز، بتيجي فلاشات سريعة. فبدخل هو بالشو اسمه
1: بالنوبة.
0: أو قد يفاجئك، وكثير صارت انه انت انطباعك انه هذا شكله مش شحنات، ولما تصير معه الحاله تطلع ولا هي شحنات. طب انا افاجئك في حاله، مريض دخل،
1: هات نشوف،
0: بدنا نعرف شو نوع الشحنات اللي عنده. المريض بيدخل بنوبات عنف تجاه الاخر. ماشي. لما دخل طبعا الطبيب المناوب حكى معي، بيقول لي يا دكتور هذا المريض غلبنا وصار شال كل الأسلاك أكثر من مرة، وراح ما يكسر الجهاز، وراح ما يتهاوش مع الفني، ومش عارف إيش. خلينا نروحه.
2: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها نودي لصلاة الظهر،
2: فأنا قلت له لا، خلي تا بكرة الصبح نشوف شو بصير
3: كسر الأجهزة كلها.
2: جيت الصبح طلعت على التخطيط والفيديو، طبعا هو زي ما حكينا هي الهدف منه تخطيط وفيديو متزامن حتى تشوف الحالة وتقرأ التخطيط أثناءها شو هو. طلعت يا سيدي 4 حالات بهاجم فيها الآخر، بده يكسر بده يعمل، كلها عبارة عن شحنات ناشئة من الجزء الأمامي من الدماغ، من الفرونتال لوب، وشخصنا وعالجنا وصارت أموره
3: والسيطرة عليه.
2: نعم،
3: يعني
2: فهذا شيء مفيد، تعرف على طبيعة الحالة اللي هي بالنسبة لك مجهولة. النوع الثاني من المرضى واللي هو كمان كثير بهمنا، اللي هو المريض اللي ما استجاب على العلاجات الدوائية، بندخله بنخفف الأدوية بطريقة علمية بهدف تحفيز التشنجات أو النوبات تحت إشراف طبعا حتى تصير، وإحنا عارفين إنه هو عنده، إحنا متأكدين إنه عنده صرع وشحنات.
3: نعم.
2: بس بدنا إياها تصير، ليش؟ حتى نشوفها على الفيديو كيف شكلها على الجسم، بتبلش بالإيد بالوجه بالعين الطبيعة السريرية بدل ما تنقل نقلا من خلال السيرة المرضية تصير إحنا نشوفها. اثنين، نشوف على التخطيط من وين نشأت هاي الشحنات بالضبط. إذا تكررت هاي النوبات 4، 5، 6 مرات أثناء دخول المريض، وهي بالعادة بتحتاج فترة إقامة أطول مثلا 5 أيام أو 4 أيام، هون وحددنا أنه مكانه طلع مكان واحد ومتوافق ذلك مع صورة الرنين وصور نووية وصور قد نلجأ للجراحة.
3: نعم.
2: والجراحة قد تكون في بعض الحالات شافية، يعني نرجع للمفهوم الأول.

0: هو سيطرة على المرض
1: والشفاء
0: أو التخلص من المرض.
1: صح.
0: بعض الحالات اللي بتقدر أنت تحدد البؤرة بشكل علمي وشكل صحيح وتلجأ فيها إلى الجراحة قد تؤدي إلى اجتثاث المرض.
1: دكتور إحنا الحديث معك لا يمل، ظل معنا تقريبا 5 دقائق.
0: نعم.
1: حاب نحكي عن الجديد في العلاج مرورا مرينا، بس حاب نذكر أخواننا المستمعين أنه يعني هذه الحالة المرضية يمكن السيطرة عليها ويمكن نصل فيها إلى الشفاء.
0: نعم.
1: بعدك بنحكي عن هذا الموضوع.
0: نعم.
1: فشو رسالتك وما هي الجراحة كيف بتصير؟ شو
0: الآن دكتور موضوع نسبة السيطرة على المرض؟ في دراسات على الموضوع، يعني بشكل عام المريض اللي عنده شحنات، لو جبنا 100 مريض أعطيناهم علاج أول علاج، 50 واحد منهم بطل تجي شحنات، بصير سيطر على المريض.
1: نعم.
0: بنضيف العلاج الثاني ماشي للخمسين المتبقيين، تقريبا 20 منهم ببطل يجي إيش شحنات أو نوبات، بنحكي عن 70% drug responsive، هذول تقريبا اللي بيستجيبوا على علاج أو اثنين.
1: نعم.
0: الآن بعد العلاج الثاني إذا ما نجح بالسيطرة على الشحنات غالبا بندخل بحالة إيش معاندة العلاج الدوائي،
1: العلاج المعاند
0: المستعصي
1: المرض.
0: ليش؟
1: المعاند.
0: لأنه لو ضفنا الدواء الثالث أو الرابع أو الخامس نسبة إنه يزيد قديش بده يزيد، بزيد 5% الاستجابة.
1: ما فرقت
0: طبعا، على شرط إنه يكون العلاجات التي تتم استخدامها الأول والثاني صحيحة ومناسبة لنوع الشحنات وملتزم فيها وجرعتها مناسبة وإلى آخره. الآن بتضل 30% اللي هم ما بيستجيبوا.
1: نعم.
0: هذول نلجأ فيهم لأدوات مثل الجراحة بعد تحديد البؤرة الصرعية 100% إذا كان في بؤرة. إذا ما في بؤرة صعب تعمل جراحة، إذا كان مثلا شحنات عامة. إذا في أكثر من بؤرة صعب أنك تشيلهم كلهم.
1: صح.
0: لأنه هذا دماغ، يعني ما بتقدر أنت تدخل عملية وتشيل شوي من هون شوي من هون.
1: صح.
0: أو ممكن تشيل الجزء اللي الأكثر نشاطا، والجزء الثالث اللي مثلا ما بيستجيب على الأدوية وبنفس الوقت مش بدوش جراحة، في بعض مرضى بدوش جراحة ولا بده يدخل قصة الجراحة. صح. أو الجراحة ما بتزبطش، ممكن مثلا بؤرة صرعية تطلع في مكان الكلام، منطقة اللي بتنتج الكلام ما بنقدر نشيلها هاي،
1: ما هو
0: أو حركة الإيد
1: روح الكلام.
0: حركة الإيد اليمين مثلا صعب إنك تشيلها. فهون نلجأ لحل وسط ثالث ماشي، هو اللي هو العلاج بالتحفيز الكهربائي، وفي له 3 طرق، يا عن طريق العصب العاشر أو المبهم أو الحائر اللي هو شائع عندنا في الأردن ونحن نستخدمه، وفي له بطاريات أو أشكال مختلفة من الأجهزة يعني حديثة جدا اللي بتراقب حتى من ذاتها، بتراقب الشحنات وتطلق الذبذبات المناسبة لوقف الشحنات في لحظتها. وفي المبقى اللي بيكون هو مزروع في الدماغ، بيراقب الدماغ وبنفس الوقت بيستجيب.
1: نعم.
0: يعني في شوية ذكاء، هذا يعني شبه ذكاء اصطناعي يعني.
1: نعم.
0: والأخير اللي هو بيكون مزروع يعني عمق الدماغ اللي هو بس منطقة الثلمس بنسميها، واللي هي أصلا يعني جزء كبير من الشحنات وعلاقتها مع قشرة الدماغ بتتم من خلال الثلمس. فما بين الأدوية وتقدم، يعني بنحكي لك عن موضوع تقدم الموضوع، الأدوية والخاصة الحديثة اللي قاعدة بتثبت نجاحها بشكل أفضل من الأدوية القديمة.
1: نعم.
0: والجراحة بعد الاختيار المناسب للشخص اللي بتصبح.
1: نعم.
0: عليه، وما بين أجهزة التحفيز الكهربائي خيارات واسعة وقوية، واللي يعني إذا المريض بالفعل بنمشي معاه فترة جيدة في أغلب الحالات بيستفيد.
1: طيب كيف الإنسان اللي بسمعنا أو الأهل بدهم يراجعوا مستشفى وحدة العناية بهذه الفئة من المرضى؟
0: هو طبعا المريض
1: عيادتك.
0: نعم.
1: استقبالهم الطريقة.
0: نعم.
1: اللي بدهم يصلوا للمستشفى.
0: نعم.
1: احنا ممكن يجيك.
0: نعم.
1: من أي طرف.
0: نعم.
1: مش مخصص لجهة
0: هو طبعا
1: معينة.
0: للتوضيح احنا عندنا قسم الدماغ والأعصاب مستشفى الملك عبدالله جامعة العلوم والتكنولوجيا، في مجموعة من الأخصائيين في تخصصات فرعية مختلفة من ضمنها علاج اللي هي الشحنات والصرع. أنا وزميلتي كمان الدكتورة سلمى كمان هي نفس التخصص ومتخرجة من أمريكا وبنفس الكفاءة، أنا وياها اشتغلنا على موضوع الوحدة، وطبعا بدعم من القسم ودعم من إدارة.
1: نعم.
0: المستشفى ورئاسة الجامعة. الآن عنا عياداتنا ماشي، بتم من خلال التطبيق أو من خلال التليفون أو من خلال الحضور المباشر على المستشفى حجز موعد مع.
1: نعم.
0: الدكتور المعني إذا كان الموضوع بتعلق بالشحنات، فهو يعني بده يقصد يا الدكتور مثلا أحمد ياسين أو الدكتورة سلمى البشائري.
1: نعم.
0: اللي هم يعني متخصصين في موضوع الشحنات عند البالغ.
1: يعني بيقدر يتصل بالمستشفى.
0: نعم.
1: يقول أنا بدي عيادة. نعم. لأنه نعم. أكيد راح يجيك هو.
0: وعلى التطبيق مرضى. في تطبيق للمستشفى.
1: من كل المملكة على هذا الحديث.
0: تطبيق للمستشفى موجود عليه اسم كل دكتور بتقدر تدخل عليه وتعمل الحجز على التلفون. تمام. الآن بيجي المريض على العيادة باستقبال بتم أخذ السيرة المرضية منه وفحصه بعدين بتوجه بعض الفحوصات اللي قد يكون جزء من علاجه قد يكون علاجه لا يحتاج للدخول الوحدة هاي. علاجه سهل ومباشر حالة مثالية معروفة كذا ممكن تخطيط بسيط مع رنين وتنتهي الأمور وتبلش العلاج. وقد يكون إيش
1: سؤال أخير
0: يلزم إنه يدخل الوحدة وهنا طبعا
1: انت حكيت عن الفيديوهات انتم مسموح لكم تصوروا فيديوهات المرضى؟
0: نعم. هو في
1: يعني في اخلاقيات انا بدي مشان اوضح للناس. نعم. تطمئن
0: الان هو هذا المريض
1: هذا تشخيصي طبي. نعم. مطلوب.
0: نعم. المريض لما يدخل اصلا قبل ما نوجهه احنا باتجاه هذا الفحص لحجز موعد لانه بدها برمجه. نعم. اوقات والاخري بكون عارف شو طبيعه الفحص
1: والاجراء
0: بنشرح له تماما انه انت راح تدخل على الوحده راح يكون في فيديو وفي كاميرات مثبته بالحيط بالسقف وبالحيط وراح تراقبك طول ما انت موجود او طول ما انت موجوده وبيتاخذ اذنه وكمان بنوقعه على موافقه
1: طبعا لانه هذا بكل
0: ويحفظ طبعا اللي هي معلومات
1: خاص.
0: المريض بشكل
1: ملف اي مريض
0: خاص
1: ملف سري
0: خصوصيه المريض تحفظ بشكل دائم فهذا شيء يعني مريض بيكون موافق عليه وموقع عليه وبنفس الوقت احنا من ناحيتنا سريه المريض هي رقم واحد يعني
1: دكتور احمد لنا. محمد عبد اللطيف ياسين
0: نعم
1: رسالتك الاخيره
0: والله رسالتي الأخيرة إنه للناس بشكل عام نحكي عن الوعي بخصوص هذا المرض إنه مرض ما في أي وصمة عار المرض يعالج المرض يشخص
1: ويعالج
0: وفي أغلب الحالات يعني بنحكي إحنا قبل شوي العلاج الدوائي لحد 70% إذا بتضيف عليه الجراحي وبتضيف عليه التحفيز الكهربائي بجوز توصل 80-85-90% يسيطر
1: اللي
0: عليه
1: اللي عنده صرع تتزوج واللي
0: عنده صرع أنا
1: تزوج.
0: عندي والله دكتور في عندي مرضى مع أني أنا يعني رجعت من أمريكا 2017 صح؟
1: نعم
0: يعني بيحكي 9 سنين أنا في عندي مريضات
1: تزوجت
0: حملت خلفت البعض وحملت خلفت البعض وصاروا يجيبوا أولادهم
1: يفرجوك
0: على العيادة بسأل عنهم بطمن عليه كيف الولد كيف كذا
1: أعزائي المستمعين وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أشكر باسمكم الدكتور أحمد محمد ياسين استشاري أمراض الدماغ والأعصاب أستاذ مشاري كلية الطب جامعة العلوم والتكنولوجيا إلى حلقة قادمة السلام عليكم ورحمة الله شكرا
2: صحتك بالدنيا إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يقدم واجب العزاء إلى سمو أمير دولة قطر الشقيقة بوفاة والده المغفور له سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. سمو ولي العهد يرعى إطلاق فعاليات ملتقى الأساتذة الفخريين الثالث ويفتتح إدارة العلوم والشركات الناشئة في الجامعة الأردنية. وزير الخارجية ينقل دعوة من جلالة الملك لرئيس الوزراء العراقي لزيارة الأردن. الأردن يسير قافلة عاشرة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان. القوات المسلحة الأردنية تعلن إسقاط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة فجر اليوم. الولايات المتحدة تواصل شن موجة جديدة من الضربات على إيران، وطهران تقول إنها لا تعتزم التفاوض حاليا وتركز على الدفاع عن أمنها القومي. الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف وتفجير ضخمة في بلدات جنوب لبنان. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة. محليا، الهيئة المستقلة للانتخاب تعلن اعتبار بكر يحيى محمد الكساس بديلا لحسن الرياضي بعد شهور مقعده في مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية العقبة. وفي الختام، طقس حار نسبيا في أغلب المناطق وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، عمر الكركي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسية.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة

ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الدكتور نضال سلطان التميمي. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.

0: الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يجزاك الخير على هالبرنامج الطيب.
0: الله يسلمك.
1: والله يا أخي الكريم، أنا ملاحظة حبيت أن أقولها من خلالكم خلال برنامجكم الطيب هذا لوزارة الأوقاف.
0: تفضل.
1: الموضوع يعني الناس فتنت بلاعب الكرة القدم ميسي، يعني لدرجة أنه أطفالنا الصغار وللأسف صاروا يعرفوا ميسي وما يعرفوا أبو بكر وسيرة عمر وعثمان وعلي والصحابة. فأنا ندائي من خلالك ولوزارة الأوقاف أنه لو تم تخصيص خطب جمعة تعريف لتعريف الناس بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. جزاكم الله كل خير.
0: جزاكم الله خير أخي الكريم.
1: السلام عليكم.
0: فتاوى على الهواء. عليكم السلام ورحمة الله.
1: شيخ، أنا عندي سؤالين صغار.
0: تفضل. السؤال الأول.
1: السؤال الأول، أنا بقيم بصلي 11 ركعة بعد صلاة العشاء مباشرة، بخاف اني ما اكونش اخير من الليل، هاي وحدي.
0: نعم.
1: لكن شو السؤال؟ السؤال انا لما بقرا مثلا اقرا باسم ربك الذي خلق، اخر السوره كلا تطح وجد وقتا.
0: نعم.
1: انا هنا بخلي ايه وقوع اني ما يعني بعرفش لاني مش فكر سجدي.
0: نعم.
1: لا يا مرحومي، بدي اسال هل انه انا لما باخر الايه الصلاه صحيحه او مش صحيحه؟ هاي وحدي.
0: نعم.
1: الثاني مفهوم السؤال؟
0: نعم. مفهوم.
1: مفهوم السؤال؟
0: نعم واضح. سؤال ثاني.
1: سؤال الثاني، أنا بقيم الليل شيء مثلا نقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان، بنص الآية بسجد، بجيب النص الثاني في الركعة الثانية، هل هذا الصلاة صحيح أم لا؟ وجزاك الله خيرا ورحم الله والديك وجعل من جاب ومن جابك بالجنة.
0: حياكم الله أخي الكريم. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: ألو. السلام عليكم.
2: عليك شيخنا، بدي والله استفسار بسيط إذا سمحت.
0: تفضل.
2: بالنسبة لقراءة سورة التوبة، هلا بدي أبلش من نصها يعني أكمل قراءة.
0: نعم.
2: برضو ما بصير أبسمل.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: إذا سمحت توجيهي إذا سمحت.
0: تفضل.
2: هلا أنا يعني زوجتي الله يرضى عليها قامت في امي الله يرحمها على اكمل وجه يعني.
0: جزاها الله خير.
2: هسه امها تعبانه.
0: نعم.
2: وبتروح كثير عند بيت اهلها ومش قادر احكي لها لا لانها ما قصرت مع امي يعني.
0: نعم.
2: انا مش عارف احكي لها ولا ما احكي لها، شو مش عارف اعمل ايش.
0: يعني ذهابها يؤثر على واجباتها الزوجيه؟
2: والله مش كثير بس، ولكن يعني صرت افتقدها يعني ما اروح اشغلي برجع بلاقيها.
0: طيب.
2: اروح عند امها.
0: تسمع توجيه عارف. تسمع توجيه ان شاء الله من الدكتور.
2: الله يبارك فيكم يا رب.
0: حياكم الله. اتصال اخير.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: الله يعطيك العافيه يا شيخ
0: محمود. الله يسلمك ويعافيك.
3: سؤالي الدكتور زايد الحلقه الماضيه ما جاوبوني عليه، بتمنى تجاوبيني عليه انت.
0: أبشر. تفضل. السؤال الأول.
3: السؤال الأول بالنسبة لغسيل المرأة الميت يعني متوفى يعني كيفيته، والسؤال الآخر
0: عفوا السؤال الأول
3: كيفية غسل المرأة الميت يعني غسل الميت. السؤال الآخر يعني زيارة القبور أدابها للنساء ولا بشكل عام يعني؟
0: تسمعي توجيه إن شاء الله وتسمع الإجابة من الدكتور. حياكم الله مجددا فضيلة الدكتور، اهلا ومرحبا بكم.
4: حياكم الله سيد
0: دكتور. يعني نريد توجيه من فضيلتكم، يعني وزارة الأوقاف جزاها الله خير مشكورة تقوم يعني ب عندها برامج هادفة موزعة سواء في يوم الجمعة او في الدروس او في يعني نشاطات متنوعة تعالج جميع القضايا. والنقطة الأساسية هنا دكتور، يعني فضيلة الدكتور، واجب الأهل أيضا موضوع التربية والتنشئة. الأسرة هي اللبنة الأولى واللبنة الرئيسة. موضوع يعني تربية الأبناء وتنشئة الأبناء على حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل

0: الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بفضلك علما، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونتحدث، وأن يجعلنا وإياكم والمستمعين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بداية، نعم، الواجب واجب تكاملي من الجميع، ليست جهة الأوقاف وحدها. خطبة الأوقاف ممكن تكون قضية الصحابي وموقف صحابي تيجي من ضمن خطبة، من ضمن موضوع. وترى على فكرة كثير من الخطباء يدخل هذه الخطاب واقع موجود، لكن قضية تنشئة الجيل وغرس المفاهيم والقدوة الحسنة سواء من الصحاب، من الرسول صلى الله عليه وسلم، من الصحابة، جزء كبير يتحمل رب الأسرة، الأم والأب والإخوة في البيت. وهذه رسالة نحن نرسلها ونذكر فيها أنفسنا ونذكر فيها المستمعين. إحنا في بيوتنا محتاجين إنه يكون لنا دروس، بمعنى آخر قعدات نستذكر فيها سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما أجمل إنه بيت يكون فيه كتاب لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. رب الأسرة كل يوم بيجيب موضوع بسيط ما يثقل أولاده عشان ما يصير كأنه مثقل عليهم، لكن يستغل ويتحين النصيحة ويتحين إرسال الرسالة، سواء كانت في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، في سيرة الصحابة رضوان الله عليهم. وهناك كتب كثيرة وهي رسالة لنا جميعا. كويس، رسالتك وصلت وملاحظتك إن شاء الله يعني بسمعها يعني حتى المسؤولين عن الخطبة في وزارة الأوقاف. ولكن مثل ما قلنا هذا واجب علينا جميعا إن شاء الله تعالى.
1: وتربويا يعني فضيلة الدكتور، جميل يعني أنه يكون مثلا الآن منشغلون الأبناء والأطفال بالهواتف والتابات والشاشات، جميل يعني تخصيص لو ساعة أو نصف ساعة يوميا أفراد الأسرة يجتمعون على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مائدة الصحابة رضي الله عنهم.
0: وأضيف إلى هذا الكلام ما تفضلتم به نقطة مهمة. نحن الآن هذا جيل الأطفال الصغار يواكب التطور وسائل التواصل الاجتماعي وبرامج الإلكترونية. والآن في هناك جهات انتبهت سواء فردية أو مجتمعية أو كذا، انتبهت إلى أنه إحنا لازم نواكب سيرة الرسول، نحولها إلى برامج إلكترونية. ممكن أطفالنا تصبح في عندنا ألعاب وفي عندنا أشياء كثيرة، والطفل بطل يستغني عن جهازه، وبعد شوية ممكن التعليم كله يصير بدل المناهج. يعني أنا أتصور مستقبلا يبطل الطفل يحمل كتب ويصير يحمل تابلت معه ويكتفي فيه، وبالتالي طفلنا لازم يستفيد وأنه يتوجه إلى كثير من الألعاب والبرامج اللي ممكن تربطه بقدوته الحسنة، برسوله صلى الله عليه وسلم وبصحابته وبالقادة العظام إن شاء الله تعالى. فحتى في بيوتنا ممكن ابننا نغرس فيه، تعال أنا في لعبة، أنا أختار له لعبة، أنا أختار له برنامج يشاهده على التلفزيون، أشجع عليه ووصل من خلال الرسائل إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير دكتور. الأخ السائل يعني السؤال من قسمين. بداية، حكم سجود التلاوة دكتور، هو تحدث عن سورة العلق، يقرأ سورة العلق. الآن في الآية يعني الأخيرة فيها نعم سجود التلاوة،
0: نعم.
1: فحكم سجود التلاوة وكيفية السجود في هذه الحالة، وأيضا في يعني جزئية أخرى قال يقوم بتقسيم السورة إلى جزئين.
0: المسألة الأولى، نحن سجود التلاوة سنة وليس واجب،
1: نعم.
0: ولذلك لو ترك السجود لا شيء عليه. وكيفية السجود تكون السجود مجرد ما أنهى الآية اللي فيها سجدة التلاوة يهوي إلى السجود مباشرة، سبحان ربي الأعلى، يسبح تسبيحات السجود، ثم يرتفع ليكمل صلاته.
1: نعم.
0: والفقهاء بيّنوا أنه ما يجعلها الواحد في آخر آية، وخاصة أنه إحنا لما نكون في صلوات الجماعة يعني سيصبح هناك يعني نوع من
1: إرباك
0: وخربطة للمصلين. ولذلك الفقهاء قالوا لا تجعلها آخر شيء، ولذلك حاول أنك تتجنب. ومثل ما تفضل هو،
1: نعم
0: ممكن أنا أتجنب قراءة الآية اللي فيها السجدة وأكتفي بما قرأته من قبلها بأيتين أو ثلاثة، وبالتالي ما يصير علي ما يصير انه يعني اسجد سجود السهو. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه قضيه انه انا اقسم الصوره الى نصفين، وهي مساله

0: يعني الآن انتهينا من مسألة سجود
1: نعم
0: السهو، سجود التلاوة، نحن نتكلم عن هل يجوز إني أنا أقسم الصورة إلى قسمين؟ آه جائز، ما في مانع، لأننا مأمورين بأن نقرأ ما تيسر من القرآن، لكن الفقهاء يقولوا من قرأ سورة كاملة كان أجره أعظم. لكن والله أنا ما بدي أثقل على الناس، أو أنا وجدت أنه في عندي حاجة إني أستعجل فقسمت الصورة إلى قسمين وقرأت فيها ما تيسر بعد الفاتحة ما تيسر منها كجزء أول. في ناس بيقسم سورة الأعلى، في ناس بيقسم سورة الغاشية. لا مانع إن شاء الله، مع الإشارة إلى أن من يقرأ ويختار سورة كاملة ولو أقصر أجره أفضل وأعظم عند الله.
1: الحكم العام، لكن احنا اللي تحدثنا فيه بداية السؤال حكم سجود التلاوة سنة.
0: نعم سلام، نعم.
1: جزاكم الله خير. أيضا الأخ المستفتي قراءة يتحدث عن قراءة سورة التوبة. الآن كل سورة تبدأ يعني
0: بسم الله،
1: بسم
0: البسمة.
1: الله الرحمن الرحيم، البسملة. سورة التوبة لماذا لا تبدأ بالبسملة؟ وهو في سؤاله يتحدث أنه إذا بدأ في بالقراءة من منتصف السورة.
0: سورة براءة، العلماء المفسرون أشاروا إلى أنها جاءت فيها براءة من المشركين، وهذا موضع تتبرأ فيه من المشرك. بسم الله الرحمن الرحيم كما أشار المفسرون أنها تحمل الرحمة، وبالتالي هذا موضع فيه تقريع وفيه براءة لهؤلاء، فجاءت السورة بدون البسملة، ولذلك لا نقرأ فيها البسملة. لكن من كان قد مر على سورة، من يقرأ ورده وتوقف بعد أن مر ولم يقرأ البسملة في بداية السورة وتوقف في نصف سورة البراءة وجاء ليبدأ في اليوم التالي، لا مانع شرعا أن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه مناسبة الآيات اللي فيها تقريع وفيها فيها
1: نعم.
0: يعني مناسبة أنه ما يكون فيها بسملة، هي بس في بداية، بس فقط في بداية السورة إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. الحياة الزوجية يعني مبنية على المودة والرحمة والاتفاق، وما في يعني يجوز أو لا يجوز. يعني في سؤال الأخ الكريم ذهاب المرأة أو الزوجة لخدمة والدتها.
0: بداية الله يجزيها الخير، ما قصرت مع أمك، ولما كانت أمك تعبانة، الآن أمها صارت تعبانة، من باب الإكرام ومن باب حفظ المودة والجميل وحسن ما يسمى بحسن الأداء،
1: نعم.
0: ترى يفضل
1: وهل جزاء الإحسان
0: إنك
1: إلا الإحسان؟
0: نعم يفضل إنك تتعاون مع زوجتك وتحتسب أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، وكله راح يكون أجر وثواب في ميزان حسناتك بمشيئة الله تعالى. يمكن أنا أقول كفتوى لو وصلت إلى مرحلة أنها قصرت في واجباتك، من حقك تقول تعالي أنت قصرت في كذا وكذا وكذا، وأنت تفضلت وسألت هل قصرت هل كذا، قال لك والله ما قصرت، لكن أنا بفتقدها، صرت أشعر أنه وجودها في البيت أقل. يا سيدي هذا امتحان، وهاي فيها أجر وثواب، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يحسن إليك وإلها. وكثير من الناس اللي أحسنوا لآبائهم وأمهاتهم وهم مرضى بعد أن توفاهم الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى عوض عليهم بالخير، فأبشر بالخير طالما إنك أنت بتعينها. ورحم الله زوجا أعان زوجته على بر أمها وأبيها، ورحم الله امرأة أعانت زوجها على بر أبيه وأمه.
1: جزاكم الله خير. تسأل عن كيفية غسل المتوفى إذا كانت أنثى أو امرأة.
0: الغسل هو الغسل للمرأة وللرجل، شرطه الأساسي تعميم الماء، فيعني مجرد ما إنه الإنسان غسل الميت وعمم كل جسمه بالماء حصل هذا الغسل. الآن في قضايا آداب وكيف أبدأ وسنن، هذه مطولات موجودة، ممكن واحد يرجع لها في كتاب من مثل كتب الغسل ويقف معها ويشوف أنه مثلا في البداية كيف يجرد الميت، كيف تستر عورته، لا يدخل إلا ما يعين على التغسيل، لأنه بعض الناس بيقول لك بدنا نشهد التغسيل. وأنا قبل يومين سألتني واحدة على التليفون قالت والله إحنا حابين نروح نشهد تغسيل ميتة ونفوت يعني وكذا،
1: في آداب. نعم،
0: نقول لا يدخل على الميت إلا من ما يكتفى بأنه يساعد في التغسيل، يعني واحد اثنين ثلاثة إذا كان الإنسان يعني الميت يحتاج إلى إعانة، لكن أن يصبح للمشاهدة والفرجة لا. ثم كل الأحكام موجودة في الكتب، فأنصح بالرجوع إليها، لكن الشرط الأساسي
1: تعميم الجسد
0: تعميم
1: بالماء.
0: الماء إذا

0: زالت يعني إذا في أمور يجب أن تزال تزال، وبعد ذلك تعميم الماء ويكون الأمر قد حصل إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، أيضا المستفتية تسأل عن آداب زيارة القبور.
0: زيارة القبور بداية كان النهي عن زيارة القبور، ثم جاء السماح من النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور لأنها تذكر بالآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد في بعض الأحاديث أنه لعن زوارات القبور اللواتي يكثرن ويرافق زيارتهن مخالفات، قد يكون فيها لطم، قد يكون فيها نحيب وغيرها من المخالفات. على كل الأحوال الزيارات العادية الأصل في الإنسان أنه يزور ويتعظ ويبتعد عن كل ما يمكن أن يكون فيه مخالفة أو منهي عنه شرعا. لكن لو الإنسان زار، وقف، سلم على المقبرة، على من في القبور، وأهدى ثواب قراءة الفاتحة، يعني قراءة الفاتحة، قراءة شيء من القرآن أهدى ثوابه للأموات، هذه أهم ما فيها. المهم أنه يبتعد عما يمكن أن يكون مخالفة أو نهي، نعرف ممنوع النحيب، ممنوع اللطم عند خاصة عند النساء، ممنوع الجلوس على القبور، ممنوع الدعس عليها أو يعني الوقوف فوقها. مثل هذه هي أهم الأمور
1: جزاكم الله
0: التي
1: خير.
0: تكون في زيارة القبور.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن أخوة الكرام إلى الاتصالات الهاتفية. فتاة وعلى، والسلام عليكم
2: ورحمة الله.
1: حياكم الله
2: في مجالس الفضيلة. سؤال سمعت.
1: تفضل سؤالك.
2: بخصوص الاكتفاء بعدد معين من الأبناء نتيجة الظروف المعيشية، هل هذا حرام ولا حلال؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا.
1: فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم، يعطيك العافية شيخنا.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: بداية سيدي الله يجزيكم الخير على هذا البرنامج الرائع.
1: الله يسلمك.
3: صراحة أنا وزملائي كل يوم خميس ننتظر ترويحة من الدوام حتى نسمع هذا البرنامج.
1: حياك الله، والله يفتح عليك.
3: عندي ثلاث أسئلة سريعة إذا تكرمت سيدنا.
1: تفضل. السؤال الأول.
3: أول سؤال سيدي، جتني هدية عبارة عن حذاء أجلكم الله تعالى، ومكتوب عليه باللغة الإنجليزية كلمة هارون أو لفظ هارون، واسم هارون زي ما كنا بنعرف يعني اسم من الناس مال الأنبياء وذكر في القرآن الكريم. وصراحة وقع في قلبي شيء من الشك وطلت أو توقفت عن فداء الحذاء من وقتها لحتى يعني أشوف الفتوى الشرعية بالموضوع.
1: السؤال الثاني.
3: السؤال الثاني، في عندي بالبيت أو أنا أسكن منطقة تكثر فيها طيور، خاصة طيور الحمام.
1: نعم.
3: صراحة يعني فضلات الحمام وقاذوراته تؤذينا بشكل كبير، فهل جائز التخلص من الحمام سواء بتسميمه أو باصطياده؟
1: نعم.
3: السؤال الثالث والأخير على عجالة، أتانا مولود جديد في العائلة والحمد لله رب العالمين، ومع التطور التكنولوجي الحاصل في أجهزة معينة تلجأ لها الوالدة لسحب الحليب ورضاعه للطفل غير يعني الرضاعة الطبيعية.
1: نعم.
3: هل إذا كان بقام طفل آخر بشرب هذا الحليب يعتبر أخوه في الرضاعة أو تعتبر والدته في الرضاعة أو لا؟ وشكرا جزيلا لكم.
1: طيب بالنسبة لهاي الطيور مملوكة لأشخاص؟
3: لا، طيور برية سيدنا، حمام بري.
1: تمام، تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: أشكرك شيخ.
1: حياكم الله. فتاوى على، والسلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: بحب أني أسلم على سماحة النفتي، جزا الله خير.
1: الله يسلمك، بارك الله فيك.
4: الله يعافيك. وبحب أني أسأل سؤال الأول. بالله
1: تفضل.
4: في أنا علي دين على ناس، تعرف هذول الناس ماتوا أو انتقلوا من مكان إلى آخر.
1: نعم.
4: بدي أسأل كيف سداد هذا الدين مثلا، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، زي ما تقول أنا حرمت مثلا أني
1: أنت داينت ناس ولا استدنت؟ دائن أم مدين؟
4: دين اني اخذت من يعني تجار دين، يعني دينت دين.
1: طيب ما تعرف الان مكانهم؟
4: والله في بعضهم انتقلوا وبعضهم ماتوا او كذا، فبدي اعرف كيف يعني اني اسد هذا الدين مثلا لهم. في ناس بيقولوا يعني
1: صعب الوصول اليهم، اصحاب الدين، صعب انك تصل اليهم؟
4: والله صعب اني اصل اليهم او كذا أو

0: انت
1: يعني
0: قصرت بالسداد؟ طيب انت قصرت، كان في مثلا موعد للسداد وانت تأخرت؟
1: والله انا فيني للسداد يعني بدي اسدهم يعني زي هيك،
0: طيب
1: لان انا حاطهم بورقه واشي وكاتبهم يعني على الورقه وهذا، بس بدي اسدهم يعني اني ابري ذمتي،
0: طيب
1: ابري
0: السؤال،
1: ذمتي من هذا. السؤال الثاني، اذا ما تقول اني رحت عند تاجر او كذا، تعرف انا هذا الدين يعني زي ما بيقولوا ثقيل، ثقيل جدا على الانسان، بدي اخلص من هذا الدين. قلت خلص والله بالحرام اني ما اخذ هذا الشيء من التاجر، ورجعت قلت نسيت اني هذا واني اخذت هذا الشيء من التاجر، يعني قلت بالحرام زي هيك.
0: نعم تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: الله يجزيك خير.
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. اتصال أخير.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته دكتورنا الفاضل.
0: حياكم الله.
2: الآن كما نعلم بشرع الإسلام والمسلمين الذي تنزل من عند رب العالمين بهدي سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أن الإحسان من أحسن إليه وجب أن ترد الإحسان بالإحسان، فما الشرع وما الحكم لمن رد الإحسان بالإساءة؟ فما حكمه عند رب العالمين حين لقائه؟ لأن
0: تسمع
2: هؤلاء الذين يردون الإحسان بالإساءة لهم عاقبة عند الله، فما
0: الإجابة
2: هذه
0: إن شاء الله
2: العاقبة؟
0: من فضيلة الدكتور، حياكم الله مجددا. فضيلة الدكتور أهلا ومرحبا بكم.
3: حياكم الله، حياكم الله.
0: حكم تحديد النسل دكتور؟
3: يعني بداية مسألة الاكتفاء تحتمل التحديد وتحتمل التنظيم.
0: نعم.
3: مسألة التنظيم مباحة، ومسألة التحديد باتخاذ إجراء يقطع النسل من العمليات التي تمنع أو تقطع، مثل ما بيقولوا ربط أنابيب أو بالنسبة للمرأة أو الرجل، كانوا زمان يأخذوا عملية الإخصاء، هذا ممنوع وحرام. أما والله أنا بدي أنظم وبدي أباعد بين الأحمال، وبدي أنا وزوجتي نتفق إنه أوضاعنا الآن نمر بضائقة ونحتاج إلى إنه ما يكون في حمل في الفترة هاي، بدل هالسنة لا بديش هالسنة، وبديش هالسنة اللي بعديها، وجينا على السنة الثالثة وقلنا بدناش السنة الثالثة، كله مباح لأنني لم أتخذ إجراء يمنع ويحدد الحمل تحديدا قاطعا. فلذلك نأخذ إجراءات التنظيم
0: نعم.
3: وما عندنا إشكالية، ونمهل أنفسنا ونراجع ظروفنا، والله السنة هاي ما زبطت ولا اللي بعديها زبطت ما عندي مشكلة، لكن والله أنا من البداية عندي ولدين ونروح نسوي عملية تحديد ومنع مطلق للحمل، هذا الممنوع ومحرم إن شاء الله تعالى.
0: جزاكم الله خير. أجلكم الله، يعني حذاء مكتوب عليه اسم هارون،
3: هذه مسألة ننتبه لها. الرسول صلى الله يعني
0: صلى الله عليه وسلم،
3: الأسماء المعظمة والألفاظ المعظمة لازم تكون محددة إنها معظمة. الفقهاء أشاروا إلى أن هناك أسماء مشتركة، أسماء مشتركة. طيب أنا اسم هارون، هل هو فقط لسيدنا هارون عليه السلام، أم ممكن أن يكون مشترك مع أسماء أخرى؟ مكتوب بالإنجليزي وهارون، ممكن يكون اسم واحد، وبالتالي قالوا التعظيم الممنوع لما يكون مكتوب هارون عليه السلام، التعظيم لا. حتى ذكروا الفقهاء، ذكروا اسم محمد لوحده، مع أننا نحتاط، وأنا وإياك ويمكن والمستمعين كلهم، كلمة محمد عندنا صلى الله
0: خط
3: عليه وسلم
0: أحمر.
3: خط
0: نعم
3: أحمر، حتى لو كانت بدون
0: صلى الله
3: صلى
0: عليه
3: الله عليه
0: وسلم.
3: وسلم، لكن الفقهاء ذكروا في كتبهم أن اللفظ المجرد اللي ممكن يكون مطلق على أسماء، قديش في اسم محمد في الدنيا؟
0: صلى الله عليه
3: كثير
0: وسلم.
3: جدا، لكن هل أي اسم محمد هو
0: يعود على النبي صلى الله عليه
3: للرسول صلى الله
0: وسلم؟
3: عليه وسلم؟ فلذلك قالوا إذا كان معرف بصلى الله عليه وسلم هنا يكون هنا في مشكلة وأمنعه. والله يجزيهم الخير، يعني الجهات الرقابية عندنا في الأردن مواصفات ومقاييس وجمارك، إذا شافوا شيء في شبهة بيحولوا للإفتاء، والإفتاء بيشوف وبيوضح. فإذا كان مجرد هيك هارون بالإنجليزي مش مكتوب عليها أنه نبي صلى الله عليه وسلم ولا كذا، يمكن أنا كمسلم إذا قدرت أبعد بكون أحسن. أما إذا والله تاجر وخلص وجابه ولاقاها وبدناش نخسره، بنقول أنه الموضوع إذا ما كان مبين أنه المقصود فيها رسول صلى الله عليه وسلم أو نبي من الأنبياء صلوات الله عليهم، يعني ما بيكون في منع فيها، إلا إذا عرفنا أنه المقصود الإساءة أو المقصود النبي أو الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم. تسميم طيور برية فضيلة الدكتور يعني

0: السبب كما أشار يعني ربما تشكل ضرر والتخلص من فضلاتها.
1: التسميم حرام، ومسألة قتل الحيوانات التي تؤكل لمجرد أني بدي أتخلص منها وأقتلها وأكبها، هذا إتلاف لنعم الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الحمام يعني إذا وصلنا إلى مرحلة أنه بإذننا بدنا ناخذ إجراء بدون أذية وبدون مخالفات شرعية، تسميم ممنوع، حبسه وأتركه يموت محبوس مثل ما بيسوي بعض الناس، بقول لك أنا باجي على المنور بخلص بغلقه وبخلي الصيصان
0: طيور
1: والطيور تموت، هذا برضه ممنوع شرعا. نحن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هرة حبستها امرأة فماتت ومنعتها من الأكل، وكيف أنه الله سبحانه وتعالى بده يحاسبها. فلذلك ما نتحمل خطية الحيوانات، وإذا بدنا نتخلص منها بنشوف ناس لهم خبرة تعالوا خذوه، راح يلاقي ناس يجوا شاطرين بصيدوه سواء للأكل أو للتربية، بياخذوه أو يبيعوه، ما عندنا إشكالية في مثل، خاصة إذا كان بري وما إله ما إله أصحاب.
0: جزاكم الله خير. يسأل الأخ المستفتي، يتحدث عن العلاقة الآن، الرضاع إذا كان سحب الحليب عن طريق أجهزة ليس مباشرة.
1: الفقهاء تناولوا هذا الموضوع وبينوا أن الرضاع تثبت بشرب الحليب ولو من غير ثدي المرضعة، حرمة الرضاع تثبت ولو تم شفط هذا الحليب. ولذلك الآن إحنا للآن عندنا تحفظ على أنه والله يصير في عندنا تبرع بالحليب بدون ما يكون في تحديد للمحرمية، لأنه إذا أخذنا الحليب وأرضعناه لطفل معين بده تثبت له حرمة الرضاع. ولذلك نقول نعم، من أخذ منها الحليب وأرضع إلى طفل بدون ما يمسك بدون ما يرضع منها شخصيا، نعم تثبت به حرمة الرضاع. حتى الفقهاء ذكروا مسألة لو أنه خلط بحليب غيره أو لو طبخ منه جبن، كل هذه المسائل قالوا ويثبت به حرمة الرضاع. ولذلك ننتبه نعم أنه تثبت به حرمة الرضاع.
0: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. في الوقت الحالي يعني عفوا، يسهل الوصول لأي مكان أو لأي شخص يسأل عن سداد ديون لأشخاص ربما يتعذر عليه الوصول إليهم.
1: قضية الدين لا تعامل مثل معاملة اللقطة، لا يظن البعض أنه أنا هذه كأنها لقطة وكأني بطلت أعرف صاحبها مثل اللي لقطها في الشارع وبدي أعرفها سنة وبعد سنة أروح أتصدق فيها عنه، لا، هذه أصحابها معروفون،
0: حقوق،
1: حقوقهم تبقى في ذمتك وعليك أن تسعى في سدادها. إحنا الآن في زمن سهل فيه الوصول إلى كثير من الناس عبر وسائل التواصل حتى لو كانوا خارج البلد، ولذلك نحن ننصح أنك أنت تسأل عنهم، توصل حتى لو ماتوا توصل لورثتهم،
0: نعم.
1: لو سافروا توصل لناس إلهم ناس أو حدا يوصل إلهم ويعرفك فيهم، لأنه هذه أمانة عندك. وإنت الله يجزيك الخير بتقول أنا حاط ورقة، حتى إنك أنت بتقول يا لأولادك من بعدك يا أولادي وهذه وصية، ابحثوا على العائلة الفلانية واسألوا عن الشخص الفلاني،
0: نعم.
1: إله عند الدين الفلانية بدي أوصل له إياها حتى تبرأ ذمتك إن شاء الله تعالى.
0: جزاكم الله خير. الجزئية الثانية، موضوع الطلاق مراجعة دائرة الإفتاء، لكن هل الحرام لفظ من ألفاظ الطلاق؟
1: الحرام من الألفاظ الكنائية التي
0: نعم.
1: تحتمل اليمين وتحتمل الظهار وتحتمل الطلاق، ولذلك المسألة فيها مرتبطة بالنية. لكن أنبه لنقطة،
0: نعم،
1: وهي في مسألة الأيمان، من حلف يمينا ونسي أنه حلف ففعل ما يخالفه ناسيا، لم يحنث ويبقى يمينه شغال، وبالتالي لما قال أنا والله نسيت أني أنا حلفت أو نسيت أني
0: نعم.
1: كذا، فنقول له ما عليك شيء، لكن يمينك لساته إيش؟
0: منعقد،
1: لساته منعقد ولساته موجود، وإذا خلفت بدك تراجع الإفتاء حتى تراجعهم تتأكد من قضية أنه هل أنت كنت قاصد
0: نعم.
1: الطلاق ولا قاصد غيرها إن شاء الله تعالى.
0: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
1: وهذه من أوضح الأمور، الأصل في الإنسان المسلم أن يرد الإحسان بالإحسان، وإلا كان في حكم اللئيم، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهدي إخوتنا لما فيه دائما الخير، والأصل في الإنسان.

0: كان المسلم انه احنا برضو حتى السائل نفسه اقول له ابشره، اذا انت ما قابلك بالاحسان وانت عاملها لله سبحانه وتعالى لا تفسدها، ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم، وانت ما لست الخاسر مع الله، لانك من البداية احسنت لا لاجل ان يقابل
1: نعم
0: احسانه باحسان، وانما لاجل الله سبحانه وتعالى. سيدنا الرسول سيدنا أبو
1: صلى
0: بكر
1: الله عليه
0: الصديق
1: وسلم.
0: رضي الله عنه لما تكلم مصطح أحد أقاربه في ستنا عائشة في حادثة الإفك، وحلف يمينا أن يقطع عنه الصدقة،
1: نعم
0: جاءت الآيات لتقول: ولا يأتل أولو الفضل والسعة منكم أن يؤتوا أولو القربى. لذلك حتى لو أساؤوا لا أنا لا
1: حديث النبي إن لي قرابة
0: نعم إنما تسفهم مل،
1: في نهاية الحديث. نعم
0: ولا يزال معك ظهير من الله سبحانه وتعالى، وأجرك ثوابك على الله.
1: جزاكم الله خير. نعود الآن أخوتي الكرام إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله.
2: الله يحييك أخ محمود معي.
1: تفضل. نعم
2: الله يحييك أخ محمود، بدي تجاوبني على السؤال عشان يرتاح ضميري. الله يرضى عليك، شكرا لك ولضيفك.
1: الله يسلمك، تفضل سؤالك.
2: الله يسعدك. هلا ابوي عمر لنا عماره 3 شقق، وكل واحد من اخواني، احنا 3 اخوان قاعدين بشقه، كل واحد له شقه يعني.
1: نعم.
2: فانا قررت اني اطلع من هالشقه هاي وبدي اجرها.
1: نعم.
2: هسه الاجار مثلا بدي اجرها ب 200 دينار، ال 200 دينار بدي اخذهم انا. اخواني قالوا لا لازم تقسمن علينا احنا، يعني عليهم 2 كمان. فما
1: نعم.
2: بعرف انا يعني شو الحكم الشرعي فيها. أنا سألت هذا السؤال قبل هيك، بس بيقولوا لازم تروح القضاء، إحنا ما بدنا قضاء لأنه إحنا إخوان يعني.
0: أنا بدي أسألك، لو اسمح لي أسألك سؤالين. السؤال الأول، الوالد حي؟
2: لا الوالد متوفى رحمة الله.
0: الشقق أصبحت تركة، في معاكم ورثة ثانيين ولا سجلت بأسمائكم؟
2: لا بدون تسجيل، يعني هاي إلك، يعني حكى للوالد هاي شقتك مثلا وهاي
1: يعني ما
2: شقتك
1: زالت
2: وإخوانك.
1: هاي الشقق باسم والدك؟
0: ما
1: ما
0: زالت
1: زالت
0: يعني باسم الوالد كلها؟
2: هي الشقق صارت باسم والدي بعده، بس الوالد توفى، بس
1: عليه
2: هاي
1: رحمة
2: حكى
1: الله.
2: لنا
0: ما
2: حكي
0: في
2: يعني.
0: ورثة ثانيين معاكم غير ال
1: انتوا 3 أشقاء في غيركم؟
2: في 7 أخوات.
0: طيب
2: اه
0: يعني هل انه العطية صارت في أثناء الحياة وكان في ميراث آخر وإخوات أخذوا شيء، ولا كيف
2: لا
0: الوضع؟
2: لا أخوات مع زوجانهن وإحنا الموجودين بالبيت، بس الوالد قال هاي شقتي مثلا وهاي شقة أخوك وهاي شقة أخوك، كل واحد قاعد فيها
0: يعني
2: حاليا.
0: أنا بدي أقول لك شغلة.
2: تفضل.
0: قضاء ما زالت هذه العمارة إرث للوالد، والأصل فيكم إنكم أنتوا تحلوا الإشكال وتروحوا ما تبقوا هيك، والأصل فيكم إنه كمان إذا أنتوا لو تصورنا إنه البنات متفاهمات والبنات ما إلهم حقوق عندكم وكل واحد أخذ شقته وصار في تقاسم، يعني الأصل إنه الإخوة الثلاث لو افترضنا ما في ورثة معاكم، لو ما في
2: نعم
0: ورثة ولو الإخوة الثلاث سجلت لكل واحد شقته
2: نعم
0: وانت بدك تطلع، الاصل انه هذا حقك والايجار الك، لكن مع تداخل هذه المسائل ومع كونها مسجله في
1: ما زالت باسم
0: ما زالت في
1: الوالد،
0: مزر الوالد،
1: تركة تعتبر هاي
0: انا
1: للجميع هاي.
0: انصح بزياره الافتاء، وقعد مع مفتي واخوتك وتفاهموا على الموضوع، وانصح انكم تحلوا لانه ما زلتم عالقين وستبقى مسالتكم معلقه ما لم يتم الافراز والحل وكل واحد يصير حصته باسمه.
1: حياك الله أخي الكريم.
0: حياكم الله.
2: الله يحييك.
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام
2: السلام
1: عليكم.
2: عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف حالك دكتور محمود؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
2: حييك وحيي ضيفك.
1: الله
2: الله يحييك.
1: يسلمك.
2: في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر النساء بركة أقلهن مهرا.
1: نعم.
2: أبدنا توجيه يعني من فضيلة المفتي تخفيف الأعباء التكاليف الزواج على الشباب.
1: أبشر، تسمع
2: وجزاك
1: توجيه إن
2: الله
1: شاء الله
2: خير
1: من
2: دكتور.
1: الدكتور. حياك الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: أنا السنة الماضية زي هيك حكيت معكم بخصوص في شخص طلع معي ووقع منه خاتم ذهب أو خاتم حتى بالأحرى لسه ما كان بعرف عنه، وكان واجده عند ضحية أمير حسن، وبعد ما سألت عنه قال هذا ذهب روسي، لما تأكدت منه كان ذهب حقيقي وحكيت معه قال ما بدي إياه. فأنا من السنة الماضية للآن وأنا يعني بسأل عنه وما حدا عرف او ما حدا تعرف عليه او ما حدا حكى معي عنه، والخاتم لا يزال الان موجود عندي.
0: مين اللي قال لك ما بدي اياه؟
3: نفس الشخص اللي وجدوا، هو الشخص اللي وجدوا بين الدوارين في ضحية أمير حسن، طلع معي ووقع معي على الكرسي مكانه، بس هو بعد ما راح حكيت معه أنا، قال لي لا هذا ذهب روسي ما بدي إياه، بس أنا لما ذهبت إلى محل السائق وجدت أنه ذهب رسمي.
0: يعني أنا سؤالي، صاحب الخاتم نفسه هو اللي قال لك ما بدي إياه؟
1: لا، من وجده؟
3: اللي وجد الخاتم وليس صاحب الخاتم.
0: خلص تمام.
1: نعم، وبحثت عنه ولم تصل إليه وبلغت وعممت وما حد تواصل معك؟
3: أنا حكيت معكم وناس يعني حكوا معي بعد ما حكيت معكم، بس ما يعني لما تعرفوا عليه مش هو، يعني مش نفس.
1: نعم أنا أتذكر، نعم صحيح، في حد تواصل معنا وتواصلوا معك صحيح،
3: وأنت كنت بالصورة.
1: نعم صحيح. نعم،
3: السؤال الثاني.
1: نعم،
3: رجل توفى وما إله أولاد، إله زوجة وأخ على قيد الحياة، كيف توزع التركة؟
1: له
3: زوجة،
1: زوجة
3: وأخ، والداء وشقيقاته متوفين وما إله أولاد،
1: وأخ شقيق واحد فقط.
3: نعم.
1: طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك ويعافيك.
4: والله سؤال بسيط حددناك.
1: تفضل.
4: شخص عنده قطعة أرض وأحد أبنائه بده يأخذها منه بأقل من السعر تبعها الرسمي، يعني بأقل من نصف السعر حتى، هل الأب يلحقه إثم إذا أعطى ابنه قطعة الأرض هاي بسعر أقل من ثمنها، يعني بمثابة أنه حرم بقية أبنائه منها؟
1: نعم.
4: وأشكره.
1: طب في سبب؟ يعني لماذا؟
4: لا ما في سبب، بس هذا الابن بصراحه هو ابوي واخوي، يعني فاخوي بده يعطيه مبلغ بسيط جدا من قطعه الارض وبده ياخذ منه قطعه الارض، بس ما في سبب. يعني
1: تسمع،
0: الاب عنده املاك اخرى يعني صاحب اراضي؟
4: بصراحه لا، هي الارض الوحيده.
0: طيب تسمع،
1: تسمع الاجابه ان شاء الله.
4: شكرا لك،
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
5: محمد العتومه سيدي،
1: حياك الله اخ محمد.
5: عندي سؤالين سيدي.
1: تفضل. السؤال الأول.
5: السؤال الأول، إذا واحد سرقت من عنده شغلة واتأخذت أو شيء، ما أعرف إيش من اللي أخذها، وما أعرفوش ولا اشتكى عليه، ما أدريش عنه.
1: نعم.
5: بالظاهر يجي عليه ريته بالسرطان، ريته بالمرض، ريته بالكسر، ريته بالدواعي اللي معك خبر هالكلام هاي.
1: نعم.
5: أيوة. السؤال الثاني، إنه واحد بقرأ قرآن وفات واحد صار يسولف معه ووقف قراءة القرآن وظهر يسولف معه بين رتابع، شو حكم من هذول هاي وهاي؟ سؤال
1: هذا. تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: يلا يعطيك العافية.
1: حياكم الله. اتصال أخير. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
6: العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك.
6: الله يجزاك الخير. الشيخ عندي سؤالين. السؤال الأول عن الصلاة، أنا بديت في الصلاة في النية، أن تلفظ في النية سنة، أنا بعرف.
1: نعم.
6: تلفظت في النية أني كنت أصلي صلاة العشاء، تلفظت في النية صلاة المغرب بعد ما كبرت.
1: نعم.
6: يعني كبرت تكبيرة وتلفظت، أنا كنت مصلي لصلي صلاة العشاء، تلفظت أني بدي أصلي المغرب.
1: نعم.
6: إيش هل يجوز أني أبطل الصلاة وأرجع أنوي النية ثاني مرة؟
1: السؤال الثاني.
6: السؤال الثاني شيخ، أنا بالنسبة لي عندي زي مثلا تجارة معينة وفي مبلغ فرضا 140، بدي أخذ قديش أخرج الزكاة منه تقريبا 2.5%. الاثنين ونص بالمية، أنا 40 إلي منهم 30، أخرج على 140 ولا 30 بس؟
1: 140 ماذا؟
6: أنا إلي 30 من 140، يعني دين.
1: نعم.
6: دين 140 كامل للتجارة، إلي منهم 30، أخرج عن 30 ولا عن 140 كم ذا؟
0: أنت بتتكلم عن 140 ألف ولا بتتكلم عن 140 دينار؟
6: 140 ألف الشيخ.
0: 140 ألف. أنت إلك منهم 30؟
6: إلي منهم 30.
0: والمال مشترك؟
6: المال مشترك.
0: و...
6: دين يعني دين الشيخ، دين.
0: دين؟
6: ال 140 أنا إلي منهم 30 والباقي دين.
0: نعم نعم إن شاء الله تعالى.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله، حياكم الله. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
0: حياكم الله.
1: يريد توجيه منكم الأخ السائل موضوع التخفيف المهور. يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكثر النساء بركة من تكون أقل مهرا.
0: نعم، هذا توجيه نبوي لأولياء الأمور لتيسير الزواج، لأن الزواج من السنن التي رغب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون فيها إحصان للشباب. ونحن في هذا الوقت كثير من الشباب الآن أصبح مع تكاليف الحياة وغلائها يعزف عن الزواج، تأخرت وارتفع سن الزواج، وهذا الحكي يعني في نتائجه على المدى البعيد ممكن يكون مؤثر. فالأصل فينا أنه جميعا نحن كمسلمين نفهم التوجيه النبوي وفعلا نتوجه إلى دائما تخفيف المهور وتقليل الهدر فيها. أنا ما بقول أضيع حق البنت، أنا ما بقول أنه نعطي واحد غير قادر على الإنفاق. الأصل فيه أنا ما بدي أزوج واحد توافرت فيه يعني أساسيات العيش الكريم اللي بده ياخذ البنت يعيشها. يعني لما أعرف أنه هو موظف وأعرف أنه له راتب وأعرف أنه قادر على أنه يعيشها مثله لو ما كان معاه فلوس، ما بدي أنا أطلب منه وأثقل عليه. في نفس الوقت ما في مانع أني أنا أحط عليه مهر مؤخر وأسهل عليه في المعجل.
1: نعم،
0: ومكثير من الناس، وترى على فكرة إحنا في الأردن وكثير من الناس بس يعرف إنه الشاب محترم ترى بسهل عليه. نعم، فبتلاقي يا عمي لا تهكي الهم، المؤخر هي مؤخر والمقدم ما طلبناش كثير، وأقول لك جيب أسهل ما يكون. المهم إنه لما يعرف إنه هذا إنسان رجل بمعنى الكلمة، صاحب دين قادر على أنه يستر وليته، في مثل هاي الحالة بتلاقي الناس تتساهل. وهذا الذي ندعو له، لما تتأكد من هذا الشاب قادر على الإنفاق، قادر يعيش، حامي بيقدر يحميها، وصاحب دين وخلق، نحن مع التخفيف ونحن مع تجنب الهدر. لأنه في بعض الناس كثير تجد أنه بتداين لأجل الحفلات، بتداين لأجل أنه يقيم أكبر صيوان، وبتداين لأجل يعمل في فندق كذا، وتجد أنه هذه المصاريف خاصة إذا اشترطها والد العروس أو والدة العروس. نحن نوجه رسالتنا لهم، خففوا عن الناس، هذا وبنتك راح تكون هذا الهدر على حسابهم، راح يضلوا متضايقين بعد الزواج. فالأصل فيك أنك تكون حريص على أنك أنت تعرف مصلحتهم. يا سيدي اللي بدهم يصرفوه على هذا الزواج خليه يحوشوه، خليه يحطوا رصيد إلهم، أوفر لهم من أنه يضيع ويكون من باب الإسراف اللي الله سبحانه وتعالى ممكن يحاسبنا عليه. فلذلك التخفيف إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. ثبت يعني بهذا النص دكتور هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: في روايات أخرى
1: أكثر كنا بركة أقل كنا مهورا،
0: في روايات يمكن هذا اللفظ
1: أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة.
0: أيوة. نعم، في روايات أخرى.
1: نعم،
0: فيها توجيه
1: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة.
0: نعم، مؤونة. نعم، من كلها تشير إلى فكرة تخفيف المهور إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. الأخ المستفتي تواصل معنا العام الماضي دكتور، وجد خاتم، ربما هو سائق عمومي، وجد خاتم ويعني عمم وسأل، وما زال هي الآن يقول يعني تقريبا سنة ما زال الخاتم موجود عنده.
0: يعني هذا من المال الضائع، والمال الضائع نحن نقول الأصل في الإنسان يحتفظ فيه كأمانة ولا يتسرع فيه. ترى على فكرة حتى المال الضائع وحتى اللقطة، كثير من الناس يظن أن اللقطة يعني مجرد ما مرت سنة أصبحت ملك لي، ولو جاء صاحبها خلاص راحت عليه. لا، حتى اللقطة في حال مرور السنة وتصرفك بها لو عاد صاحبها يطلبها فمن حقه أن يأخذها. نعم، ويكون ما تصرفت به صدقة إلى
1: هو التعريف لمدة عام، يعرفها لمدة عام. بعد ذلك ممكن
0: يتصرف. نعم. ولذلك أنا بقول لو صبرت لك أجر واحفظها أمانة، ويا ما ناس حفظت أمانات سنين وسنين، وأقول لك في بعض الحوادث بعد 30 سنة ردت الأمانة إلى أصحابها. فهذه الأمانة عظيمة عند الله وأجرها عظيم، فلا لا تستثقل منه، خاصة إنه ما إلوش لا مؤنة إنه والله مثل خروف بده يطعميه ولا غيرها، هو عبارة عن خاتم احتفظ فيه ودلل عليه، ومتى وجدت صاحبه رده ولك الأجر والثواب إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. كيفية توزيع التركة؟ ترك زوجة وأخ شقيق فقط.
0: طبعا بداية نحن نوجه دائما حتى

0: دائرة الإفتاء إحنا نحن نعمم على المفتين في الدائرة مسائل الإفتاء وتقسيمها من اختصاص المحاكم الشرعية وبعض الحالات اللي بيكون فيها سؤال سريع نخشى من إنه يكون في ورثة آخرين فيأخذ الجواب ويقول أنتم بتختلفوا مع غيركم
1: نعم.
0: فإحنا اعتمادنا على دائرة قاضي القضاء في قضايا التقسيم وخاصة
1: حصر الإرث.
0: حصر
1: نعم.
0: الإرث من جهتهم بشكل عام لو على فرض إنه كما يقول زوجة وأخ ما في وارث ثاني ما في عاصب أقرب من الأخ الزوجة بيكون مع عدم وجود الولد إلها الربع والباقي يكون لأقرب عصبة في هذه الصورة لو تصورناها تكون الأخ له ثلاثة أرباع الأخرى للأخ إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. بيع يتحدث عن والده يريد أن يبيع قطعة أرض لابنه بأقل من سعرها الحقيقي يريد توجيه منكم دكتور.
0: يعني إحنا مسائل العطية ومسائل البيع وبين الأب والأولاد وهل المقصود الحرمان والمقصود مش الحرمان إحنا عندنا التوجيه الأساسي اعدلوا بين أولادكم في العطية
1: نعم.
0: ويستحب ونأكد على فكرة إنه ما تتركوا ضغينة بين الأولاد وإنه الأب الأصل يحرص على إنه ما يحابي أحد الأولاد دون سبب. أنا أنصح في مثل هاي الحالة يراجعوا الإفتاء ندرس حالتهم شوف شو الأسباب نوصل رسالة
1: نعم.
0: أنا ما بدي برضو الإبن يفهم أني أنا بدي أمنع ابني من التصرف المطلق في بعض الظروف ممكن يكون العطية نوع من العدل يكون هم ماخذين قبله
1: نعم.
0: فأنا ما بدي أنا أفتي وأحطها في رقبتي بمعنى أنه أقول له حلال أو أقول له حرام. هاي الحالات فردية يراجعوا فيها وأنصح الوالد نفسه يمر على الإفتاء ويستفتي أو يمر ويستفتي ويشرح الظروف حتى نشوف شو ظرفه الخاص اللي عنده إن شاء الله.
1: يعني فعلا فضيلة الدكتور في بعض الأسئلة لا تجاب على الهواء مباشرة.
0: نعم أنا ما بدي أنا
1: يعني في اليوم ورد عندنا سؤالين أو ثلاث فعلا يجب يستاهل السؤال مراجعة دائرة الإفتاء
0: إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. الدعاء على السارق دكتور
0: يعني نحن لا نمنع دعاء المظلوم.
1: نعم.
0: وبعض السرقات تحرق القلب وبيكون فيها تعدي فهذا مظلوم. أنا بدي أقول يعني الأصل في الإنسان يحاول يتجمل في الدعاء ويدعي بالهداية ويدعي إنه الله يرد لي ضالتي والله يجعلها الله يجعل يهدي لكذا. لكن بعض الناس بيقول لك يعني أنا أوقعني في حرج فدعا علي أنا ما بدي بعد شوية الإنسان السارق يظن إنه هاي الإفتاء بيقول ممنوع الدعاء على السارق وبالتالي هاي نسلمت من دعاء مين من دعاء المظلوم. بالعكس
1: دعوة المظلوم مستجابة
0: دعوة مخيفة كمان مخيفة ولذلك أنا أقول إنه في الوقت اللي بقول فيه للإنسان المظلوم يعني ممكن إنك أنت تلجأ لفكرة أنا أدعو بالخير ويا رب ترده ويا رب تهديه ويا رب كذا وفي نفس الوقت هذا حق سيبقى حقه محفوظ ولن تبرأ ذمة السارق إلا بإعادة المسروق ويوم القيامة المفلس من أخذ مال ناس أو اعتدى عليهم ويجي يوم القيامة يدفع من أغلى سلعة وهي الحسنات.
1: جزاكم الله خير. الانشغال بالحديث عن قراءة القرآن الكريم دكتور يعني شخص كان يقرأ القرآن ودخل عليه شخص فانشغل بالحديث أغلق القرآن وانشغل بالحديث
0: يعني حسب الحالة ما بقدر أعمم على كل الحالات. هناك بعض الحالات ممكن يكون هذا الحديث يحتاج إلى أني أقف وأتأدب في نفس الوقت اللي وقفت فيه مع القرآن الكريم. إذا بدي أنشغل أحترم أعرف وين موضوع القرآن أغلقه وما أخلوش فاتح مثلا إذا وجدت أني بدي ألتهي كثير حتى ما يتعرض ما أجعله يعني موجود وأصير أنا ألتهي لكن لا يجوز أني أنا أمنع مرة وأقول ممنوع الانقطاع لأنه ممكن يجيني ظرف أضطر فيه إلى الكلام. نعم. إن شاء الله
1: جزاكم الله خير. حكم التلفظ بالنية فضيلة الدكتور يعني هو يقول دخل يصلي العشاء نوى أو دخل يصلي العشاء لكن نوى المغرب
0: يعني التلفظ فعلا النية في القلب أنا سأحاسب على ما في قلبي وإذا أنا أخطأت باللفظ لا أحاسب على الخطأ الذي أتلفظ به يعني تبقى صلاة صحيحة طالما أن نيتي
1: العشاء.
0: العشاء نعم إن شاء الله.
1: السؤال الأخير نختم بهذا اللقاء المبارك يتحدث عن زكاة المال يعني نحكي عن 140 ألف دينار هو إله 30
0: وال90 متداينهم
1: دين
0: وهذا اللي فهمته طالما أنك تداينتهم صاروا عندك وصاروا على عاتقك وبدك تزكي 140 ألف ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك.
1: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. إخوتي الكرام إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور نضال سلطان. شكرا لكم فضيلة
0: بارك الله
1: الدكتور،
0: فيكم وشكرا لكم.
1: نفع الله بكم. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي عمر الكركي، ومن المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وقبل تفاصيل هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يقدم واجب العزاء إلى سمو أمير دولة قطر الشقيقة بوفاة والده المغفور له سمو الشيخ أحمد أو حمد بن خليفة آل ثاني. الأردن يسير قافلة عاشرة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان. القوات المسلحة الأردنية تعلن إسقاط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. الولايات المتحدة تشن موجة جديدة من الضربات على إيران، وطهران تقول أنها لا تعتزم التفاوض حاليا وتركز على الدفاع على أمنها القومي. محليا، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون توقع اتفاقية شراكة وتعاون مشترك مع إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون. من العناوين للتفاصيل من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. عاد جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى دولة قطر، وكان جلالته قد قدم في قصر لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة واجب العزاء إلى سمو الشيخ تميم ابن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بوفاة والده المغفور له بإذن الله سمو الشيخ حمد ابن خليفة آل ثاني رحمه الله. وأعرب جلالته عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأخيه سمو الشيخ تميم وللأسرة الكريمة والشعب القطري الشقيق بهذا المصاب، سائلا الله تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنته. أكد اقتصاديون أن قرار مجلس الوزراء بتعديل أسس منح الإقامة والجنسية الأردنية للمستثمرين يشكل خطوة متقدمة في تطوير منظومة الحوافز الاستثمارية من خلال توجيهها نحو استقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة وتعزيز مساهمتها بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وقالوا أن التعديلات التي شملت تعزيز الاستثمار في المحافظات ورفع متطلبات الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في سوق عمان المالي واستحداث مسارات لدعم المشروعات الوطنية الاستراتيجية وفي مقدمتها مشروع مدينة عمرة من شأنها تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية الأردنية واستقطاب رؤوس أموال طويلة الأجل وزيادة مساهمة الاستثمار في خلق فرص العمل وتنشيط الأسواق المالية ودعم تنفيذ المشروعات التنموية بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال المرحلة المقبلة. التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، ونقل الصفدي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني لرئيس الوزراء ودعوة جلالته له لزيارة المملكة، وبعث رئيس

0: رئيس الوزراء العراقي تحياتي إلى جلالة الملك. وبحث الزيدي والصفدي خلال لقائهما على هامش زيارتهما إلى واشنطن سبل تعزيز العلاقات بين الأردن والعراق وتطوير التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية والمضي بتنفيذ مشروع أنبوب نفط البصرة العقبة وإنجاز مشروع الربط الكهربائي بين البلدين بما يخدم مصالحهما. وتناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأن أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الزيدي والصفدي أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة واعتماد الحوار والدبلوماسية سبيلا لحل الأزمات. وشارك سفير الولايات المتحدة لدى تركيا الموفد الرئاسي الخاص لسوريا والعراق توم باراك في جزء من الاجتماع، حيث جرى بحث سبل التعاون بين الأردن والعراق والولايات المتحدة في عديد مجالات اقتصادية ذات اهتمام مشترك وبما ينعكس إيجابا على مصالح البلدان الثلاثة. التقت وزير دولة للشؤون الخارجية ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالوكالة الدكتورة نانسي نمروقة اليوم أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي، وقدمت نمروقة التهنئة لفهمي بتوليه موقعه أمينا عاما لجامعة الدول العربية وتمنت له التوفيق في مهامه الجديدة. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك وخدمة القضايا والمصالح العربية. سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم قافلة عاشرة من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين والشركاء الدوليين. وقالت الهيئة أن القافلة تضم 26 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية والغذائية والطبية جرى تجهيزها وتسييرها ضمن الجهود الأردنية المتواصلة لدعم الأشقاء في لبنان. وأكد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية دكتور حسين الشبلي أن الأردن مستمر في الوقوف إلى جانب الأشقاء في مختلف الظروف وبما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتلبية الاحتياجات الإنسانية للفئات المتضررة والأكثر حاجة وفي دعم القطاعات الحيوية. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي أسقطت فجر اليوم 8 صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة. وأكد المصدر العسكري أن عملية الاعتراض نفذت في إطار الإجراءات الدفاعية والعملياتية المعتمدة صونا لسيادة المملكة وحماية لأجوائها وضمانا لسلامة المواطنين. وبين أنه لم تسفر تلك الحوادث عن أي إصابات أو أضرار مادية، فيما تعاملت فرق سلاح الهندسة الملكي مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع وأمنتها وفق الإجراءات الفنية والأمنية. وشدد المصدر على أن القوات المسلحة تواصل مراقبة الأجواء بأعلى درجات الجاهزية، مؤكدا أنها ستتعامل مع أي تهديد وفق قواعد الاشتباك المعتمدة. سيداتي وسادتي من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية نواصل تقديم فترتنا الإخبارية الثانية وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن موجة جديدة من الضربات هي الثالثة خلال 24 ساعة، فيما قالت إيران أنها لا تعتزم التفاوض حاليا وتركز على الدفاع عن أمنها القومي. مزيد من التفاصيل والزميلة ألفا لبطوش.
1: بهدف تقويض قدرة طهران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز مع الإبقاء على المسار الدبلوماسي مفتوحا، قال الجيش الأمريكي إنه شن موجة جديدة من الضربات على إيران، مضيفا أنه يستهدف قدرات عسكرية تستخدم لتهديد السفن العابرة لمضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن إحدى موجات القصف استهدفت أنظمة للدفاع الساحلي و مواقع لتخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى، واستمرت نحو 90 دقيقة، وشهدت الأراضي الإيرانية اتساعا ملحوظا في رقعة الضربات الأمريكية الليل الماضية، حيث امتدت الاستهدافات من الجنوب والوسط وصولا إلى مناطق قريبة من العاصمة طهران، وأصابت مطار سمنان ومنشآت حيوية في خوزستان وهرمزجان وسيستان وبلوشستان وسط تفعيل للدفاعات الجوية الإيرانية. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة، مضيفا أن واشنطن ستقرر ما إذا كانت ستقدم على مثل هذه الخطوة أم لا. في المقابل أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران لا تعتزم التفاوض حاليا وتركز على الدفاع، بينما شدد رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف

0: بالنسبة لإيران لا يجوز المساس به، محذرة من أنها ستستهدف جميع البنى التحتية في منطقة الخليج إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعيده بمهاجمة البنية التحتية الإيرانية. وفي سياق متصل، دعت باكستان الولايات المتحدة وإيران إلى إنهاء العنف واستئناف المفاوضات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة الشهر الماضي بواسطة إسلام أباد.
1: وفي قطاع غزة استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. نتابع فترتنا الإخبارية بالشأن المحلي، حيث أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أنها ردت رسميا على الكتاب المرسل إليها من رئيس مجلس النواب بتاريخ 14 تموز 2026، والمتضمن إعلام الهيئة بشهور أحد المقاعد عن الدائرة الانتخابية المحلية العقبة والعائد لحسن صلاح الرياضي. وجاء ذلك نظرا لصدور قرار حكم قطعي بالحكم على الرياضي بالحبس لمدة 2 سنين، وبناء عليه فإن عضويته تسقط ويصبح محله شاغرا. وجاء في رد الهيئة اعتبار بكر يحيى محمد الكساس بالمترشح عن حزب جبهة العمل الإسلامي حزب الأمة حاليا ضمن قائمة جبهة العمل الإسلامي في دائرة العقبة الانتخابية المحلية هو الذي يلي حسن الرياضي بعدد الأصوات في القائمة ذاتها. تحت رعاية وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أطلق منتدى الأردن لحوار السياسات ندوة حوارية بمناسبة احتفالات المملكة بالأعياد الوطنية، حملت عنوان المرأة الأردنية في رؤى وتطلعات جلالة الملك، وتضمنت الفعالية أشهار ملتقى نسائي متخصص، وشهدت مشاركة نخبة من الشخصيات النسائية البارزة من مختلف محافظات المملكة. حول هذه الفعالية تحدث الدكتور حميد البطاين رئيس منتدى الأردن لحوار السياسات للزميلة لبنى الفقهة، فقال
2: إطلاق هذا الملتقى يمثل فعلا خطوة استراتيجية بالنسبة لنا في منتدى الأردن لحوار السياسات، ونحن لا ننظر للمرأة كشريك في التنمية فحسب، بل نؤمن بأنها صمام الأمان في مسيرة التحديث وقوة دافعة لا غنى عنها لتحقيق طموحاتنا الوطنية. لقد أردنا لهذا الملتقى أن يكون حاضنة فكرية نوعية تترجم رؤى وتطلعات جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظه الله ورعاه، التي تضع تمكين المرأة في قلب عملية الإصلاح الشامل. الجميع أكد حقيقة على أن دور المرأة اليوم يتجاوز المشاركة التقليدية ليكون دورا قياديا يشارك فعليا في صنع السياسات واتخاذ القرارات.
1: وقعت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون اليوم اتفاقية شراكة وتعاون مشترك مع إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون، وأكد مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون مهند الصفدي حرص المؤسسة على التغطية الإعلامية لنقل وترويج فعاليات المهرجان انطلاقا من حضوره الكبير كمهرجان وطني على خريطة المهرجانات العربية والعالمية. ولفت الصفدي إلى أن المؤسسة ستقدم كافة الخدمات والتجهيزات الفنية ذات الجودة العالية لتسجيل فعاليات المهرجان والنقل المباشر لجوانب من فعالياته وأنشطته وتغطية الحملة الترويجية لحفلات المهرجان، مع الإشارة إلى الشركاء والرعاة ودعم المهرجان. من جانبه أكد مدير المهرجان يزن الخضير أهمية الشراكة والتعاون مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بهدف التسويق والترويج للمهرجان وفعالياته ومواكبتها يوميا ليظل مهرجان جرش حاضرا في وجدان الأردنيين والعرب والعالم. قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب اليوم إن قرار مجلس التعليم العالي إلغاء امتحان الشامل جاء في إطار مراجعة وتجويد سياسات القبول وضبط جودة العملية التعليمية، وبيّن أن القرار تضمن ضوابط واضحة لضمان العدالة ومنع تضخم المعدلات، وأنه ما يزال بصيغته الأولية تمهيدا لإقراره نهائيا بعد استكمال التغذية الراجعة والملاحظات. وأوضح الخطيب أن الوزارة ومجلس التعليم العالي يعملان باستمرار على تطوير التشريعات الناظمة للقبول والتعليم، وأن الشامل لم يعد ضروريا في ظل تطور منظومة التقييم الأكاديمي داخل الكليات، لا سيما وأن طالب الدبلوم المتوسط يخضع طوال دراسته لتقييمات امتحانات منتظمة يخرج منها بمعدل تراكمي يغني عن امتحان إضافي. عقدت سلطة

0: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اجتماعا تنسيقيا لبحث آليات تعزيز انسيابية حركة التجارة وسلاسل التوريد وتسهيل حركة النقل التجاري الداخلي وتجارة الترانزيت عبر العقبة. إلى التفاصيل في تقرير مندوبتنا مجد البدرين.
1: عقدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة برئاسة رئيس مجلس المفوضين شادي رمز المجالي اجتماعا تنسيقيا ضم مختلف الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين في منظومة النقل والخدمات اللوجستية لبحث آليات تعزيز انسيابية حركة التجارة وسلاسل التوريد وتسهيل حركة النقل التجاري الداخلي وتجارة الترانزيت عبر العقبة. وأكد المجال أن سلطة العقبة تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة والتنسيق المستمر بين جميع الجهات ذات العلاقة بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتقليص المدد الزمنية اللازمة لإنجاز الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية بما ينعكس إيجابا على بيئة الأعمال والاستثمار في العقبة. وناقش المشاركون عدداً من الإجراءات التنفيذية الرامية إلى تسريع عمليات المناولة وتبسيط إجراءات النقل التجاري الداخلي وتجارة الترانزيت وتذليل أي معيقات قد تؤثر على انسيابية حركة البضائع بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة. من محافظة العقبة مجد البدرين.
0: أطلقت بلدية عجلون الكبرى خدمة إصدار مخطط الموقع التنظيمي إلكترونياً في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية بما يتيح للمواطنين والمستثمرين تقديم الطلبات ومتابعتها وتسديد الرسوم عن بعد. عن التفاصيل تحدثت الناطق باسم بلدية عجلون الكبرى أمان الطوالبي لمندوبتنا إيمان همسات فقالت:
2: أطلقت بلدية عجلون الكبرى بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الإدارة المحلية والاقتصاد الرقمي خدمة إصدار مخطط الموقع التنظيمي إلكترونياً، وذلك تماشياً مع التوجيهات الملكية لتحديث القطاع العام وتبسيط الإجراءات، حيث تتيح للمواطنين والمستثمرين تقديم الطلبات ومتابعة ودفع الرسوم من منازلهم، مما يوفر الوقت والجهد وينهي المعاملات الورقية. وتمثل هذه الخدمة إعادة هندسة شاملة للإجراءات الداخلية لرفع كفاءة الجهاز الإداري وتعزيز الشفافية والنزاهة عبر تقليص التدخل البشري، بحيث تندرج هذه المبادرة ضمن حزمة مشروعات رقمية متكاملة تسعى البلدية لإطلاقها تباعاً بهدف تحويل عجلون إلى مدينة ذكية ترتقي بجودة الخدمات وبناء منظومة حكومية متطورة تخدم أبناء المحافظة. ويذكر أن بلدية عجلون الكبرى تعد من البلديات السباقة في تبني استراتيجية التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار العقاري والسياحي في المنطقة.
0: تفقد مدير زراعة محافظة الكرك المهندس مأمون العضيلة مشروع آفاق الزراعي في منطقة وادي الكرك لمتابعة سير العمل وتنفيذ الأنشطة الميدانية الهادفة إلى تحسين كفاءة استخدام المياه في المجال الزراعي. المهندس العضيلة تحدث لمندوبنا عدنان الجرال حول ذلك وقال:
3: جاءت هذه الجولة التفقدية لمشروع آفاق في منطقة وادي الكرك للاطلاع على سير العمل الذي بدأ العمل فيه مطلع شهر تموز بعد اختيار المواقع التنفيذية واختيار العمال الذين سيقومون بتنفيذ هذه الأعمال، حيث تم الاطلاع ومتابعة تنفيذ الأنشطة الميدانية حسب الخطط الموضوعة والتي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام المياه في المشاريع الزراعية، وتأتي ضمن برنامج الاستثمار كثيف العمالة، حيث تم توظيف 215 عامل على مرحلتين كل مرحلة مدة شهرين بدأت ببداية تموز وتنتهي بنهاية تشرين الأول. يعمل هذا المشروع على تبطين قنوات الري وإنشاء الجابيونات بما يساهم في الحد من فاقد المياه وتعزيز استدامة الموارد المائية.
0: عقدت لجنة التخطيط التشغيلي والمتابعة في مديرية أوقاف محافظة جرش اجتماعها الدوري لمتابعة تنفيذ الخطة التشغيلية وقياس مؤشرات الأداء واستعراض نسب الإنجاز في البرامج والمشاريع ذات الأولوية. تحدث عن هذه التفاصيل رئيس قسم الوعظ والإرشاد في مديرية أوقاف محافظة جرش الكبرى أحمد إفريحات لمندوبتنا مي العيد فقال:
4: عقدت لجنة التخطيط التشغيلي والمتابعة في مديرية أوقاف محافظة جرش اجتماعها الدوري وذلك لمتابعة تنفيذ الخطة التشغيلية واستعراض نسب الإنجاز في البرامج والمشاريع ذات الأولوية، وفي مقدمتها مشروع المسح الجيومكاني

0: المساجد والمراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم، إضافة إلى مناقشة التحديات الميدانية وسبل تعزيز كفاءة الأداء. كما أكد فضيلة المدير على أهمية التخطيط الفاعل والمتابعة المستمرة والعمل بروح الفريق الواحد، وذلك لتحقيق التميز المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات. فيما اختتم الاجتماع بإقرار عدد من التوصيات التنفيذية ومتابعة تنفيذها وفق مؤشرات أداء واضحة.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم حارا نسبيا في أغلب المناطق وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما يبقى الطقس يوم غد حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في ختام الفترة الإخبارية هذه إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك يقدم واجب العزاء إلى سمو أمير دولة قطر الشقيقة بوفاة والده المغفور له سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. الأردن يسير قافلة عاشرة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان. القوات المسلحة الأردنية تعلن إسقاط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. الولايات المتحدة تشن موجة جديدة من الضربات على إيران، وطهران تقول إنها لا تعتزم التفاوض حاليا وتركز على الدفاع عن أمنها القومي. محليا، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون توقع اتفاقية شراكة وتعاون مشترك مع إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون. بهذا تنتهي الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات رئيس التحرير المسؤول الزميلة لين نوران، ومن الهندسة الإذاعية الزميل عمر الكركي. في أمان الله.

0: ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب هدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم.

0: الآن عبر e-tadhkara.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان، مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا الحواري اللقاء المفتوح الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان وعبر صفحة الإذاعة على فيسبوك. معكم في الإعداد والتقديم مزيد العجارمة، ويرافقني من الهندسة الإذاعية الزميل عمر الكركي. مستمعين الكرام، نسلط الضوء اليوم على واحد من أهم الملفات التشريعية المطروحة على طاولة مجلس النواب في دورته الاستثنائية، ألا وهو مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. فمع انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من 12 من تموز الجاري بتوجيهات ملكية سامية، يحتل هذا القانون الأولوية في جدول الأعمال لما له من تأثير مباشر على حياة المواطن الأردني وجودة الخدمات المقدمة له في محافظاته وبلدياته. ويهدف المشروع الذي يأتي استكمالا لمسار التحديث السياسي والإداري الذي أطلقه جلالة الملك عبد الله الثاني إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة الحكم المحلي من خلال تعزيز الحوكمة وتوسيع المشاريع المجتمعية وتوضيح الأدوار بين المجالس المنتخبة والأجهزة التنفيذية ونقل البلديات من دورها الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري أكثر فاعلية. مستمعين الأعزاء، لاستعراض أبعاد هذا المشروع وتداعياته نستضيف في هذه الحلقة نخبة من الخبراء أيضا والنيابيين وشخصيات الوطنية الأردنية. على يميني أستضيف النائب سعادة النائب الدكتور مصطفى العماوي، رئيس اللجنة القانونية سابقا، في طبعا هو ما زال حاليا في مجلس النواب، ولكن رئيس اللجنة القانونية سابقا في مجلس النواب. أهلا وسهلا بك.
1: شكرا بك، الله يسعدك.
0: وأيضا أستضيف عن يساري سعادة النائب السابق الدكتور هايل ودعان الدعجة، أهلا وسهلا بك.
2: يا مرحبا. أهلين أستاذ مصطفى.
0: طبعا هناك منطلقات ومرتكزات لمشروع الإدارة المحلية، وخصوصا أننا إذا أردنا أن نأتي للحديث عن هذا المشروع فهو يمس حياة المواطن الأردني، وأيضا يتحدث له علاقة في موضوع قضية الديمقراطية والانتخاب وهذه الأمور، خصوصا عندما نعود إلى وضع مهم جدا وهو المعيار الأساسي التحديث السياسي أيضا والإداري. دكتور مصطفى ودكتور هايل، إذا أردنا أن نتحدث دكتور مصطفى عن أبرز التحديات.
1: لا أعطي الأولوية.
0: دكتور هايل.
1: لا عليك أنت.
0: أبدأ عن اليمين.
2: على اليمين.
1: مشان ما يقولوش دائما هو مع النواب. لا أنت لازلت نائبا.
2: الله يسعدك.
0: طبعا إذا أردنا أن نتحدث عن أبرز التحديات خصوصا التي واجهت قانون الإدارة المحلية السابق الصادر عام 2021 دكتور مصطفى، والتي دعت يعني تلك التحديات التي واجهت القانون مشروع القانون أو القانون السابق، هذه التحديات التي دعت إلى إصدار هذا التعديل، ما هي التحديات التي واجهت هذا القانون قانون الإدارة المحلية والتي دعت إلى إصدار مشروع قانون جديد؟
1: طيب تحب
2: تفضل ساعتك.
0: تفضل.
1: أولا بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك، و يعني أسئلتك في مكانها، واليوم بدي أغتنم فرصة إنه يعني معانا الإعلامي مش النائب كمان، هو نائب برلماني وإعلامي ومتابع وكاتب ومحلل، فأنا اليوم بغتنم هاي الفرصة. الله يمسيك بالخير.
2: مساء النور. والله ما عليك زود، احنا نتعلم منك والله يا
1: دكتور. شوف، انت تحكي عن قانون بمس كل شرائح المجتمع.
0: نعم.
1: تحكي عن قانون مهم جدا، تحكي عن قانون هو منبع الديمقراطية. يعني البلديات هي كانت قبل التشريع البرلماني، النظام الأساسي في الأردن والانتخابات النيابية كانت في 28، لكن نعم. احنا كان في 23 في انتخابات بلديات، والبلديات هي الحاضنة لكل الناخبين، أي بمعنى أن البلديات هي أساس الحياة الحزبية والإصلاحية إذا كانت الحكومة جادة في أن يكون في هنالك إصلاح سياسي. يجب أن يكون الإصلاح السياسي الذي يأتي إلى البرلمان لأنه هو بيت الديمقراطية يجب أن يكون في تركيز على البلديات، ويجب أن يكون في تركيز على الإقبال على البلديات وعلى الانتخابات الديمقراطية. وهنالك في مقترحات في القانون الجديد ومشروع القانون الجديد في مقترحات إيجابية. وهنالك لا ما هو عالجت ما في، لأنه إحنا لازم برضو كمان المعالجات. لماذا؟ ليش كان في عندنا مجالس لا مركزية والآن أصبحت اللي هي مجالس المحافظة أصبحت الآن في مشروع القانون الجديد هنالك انتخاب غير مباشر؟ لأنه إحنا عم نعمل تجارب، ولا يجوز لدولة عمرها 100 عام أن تعمل التجارب.
0: طيب دكتور مصطفى، يعني إذا أردنا أن نأتي، وخصوصا أنك تطرقت إلى موضوع انتخاب غير مباشر، يعني كيف، يعني كيف انتخاب غير مباشر؟ لأنه يعني أن يكون هناك أعضاء في مجالس، في المجالس المحلية أو مجالس اللامركزية مجالس المحافظات باقتراع غير مباشر.
1: الانتخاب غير مباشر لأن المجيب أنت من نقابة المحامين ومن الغرف التجارية المنتخبة أصبح انتخاب غير مباشر أن يمارسوا عملهم الجديد في مجالس المحافظة. طيب
0: هل تتساوى هذه الصورة، صورة الانتخاب الغير مباشر، مع صورة الانتخابات الديمقراطية الموجودة، وخصوصا أن هذه اعتمدت على نخب؟ كان نتحدث عن النقابات، يعني هذه الصورة في انتخابات يعني الشرائح معينة التي انتخبت، وهنا مفتوح الانتخاب لكل المواطنين. كيف نقارن هذه الصورة؟ وهل هذا يعني مبرر في التعديل؟
1: شوفوا المشروع. كل مشروع قانون له أسباب موجبة، والأسباب الموجبة لهذا مشروع القانون تم البحث فيه من أشهر والحديث في هذا الموضوع. إحنا الآن عم نتكلم من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، نتكلم لمين؟ نتكلم للناخب والمواطن الأردني العظيم الذي هو حافظ على هذا البلد من خلال إن كان اشتراكه وانخراطه في بلديات أو في برلمان أو في غير ذلك. إحنا لما بده يكون في عندك مجالس محافظة، ما هو السبب

0: تقلص أعداد مجالس المحافظة. يعني عندك محافظة إربد كان فيها حوالي فوق 60 عضو مجلس محافظة، هي 10 ألوية. لو أعطينا كل لواء شخص وأعطينا القصبة 5 كلهم بيطلعوش 15 شخص. قلص أعدادهم وترك الانتخابات تكون سارية. ليش أنا أفرض واحدة من الغرف التجارية على مجالس المحافظة؟ الغرف التجارية مندوبها أو مندوب الغرف الصناعية أو مندوب نقابة المهندسين أو نقابة المحامين مندوبها راح يحكي في التخصص اللي هو بتخصصه. خلي الشعب ينتخب هو ممثله، وخلي هذا مجلس المحافظة اللي هو رجاي يدافع عني من الغرفة التجارية، لا، خلي هو نفس الشخص المنتخب من الدائرة إن كانت لواء ولا كانت قصبة هو اللي يدافع، هو اللي ينقل هموم الناس، وهو الذي يشارك المجلس البلدي. المجلس البلدي بيمثل كل شرائح المجتمع في المنطقة، ولازم كمان عضو مجلس المحافظة يجب أن يكون منتخب ويمثل هذه الفئة. حتى الناخب، يعني كيف نشارك في صنع القرار في منظومة التحديث اللي انت أشرت لها؟ منظومة التحديث عملت رسالة
1: توسيع قاعدة المشاركة بالأساس.
0: إذا توسيع قاعدة المشاركة مش أجيب أنا
1: أحد
0: شخص،
1: أحد المعايير يعني المطروح،
0: أحد المعايير إذا أخذوا فيها، لأنه إحنا في نصوص، لأن الأوراق النقاشية اللي أهم من منظومة التحديث بعض المؤسسات لم تأخذ بها.
1: طيب
0: خلينا نشتغل في ديمقراطية حقيقية. الآن احنا بنحكي عن الديمقراطية وبنحكي عن الأردن دولة مؤسسات ودولة قانون، يجب أن يكون في هنالك انتخابات مباشرة حرة وسرية.
1: طيب
0: لأنه في القانون ما في كلمة سرية.
1: إذن هذه
0: في القانون الآن، مشروع القانون الحالي كلمة سرية مفقودة من المشروع، ويجب إضافة كلمة انتخابات مباشرة سرية كما نص عليها الدستور.
1: جميل. إذن ما زال القانون هو في باب الحوار في مجلس النواب
0: مفتوح. هلا مفتوح الحوار، بس احنا بنحكي ايضا برضو كمان للشعب الاردني.
1: يعني هذه احدى النقاط التي
0: راح نحكي بعض الملاحظات احنا فيها.
1: جميل. طيب دكتور هايل ودعان دجا، اذا اردنا ان نتحدث يعني عن موضوع الانعكاس يعني على تفعيل مبدا، يعني كيف سينعكس هذا القانون على مبدا اللامركزيه، وهل هو خطوه كافيه لنقل الصلاحيات من المركز الى المحافظات بشكل فعلي وفاعل؟
2: شكرا لك.
1: احنا عندما نتحدث في اللامركزيه ونتحدث ايضا مفهوم اللامركزيه هو يأتي في إطار نقل الصلاحيات من المركز إلى البلديات والمحافظات وإلى هذه المناطق الأردنية التي فيها أيضا عمل إداري بلدي لا مركزي جديد.
2: شكرا لك أستاذ مزيد، ومساء الخير إلى كل السادة المستمعين، وسعيد أني أكون برفقة القامة البرلمانية الدكتور مصطفى الحبيب. شوفوا، في قضية أنك أنت تنقل من المركز، خلينا نقول للوحدات يعني نسميها الإدارية في المحافظات، مش القضية هون، مش مشكلة هي. حتى في القانون السابق هو هذه اللامركزية بهذا المفهوم موجودة.
1: هل هذا القانون يخدم هذا الباب؟ بمعنى
2: ما هو هذا اللي
1: يعني مشروع هذا القانون هل يخدم، وهل هناك يجب أن يكون هناك تعديلات مثلا تشير إليها ممكن أن توجه إلى هذا النقل الفعلي في موضوع الصلاحيات إلى هذه المناطق البلديات؟
2: الآن إحنا هسه لو رجعنا على الملاحظات من خلال متابعتنا تحديدا من ملاحظات السادة النواب القراءة الأولى لهذا القانون، في حديث عن أنه في تكريس للمركزية حقيقة، وفي دعني أقول نقل لمركز الثقل من الإدارات المنتخبة والأجهزة المنتخبة والمؤسسات المنتخبة إلى الإدارات المعينة حقيقة. وبالمناسبة هذا تناقض مع الديمقراطية. وبالتالي في هناك حتى يقال بأن هناك تعارض وتصادم وتضارب في الصلاحيات ما بين خلينا نقول المجلس البلدي والمجلس التنفيذي أو المدير التنفيذي وما إلى ذلك. بس أنا عشان هيك أنا كنت بدي أدخل في جوابي لما قلت لي في قضية المركزية، القضية المركزية اللامركزية، بس أنا
1: فلسفة اللامركزية
2: بالضبط، بس إنه هل هي فعليا إذا أنا لما أروح على اللامركزية على الإدارات المنتخبة حقيقة الأمر، هل يناط بها أدوار حقيقة تعزز من اللامركزية، ولا القضية شكلية إنه أنا والله نقلت من المركز لللامركز؟ لكن المشكلة عندي أنا في كيفية تشكيل اللامركز، في كيفية تشكيل اللي بنحكي عنها المجالس المنتخبة أو ما إلى ذلك. هون يعني النقاط اللي أو الملاحظات كلها تنصب على هذه الناحية. الآن عشان نكون واضحين يا أستاذ مزيد، وسألت أنت الدكتور مصطفى في قضية أنه يعني شو في ملاحظات شو في تحديات، إحنا بشكل عام يعني قد يكون في هناك عدم رضا عن البلديات في في في في, في السابق وكما هي الآن قبل أن يقر هذا المجلس
1: يعني القانون. ملاحظة
2: بدليل أنت كنت تشوف تقارير ديوان المحاسبة، يعني في عندنا الآن اعتبارات وحسابات انتخابية حقيقة الأمر زادت مديونية هذه البلديات، يعني في أحد الأرقام أنا بتذكر كان عندك بتحكي عن 600 مليون ودخلت الحكومة وصار 300 مليون على سبيل المثال عمر إعادة الجدولة وما إلى ذلك، لكن 600 مليون كثير. ناهيك عن ذلك في مسائل العلاقة بالترهل الإداري لها علاقة دعني أقول زي ما أنا حكيت لك في المديونية في التعيينات وإلى آخره، أنت ستزيد العبء حقيقة الأمر لأنك جهاز مستقل وما إلى ذلك.
1: يعني القانون السابق
2: عليه سلبيات وإن عليه ملاحظات،
1: من ضمن السلبيات إعطاء صلاحيات مثلا للجان المنتخبة بما يسمى بمعنى
2: بدون ضوابط، ما في ضوابط. يعني
1: هل مشروع القانون وضع ضوابط جديدة مثل
2: ما هو نقل الآن نقل الصلاحيات التنفيذية تقريبا إلى الأجهزة التنفيذية يعني أقول، وأبقى على المجالس المنتخبة وأعطاها الدور الرقابي حقيقة، وإنها تراقب الأداء تحاسب وفي هناك مساءلة أيضا، وكأني بالموضوع مثله مثل السلطتين التشريعية والتنفيذية، سلطة تنفيذية تنفذ وسلطة وتخطط طبعا، وسلطة تشريعية هي التي تراقب الأداء وما إلى ذلك. وإن كان هون إلي ملاحظة أنه ما هي الأدوات اللي بتمتلكها المجالس المنتخبة المحلية المنتخبة بلدية ومجالس محافظات، ما هي الأدوات حتى إنها تفعل دورها الرقابي؟ نعم راقبت أنا على المجلس التنفيذي على الحكومة على كذا على وزارة على الإدارة المحلية وما إلى ذلك إلي ملاحظات، لكن ما هي أدواتي أنا حتى إنه خلينا نقول المجلس التنفيذي يأخذ فيها؟ أنا هذه يعني بدي أتوقف عندها، بعكس مجلس النواب، مجلس النواب عنده أدواته، وأنت في الأخير عندك أهم وسيلة اللي هي مثلا موضوع حجب الثقة فيما لو لم يأخذ بملاحظات وتوصيات واقتراحات مجلس النواب. إذن القضية في الصلاحيات نفسها مرة أخرى أقول نعم
1: يعني لدينا هذا القانون عالج موضوع الصلاحيات، ولكن هناك اختلال في موضوع
2: الأدوات
1: التي تمنح للمنتخب
2: اللي هو هنا خلينا نقول المؤسسة أو الإدارات المنتخبة كيف بدها تفعل دورها الرقابي وما معها أدوات، ما معها وسائل قانونية إنه أنا والله إلي ملاحظة على المشروع سين اللي قدمته طيب. الحكومة حتى في موضوع يا سيدي أنا بدي أقر الآن طبعا في هون تطور خاصة بعدين بدي أحكي عن موضوع المجالس المحلية، لأنه أنت بتناقش بالدكتور مصطفى قضية المجالس المحلية، ترى بالمناسبة المجالس المحلية على القانون السابق ما إلى حضور ليس لديها أي صلاحية، ما عندها شيء،
0: فيش مهام،
2: مهام هي فقط إنها تقر، تخيل إنها تقر موازنة وخطط ومشاريع وأوى، ولا تملك ألا تقر، لا تملك أن ترفض، وإذا إلها ملاحظات واقتراحات بتروح بتنسق وبتناقش المجلس التنفيذي. تخيل ما عندها صلاحية إنها لا تقر إنها ترفض هذا الشيء. هذا الإشي في هذا لفت نظري الآن، لا لأن القضية إقرار أستاذ مزيد، الآن صار إعداد في القانون الحالي إنه المجالس المحافظات تشارك بإعداد الخطط المشاريع الموازنة، معناته أنا اللي بعدها.
1: تشارك مع مين؟ مع من تشارك؟ مع الـ الـ
2: مع, الـ مع مش قضية إنها هي مش قضية إنها تشارك، هي بدها تعد الخطة، بدها تعد الموازنة، تعد المشاريع وتقدمها للسلطة التنفيذية.
1: والسلطة التنفيذية توافق أو لا توافق على هذا؟
2: تعرف هذا إشي بدك تقرأ عنه القانون وتتوصل وجزء من النقاط اللي إحنا بنحكي فيها، بس أنا قصدت إنه أنا انتقلت من مرحلة إقرار بين قوسين هامشية بالنسبة للأداء لحالة أفضل اللي هي الإعداد، صرت أنا أحدد الأولويات أنا كمجلس منتخب، أنا أحدد أولوياتي، أنا أضع المشاريع والخطط وأنا اللي أعد الموازنة وبالتالي أعد المخصصات. هذا جميل. هذا دور جوهري قد يكون أو نقلة خلينا نقول فيما يخص القانون الحالي.
1: طيب دكتور مصطفى، يعني نحن نتحدث ما زلنا في طور ما هي التحديات التي واجهت القانون السابق، وجئنا مثلا ودعت إلى وضع مشروع قانون جديد، بمثل هذه الملاحظات التي تحدث عنها الدكتور هايل ودعان الدعجة، دكتور مصطفى، هل هذه يعني هل هناك ملاحظات أخرى أيضا، وكيف ممكن أن يتعامل معها مجلس النواب خلال الفترة القادمة، وخصوصا أننا نحن أمام فترة زمنية محددة في إقرار هذا المشروع؟
0: لا، مش فترة زمنية محددة،
1: يعني في الدورة الاستثنائية
0: ممكن ما ي... ممكن يتأجل. لا يعني بمزال صلاحيات مجلس لا يعني، بس أنا خلينا نوصل رسالة توضيحية، رسالة للمواطن ورسالة للنواب نفسهم نفس
1: الآن. جميل،
0: لأنه اللي طلع على القانون بيكون لديه المعلومة، واللي ما طلع على القانون بده لابد من مراجعته. أولا فيما يتعلق في مجالس المحافظة واللامركزية بمفهومها ونقل الصلاحيات، لا يوجد نقل صلاحيات. هلا كانت الصلاحيات هي تفويض، واللي بمنح التفويض بلغي التفويض. يعني لغاية الآن لا يوجد نقل
1: صلاحية.
0: لا يوجد نقل. إذا كان في نقل صلاحيات يجب على المجلس التنفيذي في المناطق المحافظات، إذا بدك تعامل اللامركزية بأقاليم الأردن كلها لازم في نقل للصلاحيات بالتشريعات، ليست على مزاج الوزير المعين، يعني محدد وزير بعينه انه ينقل صلاحيات من عنده بده تكون في التشريع. اما التفويض بفوض، انا بفوض مدير الصحه، مدير التربيه، مدير كذا، بفوضه لكن بيرجع لي.
1: نتحدث عن موضوع النقل هنا، يعني اذا جئنا لمفهوم او مصطلح نقل الصلاحيات يجب ان يكون فيها قانون موجود واضح في موضوع قانون الاداره المحليه.
0: يعني مدير التربيه او مدير الصحه او مدير الاشغال او مدير البيئه او الى اخره، يجب ان تكون لديه الصلاحيات مباشره وليست يرجع لوزيره. عندما يجتمع المجلس التنفيذي برئاسه المحافظ كما ورد نصا في القانون السابق والحالي، لأنه في التعريفات في عندي أنا مجلس بلدي وفي عندي مجلس تنفيذي. المجلس التنفيذي هو من مؤسسات الدولة اللي موجودة في المحافظة. عندما يجتمع المجلس التنفيذي هو صاحب القرار في, في, في, في الأفكار والمقترحات اللي بتقدمها البلدية، وهذا لا يجوز. لازم البلدية تكون هي صاحبة القرار. البلدية هي التي تمنح المواطن الخدمات والبنية التحتية. يعني أنا نضرب على مثال واحد، عمر عمارة في محافظة من محافظات الأردن، وأخذ إذن الأشغال. ليش أنا أروح أترجى الكهرباء؟ ولماذا أترجى المياه؟ يعني ما هو السبب الرئيسي؟ البلدية يجب أن تدخل بإذن الأشغال عندما يكون، لأنه أنا في عندي في محافظة إربد مدارس لوزارة التربية والتعليم سنتين ما اشتغلت. بسبب إيش؟ إنه التيار الكهربائي ما وصل لها. طب هي أخذت إذن الأشغال وخضعت البناية، خضعت لكل شروط البلدية، لكن كان في عنده المواطن أو عند الوزارة أو عند الجهة المعنية مشكلة لما تراجع شركة الكهرباء أو تراجع المؤسسة المياه أو تراجع أي جهة كان. هذا الموضوع يجب البلدية،
1: هي تحديات على أرض الواقع.
0: لا، إحنا لا زال في القرى منقول خط البلدية، لا زال، لكن هو مش خط البلدية. منقول المية أجت، مية البلدية أجت، لأنه في السابق كانت البلدية مسؤولة عن كل البنية التحتية. عندما تعطيك البلدية أمر بإذن أشغال إنه عمارتك جاهزة مستكملة الشروط، يجب على شركة الكهرباء مش ترد تقدم لها معاملة.
1: طيب
0: جديدة
1: وتنشف. أشرت في السابق، بمعنى أنه في السابق مثلا في السبعينات
0: بغض النظر
1: هذه الفترة كان لدينا لامركزية أفضل من الآن،
0: وأريح،
1: يعني كان صلاحيات
0: وأريح
1: للبلدية
0: وأخف.
1: نعم،
0: إحنا في عنا الآن عم نواجه مشكلة الآن في القانون الجديد. وهذا القانون بحثناه مع معالي الوزير بجلسات يعني مستمرة كورشات عمل. مثلا في عنا يعني عدة ملاحظات أنا هلا سجلتها. مثلا عندي المقيم. هلا المقيم بالتعريفات كان في القانون السابق الأردني المقيم ضمن حدود البلدية، أصبح الآن الشخص المقيم. مو مبين عندي بالأسباب الموجبة
1: إذا كان أردني أو غير
0: أردني. ليش انوضعت بدل الأردني؟ هل هنالك نوايا لاحقا إنه كل المستفيدين من البنية التحتية إنه مشاركوا في الانتخابات أم لا؟ هذه مهمة جدا،
1: بحاجة إلى توضيح.
0: بما أنها غيرتها الحكومة بمشروع قانونها من كلمة الأردني إلى الشخص الذي يقيم ضمن حدود البلدية، معناته في شيء لازم هاي تكون واضحة. الانتخابات السرية مش موجودة في القانون. أنا بعطيك ملاحظات شو موجودة على القانون الحالي. بالنسبة لهدم الأبنية، من هي اللجنة التي تقرر هدم الأبنية الآلي للسقوط؟ يجب أن يكون في هنالك لجنة وصاحبة قرار، مش شخص من البلدية بروح بيقول إنه هذه العمارة بتهدم أو لا. لازم يكون في هنالك لجنة اختصاص واضحة في القانون على صحيح في لها نظام، لأنه إحنا أكثر من 22 نظام في هذا القانون، في هذا مشروع القانون بده يصدر، وفي عنا تعليمات، في عنا قرارين مجلس وزراء راح يكونوا من ضمن هذا القانون. الأنظمة اللي بتصدر لازم في نصوص واضحة في القانون حتى أنا أقيد النظام. ما بيجوز إنه النظام يضعه الوزير أو تضعه مجلس الوزراء، لأنه في الآخر اللي بيضع النظام بغيره وسهل، لكن لما يكون في نصوص محمية في القانون بيكون النظام خاضع لهذا العنوان الكبير. في عندك الآن من يضمن إشراك المواطن؟ في نص مادة إنه على لجان البلدية أن تشارك المواطنين في ضمان صنع القرار. طب ما غير واردة، يعني غير موجودة النص. يجب أن يكون النص واضح حتى لما أخذ أنا من الحي بدي أعمل مدرسة، بدي أعمل مسجد، بدي أعمل نادي، بدي أعمل ملعب، تأخذ أنت رأي الحي اللي موجود في هذا القرار اللي بده يصدر فيه قرار مجلس بلدي أو توصية، مين بده يضمن نقل قرار المواطنين؟ لازم يكون في نص، النص موجود إنه توسيع مظلة صنع القرار وإشراك المواطنين. طب أنا لما بتشرك المواطنين، وجهاء المنطقة أو قسم كبير من هذه المنطقة بيرغبوا عدم إقامة شغل معينة، يجب أن تحترم ويجب أن يكون في نص في القانون. في عندك الأسرار التجارية اللي أشار لها. طب شو هي الأسرار التجارية؟ تعريفها للمجلس البلدي بيقول لك بما لا يخل في الأسرار التجارية. طب هذه مين حجة؟ حجة لأي تهرب في هذا الموضوع كله. في عندك رئيس لجنة التقييم،
1: يعني أيضا حتى كلمة الأسرار التجارية بحاجة إلى توضيح.
0: طبعا
1: نعم.
0: في عندك لجنة التقييم، رئيس لجنة التقييم يجب أن لا يكون رئيس البلدية، لأنه مين بدك تشتكي أنت لما بيكون في مشكلة عندي واللجنة قدمت للمجلس البلدي؟ مو اللجنة لما برأسها رئيس البلدية ونائبه ومدير البلدية، هنا أصبح في عندي مشكلة. في عندك الآن آمر الصرف، يعني آمر الصرف هو مدير البلدية، يجب أن يوضح آمر الصرف ومن معه في عملية الأمور. قرار المجلس البلدي هو آمر للصرف لقرار المجلس البلدي ولا آمر للصرف لأي توصيات أخرى؟ لازم هاي توضيحية فيها تكون. اثنين، إجازة الأعضاء. هل رئيس البلدية أمر طبيعي أنه يغادر ويحكي للوزارة أني أنا بدي غادر أو للوزير؟ لكن أعضاء المجلس البلدي ليش يقدموا للوزارة ويأخذ موافقة الوزارة؟ أعضاء المجلس البلدي لهم رئيس، يجب أن يكون التعامل مع الرئيس. في بالنسبة لتحديد وقت لحل المجالس، لما بتحل المجالس أنت تتركها لمجلس الوزراء يعمل تقدير؟ هل البرلمان لما بنحل البرلمان إذا ما رجع البرلمان الجديد خلال 4 شهور يعود المجلس السابق نفسه؟ يعني هل المجلس البلدي محصن يظل مفتوح على مزاج الوزير أو على مزاج مجلس الوزراء؟ يجب أن يكون في نص واضح عند حل مجالس البلديات إنه خلال شهر، شهرين، 3، 4 إن شاء الله خلال سنة، يجب أن يكون واضح في القانون، لأنه إحنا بنحكي عن قانون الآن بعد منظومة التحديث السياسي، بنحكي عن قانون الآن موجود بعد الأوراق النقاشية، لأنه إذا في أخطاء في القانون السابق وإذا في أخطاء في منظومة التحديث السياسي اللي كانوا هم شركاء فيها من شرح هذا القانون، يجب أن يكون في لدينا توضيح كامل عندما أحل مجلس بلدي أو مجالس بلدية. هل هاي المجالس البلدية محلولة الآن بقرار مجلس الوزراء؟ يمدد يمدد يمدد، طب بقدر يمددوه 20 سنة. إذا عطلت أنا المسار كامل. اللجان الحالية بتشتغل، نعم اللجان الحالية بتشتغل وعندها فعالة الدور صحيح، لكن بالآخر أنا في عندي مساءلة على اللجان البلدية القادمة، على مجالس البلدية. أعطي الصلاحيات وأعطي كمان مساءلة ومراقبة ومتابعة، لأنه رئيس البلدية ما بصير يتغول ولا بصير مجلس البلدية يتغول. عندما يكون في هنالك مدد للمعاملات، يعني زي الآن مواطن أصدر قرار حكم على بلدية معينة، قرار الحكم يرفع للوزير لغاية التنفيذ، حكم البلدية ب50,000 دينار، ما في مدة زمنية متى الوزير بده يعيد القرار إلى المجلس البلدي، يعني ممكن يخليه عنده 14 سنة ولا 10 سنين، ما بيجوز. يجب أن يكون بما أنه في قرار حكم قطعي صادر عن المحاكم الأردنية ونحترم القضاء ونحترم قراراته، يجب أن يكون في مدة زمنية لتنفيذ هذا القرار، حتى مشان برضو البلدية تعرف إنها انحكمت، مش موضوع أظل أرحل للي بيجي بعدي يكون علي 20-30 حكم زي ما حصل مع شركات التأمين لما كانت تعمل الأوت ستاندينج كليم فيما يتعلق في احتياطيات دفع التعويضات كلها، كانوا يأجلوها يأجلوها يأجلوها تا شركات هيها انهارت، ومعظم شركات التأمين هي عليها تصفية لأنه كان ما يعملوا احتياطي للحوادث. يعني عندي أنا 1,000 حادث ولا عندي 500 حادث، بقدر قديش، ما بوزع أرباح، كانوا يوزعوا أرباح عليهم حوادث، إذن هنا ما بدي أنا بكرة تنهار البلديات ويكون عليها أحكام قضائية ويجي مجلس بلدي بعد 10 سنين وأنه في على بلديته 10 ملايين دينار أحكام قضائية معطلة كلها في الوزارة أو معطلة في أي مكان كان.
1: جميل.
0: ضريبة الأبنية يجب أن يعاد النظر فيها. ما بصير أنا كمان أظل أفرض رسوم على المواطن، لأنه تكاليف الشارع لما بمر يجب أن يكون توضيح في القانون أن هذا الشارع المعبد على قطع الأراضي كاملة، مش على شخصين اثنين معمرين بيوت أكلفهم أنا 200، لنفترض تكلفة الشارع 200,000 دينار، بدك تدفع 50%، 50% بدك تقسمهم على الموجودين. جميل. اللي طلبوا الخدمة، لا اللي طلب الخدمة، لأنه اللي بجنبي القطعة الفارغة الخالية من العمار لما يعمر بعد 2-3 أسابيع بكون هو معفي. يجب أن يوضع اللي هو تحسين الشارع أو تعبيد الشارع أو تكاليفه توضع على نفس القطع اللي مر فيها هذا الشارع نفسه، حتى أخفف عن المواطن اللي طلب الخدمة.
1: هاي توضح بالقانون. طيب
0: ظل عندي شغلتي.
1: تفضل.
0: الإلصاق ما بيجوز بلدية موجودة في منطقة، في قرية ولا في لواء ولا في منطقة، تقول إنه التبليغ بالإلصاق جائز، لأنه بكرة اللي حامل التبليغ بيحطه في أي مكان كان، زي ما بحصل الآن بعض الأخطاء اللي موجودة كلها، وبكون شخص مش ساكن في المنطقة وفي قرارات طعن فيها ورفع فيها قرار إبطال لعدم التبليغات إنها جائزة. قرار الإلصاق يجب أن يبلغ صاحب الدعوة من البلدية. ما بصير أنت تقول بلغته بالإلصاق وتحطها في على البيت ويجي ولد صغير بده يضرب جرس وياخذها معاه ونقول احنا بلغناه بالالصاق. يجب ان يكون في توضيح، لان هي مهمه جدا، لانه كثير من المشاكل تواجه المواطنين في عمليه الخلاف مع البلديه على امور كلها. والعقوبه من 1,000 إلى 3,000 اذا لم يتوفر نص في القانون يعاقب على اي خطا ترتكبه يرتكبه المواطن، يعاقب من 1,000 إلى 3,000. مين اللي بيحدده من 1,000 إلى 3,000؟ هل هي المحكمة أم الوزير أم رئيس البلدية؟ يجب أن يكون فيها. بعدين بنرجع للمؤهل العلمي وبنرجع لمدير البلدية.
1: نأتي للحديث عنها. طيب دكتور هايل، دكتور هايل، هذه نقاط يعني ملاحظات على مشروع القانون. نحن نعلم أن مشاريع القوانين تأتي لمعالجة اختلالات سابقة في القوانين السابقة يعني الموجود الآن، ومهمة مجلس النواب، والدكتور مصطفى أحد أعضاء مجلس النواب وهو يتحدث عن ملاحظات مهمة جدا، وهذه الملاحظات يعني يتم الحديث عنها سواء في اللجنة التي تدير الحوار أو حتى في اللجنة القانونية وتحت قبة البرلمان بشكل كامل، حتى لا يكون هناك يعني آثار سلبية من هذا مشروع القانون على المواطن وعلى حتى الدولة الأردنية، سواء كان الموازنة أو على الأملاك العامة أو على الضرر الذي يقع مثلا على المواطن الأردني، فلا بد من معالجة هذه الاختلالات. بالنظر إلى هذه الاختلالات، وأنت تحدثت قبل قليل عن موضوع أيضا عناصر قوة موجودة في هذا القانون، يعني بمعنى هل الحجج التي تساق في موضوع الآن من وجهة النظر سواء كانت القانونية أو حتى الاجتماعية والأثار المترتبة عليها في هذه الملاحظات تحت قبة البرلمان ومعالجتها في اللجنة القانونية مع أبعاد النقاط القانونية لتمتين نخرج بقانون ناضج، إلى أي درجة ممكن أن نتجاوز مرحلة أن نعود ومن ثم نعود إلى قوانين، مشاريع قوانين جديدة نعالج فيها اختلالات سابقة ويكون ونترك مثلا النظر في هذه الملاحظات
2: لحالة عدم الاستقرار التشريعي؟
1: نعم، وهذا الهدف أن نصل إلى حالة من الاستقرار التشريعي، وخصوصا أننا لدينا معايير في التحديث السياسي إذا كان هذا مشروع القانون يعني ينسجم مع التحديث السياسي، ونحن ما زلنا في الحديث عن الأطر القانونية والدستورية في موضوع انضاج هذه القوانين، مشاريع القوانين، حتى تكون يعني تمكن من حالة التحديث السياسي والإداري أيضا.
2: يا سيدي، طالما أن هذا القانون تم طرحه حقيقة وتبريره تحت أنه جاء تفعيلا، دعني أقول وتماهيا مع منظومة التحديث السياسي، أنا باعتقادي أنه المجال كبير وكبير جدا أمام السادة النواب في كيفية التعاطي مع هذا القانون. أنا شو كنت ألاحظ مثلا لما كان السادة النواب بالقراءة الأولى يطرحوا، كان ببعضهم يقول لك إن إحنا نرد القانون.
1: نعم.
2: رد القانون من النائب هو تخلي عن صلاحيات الدستورية حقيقة، وإحالة القانون لمجلس الأعيان وهنا انتهى دوره
0: ويمشي ويمشي زي ما بدهم
2: وزي ما بدهم بمشي. وإذا صار ممكن يجتمعوا بلال
1: يعني حال الضعف
2: وتهرب من المسؤولية وبالتالي أنت كأنك تخليت عن مسؤوليتك. هذا مفهوم الرد حقيقة. لكن أنت الآن وهذا يشكر عليه طبعا مجلس النواب انه حولوه على اللجنه الاداريه هو اظن لله
0: اللجنه الاداريه
2: بالمناسبه مش
1: وتدير حوار كبير
2: والان يعني. وانت الان تقدر الان صار مجلس النواب سيد نفسه اللجنه الان تستطيع حقيقه انها تغير ما تشاء بهذا القانون. اللي قصدته في كلامي انه احنا الملاحظات الكل نتابعها ليس فقط خلال طرحه او عرضه على الدوره الاستثنائيه، قبل هيك في ملاحظات كثيره حقيقه الساده النواب

0: وشاركوا فيها دعني أقول بعدة دعني أقول مناسبات وفعاليات، والحكومة قادت هذه المناقشات دعني أقول والحوارات. ملاحظاتك أنا هاي بدي إياك تنقلها على القانون، تناقشها حقيقة من خلال اللجنة الإدارية. وهذا ماذا يتطلب؟ أنه أرضا يكون لك حضور في اللجنة.
1: أحيل للدكتور مصطفى، أحيل للجنة الإدارية أم يعني اللجنة الإدارية فقط طلبت أن تدير حوار في هذا الموضوع، يعني في موضوع المشروع القانون؟
2: لا هو في الأصل كان في حوار قبل أن يأتي القانون.
1: نعم،
2: لأنه كان في تنسيق، لأنه للأمان الوزير متعاون، يعني
1: جميل.
2: الوزير متعاون، الوزير يعني متفهم لوضع البلديات ولديه من الخبرات العالية في هذا الموضوع كله. لما بتناقشوا في مادة بيكون عارف شو معناها. وإحنا هذا القانون يعني موجود الآن، صحيح يعني هو لازم نحوله كله إيجابي، ما نخلي أي ملاحظات في هذا الموضوع كله.
1: جميل.
2: في في في أمور فنية كثيرة جدا ما تطرقنا لها، لأن هذه إحنا بحاجتها. إحنا بحاجة الآن نمنح البلديات، نمنح البلديات أدوار أكثر في خدمة المجتمع، وبنفس الوقت يكون في مراقبة ومساءلة أكثر في هذا الموضوع كله. وبدناش نحدد، يعني كان في خلاف على المؤهل العلمي. المؤهل العلمي يعني الآن ترك الآن المؤهل العلمي فيما يتعلق في الدرجة الجامعية الأولى، الآن في مجموعة كبيرة من النواب الآن جادين في دراسة هذا القانون دراسة.
1: نعم.
2: لأنه بهم كل شرائح المجتمع، وبهم الدولة، بهم الدولة، بهم الحكومة بشكل عام. اثنين، هو يخلو من الحياة الحزبية يعني مشروع القانون، وهذه مشكلة كمان، إنه أنت الآن إذا ما كان يجب أن يكون في هنالك دور للأحزاب في قانون الإدارة المحلية.
1: طيب هذا سنأتي للقصة،
2: هذا مهم جدا يعني.
1: نريد وخصوصا أننا نحن نتحدث عن التحديث دكتور هايل في هذه النقطة. يعني تحدثنا عن موضوع الملاحظات، نقاط القوة ونقاط الضعف، ونحن ما زال هذا القانون يعني في طور الحوار، وأيضا تحت قبة البرلمان، وسنصل إلى حالة من الإنضاج لهذا المشروع القانون. إذا أردنا أن نأتي إلى معايير، وخصوصا أن رئيس الوزراء تحدث يعني أمام مجلس النواب أن هذا القانون يأتي انسجاما مع التحديث السياسي والإداري أيضا، إلى أي مدى يعني أن يشترك مجلس النواب، وحتى الحكومة قدمت ما لديها إلى مجلس النواب، إلى أي مدى ممكن أن نصل إلى فعلا حالة من موضوع أن يكون منسجم مشروع هذا القانون مع التحديث السياسي والإداري؟
0: شوفوا، لأنها في الدكتور مصطفى هو الجوهر في هذا اللي أنت بتسألني فيه. لما تحكي عن منظومة التحديث، احنا الان بنطبق في منظومه التحديث، طبقناها على مجلس النواب من خلال تخصيص قائمه حزبيه.
2: صحيح.
0: الان تحت القبه في عندي كتل نيابيه حزبيه، الان انا بدي اطرح افكار حزبيه، بدي برنامج انا، وبالتالي انا لما اجي بدي اناقش هذا القانون كنائب، بدي انا من خلال هاي المظله الحزبيه وين انا افكاري واقدمها للجنه الاداريه وهو الى اخره.
1: لا.
0: انا عندي اكثر من حزب تحته، اكثر من كتله وهو الى اخره. فالقضيه يعني الان هون بتتجلى، وهون لربما احنا نتحدث عن نضج فيما يخص موضوع هذا القانون ويتماهى مع منظومه التحديث. اما انه احنا نبقى خلف القرارات الفرديه، ما اعتقد يكون لك تاثير تحت القبه. وبالتالي انا هون يعني ما اطالبه من الساده النواب حقيقه الامر، انه بالفعل الان يبدا كل كتلة حزبية تطرح أفكارها، تطرح برنامجها، كيفية تعاملها مع هذا وما لها من ملاحظات على هذا القانون حقيقة الأمر، وتبدأ تفكر كيف تسوق هذا الأشياء. الآن مهما كان من ملاحظات لسادة النواب عن هذا المجلس، القانون بين يديهم.
1: طيب،
0: وترجمت هذه الملاحظات إلى حقيقة، إلى نصوص وتعديل النصوص، هم غير راضين على برضو هذا الشيء.
1: جميل.
0: بين يديهم، ولكن من خلال عمل برامجي مؤسسي حزبي.
1: جميل. طيب دكتور مصطفى، يعني أنت أمين عام سابق لحزب، وأيضا نائب حالي تحت قبة
2: حزب الإصلاح.
1: حزب الإصلاح.
2: ليش ما معنا؟
1: ليس لدينا أي ما يعني ما يمنع من ذكر الحزب. أنت أمين عام سابق لحزب الإصلاح ونائب تحت قبة البرلمان، ونتحدث أيضا عن كتل حزبية موجودة أيضا، سواء كان مندمج هذه الكتل ما بين الأحزاب هناك دمج بينها أو تآلف على كتل مسميات معينة. هل هناك حراك حزبي فعلي في موضوع إنضاج هذا القانون بالتعاون مع هذه الكتل والنواب؟ كيف تتعاملون من خلال أحزابكم مع مشروع هذا القانون لتقديم الأفكار في موضوع الملاحظات وكيفية إنضاج هذا
2: المشروع؟ ممتاز. يعني مثلا أنا عملت تعليق على مشروع القانون أكثر من 3 صفحات،
1: نعم،
2: وبعثته لأمين عام الحزب الآن الموجود الحالي، وقلت له اعرضه
1: على حسام الخصاوني،
2: له الأستاذ المحامي حسام الخصاوني،
1: نعم،
2: وقلت له اعرضه على المكتب السياسي

0: زال الأداء الحزبي النيابي داخل مجلس النواب ضعيف، ضعيف بسبب أن النظام الداخلي لمجلس النواب لا يعترف بالكتل الحزبية. يعني لازلت أنت تتعامل مع مجلس النواب، ليس لأنه إذا اعترف بتصير تعليمات الحزب ومقترحات الحزب ومناقشات الحزب بتكون توصلها أنت وفق النظام، لكن الآن أنت بتوصلها كوجودك كنائب مش كوجودك كحزبي. يعني النظام لا يعترف بالكتل الحزبية ولا يعترف بمقترحات
1: النظام الداخلي، تقصد
0: النظام الداخلي لحزب لمجلس النواب. والآن أنت تقدم مشروعك، مشروع القانون يجب أن تقدمه حزبيا، مش تقدمه كتلويا نيابيا، لأنه أحيانا الكتلة لها 10 دقائق تتكلم، بتتكلم عن كل أعضائها، وأعضائها ممكن يكونوا في أكثر من، لأنه
2: أكثر من
0: لأنه العدد التالي. العدد 14 واحد حتى تشكل كتلة، وإذا كنت أقل من ذلك رح يكون مجموعة. يعني إحنا الآن لما نكون 4 أو 5 أحزاب في كتلة واحدة، ودك تحكي أنت عن مشروع قانون الإدارة المحلية، كل حزب له وجهة نظر في 15 دقيقة الحد الأعلى للحديث، إذا خصص الوقت 15 دقيقة وللنائب دقيقتين، كيف تقدم برنامج حزبك في دقيقتين أنت إلى مجلس النواب فيما يتعلق في منظومة تحديث سياسي في الوقت الحاضر؟
1: بس هل أنت بحاجة دكتور أنك أنت تأخذ ليش ما نروح على اللجنة نمرق هذه الملاحظة اللي تفضلت فيها
0: مباشرة على اللجنة؟ لأنه في الآخر بدك أنت بدك كمان تعطي رأي حزبك للمجتمع الأردني، بدك أنت كيف يقبل الناس على الأحزاب، كيف تميز بين حزب وآخر إلا بموجود مشاريع قوانين أو برامج قابلة للتطبيق على أرض الواقع. فيجب أن يكون في هنالك وقت تحت القبة، لأنه القبة هي التي تفصل بين الأحزاب وهي اللي بتعمل فلتر للأحزاب أن يبقى أو لا يبقى، أتجه لهذا الحزب أو لا أتجه لهذا الحزب. طيب، لأنه أحيانا مش قصة المعارضة ولا قصة إبداع، بدك تبدي وجهة نظر اليوم المعارضة أن تقدم شيء.
2: طيب جميل،
0: مش انه بس احنا نحكي نقول انه عارضنا، يجب ان نقدم شيء.
2: في ضوء هذا
0: في نقطة مهمة جدا بدي احكيها، لاني حكيت انا قبل يومين تحت القبة، لانه المواطن لانه النائب لما بيشير لانه هنالك في شبهات دستورية او هنالك مخالفة للنظام الداخلي، يجب ان يقرنها بنص او يشير للمادة نفسها حتى لا يوهم المواطن أن النائب الفلاني بيقول إنه هذا القانون في شبهة دستورية.
1: وقيلت.
0: طيب. وقيلت.
1: قيلت تحت.
0: لما تقول في شبهة دستورية بدك تقول مخالف لنص المادة كذا من الدستور أو مخالف لنص المادة كذا من النظام الداخلي، حتى المواطن يميز إنه هاي المادة هذا النص مخالف لهاي المادة. طيب. أما أن تحكي كلمة على عوام ويبقى المواطن حيران والنواب أحيانا قد يلتزم الصمت، وهذا لا يجوز لا للنائب ولا لغير نائب أن يتكلم في هنالك مخالف الدستور إلا إذا أشار للنص الوارد في المادة الفلانية.
2: طيب، شكرا دكتور.
0: هذه مهمة لأنه
2: ملاحظات
0: وحكينا تحت القبة قبل يومين، لأنه ما بيجوز، لأنه في نواب تغنوا في موضوع المخالفات الدستورية وهذا شيء لا يجوز، لأنه البلد كل قوانينها لا تخالف الدستور، إذا في مخالف الدستور المحكمة الدستورية موجودة ويجب أن هنالك، والمحاكم من تلقاء نفسها تطعن في أي قرار مخالف للدستور.
2: جميل.
0: دستورنا واضح وقوانيننا واضحة، ولا يجوز إنه إحنا نوهم أو نظلل.
2: وهذه المعالجات الأساس تكون في تحت القبة.
0: وعالجنا حكينا الكلام اللي حكينا الآن حكينا تحت القبة.
2: طيب دكتور هايل، يعني هذه ملاحظات مهمة جدا، والمشروع يعني ما زال في طور الحوار. بناء على ما تحدث به الدكتور مصطفى العماوي، أنت كنائب سابق، يعني في قضية هذه المعالجات، كيف يمكن أن يتحرك مجلس النواب في ظل هذه الملاحظات وفي ظل يعني حتى عدم وجود، هو أشار لموضوع أنه النظام الداخلي لا يخدم
0: لا يعترف
2: حتى بالسلطة الحزبية من خلال يعني الكتل، وأن تكون هي تمرر مشروع الحزب أو رأي الحزب في هذه في هذا مشروع القانون أو ما إلى ذلك؟ كيف ممكن أن تحل هذه الإشكالية الموجودة ويكون هناك تفاعل أكبر ما بين النواب داخل الحزب، وكيف ممكن أن تتعامل حتى الأحزاب، يعني نواب أحزاب تحت القبة وأحزاب هذه تتعامل مع نوابها الذين تحت القبة، وهناك ملاحظات على مشروع هذا القانون، كيف يمكن أن تعالج هذه الحالة في ظل غياب مشروع حتى الآن لم يعدل مشروع أو يكون هناك نظام قانون جديد؟
1: بس هذا لا يمنع دكتور أستاذ مزيد من وجود كتل حزبية نيابية تحت القبة.
2: يعني هي الكتل موجود.
1: والدكتور مصطفى قال لك أنا قدمت 3 أوراق الأمين العام لحزب الإصلاح اللي خاص فيه، على أساس أنه هذه من خلال الحزب تتطور تنضج إلى

0: آخره، وبالتالي يتبناها مين؟ كتلة الحزبية للإصلاح تحت القبة. هذا شيء مش ممنوع حقيقة الأمر.
1: نعم.
0: لكن بالتالي هو فعليا أنت إذا بدك تيجي تتحدث، الجواب اللي سؤالك بتطرح عليه جوابه هو أنه إحنا كيف بدنا نفعل العمل الحزبي تحت القبة.
1: صحيح.
0: هذا من أهم مخرجات منظومة التحديث. هلا أنا أنسى شو في ملاحظات، كنا عندنا ملاحظات على المجلس أنا وأنت والدكتور والشارع الأردني كله، لكن أنا بدي كيف ألتقط رسالة الشارع. أنا الآن هدفي المجتمع المحلي، خدمة المجتمع المحلي حقيقة الأمر. أنا كمجلس منتخب حتى أني أنا أمثل هذا المجتمع المحلي، وبالتالي هل هذا القانون يتلائم بما يمكن أني أنا أقدمه كمجلس منتخب للمجتمع المحلي اللي أنا انتخبني؟ وبالتالي ما هي الآليات والطرق اللي حتى أترجم ذلك إلى خدمات، إلى واقع على أرض الواقع حقيقة الأمر؟ وبالتالي أنا بقول ليش أنا حكيت لك الآن، يعني في عنا أفكار كثير جيدة اللي إحنا بنقرأها ونتابعها من السادة النواب، بس مرة أخرى أنا بدي أترجمها على أرض الواقع. القانون بين يديك حقيقة، وبالتالي وأنا شايف أنه يعني الأمور يعني ماشية بالسليم كحوارات بالمناسبة يعني.
1: جميل.
0: وأنا أتوقع الآن من اللجنة الإدارية أنها أيضا
1: انتظار المخرج
0: بالضبط، ولكن أنا كمان أتوقع من أنه اللجنة الإدارية أيضا تقوم بإجراء حوارات، تلتقي في مؤسسات بأشخاص بجهات بإلى آخره.
1: طيب.
0: وإلى آخره. بس أنا بدي حتى ما يغيب عن بالي نقطة بالنسبة لمجال، إحنا ملاحظ مركز على الموضوع البلدي، بس أنا لازلت أقول أنه إحنا
1: لا مركزي
0: إلا مركزي، كنت بدي أحكي من ناحية اللي هم ممثلين أو اللي سميتوه بالانتخاب غير مباشر، أنك أنت تأتي بأشخاص وانتخب بقطاعات أخرى ليس لها علاقة في المجتمع المحلي.
1: نعم.
0: بتحكي عن اتحادات، بتحكي عن نقابات، بتحكي عن غرف صناعة وغرف صناعة وتجارة.
1: تجارة. نعم.
0: وبالتالي تقول لي انتخاب، هذا بيمثل قطاعه حقيقة يعني، بما غرفة الصناعة بتمثل قطاع الصناعة، تجارة تجاري، والنقابات النقابة محامين أطباء.
2: في فرق بين 200 واحد انتخبوا، وفي فرق بين إنه واحد.
0: وين اللي انتخبوا صحيح يعني؟ هذا انتخبوا زي ما تفضل الدكتور والآخر، بس ولكن ما علاقته بالمجتمع المحلي، ما هو علاقتهم في في في في الخدمات هذول الناس؟ هذا أصلاً وجودي ليخدموا القطاع اللي هم بيمثلوه حقيقة الأمر. فليش تشتت أفكاره أنت حقيقة وتبعده عن الهدف اللي انتخب من أجله؟ هاي قضية. فبالتالي أنا بقصد يعني هي من النقاط اللي أنا لاحظتها يعني، من هاي الزاوية أنا ضد هذه التعيينات إذا جاز التعيين وإن سميت بانتخابات غير مباشرة. لكن أنا أبقى عن نقطة مهمة جدا، إنه هذا القانون هو اختبار فعلي للعمل الحزبي تفعيلا للمنظومة التحديث، وعكس ذلك على هذا القانون تحديدا.
1: طيب جميل. الدكتور مصطفى، يعني أنت أشرت قبل قليل أن هناك تعاون من الوزير المهندس وليد المصري في موضوع يعني هذا مشروع القانون، وأن الحكومة متعاونة في هذا الموضوع. هل لمست أن هناك يعني إصرار على بنود معينة في مشروع هذا القانون تريد الحكومة بمثل هذا الشكل، وأنتم تختلفون في هذا الرأي، أم أن هناك التعاون مفتوح لإنضاج مشروع القانون؟
2: شوف يعني أنا حتى قبل يومين بحكي له بقول له والله إنه تستاهل الشكر، لأني شفته أنا عمل جولة ميدانية.
1: نعم.
2: والله كأنه خبير في الغابات وخبير في الطرق وخبير في كل شيء. هلا احنا ما بدنا نمدح وزير ولا نمدح حكومة، احنا لانه بنحكي نشتغل لوطن
1: واقع. نعم.
2: اولا انا ليش بنقول لازم يكون في توافق بين الحكومة وما بين مجلس النواب او ما بين اللجنة او ما بين الحوارات مشان نمشي قانون؟ التوافق لا يعني على مزاج الحكومة، التوافق من أجل أن لا نصدم مع العيان، لأنه العيان لهم دور، لأنه إذا مجلس النواب عدل المواد بدون الاتفاق مع الحكومة سيكون في هنالك فيتو في مجلس الأعيان، وستعاد المواد كما كانت في السابق ونعود إلى جلسة مشتركة وسيفوز قرار الأعيان وليس قرار النواب. هذا عندنا بالنسبة لهذا المواضيع لازم يكون في حوار ما بين مقترحات المواطنين ورغباتهم وحاجاتهم وما بين التوافق مع مشروع القانون من خلال الحكومة. أي بمعنى أنه أي مادة بدك تعدلها، يعني على فرض الآن تدوير المبالغ المخصصة للمحافظات، لما بيجي آخر السنة برجعوهن لوزارة المالية. طب أنا وفرت 10 ملايين دينار لأنه العطاءات ما لحقتها، ليش تأخذهم مني لوزارة المالية وترد تخصص إياهم مرة ثانية أو ما تخصصهم مش أو نصفهم؟ لو هنا سمح لتدوير المبالغ أن تبقى المبالغ المخصصة للطفيلة ولا لإربد ولا للكرك ولا لأي محافظة كانت في الأردن، خلي هذا المبلغ إلهم لأنهم وفروه لمشاريع قادمة في سنة 27 أو 26 زي ما

0: كنا في 25. هذا التدوير مهم جدا للمجالس المحافظة حتى تقدر تشتغل، لأنه إحنا العطاءات لما الموازنة بتخلص في شهر 3 وتصادق عليها بتكون في 4 وفي عنا شتاء، بين 5 وبين 9 العطاءات ما بتلحق، لأنه 90 يوم بدك أنت العطاءات، لازم هاي كمان تتحلحل لأنه في عنا خلل في العطاءات. إحنا العطاء اللي بيكلف المواطن العادي 10,000 دينار كمقاول، لما توديه على العطاءات الحكومية بكلفك 70,000. نعم. كل الأموال فيها غلط، في غلط في هون في الموضوع. أنت لا تعمل مشروع قانون بلديات وبس، بدك تعمل كمان المقاولات والعطاءات وكله تنزل فيه. اثنين، هذا بترك أثر اجتماعي وأثر اقتصادي على المواطن، لأنه الأثر الاجتماعي بالنسبة إلنا البلدي مجلس البلدي كثير مهم جداً بهذا الموضوع، وكيف عملية التشبيك وعملية التمكين المرأة وتمكين الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة كله في هذا الموضوع. اثنين، الأتمتة. أنا ما بصير أتروح أترجى مشان إذن الأشغال أو أترجى مشان أنت، يعني ما هو الربط بين محافظة عجلون والوزارة؟ يجب أن يكون في أتمتة بينهم خلال دقائق. طيب. الآن الأراضي عندنا مشكلة كمان، لأنه ضمن الصلاحيات، لأنه صلاحيات البلدية أحيانا تصدم مع البيئة، الصلاحيات البلدية تصدم مع التنظيم الأعلى بالأشغال. ما هو تعريف الشارع النافذ في الأشغال وفي البلديات؟ أنا سألته للوزارة الاثنين أمام دولة الرئيس، يعني كلمة الشارع النافذ على مسؤولية مين؟ مسؤولية البلدية ولا مسؤولية الأشغال؟ بيقول لك لا، مسؤولية الأشغال. طب البلدية حكت إنه مسؤولية الأشغال، والأشغال مش معترفة فيه.
1: هلا شو تداخل صلاحيات؟
0: طبعا تداخل صلاحيات. اثنين، انا بالنسبه لي الرقابه، يعني الان لما بكون في عندي تسمم من رغيف ساندويش، بغض النظر الجهه اللي بعطيته، مطعم ولا كافتيريا ولا اي شيء،
1: نعم،
0: الجهه الرقابيه مين؟ البلديه ولا الصحه ولا السلامه العامه ولا البيئه ولا الغذاء والدواء؟ مين الجهه؟ يعني اذا بدي اغلق محل مين الجهه؟ يعني لما أعطيه أنا براءة، صك براءة من البلدية ويرجع الغذاء والدواء مثلاً، لازم إحنا نوحد الصلاحيات، ويجب أن يكون عندنا جهات رقابية وندعمها، يعني ندعم الغذاء والدواء، ندعم المواصفات والمقاييس، ندعم الرقابة اللي في البلدية، مش في البلدية يكون 20 واحد رايحين على محل، لأنه إحنا منولد شبهات، وهذه الشبهات ما بدنا نحكي فيها، لأنه أنا لما
1: متداخلات
0: متداخل، وأنا لما بقول لك والله لا أغلق محلك، واحد يهدد، يجي الثاني يقول له لا افتحه، من هي صاحبة الصلاحية؟ وكيف نحافظ على مؤسساتنا؟ لأن المستثمر لما بده يجي ما بظل تحت رحمة أي جهة.
1: طيب،
0: يجب لما تعطي، الآن في عندي بلدية زي عين الباشا،
1: نعم،
0: بلدية عين الباشا مهيئة للاستثمار، قريبة من عمان، فيها أيدي عاملة. طيب. موجود
1: موضوع نقل الصلاحيات. نعم. دكتور مصطفى، ألا يحل هذه الإشكالية وخصوصا أننا نتحدث
0: لما تنقل صلاحيات ببصم لك بالعشرة، أصبح عندنا لا مركزية. وأصبحت المحافظات تقوم بكل مؤسساتها.
1: طيب، جميل.
0: لأنه بصير المجلس البلدي هو المسؤول، هو اللي يحاسب.
1: طب هل هذا ممكن أن نصل إليه الدكتور هايل؟
2: لا، يعني بدي أعلق على كلمة التوافق، تحملني فيها.
1: تفضل دكتور هايل.
2: يعني كيف بدك أنت توافق بين مجلس نواب وحكومة، بين مجلس نواب ومجلس أعيان؟ واضح جدا دكتور إنه مجلس نواب بيمثل المواطن، بيمثل المجتمع المحلي، وبالتالي بالضرورة راح يصير في هنالك تعارض.
0: لا، انت حكيت كلمة قبل،
2: نعم،
0: يعني لما بدأنا في الحوار عن انه المجلس النواب لما برد القانون،
2: نعم،
0: ليش احنا هلا انت ليش اعترضت على رد القانون؟ لانه راح يرجع من الاعيان تخلى عن صلاحيتك.
1: صحيح. تخلى عن صلاحيتك.
0: نعم. انا اذا بدي اعدل القانون بدون التنسيق مع الحكومة ومع الجهات ذات العلاقة، كان وزير بلديات ولا أي وزير مختص، لأنه في أكثر من وزير بدخل فيه هذا العنصر، مشروع قانون البلديات، إذا بدي أعدله بدون ما أستشيرهم راح يروحوا على أعيانهم.
2: طيب اسمح لي دكتور. طيب دكتور، بس هسه القانون،
0: بس أنا لما بتفق معه، يعني طيب مثلا دكتور، المؤهل دكتور. العلمي مثلا، المؤهل العلمي، أقول المؤهل العلمي للبلديات الدرجة الأولى جامعي، ما عدا ذلك خليه ثانوية. طيب. عامة.
1: دكتور
0: إذا ما توافقت معي بروح على الأعيان، بقول لا رجعوه.
1: طيب رجعوه. دكتور هايل، يعني بمعنى أن في النقاشات تحت القبة أن ممكن اللجنة أو النواب يقدمون رأيا في موضوع تعديل او موضوع تعديل بند
0: ممكن يلغوا كل قرار اللجنه
1: في هذا المشروع وتصر الحكومه وتوضح موقفها من هذا التعديل انها وضعت لاسباب 1-2-3 بهذا الشكل.
2: ما فيش اصرار
1: والنواب يصور. طيب
2: ما في اصرار من الحكومه، هذا قرار الان في عهده
1: تصر على
2: النواب.
1: موقفي انا اصر على موقفي، ولكن
0: دافع
1: عن موقف، هذا حق للحكومه الدفاع عن موقفها في مشروع القانون، والنواب ايضا لهم موقف، ولكن صاحب الصلاحيات في التصويت
2: مجلس النواب
1: وبالتالي وبعد ذلك يذهب إلى الأعيان.
2: نعم.
1: طيب دكتور هايل، نحن نريد أن ننتقل إلى نقطة أخرى فيما تبقى من الوقت، اللي هو موضوع وخصوصا يعني مشاركة المرأة.
2: نعم.
1: الشباب وفي هذا القانون دكتور مصطفى ودكتور هايل، نجد أن هنا في رفع لنسبة المشاركة في المرأة بحدود 30%.
2: صحيح.
1: بمعنى نتحدث، هل هذا يخدم الحالة في حالة التمكين عندما نتحدث عن التمكين؟
3: طيب إذا ما في مرأة
1: يعني إذا ما
3: بده يعين الوزير،
1: يعني إذا ما في مرأة
3: كمان
1: يعني
3: حديث.
1: يعني في مشروع هذا القانون هل ذلك يحقق موضوع التحديث السياسي فيما يخص المرأة وخصوصا؟
2: شوف يعني أنا لي وجهة نظر، إحنا إذا بدنا نظل نعالج كل مشاكلنا بالكوتات أنا باعتقاد إحنا لا نحقق مبدأ الديمقراطية. بالمناسبة أنا بدي على أرض الواقع، هذا بالأردن من أحد أهم شعاراته وتوجهاته التمكين المرأة والشباب، وبالتالي يعني في مطلق الحرية للمرأة بأنها تثبت حضورها، ولكن هذا لا يعني أن الحكومة كلما رأت شغلة تتعلق في المرأة والله إني أنا أتدخل أزيد مرة الكوتا في مجلس النواب وأزيدها مرة هون في هذا القانون وما إلى ذلك، زي ما حضرتك الآن بدهم يزيدوا من 30% وما إلى ذلك. اترك الموضوع، اترك الشارع هو اللي يفرز حقيقة ممثلية، هو اللي يفرز كذا، والمجال زي ما أنا حكيت لك أمام المرأة مفتوح كما هو أمام الشباب مفتوح. يعني لما كنت أتابع الانتخابات النيابية فيما يخص موضوع كوتا الشباب طب ليش ما يجي الشباب يشكل قائمة كاملة من الشباب؟ ليش يكون ترتيبك واحد أو تكون الثاني أو الثالث بالقائمة مش عارف إلى آخر مثال،
1: ويترك الترتيب للحزب.
2: يعني أنا ليش أنت تخلي كل خطوة تتعلق بالشباب وبالمرأة تتدخل فيها الحكومة؟ وبالتالي بمجتمعنا الأردني يعني حقيقة في مطلق الحرية إنك أنت تثبت حضورك تثبت وجودك، وشو اللي بيمنع إنه المرأة تأخذ 50% من المقاعد على سبيل المثال؟ وبالتالي وين الخلل؟ السؤال وين الخلل؟ وبالتالي هذه القضية اللي أنا بطرحها. الشباب شباب ما شاء الله، مجتمعنا بنحكي عن 65-70% حقيقة كنسبة أو شريحة شباب. طب هذا هذا هذا هاي الشريحة تحتاج إلى حكومة إنها تتدخل حتى تيجي تعمل لهم كوتا أو الآخرين. وين الشباب هم ما إنه ينظروا لمصلحتهم حقيقة، وإنهم يبدوا يجودوا هاي القوانين ويبدوا هم يتعاملوا معها بحيث يكرس وجوده وما إلى ذلك. نعم حضور المرأة لا شك إنه موجود وهي نصف المجتمع زي ما بنحكي دائما، ولكن أنا ضد إنه كل ما صار شيء في هذا الجانب إحنا نظهر وكأنه إحنا ما زلنا عندنا عقدة في هذا الجانب، ونوصل رسائل والله إنه هذا المجتمع الأردني ما زال يتعامل مع المرأة بطريقة لا ترتقي إلى مستوى حضاري ولا ديمقراطي ولا. يعني بنسيل أنفسنا بهذه الجزئية. فبالتالي اترك الشارع يفرز نوابه، اترك للشارع يفرز ممثليه، وما تتدخلي حقيقة كحكومة بطرق أنا من وجهة نظري سلبية وتنعكس علينا وعلى سمعة بلدنا بشكل سلبي.
1: جميل دكتور مصطفى، يعني في دقيقتين يعني في ما رأيك بما بهذا الحديث ورأيك في موضوع التمثيل وخصوصا في موضوع الشباب والمرأة في مشروع هذا القانون؟
3: شوفي أنا يعني بدي أنصح من باب المناصحة إنه بالنظام الانتخابي للبلديات يجب أن يكون في قوائم مشروط فيها أن تكون حزبيا حتى يكون في توجه الناس، لأنه إحنا بنحكي عن المجلس.
1: نعم.
3: الواحد وعشرين واثنين وعشرين بده يكون كل البرلمان حزبي.
1: كويس.
3: طب بما انه كل برلمان حزبي لانك انت شرطته في قانون،
1: يعني البلديات لازم والاداره المحليه
3: البلديات يعني خلي القوائم يكون في منها واحد او اثنين حزبي. يعني القوائم المحليه الان اللي نزلوا فيها للانتخابات النيابيه
1: اليس يعتبر معيار نجاح؟ يعني البلديات الا تعتبر معيار نجاح
3: للأحزاب؟
1: طبعا، وخصوصا
3: طبعا
1: ان المواطن يرى ما هي الفاعليه الحزبيه.
3: لا وبصير المواطن يعرف انه الاحزاب مهمه جدا، انخرط في هذا الحزب وسجل فيه، وبنفس الوقت انت الهيئة المستقلة عم تمنح كل يعني كل حزب لديه ناس منتخبين تمنحهم كمان هم حوافز. الان انت الاحزاب اذا ما لها تحت قبة البرلمان نواب انتهى، بتتسكر وتروح، لانه ما في، لانه 50,000 ذول ولوا راحوا، ما في 50,000.
0: في الآن لك مقاعد ولا ما لك مقاعد. خلينا نشجع اللي بيروح على النقابات المهنية، خلينا نشجع اللي بيروح على الغرف الصناعية، خلي الحياة الحزبية إذا الحكومة جادة أن تعزز النهج الديمقراطي الحزبي، خلينا نحط في القوائم الانتخابات البلدية نحط قوائم حزبية أو نحط أشخاص بده يعلن عن نفسه إنه أنا في الحزب الفلاني.
2: أي برنامجي؟
0: هذا برنامجي وهذا ليس بديل لأحد. خلي الحزب يتحرك، خلي الحزب نكتشفه إنه في ولا ما في.

0: لأنه الحزب الآن ملهوش بالرمج لازم يطلع خلاص. والأحزاب على فكرة الآن من هون لنهاية السنة راح يكون في عملية الاندماجات، عملية الخروج عن الساحة السياسية كثير. يعني لن يبقى إلا بجوز 10 أحزاب أو أقل،
1: ونحن في حالة انضاج يعني
0: وإحنا في حال الآن كويس، إحنا ماشيين بخطوات ممتازة جدا في هذا الموضوع كله. لكن النصيحة للبلديات والنصيحة للحكومة والنصيحة للبرلمان كلها أن نعزز النهج الديمقراطي في هذا القانون.
1: جميل. مستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اللقاء المفتوح شؤون سياسية، ونحن هنا نشير أن قانون الإدارة المحلية سواء لسنة 2026 والمأمول أن يمثل محطة مفصلية في مسيرة الإصلاح الوطني، فهو اختبار حقيقي لقدرة الدولة على الانتقال من الإدارة المركزية التقليدية إلى حكم محلي يتمتع بصلاحيات أوسع ومسؤوليات تنموية أكبر. نجاح هذا القانون لا يكمن عفوا في نصوصه فقط، بل في إرادة تنفيذه وفي ثقة الدولة بمؤسساتها المنتخبة وفي قدرتها على منحها الصلاحيات والموارد اللازمة لتكون شريكا حقيقيا في صنع القرار وبناء المستقبل. مستمعي، كل الشكر والتقدير والاحترام بداية لضيفي هنا في الاستديو، سعادة النائب الدكتور مصطفى العماوي رئيس اللجنة القانونية سابقا في مجلس النواب، وأيضا كل الشكر والتقدير والاحترام إلى سعادة النائب السابق الدكتور هايل ودعان الدعجة.
2: العافية.
1: شكرا جزيلا لك. مستمعينا، شكرا لكم أنتم على متابعتكم لهذه الحلقة في برنامجنا اللقاء المفتوح، البرنامج الحواري، وهذه تحيات زميلي مهندس الصوت الذي رافقنا في هذه الحلقة عمر الكركي، ولكم مني مزيد العجارمة كل التقدير والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tazkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مراداً.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا سارياً فوق بكر مسرعاً عجلاً لم يثنه عن مناه اللهو والشغل،
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم، إخراج علاء ربابة.
2: هنا في مركى الأمير حيث لا تروى الحكاية كما ترى، وإنما تستعاد من بين الرمل

0: بعد معنى.
1: كان الصوت أول ما ولد، وكانت الكلمة أول ما اشتبك مع العاصفة.
0: مركى الأمير ليس مجلسا يقال فيه الشعر، إنه الميزان الذي توزن به الرجال، والمحراب الذي تلتقي فيه الفكرة مع القرار.

0: في المركة ما كان الشعر ترفاً، لكنه كان موقفاً، ولم تكن القصيدة غزلاً، لكنها كانت طريقاً يسلك نحو المعنى.
1: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، ليس كأي حاكم يملي، وإنما كمثقف ينصت، وشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
0: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، يبقى المركة هو الفاصل الخفي،
1: فيه تتحول الحنكة إلى بيت، وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعراً.

0: من هنا من المركة بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، وإنما بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي.
1: دولة قامت بين العواصف لم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلباً آمن وشعباً يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب. مركة الأمير حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.
0: مركة الأمير حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً. في مجالس الحكم لا تقال الأشياء كما هي بل كما ترى، وهنا حيث تجلس العيون قبل الألسنة يصبح النظر اعترافاً ويغدو الصمت أفصح من البيان.
2: يا طارق العوراني، أين أبو جنيدب؟
3: موجود يا سمو الأمير،
2: ابعثه لي.
3: إنه هنا.
4: أمرك يا سمو الأمير.
2: هل بعثت لسمو الأمير نايف أن يحضر مائدة العشاء معنا الليلة؟
4: لا يا سيدي.
2: إذن ابعث له الآن.
4: وزوجته أيضا؟
2: لا، هو وحده، نريد أن نتحدث معه في أمور عامة.
4: أمرك سيدي.
5: حين يستدعى الأمير إلى الأمير فالأمر ليس دعوة بل قراءة موقف، فالقرابة هنا لا تلغي الحساب، والود لا يعفي من السؤال: هل تغير الرجل أم غيرته العين التي بات يسكنها؟
2: أهلاً بسمو الأمير نايف، أنت هنا ولا تأتي إلا إذا طلبناك؟
6: مجلس الحكم من اختصاصكم يا سيدي، وفي اللحظة التي تدعونا فيها نكون طوع أمرك.
2: وهل مجلس الحكم حكراً علينا؟ ألست أنت شريك الحكم والإمارة؟
6: نعم يا سيدي.
2: اتركنا من سيدي ويا سمو الأمير، لقد دعوتك لتتناول طعام العشاء معي ومع الحضرة، فقد اشتقت لك.
6: ونحن في شوق دائم يا سيدي.
2: لم نكن نعرف أن الزواج يخطف الأمراء من شؤونهم، وإلا كنا أخرنا.
6: لا لا يا سيدي.

ما كان الأمير ليعاتب ولده نثرا، فالشعر أعدل حين تضيق العبارة، وبيضاء الحمام ليست امرأة بل حالة، عين تغري وقلب يتردد وحكم يخشى أن يؤكل على مائدة الهوى.

0: منع الأمير على الطعام منعته بيضاء الحمام، منعته عز دلالها، منعته وانقطع الكلام. قالت: يمين الله إن خلفت ظني لا وئام، اترك أباك وزاده لا تقربن تلك الخيام. انظر إلى طاه هنا لبق بتصنيف الطعام، أقر الأمير سلامنا واسأله بالبلد الحرام.
1: لا يا سيدي، أنت تعرف الحقيقة.
0: الحقيقة يا سمو الأمير واضحة للعيان، ترفع الملعقة إلى فمك وتعود الملعقة بزادها.
2: تكلمت العيون، العين التي اعتذرت، والعين التي حاسبت، والعين التي لم تنكر لكنها لم تجرؤ على النظر طويلا. وفي هذه اللحظة لم يكن الطعام هو الممنوع، بل الغياب.

0: أكمل يا مولاي.
1: وكأنك تستفز شعري على نايف يا شيخ حمزة.
0: لا يا سيدي.
1: حسناً، وبمن تيمم نحوه حملته نابية السنام، لا يحجزنك ليلة عنا فيحتدم الخصام. والله إن ندت ركابك ليلة عز السلام.
2: وهل يعقل هذا يا سمو الأمير؟ أنت ظلنا جميعا ولا نستغني عنك أبدا، ونتشرف بالجلوس على سفرتك ومشاركة هذه المعية العالية الجناب طعامها.
3: حين يحتدم المجلس يتقدم الشعر ليحسم ما لا تحسمه المناصب. فهنا في المركب لا ينتصر الأقرب ولا يدان الأضعف،

0: وتراه رغم ملامه لاهن يصد عن الملام.
1: سامحك الله يا عبد المنعم بك، كنت منتظرا مناصرتك لي فخذلتني.
2: إن الأمير من الأميرين الغطارفة الكرام، أمر الرفاعي أن يدافع عنه في نظم الكلام.
1: وهل نستطيع مجاراتك يا سيدي؟

0: وحين يكون الحكم والخصم معا تتجمد الحكاية في بيت من الشعر، ليس لتموت وإنما لتخلد.
1: لم يقل الرفاعي إلا الحقيقة ولم ينحاز لك.
2: ماذا أقول وما الذي أتلوه في هذا المقام؟ اسمع أطع وكل الطعام بلذة وبالتهام.
3: وحين فرغ الأمير من العتاب عاد إلى الأصل، إلى العين، فالعين لا تكذب ولا تعرف المجاملة، وهي أول من يحب وأول من يخون وأول من يفضح حين يسكت الهمس.

الشعر تمليه العيون وكم لعين من رهينة، والعين مفتاح القلوب وكم لقلب من خزينة. يا عين ما أبهى العيون فإنها للناس زينة، أمارة نهاية بلهاء أو كانت فطينة. إن البلاهة في العيون مليحة ثمل السكينة، الآخذات الغاصبات لما بدا أو للدفينة.

0: في مركى الأمير لم تكن العيون زينة الوجوه بل مفاتيح النفوس، وهنا كان الأمير يقرأ الرجال كما يقرأ القصيد بيتا بيتا ونبرة نبرة، حتى إذا انكشف المعنى أعاد للحكم طمأنينته.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الخميس الأول من صفر لعام 1448 هجرية، الموافق 16 من تموز لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المستمعون، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ففي هذه الآيات ذكر الله تعالى أمورا كثيرة يحبها الإنسان، ومن بين هذه الأمور المحبوبة يأتي حب المساكن، والمساكن لا تنشأ إلا في الأوطان، ومن هنا يتولد حب الوطن في قلب الإنسان، فهو يحب مكان نشأته ومسقط رأسه ومسكنه ومحل إقامته، يحب هواءه الذي يتنسمه وتربته التي يدرج عليها ويأكل من نبتها، يحب أرض آبائه وأجداده الذين عاشوا فيها وضحوا من أجلها. وهذه الأمور هي جزء من صلات أكثر وأقوى تربط الإنسان بوطنه، فكيف إذا اجتمعت أمور تقوي هذه الصلات وتزيدها متانة وقوة؟ وهذا ما أنعم الله عز وجل علينا به في هذا الوطن المبارك الطيب، حيث أنعم علينا أولا بأن جعلنا في أرض الشام المباركة. قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: يا شام، أنت صفوتي من بلادي، وأنا سائق إليك صفوتي من عبادي. ثانيا، أنعم علينا بالصحابة الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم في سبيل تحرير هذه البلاد من قبضة الرومان البيزنطيين. ثالثا، أنعم علينا بقيادة هاشمية حكيمة تنحدر من نسل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ولهذه القيادة المرجعية الدينية والتاريخية التي تجعل حبها يترسخ في قلوب المواطنين. وأنعم علينا بشعب طيب مؤمن مصداقا لقوله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. فكيف لا تقوي هذه الصلات علاقتنا وحبنا لوطننا؟ هل حب الوطن من الإيمان؟ هذه العبارة وإن لم تكن حديثا نبويا، ولكن معناها صحيح وله شواهد كثيرة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. ومن آثار حب الوطن أن حب الوطن ليس شوقا إليه حالة البعد عنه وحسب، بل حبه يملي على المواطن أن يسعى للمواطنة الصالحة التي تدفع صاحبها إلى ما فيه مصلحة الوطن والمواطن من عفة عن الاعتداء على الأموال العامة والعمل للصالح العام وتقديمه على المصلحة الشخصية والغير عليه من كل أذى قد يلحق به أو بأبنائه، والعمل على رفعة شأنه وتقدمه وازدهاره عملا وعلما. والمواطن المحب

0: على حبها في القلوب لتعمر وتسكن. نسأله سبحانه أن يحبب إلينا وطننا، وأن يجعله آمنا مطمئنا، وأن يحفظ مليكه الشاب جلالة قائدنا الأعلى الساعي إلى رفعته وسؤدده، إنه سميع مجيب الدعاء، والحمد لله رب العالمين.
1: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
2: يتساءل بعضكم كيف يشعر الملك؟ أي يقلق الملك؟ نعم يقلق الملك، لكن لا يخاف إلا الله. ولا يهاب شيئا، وفي ظهره أردني، فهذا والحمد لله هو أثمن ما يشتد به القائد. نعم نعم، الأردني حامي الحمى الذي فتح بابه فانتصر للضعيف ولبى نداء المستغيث. الأردني الذي تعلم فعلم، الذي زرع فأطعم، الذي تميز فرفع رؤوسنا بين الشعوب.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. القوات المسلحة الأردنية تعلن إسقاط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. الأردن يسير قافلة 10 من المساعدات الإنسانية إلى لبنان. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل. أهلا بكم. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي أسقطت فجر اليوم 8 صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة. وأكد المصدر العسكري أن عملية الاعتراض نفذت في إطار الإجراءات الدفاعية والعملياتية المعتمدة صونا لسيادة المملكة وحماية لأجوائها، وبيّن أنه لم تسفر تلك الحوادث عن أي إصابات أو أضرار مادية، فيما تعاملت فرق سلاح الهندسي الملكي مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع وأمنتها وفقا للإجراءات الفنية والأمنية. وشدد المصدر على أن القوات المسلحة تواصل مراقبة الأجواء بأعلى درجات الجاهزية، مؤكدا أنها ستتعامل مع أي تهديد وفق قواعد الاشتباك المعتمدة. تفقد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك اليوم عددا من مشاريع المبادرات الملكية السامية في محافظتي البلقاء وإربد للإطلاع على سير العمل ونسب الإنجاز في المشاريع قيد التنفيذ والإطمئنان على مستوى الخدمات التي تقدمها المبادرات. وتأتي هذه الجولة التفقدية في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشاريع المبادرات الملكية السامية تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بالوقوف على واقع مشاريع المبادرات الملكية التنموية والخدمية في مختلف مناطق المملكة ومتابعة سير العمل فيها للتأكد من تنفيذها وتشغيلها وفق أعلى المعايير. وفي ختام الجولة أكد العيسوي أن المبادرات الملكية السامية تمثل نهجا تنمويا مستداما يجسد حرص الجلالة الملك على تلمس احتياجات المواطنين وتحويلها إلى مشاريع وبرامج ملموسة تسهم في تحسين مستوى الخدمات، مشددا على مواصلة المتابعة الميدانية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشاريع. التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي. ونقل الصفدي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى رئيس الوزراء ودعوة جلالته له لزيارة المملكة، وبعث رئيس الوزراء العراقي تحياته إلى جلالة الملك. وبحث الزيدي والصفدي خلال لقائهما على هامش زيارتهما إلى واشنطن سبل تعزيز العلاقات بين الأردن والعراق وتطوير التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية والمضي بتنفيذ مشروع أنبوب نفط البصرة العراق وإنجاز مشروع الربط الكهربائي بين البلدين بما يخدم مصالحهما. وتناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأن أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الزيدي والصفدي أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة واعتماد الحوار والدبلوماسية سبيلا لحل الأزمات. وشارك سفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث الرئاسي الخاص لسوريا والعراق توم بارك في جزء من الاجتماع، حيث جرى بحث سبل التعاون بين الأردن والعراق والولايات المتحدة في عديد من المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بما يعكس إيجابا على مصالح البلدان الثلاثة. أكد اقتصاديون أن قرار مجلس الوزراء بتعديل أسس منح الإقامة والجنسية الأردنية للمستثمرين يشكل خطوة متقدمة في تطوير منظومة الحوافز الاستثمارية من خلال توجيهها نحو استقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة وتعزيز مساهمتهما بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وقالوا إن التعديلات التي شملت تعزيز الاستثمار في المحافظات ورفع متطلبات الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في سوق عمان المالي واستعداد مسارات لدعم المشروعات الوطنية الاستراتيجية وفي مقدمتها مشروع مدينة عمرة من شأنها تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية الأردنية واستقطاب رؤوس أموال طويلة الأجل وزيادة مساهمة الاستثمار في خلق فرص العمل وتنشيط الأسواق المالية وتعمي تنفيذ المشروعات التنموية بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.
سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم قافلة 10 من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين والشركاء الدوليين. وقالت الهيئة إن القافلة تضم 26 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية والغذائية والطبية جرى تجهيزها وتسييرها ضمن الجهود الأردنية المتواصلة لدعم الأشقاء في لبنان. وأكد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي أن الأردن مستمر في الوقوف إلى جانب الأشقاء في مختلف الظروف، وبما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتلبية الاحتياجات الإنسانية للفئات المتضررة والأكثر حاجة في دعم القطاعات الحيوية. أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أنها قامت بالرد رسميا على الكتاب المرسل إليها من رئيس مجلس النواب بتاريخ 14 من تموز، والمتضمن إعلام الهيئة بشغور أحد المقاعد عن الدائرة الانتخابية المحلية العقبة والعائد لحسن صلاح للرياضي، وذلك نظرا لصدور قرار حكم قطعي بالحكم عليه بالحبس لمدة سنتين. وبناء عليه ووفق المادة 75 من الدستور فإن عضويته تسقط ويصبح محله شاغرا، وهذا ما أكد عليه قانون الانتخاب في المادة 10. وجاء في رد الهيئة اعتبار بكر يحيى محمد الكساسبة المترشح عن حزب جبهة العمل الإسلامي حزب الأمة حاليا ضمن قائمة جبهة العمل الإسلامي في دائرة العقبة الانتخابية المحلية هو الذي يلي حسن الرياضي بعدد الأصوات في القائمة ذاتها، وذلك سندا لحكم المادة 57 ألف من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022 وتعديله. في قطاع غزة استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. في الشأن الإيراني، قال الجيش الأمريكي أنه شن موجة جديدة من الضربات على إيران، مضيفا أنه يستهدف قدرات عسكرية تستخدم لتهديد السفن العابرة لمضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن القصف استهدف أنظمة للدفاع الساحلي ومواقعا لتخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى. في المقابل، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقاي أن طهران لا تعتزم التفاوض حاليا وتركز على الدفاع، بينما شدد رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف على أن إيران لم ترحب بالحرب لكنها مستعدة للقتال دفاعا عن أمنها القومي. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم وغدا حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. سيداتي وسادتي، وصلنا إلى نهاية النشرة الإخبارية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. لكم تحية الزملاء مرزوق العويم من رئيس التحرير لهذا اليوم، وطارق الصقار من الهندسة الإذاعية، ومؤمن الحنيطي من البث المباشر. لكم أطيب الأمنيات، في أمان الله.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أيها الأخوة، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام.
3: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مديرية شؤون الضباط شعبة التجنيد. تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي عن البدء باستقبال طلبات الالتحاق بجامعة مؤتة الجناح العسكري لعام 2026 اعتبارا من يوم الخميس الموافق 9 من تموز 2026، ولغاية يوم الخميس الموافق 30 من تموز 2026، عبر الموقع الإلكتروني لطلبات تجنيد الضباط من خلال الرابط tajneed.jav.mil.jo. لمزيد من المعلومات متابعة الموقع الإلكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية من خلال الرابط www.jav.mil.jo أو الصحف المحلية.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 16 تموز. في مثل هذا اليوم 16 من تموز ولكن من عام 1923 وقعت الحكومة الأردنية وحكومة الانتداب الفرنسي في سوريا اتفاقية أمنية بخصوص الضبط والسيطرة على الحدود ومنع دخول المتسللين، وتأتي هذه الاتفاقية في 5 مواد، وقد نصت المادة الأولى أنه يجوز لقوات أمن كلا الفريقين المتعاقدين تجاوز الحدود الفاصلة بين المنطقتين لمتابعة تعقب المجرمين العاديين والفارين من وجه قوى الأمن، وذلك بحالة الجرم المشهود. كانت القدس العربية مسرحا لحرب ضروس عام 1948 حين سقطت في مثل هذا اليوم 16 من تموز من عام 1948 أكثر من 800 قذيفة عليها، تناثرت في شوارعها وفوق منازلها وأصابت قذيفة

قبة الصخرة المشرفة، وقد صمد الجيش العربي الأردني رغم كثافة القصف، وتمكن بمدافعه القليلة من إسكات مصادر القصف في حي مشيرم وشنيلر وشارع يافا والمسكوبية، وقد استبسل رجال الكتيبتين 8 و 6 في التصدي، وقاد الرئيس خالد مجلي الخريش والملازم سالم شبيكات والملازم عطا علي المساعيد والملازم زعل رحيل، قادوا القوات الأردنية وحافظوا على المدينة المقدسة، وانتقلا بسرعة من مرحلة الدفاع إلى الهجوم، واقتحموا مراكز القصف، واستشهد النائب إسحاق مهاجر من نعور والنائب خليل طالب من الشوبك. في مثل هذا اليوم 16 تموز 1948 وخلال الحرب تقرر مهاجمة قرية البرج، وتم تكليف الرائد لوكيت قائد الكتيبة الثانية بتشكيل قوة الهجوم من السرية الثانية بقيادة الملازم محمد كساب، والسرية الثالثة بقيادة رفيفان خالد، وسرية المدرعات الثانية بقيادة الملازم حمدان صبيح البلوي، وفئة مدافع بقيادة الملازم حيدر مصطفى، وبطارية المدفعية الثانية بقيادة الملازم الأول مصطفى الخصاونة، وأربع مدافع هاون 3 بوصة، وأربع رشاشات فيكرز، وبدأت الهجوم الساعة 4:30 بعد الظهر على خط البدء بيت سيرة بيت نوبة اللطرون، ونفذت الهجوم وقدمت الكتيبة 11 شهيدا و46 جريحا، وقتل من العدو أكثر من 200. في 16 تموز 48 شنت كتيبة المشاة الثالثة هجوما على العدو في حي مشيرم والمصرارة وسعد وسعيد في القدس، وتمكنت قواتنا من الاستيلاء على عمارة الأوقاف والمباني المجاورة لها، وكان الهجوم معززا بسرية مشاة بقيادة النقيب عبد الكريم الدباس، وفئة مناضلين من سرية الحسين بقيادة عثمان بدران، وفئة من الجهاد المقدس، وفئة تدمير بقيادة أحمد ظاهر الديك، وتقدم الهجوم سرية المشاة الثالثة بقيادة سالم شبيكات، وسرية القيادة بقيادة الملازم عطا علي، وفئة مدرعات من سرية الملازم زعل الحيل، ونتيجة المعركة استشهاد 6 أردنيين ومقتل أكثر من 100 من العدو. في 16 تموز 1948 خلال حرب فلسطين استولى العدو على منطقة قولة نهاية طريق عبود رنتيس إلى الغرب من رام الله التي تسيطر على طريق طول كرم اللد، فقام قائد كتيبة المشاة الأولى بتشكيل قوة من الكتيبة بقيادة مساعده الرائد كارتر، ومعه أركان حرب الكتيبة خالد الصحن، وتشكلت من سرية المشاة الثالثة بقيادة الملازم عبد الله فلاح السردي، وسرية المدرعات الأولى بقيادة ملازم حمد عبد الله أبو دخينة، وفئتين من السرية الثانية، وفئة مدافع 6 رطل، وبدأت هجومها باتجاه قولة بالقرب من رنتيس مع فجر 16 تموز، واحتلت هدفها بسرعة، واستشهد قائد السرية الملازم عبد الله فلاح السردي، وتقديرا دوره وبطولاته فقد دفن أهل قرية رنتيس الملازم عبد الله فلاح السردي في مقبرة البلدة، ولا زال ضريحه موجودا للآن. من ذاكرة الجيش.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تحت المجهر. حياكم الله مستمعينا الكرام عبر إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وحلقة جديدة من برنامج تحت المجهر. أتحدث حول ما أطلقه المركز الوطني للأمن السبراني وهي حملة توعوية جديدة بعنوان من فريق المركز، والتي تقدم رسائل توعوية مبسطة وعملية عبر موظفي المركز بهدف نشر ثقافة الأمن السبراني وتعزيز السلوكيات الرقمية الآمنة. وهاي الحملة هي طبعا من ضمن حملات توعوية بتلقها المركز بشراكات استراتيجية فاعلة. هذا دور اتجاه المجتمع والتوعية يقوم فيه المركز بالإضافة إلى أدواره المتعددة. لكن عن هذه الحملة وأهميتها الناطق الإعلامي باسم المركز الوطني للأمن السبراني الدكتورة وعد المعايطة، يا أهلا دكتورة. حدثينا عن الضرورات التي حفزتكم لإطلاق حملة من فريق المركز، لماذا أردتم أن تكون من موظفي المركز الجمهوري؟ يعني ما الفلسفة في هذه الحملة وماذا حملت دكتورة؟
1: طبعا حملة من فريق المركز هي حملة مش أول مرة بيطلقها المركز الوطني للأمن السبراني. نعم. بيطلق تقريبا كل فترة، بتسلط الضوء على أبرز التهديدات الرقمية اللي بتواجه المواطنين. كل مرة يعني نتطرق فيها لمجموعة من المواضيع بنشوف إنه في حاجة إنه نسلط الضوء عليها. هاي الحملة سلطت الضوء على مثلا روابط الوهمية، على منصات التداول الغير رسمية، على السوشيال ميديا وكيف نتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي ووجودنا على هذه المنصات بشكل آمن، أيضا عن أهمية توعية كبار السن فيما يتعلق بالأمان الرقمي. برضو سلط الضوء أيضا على أمان الأطفال. يعني فكرة إنها من يعني من مجموعة موظفي المركز اللي هي يعني إيمانا منا بأهمية إشراك جميع منهم بالمركز في عملية التوعية أو بجهود التوعية. نعم. اللي بقوم فيها المركز الوطني للأمن السبراني، وأيضا حتى يعني نوصل رسالة إنه كل حدا فينا أيا كان موقعه له دور في حماية الفضاء السبراني الأردني. الأمن السبراني مش مشكلة تقنية يعني فقط أو ولا موضوع تقني، بل هو ثقافة نسعى دائما بالمركز الوطني للأمن السبراني إنه نعززها ونوصل أهم مبادئها لجميع شرائح المجتمع.
0: طيب شو الأدوات اللي استخدمتوها في هذه الحملة حتى تصل للفئات المستهدفة دكتورة؟
1: هلا احنا صدرت عنا يعني عم بيتم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي اللي خاصة بالمركز. احنا متواجدين على جميع منصات التواصل الاجتماعي مع قاعدة جمهور يعني كبيرة، على اساس انه نوصل بطريقة سهلة لجميع المواطنين.

0: بسم الله بلش. موجز الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، أهلا بكم. القوات المسلحة الأردنية تعلن إسقاط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في البلقاء وإربد. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية
1: كثيرة ويمكن صعب نحصرها، لكن أنتم ممكن تحددوا أكثر التهديدات السبرانية اللي بتواجه المواطنين والتي تستدعي رفع مستوى الوعي دكتورة وعد؟
2: صحيحين كما حكيت هي

0: يعني طرق الاحتيال متعددة والتحدي إنها متغيرة ومتجددة باستمرار. عشان هيك بالمركز الوطني للأمن السبراني حملاتنا مستمرة على مدار العام، ومرات حتى الفئات اللي بنستهدفها بنكرر استهدافها لأكثر من مرة، يعني من مرة خلال العام، وما نستهدفهم فقط بحملات رقمية، أيضا بيكون في ورشات توعوية على أرض الواقع، وأيضا زي ما ذكرت شركات أيضا مع مؤسسات لحتى نوصل لأكبر شريحة. من أبرز يعني إحنا المخاطر اللي دائما بنحذر منها اللي هي الروابط الوهمية، واللي هي للأسف بتنتشر بشكل كبير بمناسبات بأعياد خلال فترة يمكن انتشار عروض تسويقية كثير، والخطر فيها أنه للأسف بيتم إعادة مشاركتها على جروبات واتساب مثلا فيها أعداد كبيرة من الأشخاص، لو حتى جروبات عائلية. الخطر يكمن أنه ممكن أنا وإنت نكون واعيين أنه إحنا يعني من الخطأ أنه أضغط على رابط أنا مش عارفة مصدره أو شو الهدف منه، لكن غيري ممكن يضغط عليه وممكن أنه يعيد مشاركته يعني مع أشخاص آخرين، أو حتى ممكن توصل أنه يدخل معلوماته لأنه مش واعي على هاي النقطة. فمركز كتير على روابط الوهمية، مركز كتير أيضا على الاستخدام الآمن لمنصات التواصل الاجتماعي، على الرغم من أنه إحنا هاي النصيحة تبدو بسيطة لكن دائما بنكررها، المبالغة بمشاركة التفاصيل الشخصية وتفاصيل الحياة الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي هو يعني ليس بالشيء الجيد، لأنه المخترقين لما بدهم يبحثوا أو يعني يجمعوا معلومات عن شخص معين مباشرة بيروحوا على منصات التواصل الاجتماعي بيشوفوا شو هذا الشخص ناشر، وبصيروا يعملوا شبكة وخريطة عن هذا الشخص، علاقاته وين بيشتغل، حالته الاجتماعية، وكل هاي التفاصيل بتساعدهم حتى يبنوا ملف للشخص المستهدف عندهم، وبالتالي يبدوا عملية الاستهداف. ودائما بأكد يعني وبالمركز الوطني الأمني المركز الوطني للأمن السبراني بنأكد أنه عملية الاستهداف من قبل المخترق بتكون طويلة. ليه؟ لأنه المخترقين والمحتالين يعني بالهم جدا طويل وصبورين أكثر منا، يعني إذا عندهم هدف عادي ممكن تستمر عملية جمعهم للمعلومات أو الاستهداف لسنين طالما هم عارفين أنهم محتاجين يوصلوا لهدف معين.
1: نعم، وأيضا يا دكتورة الجهود هذه التكاملية تحتم على الأسرة في مجتمعاتنا إنه تكون واعي لهذا الأمور تجاه يعني تجاه أطفالها، تجاه أفراد العائلة لدى الأطفال واليافعين. قديش بتشوفي هذا مهم؟
0: صحيح 100%، دور الأسرة جدا جدا مهم، ودائما أكد أهمية نقل المعرفة للأطفال ولأفراد العائلة اللي عنا بالبيت، لأنه لما أنت تنقل المعرفة أو إشي صار معك بتجربة يمكن حتى تكون يعني الموثوقية أعلى، فبصف الطفل بيسمع منك لأنه أنت عم تحكيها بطريقة مبسطة وبتحكيها من باب أنه موقف صار معك. فدور الأسرة جدا مهم. إحنا أيضا في كتير حملات مستهدف فيها الأهالي، المربين، المعلمين، لأنه فعليا دورهم لا يقل أهمية عن دور الحملات التوعوية ودورنا إحنا كمؤسسة. وبالتالي من المهم جدا أنه حتى داخل المنزل نخلق جو من أنه دائما الطفل قادر على أنه يشارك أي مخاطر رقمية بتعرض إلها مع عائلته، نبني هذا جسر الثقة بين الأطفال والوالدين، حتى الأطفال في حال تعرضهم لا سمح الله لحالات استغلال ابتزاز رقمي يكونوا قادرين أنه مباشرة يتوجهوا لعائلتهم يحكوا لهم بكل صراحة شو اللي تعرضوا له حتى يتم إجراء المناسب.
1: نعم. الدكتورة وعد المعايطة الناطق الإعلامي باسم المركز الوطني للأمن السبراني، شكرا جزيلا لك يا دكتور.
0: كل الشكر،
1: حياك الله، أهلا وسهلا.
2: تحت المجهر. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. صحة ونصيحة. إعداد نسيبة لبطوش، تقديم إيمان ارتم.
3: مساكم سعيد مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحة ونصيحة. رح أكون معكم أنا من التقديم إيمان رتامة، من وراء المكسر حمزة الربابعة.

0: في موضوع حلقتنا لها الأسبوع مستمعينا، رح نتحدث عن أهم الإنجازات الطبية التي غيرت حياة الكثير من الأطفال والبالغين، وهي زراعة القوقعة ودور الفحص المبكر في اكتشاف ضعف السمع من خلال افتتاح أبرز وحدة متخصصة لزراعة القوقعة في الخدمات الطبية الملكية، من خلال ضيف حلقتنا لها الأسبوع فني سمعيات أمير المناصير من الخدمات الطبية الملكية. أهلا وسهلا فيك أمير.
1: أهلا فيك ستي.
0: أهلا فيك. بداية أمير، نتحدث عن طبعا افتتاح وحدة كاملة متخصصة لزراعة القوقعة، خاصة هناك أشخاص كثيرين يعانوا من مشاكل في القوقعة، في ضعف بالسمع، وبالبداية ما بيكونوا عارفين أنه في عندهم مشاكل معينة. جاءت هذه الوحدة لحتى تساعد هؤلاء الأشخاص. نتحدث عن هذه طبعا الوحدة، ونتحدث بشكل خاص عن مبادرة سمو ولي العهد وأهمية افتتاح وحدة زراعة القوقعة.
1: بداية ستي، مبادرة سمع بلا حدود هي إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد اللي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير حسين بن عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه ولي العهد في عام 2014، وبعدها بعد ما لمس معاناة الأطفال الذين ولدوا بمعاناة فقدان السمع، وكان هدفها إعادة القدرة على السمع لكل طفل فقد السمع. من المحطات المهمة بمبادرة سمع بلا حدود هي وحدة زراعة القوقعة اللي افتتحها سمو ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله الثاني في عام 2019.
0: يعني احنا نحكي عن سنوات عديدة طبعا هذه المبادرة، واكيد هناك حالات كثيرة وعديدة استفاد من هذه طبعا المبادرة
1: طبعاً.
0: كانت في دور كبير لها طبعا. نعم نكمل.
1: من محطات وجود هاي الوحدة شكل نقلة نوعية بخدمات زراعة القوقعة في الأردن، لأنها بتجمع جميع المراحل العلاجية في مكان واحد أو تحت سقف واحد. وحدتنا بتتكون من عدة أقسام متكاملة بتخدم المريض من بداية رحلته بداية
0: يعني خلينا نحكي من بداية هاي المبادرة. كيف هي الآلية اللي مشيت عليها هذه المبادرة؟ كيف يعني حاسة في أشخاص كثير عندهم مشاكل في السمع وفي ضعف السمع، وفي ناس عندهم يعني بيعانوا إنه ما فيش سمع نهائيا. فوحدة زراعة القوقعة جاءت لتساعد هؤلاء الأشخاص. كيف أنتم تستقبلوا هذه الحالات؟ كيف من بداية لحتى الوصول إلى زراعة القوقعة؟ خلينا نتحدث هيك من مجال عملكم يعني بدون ما
1: بداية في عنا عيادة طبيب أنف وأذن وحنجرة لتقييم الحالة ومتابعتها، من ثم عيادة السمعيات لعمل الفحوصات اللازمة وبرمجة أجهزة القوقعة، ومن ثم عيادة النطق لتأهيل الطفل ومتابعته بعد الزراعة، تابع تطوره بعد الزراعة.
0: يعني هلأ طبيب الأنف والأذن والحنجرة هو بيحول الأطفال اللي ممكن يعانوا من مشاكل في السمع على وحدة
1: زراعة القوقعة.
0: زراعة القوقعة. أنتوا بتشخصوا هذا الطفل من خلال فحوصات معينة. فحوصات سمعية معينة. هيك بتتم الآلية.
1: بالضبط ستي.
0: متى يحدد أنه هذا الشخص بالفحص المبكر أنه يحتاج إلى زراعة قوقعة؟ كيف التقييم بيكون أمير؟
1: ست بداية احنا بنبلش بعدة فحوصات، وببلش عندنا الفحص بفحص بنسميه Autoacoustic Emission وهو انبعاثات القوقعة. هذا الفحص بحدد لنا انه في استجابة للصوت من الخلايا الداخلية للأذن. من ثم بننتقل لفحص ثاني اسمه Distraction Test وهو فحص بحدد لنا الاستجابة السلوكية للسمع. هذول الفحصين بداية بيقدروا يعطونا تقييم للحالة. وإذا ما قدرنا نأخذ من هاي الفحصين تقييم للحالة، بنتجه لفحص بعده اللي هو تخطيط السمع الدماغي. وهذا الفحص،
0: هذا آخر فحص تخطيط السمع الدماغي بيكون
1: للأطفال، نقدر نقول آخر فحص، وهو ممكن يعطينا النتيجة النهائية.
0: النتيجة النهائية اللي بتحددوا من خلالها.
1: هذا الفحص بيعطينا درجة ضعف السمع، وبنقدر نمشي من بعده على إنه مريضنا يصرف سماعات أو نتجه لزراعة القوقعة.
0: رح نستكمل حديثنا معك أمير لكن بعد الفاصل، خليكم معنا مستمعين.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد. طبعا مكملين بموضوعنا لهالأسبوع عن طبعا مبادرة سمع بلا حدود من خلال ضيف حلقتنا لهالأسبوع. طبعا تحدثنا عن مبادرة سمع بلا حدود.
1: نعم.
0: تحدثنا عن افتتاح أول وحدة متخصصة في زراعة القوقعة داخل الخدمات الطبية الملكية. هذا الصرح العظيم اللي احنا بنفتخر فيه. مكمل حديثنا طبعا عن إنجاز الخدمات الطبية الملكية في عمليات زراعة القوقعة. نتحدث عن هذا الإنجاز وعن هذه العمليات بشكل خاص.
1: زي ما تفضلت ستي، الخدمات الطبية الملكية هي من أول الجهات اللي بادرت في إجراء عمليات زراعة القوقعة.
0: نعم.
1: وكانت أول عملية في عام 2003 في مدينة الحسين الطبية تحت رعاية ملكية سامية. ومن وقتها الخدمات طورت هاي الخدمة وقامت بتوسعتها لحد ما وصل معانا عدد العمليات لأكثر من 2000 عملية. وكمان اليوم في عمليتين زراعة قوقعة جداد.
0: نعم.
1: اللي يكمل فريق زراعة القوقعة تطوير هاي الخدمة واستمرارية في العمل. وهذا الإنجاز عزز مكانة الخدمات الطبية الملكية كمركز رائد في زراعة القوقعة. وزي ما بنعرف إنه أجهزة القوقعة تعمل على البطاريات.
0: نعم.
1: وفي يومنا الحالي وقتنا الحالي الخدمات الطبية الملكية توفر في جميع مستشفياتها صرف بطاريات لجميع الحاملين التأمين العسكري. وأيضا بتم صرف أسلاك للأجهزة للجهاز الخارجي.
0: نعم.
1: حسب آلية معينة بتم شرحها للمريض.
0: نعم.
1: على حسب نوع جهازه. هذا الإشي بيضمن لنا إنه المريض ما ينقطع عن السمع. وهذا الإشي بهمنا إحنا كفريق زراعة القوقعة.
0: نعم. نتحدث الآن عن جزئية جدا مهمة وجزئية بتهم كل اللي عم بسمعنا، خاصة الأهالي اللي أولادهم بيعانوا، ممكن عم بشكوا إنهم بيعانوا من ضعف بالسمع. نتحدث عن الفحص المبكر اللي هو من أهم البرامج الوقاية الصحية في طبعا وحدة زراعة القوقعة. نتحدث عن طبعا كتير من الأطفال ممكن ينولدوا بسمع خفيف، أو في الأشهر الأولى ممكن يصير في عندهم أسباب معينة تؤدي إلى ضعف بالسمع. فخلينا نتحدث بشكل خاص لماذا يعد الفحص المبكر من أهم طبعا برامج الوقاية الصحية. ليش لازم الأهالي إذا شكوا يصير في هناك فحص مبكر لعملية السمع؟ نعم.
1: فحص السمع المبكر ستي يعني هو من أهم الإجراءات اللي ممكن اتباعها للطفل. بنقدر نعمله لجميع حديثي الولادة. لأنه إذا كان الطفل عنده ضعف سمع وما تم اكتشافه أو علاجه بوقت مبكر، فهو ما رح يوصله الكم الكافي من الكلام لحتى يتعلم إنه كيف يحكي أو يتحدث مع الناس. وهذا الإشي رح يضعف عنده شخصيته ويضعف قدرته مع التواصل مع اللي حوله، يضعف قدرته الدراسية، حتى ثقته بنفسه رح يضعفها.
0: نعم. إيش الفحوصات اللازمة لحتى تحدد إنه هذا الطفل يحتاج إلى سماعات أو يحتاج زراعة قوقعة؟ هناك فحوصات معينة، فمنتحدث عنها بشكل سريع.
1: حسب عمر الطفل ستي ممكن نبدأ، زي ما حكينا قبل شوي إنه من طفل وهو صغير نقدر نبلش له فحص اللي هو انبعاثات القوقعة.
0: نعم.
1: ومن بعده فحص الديستراكشن تيست اللي هو بيشوف لنا سلوك الطفل للصوت. وممكن انه نعمل كمان فحص اللي هو فحص السمع الدماغي، هو الاي بي ار. هذا الفحص اللي بيحدد لنا مستوى السمع. وحسب اذا كان الطفل اكبر نقدر نعمل له بلاي اودومتري، وبكون عن طريق الالعاب وانتباه للصوت عن طريق الالعاب. وكمان بنقدر نعمل له اذا كان كبير بالعمر بنقدر نعمل فحص اسمه سبيتش اسكريميشن تيست. هذا الفحص ما بيحدد لنا مستوى الصوت.
0: نعم.
1: بل بيحدد لنا قدرة فهمه للكلام أكثر.
0: نعم. نصيحتك لكل الأهالي بما أنك أنت في هاي الوحدة، وأكيد بزوروك أهالي بيجي معهم أطفالهم، فأنت ممكن لما بيجوك مرات بتنصحهم ليش ما أجدوا بوقت مبكر، ليش ما اتبعوا مثلا أمور معينة للوقاية. فبشكل سريع، إحنا شارف البرنامج عن نهاية، ما هي نصيحتك لكل اللي عم بسمعنا من الأهالي، خاصة الحالات اللي عم بتشوفوها هناك إلها أسباب عديدة، فبشكل سريع شو هي النصيحة اللي بتقدمها الأهالي؟
1: بالنسبة للأهالي أهم نصيحة ممكن نقدمها لهم أنه يهتموا بأجهزتهم.
0: نعم.
1: من ناحية النظافة، من ناحية معاملة الجهاز. هذا جهاز إلكتروني بتأثر بالمي، بتأثر بأي معامل خارجي ممكن يأذيه، فلازم يهتموا. وإحنا بنشرح لهم طريقة كيف ينظفوا، كيف يهتموا فيه، كيف يحافظوا عليه.
0: هذول الأطفال اللي حاطين الأجهزة السماعات أو القوقعة.
1: أو أجهزة القوقعة.
0: نعم.
1: من ناحية المراجعات، كثير عندنا أهالي يعني ممكن إنه شاف المراجعة راحت عليه ما برجع، مع إنه إحنا وحدة زراعة القوقعة موفرين أرقام تليفونات يتصلوا فينا
0: لازم يكون في
1: يحجزوا.
0: مراجعة دورية.
1: يحجزوا، حتى لو الطفل كان سمع عنده تمام
0: نعم
1: لازم يظل يراجعنا بوحدة زراعة القوقعة.
0: لازم، هاي في هناك
1: نعم
0: فحوصات دورية بالنسبة
1: نعم
0: للطفل، ممكن يكون في تغيير بال
1: ممكن أنا بس لدرجة إني أشيك ليطمئن قلبي وقلبه
0: نعم.
1: فقط.
0: بنشكرك فني سمعيات أمير المناصير من الخدمات الطبية الملكية على هذا اللقاء.
1: ستي بحب أستغل هاي الفرصة قبل ما ننهي لقائنا إني أشكر تحت رعاية مدير الخدمات الطبية الملكية رئيس دائرة الأنف والأذن والحنجرة العميد الطبيب نبيل الشواقفة، ورئيس فريق القوقعة العميد الطبيب أسامة المومني.
0: نعم
1: وبحب أستغل هاي الفرصة إنه أشكر دكتورنا العميد الطبيب نمر الختوم ونهنيه بسلامته طبعا على خدماته وعلى ما قدمه لزراعة القوقعة
0: نعم
1: وفريق زراعة القوقعة بشكل كامل من أطباء ومستشارين
0: نعم
1: أخصائيين.
0: احنا بنضم صوتنا لإلك أمير، بنشكر جميع العاملين في هذه الوحدة المتخصصة اللي فعلا ساهمت بحل مشاكل الكثير من الأطفال والبالغين. بنشكرك على هذا اللقاء، كل الشكر إليك.
1: الله يحفظك ستي.
0: في نهاية حلقتنا مستمعينا بنشكر الزملاء من وراء المكسر حمزة الربابعة، من لايف ستريم محمد الصقرات، من المونتاج إبراهيم الخالدي، من السوشيال ميديا حنين بني مصطفى. طبعا تابعونا خلال الأسبوع القادم مع ضيف جديد وحلقة جديدة. إلى اللقاء.
2: صحة ونصيحة، إعداد نسيبة لبطوش، تقديم إيمان رتم.
3: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. البرنامج العام.

موجز الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، أهلا بكم. القوات المسلحة الأردنية تعلن إسقاط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في البلقاء وإربد. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة المتكررة التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير قافلة 10 من المساعدات الإنسانية إلى لبنان. المستقلة للانتخاب تعلن بكر الكساس بعضوا في مجلس النواب بديلا للنائب حسن الرياضي. الطيران المدني والمركز الجغرافي الملكي يوقعان مذكرة لبناء قاعدة بيانات جغرافية محدثة. وأخيرا

0: أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق حتى الأحد المقبل. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مديرية شؤون الأفراد. تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مديرية شؤون الأفراد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور فقط بالصبغة العسكرية من حملة شهادة البكالوريوس والشهادة الجامعية المتوسطة دبلوم لتخصص الإسعاف والطوارئ والإسعاف الطبي المتخصص برتبة رقيب لحملة شهادة البكالوريوس وبرتبة عريف لحملة شهادة الدبلوم. على الراغبين بتسجيل التقديم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد المركز العسكري للتجنيد dpa-tajneed.jaf.mil.jo، والذي سيتم تفعيله مجانا اعتبارا من الساعة 10 من صباح يوم الأحد الموافق 12 من تموز ولغاية الساعة 3:30 من مساء يوم الخميس الموافق 23 من تموز، وإرفاق جميع الوثائق المطلوبة بصيغة PDF وعلى ملف واحد. لمزيد من المعلومات يرجى مطالعة الصحف المحلية أو زيارة الموقع الإلكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي www.jaf.mil.jo والموقع الخاص بمديرية شؤون الأفراد المركز العسكري للتجنيد dpa-tajneed.jaf.mil.jo.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عزيمتكم الماضي، صوتكم الشجاع المؤمن بالله، وبهذا الحمى العربي الوجه والضمير والرسالة.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. تحية وطنية.

مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله أبدأ معكم هذه التحية الوطنية لهذه الأمسية الأردنية والتي نبثها لحضراتكم عبر الأثير الوطني أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وعبر صفحتنا على الفيسبوك. للجميع مساءكم سعيد، حيا الله بكم.

وأمسية أردنية وتحية وطنية جديدة تجمعنا بحضراتكم، حيث سأرافقكم من وراء المايك أنا الدكتورة ماجدة عتلة أبو جاموس من الإعداد والتقديم. من جديد يا هلا بالجميع.

الحمد لله الذي أنعم علينا بأن نولد على ثرى الأردن وأن تكون هويتنا أردنية وأن يكون الوطن قطعة مباركة من أرض الشام، الأرض التي تعاقبت عليها الحضارات وسارت على ترابها قوافل الأنبياء وارتفعت منها رايات المجد والعروبة.

والحمد لله أننا من الأردن وطن إذا ذكر ذكرت معه الكرامة، وإذا رفع اسمه رفع معه الشرف، وإذا تحدث التاريخ عن الرجال كان للأردنيين فيه صفحات من البطولة لا تنسى ولا يمكن تجاوزها.

والحمد لله أننا ننتمي إلى وطن أردني علم أبنائه أن الانتماء ليس شعارا يردد بل عهد يوفى وعمل ينجز ومسؤولية تحمل بكل إخلاص. وطن بقي شامخا رغم التحديات، ثابتا رغم العواصف، قويا بوحدة شعبه وحكمة قيادته وعزيمة جيشه وأجهزته الأمنية.

من الأردن يتعلم الجميع أن حب الوطن ليست كلمات تقال في المناسبات، بل هو إخلاص في العمل وأمانة في المسؤولية واحترام للقانون وحفاظ على كل ذرة تراب فيه. فالأوطان لا تبنيها الأمنيات، وإنما تبنيها السواعد المؤمنة والعقول المخلصة والقلوب التي لا تعرف إلا الوفاء والانتماء والولاء.

والحمد لله أننا من وطن شامخ، أرض كانت عبر التاريخ منارة للعلم ومهد للرسالات وجسر للحضارات. الأردن كان وسيبقى قلبا نابضا من هذا الامتداد الحضاري، يحمل رسالة الاعتدال ويؤمن بالسلام القائم على العدل، ويقف إلى جانب الحق ويؤدي واجبه القومي والإنساني بكل الشرف والأمانة.

حين نسأل من أين أنتم؟ نقولها بكل فخر، لا يسبقها تردد ولا يلحقها تبرير. نحن من الأردن، من وطن إذا ضاقت الدنيا كان سنداً، وإذا اشتدت الأزمات كان عنوان للثبات، وإذا احتاج الملهوف وجد فيه يداً تمتد بالعون قبل السؤال.

وفي الأردن لا نرث الأرض فقط بل نرث القيم، نرث الشهامة والكرم والوفاء والعزة، نكبر على أن الوطن أمانة في أعناقنا وأن الرايات ستظل عالية ما بقي فينا قلب ينبض بحب الوطن.

والحمد لله أن جعلنا أردنيين نحمل هوية نفتخر بها ونعيش في وطن نعتز به ونرفع الرؤوس عاليات، لأننا من وطن اسمه الأردن، وطن المجد وموطن الكبرياء وأرض الرجال الذين كتبوا تاريخهم بالفعل قبل القول.

والحمد لله أننا من بلد النشامة في الأردن، حالة من الانتماء لا تفسر بالكلمات وشعور من الطمأنينة لا يقاس بالمسافات.

والحمد لله أننا من بلد النشامة، من الأرض التي إذا ضاقت الدنيا بأهلها اتسعت قلوبهم لبعضهم البعض، وإذا اشتدت الخطوب علت الهامات ولم تنحن الجباه، ومن بلد تعلم أبناؤه أن الكرامة ليست شعار يرفع بل سلوك يعاش، وأن الشهامة ليست قصة تروى بل إرث يتوارثه الأردنيون جيلا بعد جيل.

والحمد لله أننا من وطن فيه الجيش العربي عنوان وطن وقام نعتز بها، هو الجيش العربي حماة الأرض والديار، الفرسان الذين لهم في كل بقعة من البسيطة صولات وجولات.

والحمد لله أننا من الأردن، من وطن النشامة، الوطن الذي لم يجعل من الكرامة شعارا للمناسبات بل منهجا للحياة، الوطن الذي تربى أبناؤه على أن قيمة الإنسان فيما يقدم لا فيما يملك، وأن الأوطان تبنى بسواعد المخلصين لا بكثرة الأمنيات، هو وطن القيادة الهاشمية المظفرة التي تجد من أجل الوطن والإنسان الأردني الذي هو أغلى ما يملكه الوطن.

0: وفي الأردن تعلمنا أن الشهامة ليست كلمة تتردد في المجالس، بل موقف يتخذ عند الحاجة، وأن النخوة ليست رواية من الماضي بل سلوك يومي يظهر في تعامل الناس مع بعضهم البعض. لذلك لم يكن الأردني يوما متفرجا على واجبه، بل كان حاضرا حين تقتضي المسؤولية، مؤمنا بأن خدمة الوطن شرف لا يوازيه شرف، وأن نشام الجيش العربي الأردني الحاملون لشعار المجد في أصقاع العالم دفاعا وإنسانية ومحبة ومد أياضي بيضاء.
1: صف الفشك صف جنود نظرتهم

والحمد لله أننا من وطن جعل الاعتدال قوة والحكمة نهج والانتماء فعل لا ادعاء، وطن استطاع أن يزرع في نفوس أبنائه يقينا راسخا بأن البناء أصعب من الهدم، وأن الإنجاز أبلغ من الضجيج، وأن الوفاء للأرض والقيادة والتاريخ ليس خيارا مؤقتا بل عهدا متجدد بين الأجيال.

فالسر الأردني الحقيقي لا يبحث عنه في الحجر ولا في الشجر، بل في الإنسان الأردني ذاته، في ذلك الإيمان العميق بالمسؤولية، وفي تلك القدرة المدهشة، وفي ذلك الاعتزاز الهادئ الذي لا يحتاج إلى صخب كي يثبت حضوره.

والحمد لله أننا من الأردن، من وطن إذا ذكر الوفاء كان الحاضر، وإذا ذكرت الشهامة كان الشاهد، وإذا ذكرت العزيمة كان المثال. وطن لم يصنع أبنائه على صورة الظروف، بل صنعهم على صورة المبادئ، فبقوا أوفياء له كما بقي وفيا لتاريخه ورسالته القومية.

وسيظل الأردن في وجدان أبنائه قصة انتماء لا تنتهي وعنوان للفخر لا يخفت وراية عالية يحملها الأردني أينما كان، لأنه يدرك أن أعظم ما يملكه الإنسان ليس ما يجمعه من مكاسب بل في الوطن الذي يمنحه المعنى والهوية والكرامة.

والحمد لله أننا من وطن النشامة، وطن تكتب أمجاده بالعطاء وتصان الرايات بالوفاء وتبقى الهامات مرفوعة بالعز والانتماء.

وإلى أن نلقاكم وتحية وطنية جديدة نبقى نردد بكل الفخر والفخار، الحمد لله أننا أردنيون والحمد لله أننا من وطن النشامة.

0: واسمحوا لي أعزائي أن أنقل لكم تحيات أسرة برنامج تحية وطنية، الزملاء عبد العزيز العبابنة ومحمد عبيدات وحمزة الربابعة من الهندسة الإذاعية. حنين بني مصطفى وعلي الوديان من السوشيال ميديا. محمد الزعبي ومحمد السقرات وابراهيم الخالدي وابراهيم شوباش من الخدمات البرامجية. ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. ومن الإعداد والتقديم محدثتكم الدكتورة ماجد عتلة أبو جاموس. وحفظ الله الوطن وقيادته وجيشه الأبي، ودمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحية وطنية.

بهذا سيداتي وسادتي نأتي إلى نهاية إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نلقاكم في الرابعة من مساء الغد بعون الله. حتى ذلك الحين لكم تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة بكم الآن إلى استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، فإلى هناك.

السادسة مساء الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم ونستهلها بأبرز العناوين. رئيس الديوان الملكي الهاشمي يتفقد عددا من مشاريع المبادرات الملكية السامية في محافظتي البلقاء وإربد. الأردن يسير قافلة عشيرة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان. القوات المسلحة الأردنية تعلن إسقاط 8 صواريخ إيرانية

استهدفت أراضي المملكة. اتفاقية شراكة وتعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومهرجان جرش لنقل وترويج فعاليات المهرجان. تفاصيل النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. تفقد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك عددا من مشاريع المبادرات الملكية السامية في محافظتي البلقاء وإربد للإطلاع على سير العمل ونسب الإنجاز في المشاريع قيد التنفيذ والإطمئنان على مستوى الخدمات التي تقدمها المبادرات المنجزة للمواطنين. وتأتي هذه الجولة التفقدية في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشاريع المبادرات الملكية السامية تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بالوقوف على واقع مشاريع المبادرات الملكية التنموية والخدمية في مختلف مناطق المملكة ومتابعة سير العمل فيها للتأكد من تنفيذها وتشغيلها وفق أعلى المعايير بما ينعكس على الفئات المستهدفة وتحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية والاجتماعية. سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم قافلة عشرة من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين وشركاء دوليين. وقالت الهيئة أن القافلة تضم 26 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية والغذائية والطبية جرى تجهيزها وتسييرها ضمن الجهود الأردنية المتواصلة لدعم الأشقاء في لبنان. وأكد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي أن الأردن مستمر في الوقوف إلى جانب الأشقاء في مختلف الظروف وبما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتلبية الاحتياجات الإنسانية للفئات المتضررة والأكثر حاجة وفي دعم القطاعات الحيوية. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي أسقطت فجر اليوم 8 صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة. وأكد المصدر العسكري أن عملية الاعتراض نفذت في إطار الإجراءات الدفاعية والعملياتية المعتمدة صونا لسيادة المملكة وحماية لأجوائها وضمانا لسلامة المواطنين. وبين أنه لم تسفر تلك الحوادث عن أي إصابات أو أضرار مادية فيما تعاملت فرق سلاح الهندسة الملكي مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع وأمنت وفق الإجراءات الفنية والأمنية. وشدد المصدر على أن القوات المسلحة تواصل مراقبة الأجواء بأعلى درجات الجاهزية مؤكدا أنها ستتعامل مع أي تهديد وفق قواعد الاشتباك المعتمدة. أدان الأردن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة المتكررة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة انتهاكا سافرا لسيادتهما وتهديدا لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلقة مع مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة ووقوفه معهما في كل ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين فيهما. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة بضحايا الحريق الذي وقع في إحدى دور الأيتام. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكاملة مع حكومة وشعب الجزائر الشقيق معربا عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين. تحت رعاية وزير التنمية الاجتماعية وفاء بن المصطفى أطلق منتدى الأردن لحوار السياسات ندوة حوارية بمناسبة احتفالات المملكة

0: بالأعياد الوطنية حملت عنوان المرأة الأردنية في رؤى وتطلعات جلالة الملك. حول هذه الفعالية تحدث الدكتور حميد البطاينة رئيس منتدى الأردن لحوار السياسات للزميلة لبنى الفقهاء وقال:
1: إطلاق هذا الملتقى يمثل فعلا خطوة استراتيجية بالنسبة لنا في منتدى الأردن لحوار السياسات، ونحن لا ننظر للمرأة كشريك في التنمية فحسب، بل نؤمن بأنها صمام الأمان في مسيرة التحديث وقوة دافعة لا غنى عنها لتحقيق طموحاتنا الوطنية. لقد أردنا لهذا الملتقى أن يكون حاضنة فكرية نوعية تترجم رؤى وتطلعات جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظه الله ورعاه، التي تضع تمكين المرأة في قلب عملية الإصلاح الشامل. الجميع أكد حقيقة على أن دور المرأة اليوم يتجاوز المشاركة التقليدية ليكون دورا قياديا يشارك فعليا في صنع السياسات واتخاذ القرارات.
0: ترأس وزير النقل والعمل الدكتور نضال القطامين اجتماع لجنة التوجيهية لمشروع الحافلات التردد السريع بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي، وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، وممثلي الجهات المعنية من أمانة عمان الكبرى والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة. واستعرض الاجتماع سير العمل في مشروع الحافلات التردد السريع ومراحل التنفيذ والتشغيل، إضافة إلى متابعة الإجراءات المرتبطة بتطوير منظومة المشروع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة النقل وتعزيز الاعتماد على وسائل النقل الجماعي. وأكد الوزراء أهمية مواصلة العمل على تطوير المشروع وتعزيز دوره في تحسين خدمات النقل العام وتوفير خدمات نقل آمنة ومنظمة وفاعلة للمواطنين، إلى جانب أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية لضمان استدامة المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة منه. أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أنها ردت رسميا على الكتاب المرسل إليها من رئيس مجلس النواب والمتضمن إعلام الهيئة بشغور أحد المقاعد عن الدائرة الانتخابية المحلية العقبة والعائد لحسن صلاح الرياضي. جاء ذلك نظرا لصدور قرار حكم قطعي بالحكم على الرياضي بالحبس لمدة سنتين، وبناء عليه فإن عضويته تسقط ويصبح محله غيرا. وجاء في رد الهيئة اعتبار بكر يحيى محمد الكساسبة المترشح عن حزب جبهة العمل الإسلامي حزب الأمة حاليا ضمن قائمة جبهة العمل الإسلامي في دائرة العقبة الانتخابية المحلية هو الذي يلي حسن الرياضي بعدد الأصوات في القائمة ذاتها. التقت وزير دولة للشؤون الخارجية ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالوكالة الدكتورة نانسي نمروق اليوم أمينة عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي. وقدمت نمروق التهنئة لفهمي بتوليه موقعه أمينا عاما لجامعة الدول العربية، وتمنت له التوفيق في مهامه الجديدة. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك وخدمة القضايا والمصالح العربية. وقعت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون اتفاقية شراكة وتعاون مشترك مع إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون. وأكد مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون مهند الصفدي حرص المؤسسة على التغطية الإعلامية لنقل وترويج فعاليات المهرجان انطلاقا من حضوره الكبير كمهرجان وطني على خريطة المهرجانات العربية والعالمية. ولفت الصفدي إلى أن المؤسسة ستقدم كافة الخدمات والتجهيزات الفنية ذات الجودة العالية لتسجيل فعاليات المهرجان والنقل المباشر لجوانب من فعالياته وأنشطته وتغطية الحملة الترويجية لحفلات المهرجان، مع الإشارة إلى الشركاء والرعاة وداعمي المهرجان. من جانبه أكد مدير المهرجان يزن الخضير أهمية الشراكة والتعاون مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بهدف التسويق والترويج للمهرجان وفعالياته ومواكبتها يوميا، ليظل المهرجان جرش حاضرا في وجدان الأردنيين والعرب والعالم. قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب اليوم إن قرار مجلس التعليم العالي إلغاء امتحان الشامل جاء في إطار مراجعة وتجويد سياسات القبول وضبط جودة العملية التعليمية، وبين أن القرار تضمن ضوابط واضحة لضمان العدالة

0: ضروريا في ظل تطور منظومة التقييم الأكاديمي داخل الكليات، لا سيما وأن طالب الدبلوم المتوسط يخضع طوال دراسته لتقييمات وامتحانات منتظمة يخرج منها بمعدل تراكمي يغني عن امتحان إضافي. اختتمت في مركز الأميرة تغريد للتدريب المهني في منطقة الربة بمحافظة الكرك ورشة الرسم السينمائي التي نظمتها مديرية ثقافة الكرك ضمن فعاليات لواء القصر مدينة الثقافة الأردنية لعام 2026. عن الدورة تحدثت المدربة مروج النوايسة لمندوبنا عامر العمر وقالت:
1: كانت عنا الورشة لمدة 3 أيام، تعلموا البنات بأول يوم عنا أساسيات الرسم السينمائي وعمل إصابات، ثاني يوم كان في عنا العمل الحروق والتشريح الطبي من أجل معرفة الصبايا بالمواضيع الطبية أكثر، لأنه بجسد عنا رسم سينمائي عنا خلايا الجسم والإصابات اللي ممكن تصير بالجسم. اليوم الثالث كان عنا هو اليوم النهائي لهذه الدورة، بتعلموا من خلال البنات عمل شخصيات. طبعا كانت عمل الشخصيات اللي كيف ممكن نعمل إحنا كبار السن، نعمل مثلا الصلعة السينمائية، ممكن نغير بجسم الإنسان عشان شكله بشكل آخر. وانتهت عنا هاي الدورة لنطلع بمخرج إن شاء الله، مشاركة هذول الفتيات من 20 فتاة في عرض مسرحي إن شاء الله من خلال فعاليات مديرية ثقافة الكرك.
0: افتتحت مديرية صحة المفرق عيادتي الكشف المبكر عن خلل الورك التطوري لدى الأطفال في مركزي صحي بلعمة والمفرق الشامل. حول ذلك تحدث مدير صحة المفرق الدكتور فيصل مكاحلة لمندوبتنا الهام السليم وقال:
2: طبعا افتتاح في مركز صحي بلعمة ومركز صحي المفرق الشامل عيادة الخلع الورك التطوري، وهي الكشف المبكر عن خلع الورك عند الأطفال، يعني عن طريق الأتراساوند وعن طريق الأشعة، وهذا يعني راح تكون نحن محافظة المفرق من المحافظات الأولى في هذا الموضوع بهذه العيادات.
0: ونصل سيدتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس يوم غد الجمعة حارا نسبيا في أغلب مناطق المملكة وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز موضوعاتها. رئيس الديوان الملكي الهاشمي يتفقد عددا من مشاريع المبادرات الملكية السامية في محافظتي البلقاء وإربد. الأردن يسير قافلة عاشرة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان. القوات المسلحة الأردنية تعلن إسقاط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. واتفاقية شراكة وتعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومهرجان جرش لنقل وترويج فعاليات المهرجان. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم النشرة الإخبارية 3 لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دارة الأخبار أيمن الشراع، عبد اللطيف الزايدة وذاكر حجات، ومن التنفيذ الهندسي والإخراج عمر الكركي. ولكم تحياتي حابس الخضير. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن

0: أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم. رواق الثقافة. الكتاب حديقة المعرفة، والقصيدة عطر الروح، ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته، كنوز من تراث وطن منسوج بالحب وقصص الكتاب. كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة. رواق الثقافة، الإعداد والتقديم هزاع البراري.
2: مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رواق الثقافة. يسرني أن أرحب أيضا بزميلنا من الهندسة الإذاعية وجدي نصراوين. مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة سنتناول كتاب مدارات نقدية في التلقي والتأويل للدكتورة فداء أبو فردة. هذا الكتاب الذي صدر أخيرا ويعتبر من الكتب التي لها مكانة خاصة في الحركة النقدية والثقافية الأردنية من حيث موضوعه ومنهجه وآلية تناوله.

0: يسرنا أن نرحب في هذه الحلقة بكاتبة هذا الكتاب الدكتورة فداء أبو فردة، وهي أكاديمية وناقدة وكاتبة قصة قصيرة وحاصلة على شهادة الدكتوراه في اللغة العربية والنقد الأدبي. أهلا وسهلا دكتورة.
1: أهلا وسهلا فيكم، سعيدة جدا بلقائي معكم.
0: أهلا وسهلا. ومعنا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور راشد عيسى، وهو شاعر متميز وناقد وأكاديمي وله إطلالة نقدية على هذا الكتاب. أهلا وسهلا بالدكتور راشد.
2: أهلا وسهلا وشكرا لك أستاذ هزاع البراري، وشكرا للإذاعة الأردنية المجيدة التي تقدم مثل هذه البرامج الثقافية التي تضيء على مستجدات الحركة الأدبية وخصوصا بالإبداعات الجديدة.
0: أهلا وسهلا مرة أخرى دكتور. ودعونا في البداية لو سمحتي دكتورة فداء أن نعرف المستمعين الكرام عليك شخصيا وعلى نشاطك الأكاديمي والنقدي في مسيرتك التي ظهرت في السنوات الأخيرة، وكان لك حضور بارز حقيقة خاصة فيما يتعلق بالنقد السرد والشعر الأردني.
1: اسمي الدكتورة فداء عدنان أبو فردة، باحثة وأكاديمية وأعمل في مجال النقد. تبنيت مشاريع جديدة في النقد الأردني بالذات، فأتبنى مدرسة التلقي والتأويل في النقد وأعمل على تطبيقها على الشعر الأردني المعاصر، وبهمني الشعر الأردني المعاصر أيضا وكذلك الرواية الأردنية المعاصرة، وكأني أحمل يعني مشروع نقدي لخدمة الأدب الأردني بشقيه الشعر والنثر يعني.
0: تمام. طب دكتورة، مدارات نقدية في التلقي والتأويل، من أين جاءت فكرة هذا الكتاب ولماذا هذا العنوان تحديدا؟
1: هو الفكرة كانت في التلقي والتأويل، هو المنهج الذي عملت عليه في الكتاب السابق، يعني كان من المناهج الأقرب إلى التحليل الأدبي والمنصفة أيضا لتحليل القصيدة العربية وتحليل حتى النص الأدبي بالعموم، يعني لأنه يتحدث في آيزر وياوس عن فكرة جميلة جدا يقوم عليها الأدب، وهي فكرة كسر أفق التوقع والقارئ الضمني، فكأنه الأدب كله يتبلور في هذه النظرية. تمكنت من هذه النظرية في الكتب السابقة، لذلك حاولت أن أطبق. اللي حصل في هذا الكتاب كان اشتباك ما بين المشهد الأكاديمي النقدي وما بين المشهد الثقافي الأردني في محاولة لإنصاف الشعر الأردني المعاصر يعني.
0: طبعا جميل جدا. احنا نعرف انه دائما هنالك شكوى من النقد، ان النقد لا غير مواكب تماما، او انه نقد مجاملاتي او نقد صحفي او نقد احتفائي، او مرات يكون نقد يعني هجومي غير مبرر. والدكتور راشد عيسى يعني، وانت يعني ايضا ناقد واكاديمي ومشتبك تماما مع الحركة الثقافية الأردنية وحتى العربية، لماذا هذا الكتاب؟ يعني أنت قدمت لهذا الكتاب وتحت عنوان لافت، الشمعة التي ستصير شمسا. فأنا حاب أن أسمع إطلالتك على هذا الكتاب ورؤيتك أيضا لما يتعلق بالمنهجية التي قامت فيها الدكتورة.
2: حقيقة أنا سرني هذا الكتاب، ولولا أنه سرني لما يعني العفو كتبت له هذه المقدمة، لأنه رأيت أن هذا الكتاب مبادرة نقدية شجاعة ومهمة في مسارات النقد الأدبي. كما تعلم وكما تفضلت أنت قبل قليل، أنه لا يوجد لدينا للأسف في الأردن يعني حركة نقدية مبرمجة،
0: صحيح،
2: أو تقوم على تخطيط مثلا بين المؤسسات الثقافية الخاصة ووزارة الثقافة أو جمعية النقاد الأردنيين. لا يوجد خطط كلها يعني تقوم على مبادرات يعني شخصية خفيفة،
0: صحيح.
2: لا يوجد خطة يعني تحترم هذا الإنتاج، هذا المنجز الإبداعي المتنوع في جميع أنواع الفنون، حتى يعني يكون هذا النقد تاريخا لمنجزات الحقبة معينة. ميزة هذا الكتاب أنه يتناول يعني أجيالا من الشعراء ما بعد الجيل الأول، خصوصا جيل عرار. يتناول خمسة من الشعراء أيضا يعني مثلا حيدر محمود ومحمد سمحان هم من الشعراء البارزين جدا بعد عرار، طبعا معهم مجموعة أخرى من الشعراء. فأن تختار هذا أول جيل بعد عرار، ثم تختار الجيل اثنين من جيل آخر وهما محمد خضير وعلي الفاعوري، ثم أيضا جيلا ثالثا تمثل في الزميلة الدكتورة الشاعرة إيمان عبد الهادي. يعني الاختيار لا بأس به، موفق إلى حد كبير في اختيار النماذج، ولكن يعني ما سرني هو أنني لاحظت ملاحظة مهمة، أن عددا من دارسي الأدب العربي الذين لهم يعني مواهب وتوجهات في النقد الأدبي من خريجي جامعاتنا الأردنية بدأوا ينتبهون إلى النقد، أو بدأوا يطبقون ما درسوه في الجامعات في أقسام اللغة العربية، بدأوا يعني يطبقونه في الساحة، وهذه يعني بشارة حقيقة، بشارة جميلة.
0: صحيح.
2: لأن النقاد الأصلاء أو الكبار في السن يعني يكتهلون ويرحلون، إذن من الذي يجدد بعدهم مياه النقد؟ إلا هؤلاء أو هذه الفئة من الخريجين. فالدكتورة فداء يعني مبادرة وقامت بتحقيق ما هو في رغبتها، أو مما رأت أنه يعني ضمن اختصاصها وضمن ما تستطيع أن تبدع به، فتناولت مجموعة من الظواهر الأسلوبية المهمة والعالمية، وهي ظواهر عالمية أصيلة وقديمة متجددة.
0: طيب دكتور، أنا سأعود لك لتحدث عن هذه المظاهر، لكن أنا سأعود للدكتورة فداء حاليا. بناء على ما تفضل به الدكتور راشد عيسى في الحديث عن كتابك وعن طريقة اختيارك للشعراء من أجيال مختلفة، هل هنالك كان منهجية مقصودة في اختيار هذا الشعراء؟
1: طبعاً.
0: أم طبيعة الشعر تبعهم، أم من الناحية التاريخية والأجيال وإلى غير ذلك؟
1: صراحة حاولت، أول شيء فاتني، أول شيء يسعد كل أوقاتك أستاذي دكتور راشد عيسى، شكرا لك وشكرا لهاي الشهادات يعني اللي دائما تتحفني بها، يعني ممتنة حقا لهذه الشهادات. شكر أيضا بعد إذنك أنه دار دجلة كانت يعني لها فضل كبير علي في إنتاج هذا الكتاب وإنتاجه بالصورة التي كنت أتمناها، يعني فكل الشكر لدار دجلة ممثلا بمديرها الأستاذ محمد الوحش. يعني في اختياري المبدأ الأول، أنا أحاكم النص وأحاكم القصيدة أكثر من الشاعر نفسه، لكني تعمدت فكرة التنويع، يعني التنويع مع الحفاظ على يعني المستوى المتقدم للقصيدة، يعني القصيدة التي تتمتع ببنية فنية تستحق الدراسة، يعني قصيدة لافتة لامعة، لا يمكن لأي من، خاصة أنك بتتحدث عن التلقي، لا يمكن لمن يتلقاها إلا أن يقف على عناصر من الدهشة فيها. يمكن هذا كان المقياس، ليس الأوحد يعني إذا أردت أن أكون صادقة
0: يعني
1: أو عادلة،
0: المقياس الأبرز هو نتاج الشعر نفسه،
1: جودة الشعر. صحيح. هو اللي كان يستوقفني، خاصة أني أقوم بهذا العمل صحيح بهدف يعني مشروع فكري ومشروع نقدي أتبناه، ولكن أن تقوم بعمل تستمتع فيه وتحس فيه اتجاه في تشابك ما بينك وما بين القصيدة، هذا يعني يعطي العمل جمالا. يعني
0: صحيح، يعني أنا يعني كما ذكر الدكتور راشد أنه الشعراء الموجودين من الجيل الثاني، لكن أيضا في أجيال لاحقة مثلا حيدر محمود، محمد سمحان، محمد خضير، علي فعوري، دكتورة إيمان عبد الهادي، مع حفظ الألقاب للجميع.
1: صحيح.
0: يعني حتى في صوت نسائي.
1: يعني طبعا.
0: وإحنا بنلاحظ أنه يعني في الشعر الحضور النسائي دائما
1: أقل،
0: هم حضورهم في السرد أكثر، في القصة القصيرة وفي
1: في
0: الرواية. فحتى الاختيارات اللي موجودة في يعني ما يتعلق بالدكتورة إيمان عبد الهادي كانت أنا وجهة نظري أيضا اختيار موفق.
1: أشكرك جدا والله. هو يعني الدكتورة إيمان عبد الهادي صاحبة نسق شعري مختلف، فيه من الصوفية، من الروحانيات، فيه من الشعر المميز، وأيضا إحنا يعني في باب تشجيع كما قلت أنت تشجيع الصوت النسائي، مع أنه يعني إحنا نبحث في الأدب يعني لا معنا هذا التمييز
0: بعيدا عن المحاصصات.
1: عن المحاصصات، لكن هي يعني فعلا صاحبة قصائد ملفتة ولها نكهة مختلفة يعني.
0: يعني هم فعلا كل الشعراء الموجودين في الكتاب كل واحد له حضوره وله
1: صحيح.
0: نكهته الخاصة
1: نكهته المختلفة عن الآخر صحيح.
0: طب دكتور راشد عيسى، يعني المظاهر أو الظواهر التي عالجتها الدكتورة في الكتاب، أنا مثلا لاحظت الرمز في الشعر الأردني، الانزياح في الشعر، التكرار، ظاهرة إيقاعية، الدراما، المفارقات أو المفارقة في الشعر الأردني، كيف رأيت هذه الموضوعات؟
2: الأول سرني أنها تناولت، أن يعني دكتورة بداية تناولت مجموعة من الظواهر الأسلوبية التي هي في الأساس العناصر الجمالية الأساسية في تحولات القصيدة العربية والعالمية. يعني أي قصيدة في العالم، أي قصيدة قديمة أو حديثة، إن لم يكن أو إن لم يتوافر فيها يعني عناصر مثل عناصر الانزياح والطناس والرمز والمفارقة وتوظيف الموروث، ستكون قصيدة فقيرة فنيا. هذه الجوانب الأسلوبية هي التي تغني القصيدة، وهي التي ترتقي بها من مستوى التقريرية والمباشرة والتعبير السطحي إلى المستوى الجمالي.
0: صحيح.
2: احنا في النهاية أمام فن، الشعر فن. وإذا لم يكن هذا الفن متجددا بأسلوب الكتابة فسيموت. لأنني أؤمن أن أي عمل أدبي رائع ولا يقوم على الفكرة فقط، يعني في النهاية حتى لا يهمنا الموضوع، يهمنا كيف كتب هذا الأديب، يعني كيف هي التي تحتوي جميع الأسئلة الأخرى، لماذا وأين، لكن كيف يعني الأسلوب هو تقديم أفضل نص، أفضل لغة بأفضل أسلوب. هذا التلخيص العام. لكن هنا أن تنتبه الدكتورة الفاضلة إلى هذه الظواهر، وهي فعلا كما قلت لك هي الظواهر الأساسية في تحولات القصيدة العربية منذ الخمسينات حتى الآن، يعني منذ أن بدأها السياب ونازك حتى الآن، هذه هي أبرز الظواهر التي يشتغل عليها النقد الأدبي ويبرزها في القصيدة. فأن تنتبه زميلتنا الدكتورة بداء إلى وتطبق أو تحاول أن تشتبك مع هذه القضايا في الشعر الأردني، فهذه هذا وحده يعني وحده عمل شجاع كما قلت، وعمل مهم لمواكبة لكي يواكب النقد الأدبي المنتج الشعري في الأردن في ظل غياب كما قلت لك، في ظل غياب التخطيط النقدي الذي أصبح الآن يعني مشاعا ومختلطا ما بين النقد الانطباعي العادي عند القراء إلى النقد المتخصص. فالكتاب إضافة، أنا في نظري إضافة مهمة للأدب وللنقد في الأردن، خصوصا أن الكاتبة جربت قبله كتابا تقريبا في مثل هذا العنوان، لكن بتحليل وتطبيق على قصائد للشاعر العربي الكبير رحمه الله يوسف الصايغ. فأفادت من تجربتها السابقة، أنا اطلعت على الكتابين وفعلا وجدت أنها أفادت من كتابها السابق وتحاشت مثلا ما نقص هناك وأكملت هنا. فهو الكتاب بادرة أولى تبشر بميلاد ناقدة جيدة ومنتبهة وذكية، ولذلك أسميت مقدمتي الشمعة التي ستصير شمسا من جميل. ناحيتين، ناحية الكاتبة نفسها بأنها تملك القدرات والمؤهلات النقدية لمتابعة مسيرتها، وأيضا يحمل الكتاب أفقا حقيقيا أفقا إبداعيا ممتعا للقارئ، ممتعا للمتخصص في هذه المجموعة من الشعراء الذين اختارتهم، ما هم شعراء يعني معروفون ولكل منهم تجربته الخاصة.
0: طيب دكتور، يعني احنا بنستغل وجودك معنا قدر الامكان عبر الهاتف. هذه الموضوعات او الظواهر التي عالجتها الدكتورة، وانت ذكرت انها موجودة في الشعر العربي وتم الاشتغال عليها في الشعر العربي، لكن دعنا نقول يعني اليس الان هنالك موضوعات جديدة يعني أفرزتها الحياة الجديدة، التقنيات، السوشيال ميديا، طبيعة العلاقات التي تشظت في المجتمعات وبالتالي انعكست على القصيدة. ألسنا بحاجة أيضا إلى موضوعات جديدة في مجال النقد في التعاطي مع القصيدة ضمن هذه الإفرازات الحديثة التي أفرزتها الحياة التي نعيشها الآن؟
2: هي كالحياة بشكل عام، الحياة الأدبية والحياة الثقافية في أي عصر دائما متلاحقة في التخطي والتجاوز، يعني في تخطي المألوف. هذه الظواهر أنا عندما قلت أنها يعني أصيلة قديمة ومتجددة، حتى الذكاء الاصطناعي، حتى الآن تعرف قضية الذكاء الاصطناعي
0: وما أدراك ما الذكاء الاصطناعي
2: وعلاقته بالأدب علاقة حقيقة، يعني أنا في رأيي هي تخريبية أكثر منها نفعية.
0: صحيح.
2: يعني يسمح لي فقط أن أعرج قليلا.
0: يريد.
2: الذكاء الاصطناعي ممتاز جدا في جلب المعلومة، يضع أمامك المعلومة من جميع مظانها، ولكن في الأدب، في الإبداع تحديدا، لا يمكن للشعر أن يستجيب للأرقام ولجميع يعني الجوانب الإلكترونية، لأن الأدب والتحديد الشعر هو إنتاج روحاني، والروح لا تستطيع أن تنسجم مع المكنكة ومع الإلكترونيات لأنها إنتاج مشاعري.
0: صحيح.
2: الشعور ليس كالعقل، ليس إنتاجا علميا، هو إنتاجا مفتوحا على الشطح، على التخيل. هلا قد يستفيد، ويمكن كما لاحظت في آخر رواية فازت عالميا، اعترفت الكاتبة بأنها
0: اليابانية، نعم كاتبة،
2: نعم، الذكاء الاصطناعي. فالذكاء الاصطناعي في بالنسبة للأدب، هلا هو رائع في جميع المجالات العلمية الأخرى، لا يختلف اثنان، لكن في مجال الأدب إنه يحرم الأدب من هذه الروح الإنسانية المشتركة الشفافة.
0: المشكلة أنه تدخل حتى في النقد الآن، في نقد عبر الذكاء الصناعي.
2: النقد بالنسبة للنقد الآن، يعني أنت ذكرتني مشكلة النقد أستاذ هزاع، أنه حائر، بمعنى ليس نقد علما يقوم على البراهين والتجارب على الاستنتاج وعلى المنطق، يعني ليس علما، ليس له خصائص العلم،
0: ليست معادلات فيزيائية
2: إطلاقا، لأنه متجدد أيضا. أيضا في نفس الوقت ليس فنا، وهنا الخطورة، لأنه ليس إبداعا مشاعريا وروحانيا جديدا في اللغة، إنه وصف خارجي، وصف خارجي لما حدث للوقائع. فلذلك النقد دائما يعني هو يتطفل أو يحاول أن يدرس من بعيد، يعني يختلف طبعا عن الإبداع. هلا أنت ترى أنه يعني هناك قضايا جديدة، نعم ما في شك، بالذات الأدب لا يمكن حصره دائما في أساليب تقليدية مكرورة في الحكاية. ولذلك تعريف الرواية، وأنت روائي وتعرف ذلك، عند الغرب هو تعريفها فن تحطيم الشكل.
0: صحيح.
2: يعني تجديد باستمرار، لا يوجد قواعد ثابتة يسير عليها يعني الإنسان. فأيضا النقد ممكن بسهولة أن يعني يأتي ناقد ذكي ويستطيع أن يكتشف أشياء، جماليات، يعني جماليات في هذا النص
0: غير مطروقة،
2: غير مطروقة. يستطيع أن مثلا يأخذ كلمة معينة أو أسلوب عبارة معينة، يستطيع أن يأخذ طريقة تناول الشخصية أو مفهوم جديد في الشخصية الروائية، في البطل، في الراوي العليم، في متجدد. لكن بالنسبة للشعر حقيقة حتى الآن، يعني أنا في خلال متابعتي للمناهج النقدية الحديثة كلها تقوم على تقريب

0: ماذا ما خصصته الدكتورة فداء من مفاهيم المفارقة والانزياح والطمع، كلها على فكرة تتداخل. يعني الانزياح يحقق مفارقة، التناص يحقق انزياحا، لا، إزاحة وإحلال. نأخذ الفكرة القديمة ونعيد صياغتها بشخصية جديدة فنية.
1: تمام. طبعا دكتور يعني تسمح لي، احنا ساعود لك ايضا في مداخلة اخرى. دكتورة فداء، بناء على ما سمعنا من الدكتور راشد عيسى، وهذا سؤال موجه لك ايضا، ان الكتاب قد عالج السمات والظواهر الشعرية،
2: نظريا
1: ولكنها عناوين ليست بجديد.
2: صح.
1: ألم تفكري بأن تنظري أنت كناقدة جديدة، وتعتبري من جيل النقاد الجدد في الساحة الأردنية اللي لهم بصمة بدأت تتشكل، أن تنظري من عين أخرى ومن زاوية أخرى لمثل هذه الموضوعات على الأقل في المستقبل؟
2: إن شاء الله أكيد. أنا يعني الفكرة عندي أو الفكرة الأساسية واضحة، لكن هي ليست يعني الفكرة وين؟ هلا أنت عندك الرمز، الرمز كموضوع مطروق منذ القدم، ولكن التطبيق العملي بقصائد جديدة هذا هو الجديد أو الحديث. يعني صحيح أنت لما تحكي عن الرمز وحده، الرمز في الشعر هو موضوع طرق من أيام العصر الجاهلي أو الشعر الجاهلي إلى يومنا، لكن الجديد في كتابي أني طبقت هذه التقنية أو هذا الموضوع أو فكرة الرمز على قصائد ولدت جديدا. يعني هذه القصائد، أو يعني أنا اللي بعتبره ممكن أعتبره نقطة قوة في الكتاب، بأنه طبق على نصوص لم تدرس من قبل، وهي أو هذه النقطة تبرز شجاعة الناقد في أنه يتعاطى مع نصوص جديدة لم تدرس من قبل. هو على فكرة يعني الباب فيه مخاطرة أو فيه نوع من أنواع المغامرة الجيدة، لأنه أنت لما بتدرس شخصية درست من قبل تتكئ على ما قدمت لك هذه الشخصية من أفكار، من تذليل لعقبات الدراسة،
1: يعني دراسات سابقة نقول،
2: من سبر أغوار هذه النصوص. لكن لما تتعاطى وتشتبك مع النص ونص جديد، الفكرة صحيح أو الأسس اللي أنت بنيت عليها سواء كانت بالرمز أو الانزياح أو المفارقة، وهي كلها عناصر ليست فواصل كيميائية بينها، هي متداخلة، خاصة لأنك لا تتعامل مع شيء علمي بقدر ما تتعامل مع الأدب. الأدب روح وجسد، ليس جسدا وحده. يعني هذه الفكرة أنا أعتبرها جديدة، لأنه صحيح أنك طبقت الرمز، والرمز على فكرة ممكن يكون رمز حداثي، ممكن يكون رمز يعني فيه جد شيء أشياء جديدة وحديثة، كذلك الانزياح، لأنه الموضوع نفسه أو القصيدة نفسها جديدة، فهذا يضفي نوعا من أنواع الجد. أكيد الإنسان يطور من نفسه ويحاول. أنا يعني بالمناسبة يعني أعمل على جزء ثاني للكتاب بتطبيقات شعرية مختلفة لشعراء آخرين أيضا، يعني هذا كشيء جديد أو يعني استكمال للمشروع النقدي اللي أنا أتبناه. فكرة أيضا النقد،
1: يعني دكتور اسمحي لي، يعني
2: تفضل.
1: بدك تتحملينا شوي.
2: طبعا
1: كثير من الناس يقول أن النقد ما زال يستخدم الأدوات والعناوين القديمة
2: صحيح.
1: على قصيدة جديدة متفلتة تبحث عن إيقاع جديد، لا تخضع لقوانين معينة، حتى هي يعني تخلصت، أو ما بدي أقول تخلصت قدر ما أقول أنها ثارت، تمردت بالضبط، أنا تمردت على بحور الشعر وحتى
2: صحيح.
1: على التفعيلة، ولم يعد نتحدث عن قصيدة النثر باعتبارها قصيدة نثر، خلص وكأنه هذا المصطلح قد ذهب في التاريخ،
2: صح.
1: والآن ينظر إليها بنظرة أخرى. ف يعني حتى أثر الفراشة مثلا لدرويش ينظر له نظرة شعرية بطريقة مختلفة أيضا. فأليس على الناقد أيضا أن يتمرد على أدواته وأن يبحث عن زوايا جديدة عن هذه القصيدة، كيف يدخل إليها، كيف يتعامل معها، بما هو متاح من تغيرات حياتية متسارعة وغير قابلة للانضباط؟ يعني هذا هو السؤال.
2: أكيد إحنا نتفق، ولكن دعني أخبرك، يعني هو موضوع الحداثة في الشعر بالذات هو موضوع يعني خطير وله حيثيات كثيرة، وموضوع أوسع من أنه يناقش في يعني في هذا اللقاء أو
1: صحيح.
2: في لقاء واحد. ولكن قد تكون القصيدة، يعني فكرة الحداثة في القصيدة ليست فكرة عروضية فقط أو موسيقية فقط، إنه قد تكون القصيدة على شطرين وتلتزم العمود الشعري، لكنها حداثية في موضوعها، في روحها، فيما تعالج من مشاعر أو من أفكار،
1: في المعالجة الفنية
2: في
1: والفكرية،
2: معالجتها الفنية للشاعر. لذلك كثير من القصائد الموجودة في الكتاب أنا أستطيع، رغم أنه يعني

0: على بحور شعرية، لكني أنا أسميها قصائد حداثية، قصائد مثقفة فيها بصمة جديدة، وهذا ما يعني أغواني في دراسة هذه القصائد. بالمقابل قد تكون القصيدة على شكلها المتفلت من عمود الشعر ومن الموسيقى أو من الإيقاع بشكل أو بآخر، ولكنها تكون تقليدية جدا في طرحها لموضوع معين أو معالجتها لبعض المشاعر الإنسانية. النقد أيا كان صحيح أنه يعني النقد هو عبارة عن جسد وروح، ولذلك أنا يعني أستطيع أن أميز، والمثقف الواعي يعني دائما نعول على وعي الإنسان وثقافته الجيدة يستطيع أن يميز من يدرس عبر ما يسمى، اسمح لي، الغباء الاصطناعي. يعني أنا بمجال الأدب أو النقد أنا أحس بأنه يعني هو يسيء، كما أتفق مع أستاذي الدكتور راشد، هو يسيء أكثر من لأنه يجرد الصورة من روحها، يعني تصير أمام صورة باهتة لا لو
1: يمكن يا دكتور
0: لا روح
1: انا
0: لها.
1: اقول انه هو لا يسيء، نحن نسيء الاستخدام.
0: أو يمكن صحيح.
1: يعني طيب انا عشان ما نتاخر كثير على الدكتور راشد عيسى، دكتور راشد، في بالي سؤالين يعني ناخذ فيهم الحوار معك. السؤال الاول، من يقود الاخر، النقد ام الابداع؟ ايهما الاسبق؟ ايهما من يتبع الاخر، النقد ام الابداع؟
2: نعم، السؤال الاول.
1: نعم،
2: هو أنا ما كنت يعني في ذهني أريد أن أقوله لك قبل قليل بعد حديثك مع الدكتورة فداء.
1: تفضل.
2: صدقا المبدع هو الأساس، المبدع هو الذي يقدم ظاهرة أسلوبية جديدة لافتة للانتباه، فينتبه لها الناقد، يكتشفها الناقد، يلاحق المنتج الأدبي ويكتشف ما فيه من جديد ويقدم. فالإبداع يسبق النقد، لا يمكن، لأنه النقد هو متطفل، يعني هو حالة الأخيرة، هو الحالة يعني الهامشية ما بعد الإنتاج النص الأصل، إنتاج النص، أن ننشئ العمارة، ثم في فترة لاحقة ننظر في موقع العمارة، في أساس العمارة. المنتج الأساسي يعني تماما كما أنا لي مصطلح الزراعة هذا، يعني أنه الأديب هو المزارع والناقد هو مهندس زراعي، يرافق
1: جميل.
2: من بعيد، يرى هل كانت الأرض مقسمة تقسيم صحيح، النسب، النوع، البذور نوع إلى آخره. فالأصل هو المبدع وليس الناقد. الآن ما يحصل أنه قد يكون هناك ناقد فعلا هو أيضا مبدع ويستطيع أن يضيف. صدقني أستاذ هزاع، كل نظريات النقد الجديدة الآن، جديدة جدا، عندي وعند ربما عند غيري، ما هو أساس لها في النظرية النقدية العربية القديمة.
1: صحيح.
2: على سبيل المثال هذه الظواهر الأسلوبية التي تحدث عنها الدكتورة فداء، التناص مثلا، يعني وقوع النص اللاحق على النص السابق والتأثر به. طب ما هذه النظرية استهلكت عندنا في النظرية العربية النقدية القديمة تحت باب السرقات الأدبية، وتحت باب الإغارة، وتحت باب التأثر والتأثير.
1: صحيح.
2: صارت في الغرب، ونفس الشيء الانزياح، المفارقة، كانوا يسموها العدول. هي إجمالا، حتى نأتي إلى، سمعت كما تعلم بنظرية موت المؤلف.
1: طبعا
2: موت المؤلف يعني أنه نحن نتناول النص بعيدا عن المؤلف. هذه النظرية عربية قديمة في العصر العباسي سموها استقلال النص، استقلال النص، أن الناقد يجب أن ينظر إليه
1: كنص مجرد،
2: بمجرد عن بدون أي معرفة من الشخص. وأنت تعجب عندما ترى لي تي إس إليوت من الشعراء والنقاد الإنجليز
1: الأرض
2: المحدثين،
1: اليباب، نعم،
2: يقول بالحرف الواحد إن كلمة الوردة كلمة الوردة ليست بأجمل من كلمة حجر. فالكلمة يكون لها أهمية جمالية في سياقها.
1: صحيح.
2: وليس منفردة. هذه النظرية قال بها الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز، لا تفاضل بين الكلمات، وسمى نظريته في البنية النحوية العميقة. يعني
1: جميل.
2: أنا ما أريد أن أقول هو النقد ليس فيه أيضا جديد، صدقني هو تسميات جديدة، تسميات جديدة، سواء في نفس المصطلح أو في التعليق عليه. لأن الأدب يعني ما هو أدب تعبير في النهاية، هو لغة. النص الأدبي تعريفه، أي نص أدبي، هو فن، هو لعب لغوي فني خلاق.
1: صح.
2: كيف يلعب هنا كل شاعر أو كل قاص أو أديب يلعب باللغة وبأخلاق الكلمات كما يريد. يأتي الناقد ليفسر أو ليرى ما الجديد الذي قدمه هذا الكاتب وهذا المبدع. ولذلك العملية شائكة مستمرة، كل مصطلح ينتج أو يفرز من نفسه مصطلحا آخر، هو في الأساس قديم حتى هذا المصطلح الجديد، ولكن بصيغة جديدة.
1: بالضبط. طيب السؤال الأخير دكتور. نعم. راشد، كيف ترى الحركة النقد في الأردن؟ هل هي فعلا لدينا ما يسمى بالحركة النقدية الأردنية، ولا هي مجرد يعني جهود هنا وهناك؟ وهل هي فعلا يعني نقد أكاديمي موضوعي، يعني يستخدم كل أدوات النقد بموضوعية، أم أنه نقد مجامل احتفائي إلى حد ما؟
2: أنا في من خلال يعني خبرتي الطويلة على الأقل من 40 سنة، في هناك يعني نوعان من الإنتاج النقدي. نوع هو يتأتى من الدراسات العليا، طلاب الماجستير والدكتوراه لما يقدمون طروحات في موضوع معين، هذا في النهاية هو نقد. لا. نقد أدبي أو دراسة أو بحث، لكن يبقى صامتا، يبقى في
1: فيه جمود، يعني
2: مخبأ. في جهود، هي
1: جمود أيضا،
2: ولكن يعني ليست علنية ومباشرة في الساحة، يعني بسموها الجهد النقدي الصامت. والجهود الأخرى سواء في الصحافة، في جميع، في السوشيال ميديا، في، هي عبارة عن يعني مبادرات أو خطرات خطرات في بال بعض الناس المهتمين بالنقد. لكن إن أردنا الحقيقة فلا يوجد إطلاقا. أنا أتوقع أنه مثلا يكون عندنا على الأقل لو كل 10 سنوات يقام هنا، تؤسس لجنة من النقاد يختارون موضوعا معينا أو يدرسون تطور القصة القصيرة في 10 سنوات في الأردن عبر نماذج عليا، يكون كتاب مختص تطور القصيدة أو في آخر 10 يعني الأنواع الأدبية، يخصص لكل نوع مجموعة من النقاد ينتجون كتابا أو مجلدا يدرس هذه الظواهر الجمالية الجديدة حتى يصبح لنا تاريخ. نحن بلا أرشفة يا أستاذ، بلا أرشفة إطلاقا. يعني الجيل الجديد ينسى. الآن أي طالب يحاول أن يقدم بحثا مثلا في روايات هزاع البراري، هو سيتصل بالكاتب ويسأله أعطني ما عندك من كذا وكذا.
1: صحيح.
2: لا يوجد مرجعية مريحة إلى مكتبة ومكتبات وتأريخ هذا. هذه مثلا الدراسات أو البحوث التي قدمت في أدب هزاع البراري، يأخذها الطالب ويعيدها ويعيد إنتاجها ويدرسها ويأتي بالجديد. هي الأمر ارتجالي محض. للأسف.
1: طيب دكتور، أنا بديش أريد أن أطيل عليك أكثر من ذلك وأنت على الاتصال الهاتفي. شكرا يعني لهذا الحوار الثري ومداخلتك ووجودك معنا في رواق الثقافة، وإن شاء الله سنلتقي في الحلقات القادمة. كل الشكر دكتور راشد عيسى.
2: شكرا لك. أنا أيضا دوري أشكرك على هذا البرنامج الذي يماحك الجديد من الإنتاج ويقدم أفكارا جديدة منه وهناك.
1: شكرا يا دكتور، ونراك على خير.
2: على بك يعني.
1: إذن دكتورة نستكمل الحوار، استمعت جيدا لما
0: أكيد
1: مداخلات الدكتور راشد عيسى، إذا لك تعليق ما على قبل أن نذهب إلى استكمال الحوار؟
0: لا، هي يعني مداخلات قيمة مع أستاذي يعني، وأنا شاكرة جدا إله يعني، شهادته في حقي يعني وسام على صدري يعني. يعني يبقى هناك وجهات نظر أو اختلافات يعني، خاصة في موضوع أيهما أسبق، الأدب أم النقد. يعني أنا كان في بالي فكرة الناقد الضمني، لأنه الأديب بشكل عام أو المبدع هو في داخله ناقد ضمني حين يكتب أصلا، حين يفرغ كتابته الإبداعية هو أصلا في أوله أو في أول كتاباته هو ناقد ضمني بالمقام الأول، هذا جعله يكتب هذه الكلمة عن غيرها، هذا الفن عن غيره. فأنا يعني ما بعرف، أحس أن العملية النقدية والعملية الإبداعية لا تلاحقان بعضهم البعض بقدر ما تسيران تكملان بعضهم، يعني جهودهم تكاملية،
1: في تجاور يعني،
0: في تجاور يعني. هذا ليس انحيازا، يمكن ربما انحياز شخصي لمهمتي كناقدة. يعني فكرة المشهد الثقافي الأردني بشكل أو بآخر، هو أنا كان لي مقالة بعنوان فوضى النقد ونقد الفوضى. يعني إذا أردنا أن نكون منصفين حقيقة، هناك فوضى، وفوضى ظاهرة للعيان، يعني خاصة بتنطلق من طبيعتنا كمجتمع أردني، يعني مجتمع فيه نوع من أنواع الفزعة والمجاملة، هو شيء ليس سلبيا محضا، يعني ممكن أن تجد فيه نوع من أنواع الجمالية أيضا. يعني أي الكل، يعني أنا أحس بأنه حق للإنسان أن يظهر، حق للإنسان أن يكتب. أنت لا تستطيع أن تصادر من الإنسان فكرته في أن يكتب، ولكن أحيانا عندما لا يرقى النص المكتوب لفكرة النقد، فنظام الفزعة في النقد هو اللي يمكن عمل الإشكالية. أنا من وجهة نظري، أنا أتحدث يعني من وجهة نظر شخصية خاصة بإني اشتبكت مع المشهد الثقافي.
1: طيب يعني بهذا الحوار تحديدا، لنكون أكثر صراحة، هل ساهمت بيسمى بحفلات التوقيع، حفلات التوقيع بتسويق هذه الحالة من الفوضى؟ لأنه دائما الكاتب الذي يريد أن يحتفي بإصداره يحب أن يكون الأشخاص الذين يتحدثون عن الكتاب يتحدثون بطريقة احتفائية وتمجيدية. صحيح. وتمجيدية، وليست بطريقة نقدية ربما تظهر الإيجابيات السلبية.
0: أكيد، لا طبيعي. وأيضا أنت بدك تتحدث عن جوهر العملية النقدية، هي ليست عبارة عن تصدير السلبيات. يعني أنا كان في مقولة دائما يعني أتبناها أو أعشقها، هي للدكتور الرباعي، كان يتحدث له كل التحية والشكر الأستاذ الدكتور عبد القادر الرباعي أستاذي، دائما كان يقول أنه ينبغي على الناقد أن يكون عين النحلة لا عين الذبابة. بمعنى أنت كناقد لست يعني مأخوذا بمتابعة أو ملاحقة كل ما هو بشع أو كل ما هو قبيح، تستطيع من كل عمل حتى لو كان متواضعا أو بسيطا أن تلتقط الجماليات. الآن أين الذكاء؟ إذا كان الناقد ذكيا وسلط الضوء على الجماليات، فالمسكوت عنه ضمنا أنه غير موفق، يعني بشكل أو بآخر، واللبيب من الإشارة
1: يعني مش أنا لا أتفق كثيرا بصراحة.
0: لا بس أحكي لك كمان نقطة،
1: أنك يعني ما دمت قد تحدثت وبحثت وأظهرت الإيجابيات، عليك على الأقل أن تشير إلى
0: أن تشير
1: السلبي
0: بشكل أو بآخر، ولكن
1: يصبح هناك نوع من
0: صحيح
1: التوازن.
0: أتفق معك، ولكن لكل مقام مقال. في حفلة الإشارة ليس مقال مقام نقدي،
1: وهو
0: مقام
1: هذه هي المشكلة
0: إضاءة.
1: أن حفلات الإشارة صارت هي الأظهر، هي الأبرز، هي الوجه الذي يخرج من خلاله الناقد، فأصبحت سياقة. طيب
0: احنا وهذا اسمح لي أكمل بس فكرتي. إحنا لا نحارب الفرح، يعني دع الناس تفرح، ولكن بفكرة إنه الناقد إذا كان في هناك احترام لذاته أو ما يقدم، يجب أن يشير بأنه يا عمي هذه حفلة توقيع، فالمقام لها مقام احتفاء، وما يناسب الاحتفاء هو بعض التسليط على بعض الجماليات. أما الملاحظات السلبية فيمكن أن يعني تصاغ بشكل أو بآخر وتصل للكاتب، يعني دون
1: يعني أنا أحترم وجهة النظر هذه، لكن المشكلة أن وأنا من المتابعين أنه يكتفون بما قيل في مجال المدح والإيجابيات ويعتبرون أن هذا هو الكتاب بكليته وبحالته، لأن من اطلع على السلبيات هو فقط الكاتب، لكن من طلع على الإيجابيات هو العالم كله. فهنا هذه المفارقة. وأنا أعتقد، هل أنت تتفقين معي بمفهوم التضليل النقدي؟ يعني بمعنى أو مصطلح أنا يعني الآن أقول أن في حالة من التضليل النقدي أحيانا أنها تسوق وتحتفي ببعض الإنجازات التي هي ليست على السوية الكافية، وبالتالي تغفل أيضا النظر عن أعمال مهمة ولكنها ليست موجودة في إطار الاحتفائي.
0: صحيح، لا أتفق معك تماما. للأسف يعني إذا أردنا أن يعني دائما أنادي بالإنصاف لازم أكون منصفة صراحة، يتكرر هذا المشهد كثيرا، ويتكرر بشكل فيه يعني بؤس معين. يعني كثيرا ما سمعت عن كتاب وصار له يعني ضجة كبيرة، وسمعت شهادات هي أقرب للشهادات الإبداعية أو الاحتفائية فيه، ولكن لما قرأت الكتاب يعني ذهلت بأنه كل يغني على ليلى، يعني لكن يعني إذا أردت أيضا الإنسان الواعي يميز، حتى الكاتب يعرف إذا كنت أنت تشهد شهادة حقيقية والناقد أو المتحدث هو في مقام شهادة، لا يجب أن تكون شهادة زور أصلا، يعني نوع من أنواع احترام الإنسان لنفسه أن لا يكذب على الملأ.
1: يعني من ضمن الأشياء الطريفة التي استمعت إليها أن يعني أحد النقاد الكبار بدأ يعني أنه لا يظهر كثيرا، فسألت قال لأن لي رأيا أظهر فيه السلبي والإيجابي، فبدأ الناس يعني يكفون عني في صح. حفلات لا يريدون أن يسمعوا إلا جانبا واحدا، وبالتالي فأصبح حتى أنت كناقد حتى تظهر عليك أن تذهب باتجاه ما يعني يرضي الكاتب ويرضي فرحه بكتابه إلى حد ما،
0: يعني إلى حد ما للناقد الذي لا يقدر يعني قيمة علمه أو رسالته، لكن حتى الناقد الذي يحترم رسالته يحترم ما طلب منه صدقني يعني عند خلينا نحكي المعظم سيميز وسيكون له بصمة وسيعرف أنه الناس من يقول الحقيقة في جانب ومن يجامل أو يفزع
1: صح.
0: في جانب
1: طب
0: آخر.
1: دكتورة يعني أنا أحب أعرف أيضا مشاريعك المستقبلية، أنا بعرف أنك أنت ناقدة ناشطة في مجال النقد سواء بالرواية والقصة أو حتى في الشعر، فماذا تخططين، ماذا تجهزين من
0: هلا؟ أجهز بإذن الله تعالى يعني للجزء الثاني من هذا الكتاب مع يعني مجموعة من الشعراء الأردنيين المعاصرين المختلفين اللي لم أتناولهم في الجزء الأول، هذا المشروع اللي يعني قيد الإعداد. المشروع الآخر، وأشكرك جدا على هذا السؤال لأنه فتح لي يعني مجال أتحدث فيه عن قيمة معينة، هو مشروع الرواية الأردنية، نقد الرواية الأردنية. أنا إلي برنامج نقدي يسمى بمرايا نقدية في الرواية الأردنية، تناولت فيه 5 حلقات وهو سلسلة من حلقات وسلطت فيه الضوء على الرواية الأردنية، وهذا يعني رسالة وفاء من النقد للأدب الأردني.
1: طب كيف آلية هذا البرنامج؟ يعني هي ندوة ولا بودكاست ولا
0: هو
1: حوار؟
0: لا، هي ندوة بحضور الكاتب نفسه، تناول عمل روائي إله، وهذا العمل أتناوله بالدراسة بإيجابياته وسلبياته وبالتوصيات، ونسلط الضوء على الرواية الأفضل أو نسعى إلى اختيار الأدب الذي يكون أكثر نضجا أكثر قوة أكثر، والمقياس ليس اسم المؤلف بقدر ما هو جودة الرواية. هذا المشروع صراحة كمبادرة هو مبادرة جيدة، وأنا هذا المشروع في منتدى البيت العربي الثقافي، ولكن كل أمل وكل يعني رجاء بأنه نلاقي الدعم من وزارة الثقافة، لأنه مشروع مثل هذا المشروع في الرواية الأردنية والنقد الأردني أيضا هو مشروع مهم سواء للسردية الأردنية أو للوضع الثقافي والأكاديمي، هو اشتباك حقيقي واشتباك مهم جدا لتقوية الأواصر ما بين المشهد الثقافي والمشهد الأكاديمي. أنا أرى بأنه لا يمكن للمشهد الثقافي الأردني أن يتطور ويصل إلى الأفضل وهو بعيد عن المشهد الأكاديمي الأردني. هذه كانت فكرة المشروع، ما بعرف.
1: طيب جميل. لكن طيب السؤال، هل هنالك يعني شراكة أو تعاون بين الهيئات الثقافية؟ الآن نعرف أن وزارة الثقافة كمؤسسة رسمية هي راعية للثقافة، لكن أنا أحيانا أرى أن الهيئات الثقافية هي أذرع فاعلة
0: صحيح.
1: للفعل الثقافي، في مثلا رابطة الكتاب الأردنيين، اتحاد الأدباء والكتاب الأردنيين، في المركز العربي، في
0: صحيح.
1: أيضا المكتبة الوطنية، في صحيح. يعني مؤخرا مؤسسة أبو عواد، محمود أبو عواد أيضا
0: صحيح. منتدى البيت العربي
1: يعني
0: الثقافي،
1: وفي يعني صحيح قائمة طويلة سواء
0: صحيح.
1: في عمان أو حتى في المحافظات. كيف بتشوفي دور هاي الهيئات الثقافية بتفعيل الحركة النقدية تحديدا؟ يعني لأنه أنا أعتقد أنه ما شفت فعالية ثقافية إلا ما يكون الناقد له حضور فيها.
0: أكيد صحيح. لا، هي هيئات تشكر صراحة، هي تقوم بجهود ولا يمكن الاستهانة بجهودها، يعني جهودها مشكورة في رفض المشهد الثقافي بشكل أو بآخر، لكن كل مؤسسة أو كل هي كلها مظلات تابعة لوزارة الثقافة كما أنت تحدثت، ولكل منها سياسته. يعني بوجه لها الشكر جميعها، لأن جميعها أنا يعني اشتبكت في جزء منها، فهي يعني رافض أيضا للمشهد الثقافي بشكل جيد، يعني يعني، ولكن نحتاج يعني في مثل هذه المبادرات والمشاريع نحتاج لدعم من وزارة الثقافة، خاصة في المشاريع الريادية. يعني أنا أتحدث لك عن مشروع نقد الرواية الأردنية الحديثة التي صدرت حديثا، اللي يعني ما قدم لها دراسات بشكل كافي، هي يعني رسالة وفاء حقيقية، أو يعني كما نقول تقديم ما يستحق الأديب الأردني والمبدع الأردني بشكل أو بآخر. يعني
1: طيب الآن الدراسات النقدية أحيانا ليست جميعها بتكون دراسات، مرات تكون مقالات، يعني
0: صحيح
1: آليات نشرها، يعني بعيدا عن تجميعها في كتاب، لكن في المجلات، في الصحف الإلكترونية، المواقع الإلكترونية، هل بتحسي إنه في هنالك يعني مجال إن الناقد بيكتب

0: وبنشر وبلاقي تفاعل، ولا لسه في مشاكل؟
1: لا لا طبعا، لا المشهد إيجابي، خاصة يعني ما حملته الحداثة من نشر، صح إنها جلبت لنا الفوضى. أكثر ما يعني يستدعي الألم هو يعني ما يوجد أناس وكثير للأسف عالة على النقد أو عالة على الأدب، يعني تجد مقالا أو تجد

0: بالشعر بالشعر يعني
1: يعني
0: يخلو
1: هي
0: من أي أسس، يعني في فوضى
1: الألقاب
0: في
1: بالعادة،
0: المشهد
1: هذه
0: أكيد.
1: الألقاب يطلقها النقاد على المبدع وليس
0: ولا والله
1: المبدع.
0: صارت الأيام هاي في المشهد في فوضى للأسف يعني.
1: شو يعني، دعنا نعترف أن الفوضى هي موجودة دائما، لكن ظهرت بالسوشيال ميديا، أتاحت الفرصة والخيارات أن تظهر بشكل أكثر،
0: أوجدت وجودا لمن لا وجود
1: ويبدو
0: له.
1: أن يعني طبيعة الحياة التي نعيشها هنالك رغبة عند عدد كبير أن يكون، أن يصبح كاتبا.
0: صحيح،
1: وهذه الرغبة أحيانا لا يعني الرغبة لوحدها لا تكفي، إن لم
0: مع
1: تكن
0: عدم وجود
1: هناك
0: إمكانيات لا تكفي للأسف.
1: إمكانيات وموهبة وقدرة وتطوير في مجال اللغة
0: صحيح،
1: والاطلاع النقدي، هو الذي يخلق مثل هذه الأمور. طيب أنت، أنا سألت الدكتور راشد عيسى وتحدث بإجابة، وسأطرح ذات السؤال، كيف تنظرين إلى حركة النقد في الأردن؟ وإن جاز بين قوسين أن نسميها حركة، يعني حركة النقد الأردنية، هل هي حركة بارزة ناهضة أم فيها يعني جهود هنا وجهود
0: هو
1: عكسية؟
0: يعني أنا في هذا العمر يعني أو في بداياتي دكتور راشد يعني اشتبك مع المشهد منذ 40 عام يعني،
1: صحيح،
0: ممكن أنه قيم، ولكن في أنا ممكن تكون إجابتي متواضعة يعني لأنه اشتباكي ليس بالطويل. أرى في يعني في بؤرة إيجابية، في يعني بصيص أمل، في يعني نقاط
1: نعم،
0: فيها إيجابية، ولكن المشهد بشكل عام إذا أردنا أن نكون نتحدث عن الإنصاف، المشهد فيه بؤس في جوانب وفيه أيضا إضاءات
1: إشراقات.
0: وإشراقات في جوانب أخرى. في إشراقات بوجود كما قال الدكتور راشد أو كما يعني تعرف أنه في مؤسسات تحترم نفسها وتحترم من تستضيف وتحترم ناقد حقيقي وتحترم إنسان يملك أسس نقدية وعلمية، وإنسان يعني عندما تتحدث معه يملأ مكانه، يتحدث بما هو مفيد، بما هو علمي، بما هو أكاديمي مختص. وللأسف على النقيض أو على الجانب الآخر يوجد عندنا من هم عالة على النقد. يعني أنا في كثير من الأماكن أو في بعض النشاطات إنه أسمع إنه الآن ستكون هناك شهادة مثلا لفلان الفلاني أو شهادة بما معناه إشياء نقدي، فعندما أسمع أحس بمثلا تلوث سمعي إنه لا دخل للنقد، النقد بريء، براءة الذئب من دم يوسف من هذا الكلام، ما دخل هذا الكلام في النقد، هي عبارة عن تطبيل، عبارة عن مدح، ويا ريت يعني مدح زائف. يعني أحيانا كثيرة ناس تتفنن في اللغة بشكل أو بآخر بس من باب يعني إنه الفزلكة اللغوية أو الاستعراض
1: لكن
0: للعضلات
1: في
0: اللغوية،
1: النهاية
0: لكن
1: رغم
0: هي
1: كل،
0: محاولات،
1: نعم،
0: هي
1: في
0: محاولات،
1: النهاية يبقى النص هو
0: هو
1: الأساس،
0: الذي
1: هو
0: يعطيك ما
1: بالضبط،
0: تحتاج
1: لأنه
0: أيضا.
1: في بعض
0: وعلى فكرة كمان
1: النصوص، آسف، في بعض النصوص المحتفى بها تموت عند باب
0: عند
1: القاعة.
0: باب القاعة، صحيح.
1: نعم،
0: وعلى فكرة الناقد الحقيقي والنقد الحقيقي يستطيع أن يبرز نصا موازيا للنص المبدع.
1: وهذا هو
0: يعني
1: المطلوب.
0: أحيانا عندما تقرأ مقالة نقدية تحس بحالة من السعادة لأنه جلبت مجموعة من الأفكار والفنيات توازي القصيدة أو توازي النص الإبداعي يعني.
1: طيب، كيف تنظرين إلى العلاقة ما بين الناقد والمبدع؟ هل المبدع، هل هي علاقة يعني تبادلية فيها سعة صدر وفيها تقبل، أم فيها ضدية ما؟
0: حسب الشخصيتين. أحيانا كثير من المبدعين للأسف غير متقبلين
1: نعم،
0: لفكرة النقد، يرى نفسه فوق النقد، يعني يرى أنه يعني أنا تجربتي أو أنا عمري أو أنا يعني مين اللي بده يجي ينقدني أو كذا، لا يستوعب فكرة أن وجود هنات. أو للأسف كمان نظرة الناس للنقد أو نظرة المبدعين للنقد الأقل ثقافة وعيا، ينظرون إلى أن النقد ممكن يكون فقط سلبيات أو فقط تركيز على
1: إنه فقط انتقاد وليس
0: انتقاد. أيوة، هي هذا الخلط للأسف حتى عند بعض المثقفين، عند بعض الشعراء وعند بعض النقاد، النقد هو هجوم
1: نعم،
0: يعني، أو النقد بمعناه الشعب انتقاد، أنت بدك تنقدني معناته أنت
1: جاي
0: مع أنه هذا
1: تنتقدني.
0: الكلام ليس بحقيقي يعني. هو الكلام، النقد هو تمييز الجيد من الرديء، هو تسليط الضوء، هو اشتباك مع النص، هو بحث عن جمالياته، وأيضا تسليط الضوء إن كان هناك في ملاحظات أو هنات بسيطة يعني. فكلاهما يعني أنت بدك تكون منصف، كلاهما عليه يعني حق يعني.
1: طيب، ما رأيك بالناقد المبدع، يعني الناقد الذي يكتب في مجال
0: الإبداع
1: الإبداع؟ وهي ملاحظة يعني وحوارات كانت يعني تتم في الظل أحيانا، أن
0: صحيح،
1: فلان ناقد جيد وممتاز وينتقد وينقد نتاجات الشعراء والروائيين والقاصين،
0: لكنه حين
1: لكنه حين يكتب نصا إبداعيا خاصا به، سواء قصة أو رواية أو شعر، فبتكون ليست بالمستوى

0: المطلوب.
1: المطلوب. فألا يمارس الناقد دور هذا النقد على نفسه، على نصه، ولا يتجرد في لحظة الإبداع من كل هذا البعد النقدي ويكتب كمبدع فقط؟
0: يعني أحيانا ممكن الإنسان حب النفس مثلا أو الإنسان حبه لنفسه يجعله يرى في المرآة صورة أسد لانعكاس قط. يعني هي
1: نعم.
0: يجب أن نعترف بأن الإبداع وإن أيا كان هو وليد الموهبة. يمكن لإنسان أن يكتب القصيدة وهو لا يعرف شيء عن اللغة العربية، صحيح أن معرفته عن اللغة ستزيد من جمال ما يكتب، ولكن الأصل الموهبة. أحيانا الإنسان في تشابكه خاصة مع اللغة العربية أو مع النقد يهيأ له، خاصة أنه اللغة فيها جزء من الممارسة والتعليم، أنه أصبح كاتبا وفعلا يكون كاتب يعني أو كويتب جيد، يعني يكتب بعض الأشياء الجيدة أو يلتقط أو يتأثر من اشتباكاته مع النصوص تولد عنده نوع من التأثير، لكن حبه لنفسه أو كما قلت لك حب الظهور يولد له وهما بأنه صار مبدعا. الآن أنا لا أتحدث عن يعني فئة معينة، أتحدث عن البعض، لكن الموهبة هي الأصل. الإنسان بلا موهبة تبقى الصورة وكأنها جسد بلا روح.
1: يعني هناك رأي متطرف وهو يتبنى المبدعين دائما، تعرف انه في دان احيانا في فئة من المبدعين يكون عنده موقف سلبي من النقاد
0: صحيح
1: والنقد، فيقول لك ان الناقد هو كان يعني لديه رغبة ان يصبح مبدعا
0: لكنه فشل.
1: ففشل او لم يحقق المكانة التي يريدها فتحول الى النقد، فبالتالي يعني هي هذا التحول يجعله ينظر بنوع من
0: الانتقام.
1: يعني اذا مش لا استطيع ان اقول انتقام بدل ما اقول انه يعني بنوع من الصرامة الزائدة عن حدها.
0: صحيح صحيح، يعني هي وجهات، لكن هي العلاقة ليست عدائية نهائيا، هي علاقة تكاملية أقرب منها إلى هذه العلاقة. علينا أن نكون متصالحين مع أنفسنا ونعرف أنه هذا الأدب هو ابن الإبداع والموهبة.
1: صحيح.
0: صحيح أن هذه الموهبة تثقل ويمكن التدريب عليها ويمكن تحسينها وتجويدها، لكن من غير وجود هذه البذرة، بذرة الموهبة، لا يمكن أن تصنع مبدعا. ثق أنك يمكن، حتى الناقد إذا لم يكن موهوبا وعنده ذوقيات عالية قادر على تمييز الالتقاطات وتمييز الجيد من الرديء لا يمكن أن يكون ناقدا. حتى الناقد لو درس، ولذلك كثير من الطلبة درسوا وأخذوا هذه الشهادات ولم يجرؤوا على الاشتباك مع نص واحد، مع أنهم
1: صحيح.
0: عندهم كل الأسس، لكن لا توجد موهبة النقد أو موهبة الالتقاط أو التشابك مع النصوص. يعني
1: جميل جدا. يعني احنا في نهاية هذه الحلقة، يعني هذا الحوار الثري والجميل الذي مزج بين الإبداع والنقد أعطى حالة صحية في
0: شكرا.
1: مجال الثقافة والأدب. في نهاية هذه الحلقة من رواق الثقافة أتقدم من الدكتورة فداء أبو فردة الشكر الجزيل على هذا الحضور، ومبروك صدور كتابك مدارات نقدية في التلقي والتأويل. شكرا جزيلا
0: الله
1: لمشاركتك.
0: يسعدك، شكرا لك أولا وآخرا، وشكرا أيضا للإذاعة الأردنية، وكل الشكر لهذا البرنامج القيم وللدكتور راشد عيسى اللي كان شريكي في هذه الحلقة. شكرا لكم
1: شكرا،
0: جميعا.
1: وأيضا نشكر الدكتور راشد عيسى الذي كان معنا عبر الهاتف، وشكري الجزيل لزميلنا من الهندسة الإذاعية وجدي نصراوين. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
2: رواق الثقافة. الكتاب حديقة المعرفة، والقصيدة عطر الروح، ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته، كنوز من تراث وطن منسوج بالحب وقصص الكتاب. كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة. رواق الثقافة. الإعداد والتقديم هزاع البراري.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوطي.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زميل إلي متبحر وخبير مفردات اللهجة الأردنية القديمة اللي نسيها الجيل الحديث من الشباب. كنت ماشي أنا وياه بالشارع، قال لي الله لا يهينك روزلنا هالفرن إذا في خبز، والمقصود اتفحص أو شوف. الكلمة فصيحة، من رازه يروزه، يعني استخبره أو استخبر حالته. العقلاء من القبيلة اللي إلهم مقام واحترام بين الناس وإلهم مكانة اجتماعية متميزة يسموهم كبار الروز. الكلمة هذه ما عادت مستعملة عند جيل الديجيتال والانترنت. الأردنيين إذا بدهم يوصوا واحد لضبط الآخر يقولوا أجرزوا، هاي مشتقة من الجرزة اللي هي ضمة السنابل اللي تنمسك باليد. جرزة قمح، جرزة شعير، جرزة مكدونس، جرزة خبيزة. يقول واحد عن خلاف مع خصمه الله وكيلكم يا الربع اني جرزته مع حلقه، والمعنى طبعا مش بحاجة لتوضيح.

أعزائي المستمعين، يقول أبو المخطوبة للجاه الخاطبة: جدكم حذية ما من وراها جزية، يعني أعطيتكم البنت اللي طلبتوها من دون مهر. طبعا الجاهة ما راح تقبل البنت بدون مهر، عادة ما يسموه مجلس الطلبة. حذية يعني طلب وعطاء على الوجهين. إذا أنا شفت فرس أو سيارة أو ساعة أو قولوا معي تلفون خلوي مع واحد واشتهيته، أقول له الحذية يعني أعطيني إياه. فلان تحذى فلان يعني طلبوا حاجة. الحذايا في اللغة مفردها حذية، وهي الهبة من الغنيمة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذى النساء والصبيان من المغنم. الناس اللي يكرموا ويعطوا بالحذية يسموهم أهل معنى، والمقصود أنه الناس تتعنى بالسفر

حتى توصلهم وتطلبهم الحاجة. بالفصحى معنا يعني متعب في طلب الحاجة أو متعب في طلب المودة من الطرف الآخر.

أعزائي المستمعين، إذا أنا سألت واحد من الجيل القديم عن عمر صبي مقبل على الشباب وما كان يعرف سنوات عمره بالضبط، يقول لي ترميه بالطعش. وبرضه إذا سألت واحد عن كمية معينة من الأكياس أو الصناديق وما كان عارف عددهن، يقول لك إنهن بالطعش، والمقصود 13 14 19. في كثير من الجيل القديم من الأردنيين يقولوا أنطيك بدل أعطيك، وأنطيني وأنطاه. غيروا المعنى هذا في قصيدة للشاعر اللي يقول فيها أنطيني الحق هيا أنطيني، وإذا ما أنطيتيني تراني أصيح. أخلت مذاهبهم، يعني ما عاد معهم طعام. الوصف للمسافرين اللي ينتهي الطعام اللي شايلينه معهم للطريق يسموه زهبة. والرجل لما بده يسافر تزهبوا رعيت بيته بالطعام اللي يكفيه مشواره. الحكي هذا كله قبل زمن المطاعم والبوفيهات والقهاوي اللي على طول وعرض طرقنا في الزمن الحاضر. إذا احتج واحد على تعامل الناس معه أو نقصت حسته من أي إشي يقول أنا مش ابن بايرة. معروف جدا أنه جدودنا كانوا يتجوزوا 3 و4 نسوان ويخلفوا أولاد كثير. من بين النسوان هذول تكون واحدة مكروهة من الزوج، ولذلك يسموها البايرة. وعادة ما تكون أوضاعها بالبيت سيئة بالقياس للنسوان الغاليات على الزوج. ولأن أولادها ممكن يلقوا نفس المعاملة يسموهم أولاد البايرة. في اللغة الأرض البور والأرض البوار اللي ما بتعطي الزرع لأنها ما انحرثت وانزرعت. الأرض البور هذه على الأغلب تكون قاسية على المحراث وتتعب الحراث في أول حرثة. ولهذا قالوا للي يخوض تجربة جديدة متعبة أنت تحرث بالبور. البرارة هي الثمار المضروبة والمعفنة اللي يعزلوها عن الثمار الصحيحة، يقولوا عنها برارة. وهي الكلمة مشهورة عند فلاحين الأغوار اللي يزرعوا خضار كثيرة ويبعدوا برارتها عن الصندوق لما يرسلوها للسوق.

0: داخل على الله وابوك وجدتك، ولا تقسي قلبك كوني حنونه.
1: اعزائي المستمعين، اهتموا الاردنيين الاوائل بالكلام في المجالس والتجمعات، قالوا لسانك حصانك.

0: إذا هنتو هانك وإذا صنتو صانك. وقالوا اللي يقع من رجله يقوم، واللي يقع من لسانه ما يقوم. قال شاعر: يموت الفتى من عثرة من لسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل. ويقول محمد عبد الله القاضي: البل معلوم بليدي عقاله، والخيل تزلج بالشبيل والأقفال، والرجل بالواجب لسانه عقاله، إذا قال علم حال بحال. العرب الأوائل قالوا: إياك وأن يضرب لسانك عنقك. أعزائي المستمعين من الهندسة الإذاعية، زميلي فن الصوت غاندي حداد يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: هنا في مركة الأمير، حيث لا تروى الحكاية كما ترى، وإنما تستعاد من بين الرمل معنى بعد معنى.
3: كان الصوت أول ما ولد، وكانت الكلمة أول ما اشتبك مع العاصفة.
2: مركة الأمير ليس مجلسا يقال فيه الشعر، إنه الميزان الذي توزن به الرجال، والمحراب الذي تلتقي فيه الفكرة مع القرار.

0: في المركة ما كان الشعر ترفاً، لكنه كان موقفاً، ولم تكن القصيدة غزلاً، لكنها كانت طريقاً يسلك نحو المعنى.
1: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، ليس كأي حاكم يملي، وإنما كمثقف ينصت، وشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
0: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع

0: حين يضطرب يبقى المركى هو الفاصل الخفي،
1: فيه تتحول الحنكة إلى بيت، وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعراً.

0: من هنا من المركة بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، وإنما بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي.
1: دولة قامت بين العواصف لم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب. مركى الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
0: مركى الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا. في مجالس الحكم لا تقال الأشياء كما هي بل كما ترى، وهنا حيث تجلس العيون قبل الألسنة يصبح النظر اعترافاً ويغدو الصمت أفصح من البيان.
2: يا طارق العوران، أين أبو جنيدب؟
3: موجود يا سمو الأمير،
2: ابعثه لي.
3: إنه هنا.
4: أمرك يا سمو الأمير.
2: هل بعثت لسمو الأمير نايف أن يحضر مائدة العشاء معنا الليلة؟
4: لا يا سيدي.
2: إذن ابعث له الآن.
4: وزوجته أيضا؟
2: لا، هو وحده، نريد أن نتحدث معه في أمور عامة.
4: أمرك سيدي.
5: حين يستدعى الأمير إلى الأمير فالأمر ليس دعوة بل قراءة موقف، فالقرابة هنا لا تلغي الحساب، والود لا يعفي من السؤال: هل تغير الرجل أم غيرته العين التي بات يسكنها؟
2: أهلاً بسمو الأمير نايف، أنت هنا ولا تأتي إلا إذا طلبناك؟
6: مجلس الحكم من اختصاصكم يا سيدي، وفي اللحظة التي تدعونا فيها نكون طوع أمرك.
2: وهل مجلس الحكم حكراً علينا؟ ألست أنت شريك الحكم والإمارة؟
6: نعم يا سيدي.
2: اتركنا من سيدي ويا سمو الأمير، لقد دعوتك لتتناول طعام العشاء معي ومع الحضرة، فقد اشتقت لك.
6: ونحن في شوق دائم يا سيدي.
2: لم نكن نعرف أن الزواج يخطف الأمراء من شؤونهم، وإلا كنا أخرنا.
6: لا لا يا سيدي.

ما كان الأمير ليعاتب ولده نثرا، فالشعر أعدل حين تضيق العبارة، وبيضاء الحمام ليست امرأة بل حالة، عين تغري وقلب يتردد وحكم يخشى أن يؤكل على مائدة الهوى.

منع الأمير على الطعام منعته بيضاء الحمام، منعته عز دلالها، منعته وانقطع الكلام.

0: سلام. قالت: يمين الله إن خلفت ظني لا وئام، اترك أباك وجاده، لا تقربن تلك الخيام. انظر إلى طاه هنا لبق بتصنيف الطعام، أقر الأمير سلامنا واسأله بالبلد الحرام.
1: لا يا سيدي، أنت تعرف الحقيقة.
0: الحقيقة يا سمو الأمير واضحة للعيان، ترفع الملعقة إلى فمك وتعود الملعقة بزادها.
2: تكلمت العيون، العين التي اعتذرت، والعين التي حاسبت، والعين التي لم تنكر لكنها لم تجرؤ على النظر طويلا. وفي هذه اللحظة لم يكن الطعام هو الممنوع، بل الغياب.

0: أكمل يا مولاي.
1: وكأنك تستفز شعري على نايف يا شيخ حمزة.
0: لا يا سيدي.
1: حسناً، وبمن تيمم نحوه حملته نابية السنام لا يحجزنك ليلة عنا فيحتدم الخصام. والله إن ندت ركابك ليلة عز السلام.
2: وهل يعقل هذا يا سمو الأمير؟ أنت ظلنا جميعا ولا نستغني عنك أبدا، ونتشرف بالجلوس على سفرتك ومشاركة هذه المعية العالية الجناب طعامها.
3: حين يحتدم المجلس يتقدم الشعر ليحسم ما لا تحسمه المناصب، فهنا في المركة لا ينتصر الأقرب ولا يدان الأضعف،

0: وتراه رغم ملامه لاهن يصد عن الملام.
1: سامحك الله يا عبد المنعم بك، كنت منتظرا مناصرتك لي فخذلتني.
2: إن الأمير من الأميرين الغطارفة الكرام أمر الرفاعي أن يدافع عنه في نظم الكلام.
1: وهل نستطيع مجاراتك يا سيدي؟

0: وحين يكون الحكم والخصم معا تتجمد الحكاية في بيت من الشعر، ليس لتموت وإنما لتخلد.
1: لم يقل الرفاعي إلا الحقيقة ولم ينحاز لك.
2: ماذا أقول وما الذي أتلوه في هذا المقام؟ اسمع أطع وكل الطعام بلذة وبالتهام.

وحين فرغ الأمير من العتاب عاد إلى الأصل، إلى العين، فالعين لا تكذب ولا تعرف المجاملة، وهي أول من يحب وأول من يخون وأول من يفضح حين يسكت الهمس.

الشعر تمليه العيون وكم لعين من رهينة، والعين مفتاح القلوب وكم لقلب من خزينة. يا عين ما أبهى العيون فإنها للناس زينة، أمارة نهاية بلهاء أو كانت فطينة. إن البلاهة في العيون مليحة ثمل السكينة، الآخذات الغاصبات لما بدا أو للدفينة.

0: في مركى الأمير لم تكن العيون زينة الوجوه بل مفاتيح النفوس، وهنا كان الأمير يقرأ الرجال كما يقرأ القصيد بيتا بيتا ونبرة نبرة، حتى إذا انكشف المعنى أعاد للحكم طمأنينته.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مراداً.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

موجز الثامنة مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. رئيس الديوان الملكي الهاشمي يتفقد عددا من مشاريع المبادرات الملكية في محافظتي البلقاء وإربد. القوات المسلحة الأردنية تعلن إسقاط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتكررة التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير قافلة عاشرة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان. الأردن يعزي الجزائر بضحايا حريق دار للأيتام ويؤكد تضامنه الكامل مع حكومتها وشعبها. المستقلة للانتخاب تعلن بكر الكساس بعضوا في مجلس النواب بديلا للنائب حسن الرياضي. اتفاقية شراكة وتعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومهرجان جرش لنقل وترويج فعاليات المهرجان. الولايات المتحدة تشن ضربات على مواقع عسكرية إيرانية، وطهران تطلب من الحوثيين الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب إذا توسعت الهجمات الأمريكية. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة المحاصر. الاحتلال الإسرائيلي يروج لبقاء طويل في لبنان ويواصل شن غارات على بلدات في الجنوب اللبناني. وأخيرا أجواء حارة نسبيا في أغلب مناطق المملكة حتى يوم الأحد المقبل. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية أردنية.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
5: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
6: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

0: لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية والعربية والدولية.
1: سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من صحيفة الرأي نقرأ: منح الإقامة والجنسية للمستثمرين لتعزيز التنمية للكاتب بسام الزعبي.
0: وفي الصحيفة عينها نطالع ما كتبه علاء الجرالي حول منح الجنسية أو الإقامة عبر الاستثمار.
1: وعلى صفحات صحيفة الدستور نقرأ: تشريعات ترسم ملامح المرحلة المقبلة للكاتب عبد الفتاح الحايك.
0: ومن وكالة عمون الإخبارية نطالع: أردننا جنة حقيقة يرويها كل زائر للكاتب فارس العجلوني.
1: وبالانتقال إلى الصحافة العربية والدولية، من صحيفة القدس الفلسطينية نقرأ: قانون المؤذن في مواجهة القانون الدولي للكاتب ليث نصراوي.
0: وفي صحيفة الشرق القطرية نطالع افتتاحيتها بعنوان: الحوار والدبلوماسية في مواجهة التصعيد.
1: ونختتم لقاءنا من صحيفة الخليج الإماراتية ونقرأ: أمن الخليج ليس ورقة تفاوض للكاتب خالد لزيودي.
0: نبدأ من صحيفة الرأي ونقرأ: منح الإقامة والجنسية للمستثمرين لتعزيز التنمية للكاتب بسام الزعبي. ويقول:
1: بهدف تعزيز فرص استقطاب وتحفيز الاستثمار في المحافظات، قرر مجلس الوزراء هذا الأسبوع تعديل أسس منح الإقامة والجنسية الأردنية للمستثمرين، كما تم رفع سقف متطلبات الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في سوق عمان المالي، إلى جانب تحفيز الاستثمار في مشاريع وطنية استراتيجية مثل مشروع مدينة عمرة، وبهدف دعم إقامة المشاريع الاستثمارية وتوفير فرص التشغيل خصوصا في المحافظات. أتاحت الأسس منح الجنسية الأردنية للمستثمر عند إنشاء مشروع أو مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية بإجمالي رأس مال مدفوع لا يقل عن 700,000 دينار داخل حدود محافظة العاصمة، أو لا يقل عن 500,000 دينار خارج حدود محافظة العاصمة.
0: الكاتب يبين: التسهيلات والشروط الممنوحة للمستثمرين للحصول على الجنسية أو الإقامة عبر منحهم مهلة 4 أشهر بعد التشغيل الفعلي لاستكمال تشغيل العدد المطلوب من الأردنيين، مع إقامة مؤقتة تليها جواز سفر مؤقت ل3 سنوات أو عند شراء حصص جديدة بمشروع إنتاجي برأس مال لا يقل عن 1,000,000 دينار، فضلا عن تحديد ضوابط للمشاريع القائمة داخل العاصمة أو خارجها ترتبط بقيمة الموجودات الثابتة ونسب تشغيل العمالة المحلية، إضافة إلى شمول قطاعات لوجستية وصيدلانية محددة بحجم استثمار لا يقل عن 3,000,000 دينار أو عند تشغيل 150 أردني في العاصمة أو 100 في المحافظات. الكاتب مضى قائلا:
1: هذه التعديلات وغيرها المفصلة بقرار مجلس الوزراء الجديد تهدف إلى تطوير آلية الحصول على الجنسية والإقامة عبر الاستثمار، وذلك من خلال تعديل متطلبات الاستثمار، وبما يعزز توجيهه نحو المشاريع الإنتاجية والقطاعات ذات الأولوية خصوصا نحو المحافظات. وهذه التعديلات تربط الحوافز الاستثمارية بالأثر الاقتصادي الحقيقي، وبما يدعم النمو الاقتصادي والتنمية بشكل عام، ويوفر فرص عمل مستدامة للأردنيين وفقا لأهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وبالتالي ربط الاستثمار بالتنمية الحقيقية التي تنعكس على نمو الاقتصاد وتشغيل المواطنين.
0: وفي الصحيفة عينها نطالع ما كتبه علاء الجرالي حول منح الجنسية أو الإقامة عبر الاستثمار. ويقول:
1: التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على أسس منح الإقامة والجنسية للمستثمرين خطوة تعكس تحولا في فلسفة التعامل مع هذا الملف، ورسالة تقول إن الأردن لم يعد يبحث عن أي استثمار، بل عن الاستثمار الذي يترك أثرا ملموسا على الاقتصاد، ومن خلال التركيز على المشاريع الإنتاجية ورفع الحوافز للاستثمار في المحافظات وربط منح الجنسية بعدد فرص العمل واستدامتها.
0: كما أن رفع متطلبات الاستثمار في سوق عمان المالي إلى 1,500,000 دينار مع فرض الاحتفاظ بالأسهم لمدة 5 سنوات يعكس توجها واضحا نحو جذب المستثمر طويل الأجل والحد من الاستثمارات قصيرة الأمد التي قد تحقق مكاسب مالية دون أن تضيف استقرارا أو تنمية للسوق. الكاتب يضيف:
1: من أهم ما حملته التعديلات أيضا منح المحافظات أولوية واضحة من خلال تخفيض الحد الأدنى للاستثمار المطلوب خارج العاصمة، وهو ما ينسجم

0: عمل والحد من التفاوت التنموي بين المناطق.
1: ولا يمكن إغفال أهمية توحيد المرجعية الحكومية لهذا الملف من خلال وزارة الاستثمار، فالمستثمر يبحث دائما عن وضوح الإجراءات وسرعة اتخاذ القرار، وكلما كانت النافذة الحكومية أكثر تنظيما وكفاءة ازدادت قدرة الأردن على المنافسة في استقطاب الاستثمارات الإقليمية والدولية. الكاتب يؤكد
0: التعديلات الجديدة تبدو أقرب لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستثمر، بحيث تقوم على شراكة تحقق مصلحة الطرفين، فالمستثمر يحصل على حوافز واضحة والدولة تحصل على استثمار حقيقي يسهم في النمو الاقتصادي ويخلق فرص العمل.
1: وعلى صفحات صحيفة الدستور نقرأ التشريعات ترسم ملامح المرحلة المقبلة للكاتب عبد الفتاح الحايك ويقول
0: تضم الدورة الاستثنائية مشاريع قوانين ذات أثر مباشر على حياة المواطنين ومؤسسات الدولة، وهي مشروع قانون الإدارة المحلية، مشروع قانون الجامعات، مشروع قانون الملكية العقارية، ومشروع قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، مشروع قانون تنظيم العمل المهني، إضافة إلى مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة. الكاتب يضيف
1: يأتي مشروع قانون الإدارة المحلية في مقدمة التشريعات المنتظرة لما له من أهمية في تعزيز اللامركزية وتمكين المجالس المحلية والبلدية من أداء دورها التنموي، بما ينسجم مع توجه الدولة نحو توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار التنموي وتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف محافظات المملكة.
0: أما مشروع قانون الجامعات الأردنية فيحمل أهمية خاصة في تطوير منظومة التعليم العالي ورفع مستوى الحوكمة الجامعية وتعزيز استقلالية المؤسسات الأكاديمية، بما ينعكس على جودة مخرجات التعليم والبحث العلمي ويعزز قدرة الجامعات الأردنية على المنافسة إقليميا ودوليا.
1: وفي جانب الاستثمار والاقتصاد يمثل مشروع قانون الملكية العقارية خطوة مهمة نحو تحديث الإجراءات العقارية وتبسيط الخدمات وتعزيز الأمن القانوني للاستثمارات، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية.
0: كما يأتي مشروع قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية في إطار تطوير أداء إحدى المؤسسات الوطنية التي تطلع بدور محوري في تحقيق الأمن الغذائي وضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
1: وفي سوق العمل يبرز مشروع قانون تنظيم العمل المهني باعتباره ركيزة لتنظيم المهن ورفع كفاءة العاملين وحماية حقوقهم وربط التدريب والتأهيل بمتطلبات سوق العمل، بما يسهم في الحد من البطالة وتعزيز الإنتاجية.
0: أما مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة فيمثل استكمالا لمسيرة تطوير التعليم والتدريب من خلال ترسيخ معايير الجودة والاعتماد وضمان الارتقاء بمستوى المؤسسات التعليمية والتدريبية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية. الكاتب يؤكد
1: في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتسارعة، فإن الأردن بحاجة إلى منظومة تشريعية متطورة تستشرف المستقبل وتدعم الاقتصاد الوطني وترتقي بمستوى الإدارة العامة وتحافظ على الإنجازات الوطنية التي تحققت بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، لتبقى المملكة نموذجا في الاستقرار والإصلاح والتحديث وقادرة على مواجهة التحديات بثقة وكفاءة واقتدار.
0: ومن وكالة عمون الإخبارية نطالع أردننا جنة، حقيقة يرويها كل زائر للكاتب فارس العجلوني ويقول
1: جاءت تصريحات وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين حول برنامج أردننا جنة لتؤكد رؤية وطنية تستحق الإشادة، فالبرنامج لم يعد مجرد مبادرة لتنشيط السياحة المحلية، بل أصبح ركيزة اقتصادية وتنموية تعزز الحركة السياحية وتدعم المجتمعات المحلية وتبرز كنوز الأردن الحضارية والطبيعية أمام المواطنين والمقيمين والزوار. الكاتب يضيف
0: الأردن جنة بتاريخه العريق وحضارته الممتدة عبر آلاف السنين وتنوعه الجغرافي الفريد، فمن شمال المملكة الذي يزخر بالغابات السهول والمواقع الأثرية إلى جنوبها حيث مدينة البتراء الوردية إحدى عجائب الدنيا، ووادي رم بعظمته الطبيعية والعقبة بشواطئها الدافئة، ومن شرق المملكة بصحرائها الساحرة إلى غربها حيث الأغوار والبحر الميت، يجد الزائر وطناً يجمع بين الطبيعة والتاريخ والثقافة في لوحة واحدة لا مثيل لها.

0: ولا يقتصر تميز الأردن على جمال المكان، بل يمتد إلى نعمة الأمن والأمان والاستقرار التي ينعم بها بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، والتي جعلت من الأردن واحة استقرار وسلام في منطقة تواجه العديد من التحديات. وهذا الأمن هو أحد أهم الأسباب التي تدفع السياح لاختيار الأردن وجهة سياحية مفضلة.
1: كما أن الإنسان الأردني هو أحد أهم عناصر الجذب السياحي، فالكرم وحسن الضيافة والاحترام والتعامل الراقي مع الضيف قيم أصيلة يشهد بها كل من زار الأردن. الكاتب مضى قائلا:
0: إن التطويرات التي أعلن عنها وزير السياحة والآثار والمتمثلة في إتاحة الحجز عبر المركبات الخاصة وتوسيع الاستفادة من البرنامج لتشمل الطلبة العرب والأجانب المقيمين في الأردن تمثل خطوة متقدمة نحو تعزيز السياحة الداخلية والترويج للمملكة أمام زوارها والمقيمين فيها. الكاتب يؤكد:
1: إن الأردن يمتلك كل مقومات النجاح السياحي، فهو مهد الحضارات وأرض الرسالات وموطن الأمن والاستقرار وبلد الضيافة الأصيلة، ومن واجبنا جميعا أن نكون سفراء لوطننا، ننقل صورته المشرفة والمشرقة إلى العالم، ونبرز ما يملكه من إرث حضاري وثقافي وإنساني فريد. الكاتب يختتم:
0: لقد كان شعار أردننا جنة اختيارا موفقا، لأنه يعبر عن واقع يعيشه كل من يعرف الأردن، فهو جنة بتاريخها وآثارها وطبيعتها وأمنها وقيادتها الحكيمة وبشعبها الكريم، وسيبقى بإذن الله وجهة عالمية تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم.
1: وبالانتقال إلى الصحافة العربية والدولية، من صحيفة القدس الفلسطينية نقرأ قانون المؤذن في مواجهة القانون الدولي للكاتب ليث نصراوين، ويقول:
0: يثير مشروع القانون الذي يناقشه الكنيسة الإسرائيلي لتقييد رفع الأذان عبر مكبرات الصوت موجة واسعة من الجدل، ليس لأنه يتعلق بمظهر ديني فحسب، وإنما لأنه يطرح إشكالية قانونية تتجاوز حدود التشريع الداخلي إلى نطاق القانون الدولي لحقوق الإنسان. فالمسألة لا تتعلق بوسيلة للإعلام بدخول وقت الصلاة، بل بإصدار تشريع يمس أحد أبرز المظاهر الدينية والثقافية المتجذرة في المجتمع الفلسطيني، الأمر الذي يفرض تقييمه في ضوء قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقواعد حماية التراث الثقافي. الكاتب يضيف:
1: الأذان يعد جزءا من الهوية التاريخية لفلسطين، ويرتبط بالحياة اليومية في مدنها وقراها منذ قرون سبقت قيام إسرائيل، حتى أصبح عنصر من عناصر الذاكرة الجماعية والمشهد الحضاري الذي يعكس خصوصية المكان وتنوعه الثقافي والديني. ومن ثم فإن استهدافه بتشريع يفرض قيودا على رفعه لا يثير جدلا سياسيا فحسب، وإنما يطرح تساؤلا قانونيا حول مدى توافق هذا التشريع مع الالتزامات الدولية الواقعة على عاتق إسرائيل.
0: الكاتب: وبعدما استعرض الضمانات والأحكام التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لحرية الدين والمعتقد وحماية الهوية الدينية والثقافية في الأقاليم المحتلة، مستشهدا بالمادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ولائحة لاهاي واتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم قوة الاحتلال باحترام المعتقدات دون المساس بالسيادة، مدعوما بالآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية لعامي 2004-2024، والتي تخضع إجراءات الاحتلال لرقابة القانون الدولي وتمنع تغيير الطابع الديمغرافي أو الثقافي للأرض المحتلة، مضى قائلا: إن خطورة مشروع القانون لا تكمن في أثره على ممارسة حق ديني فحسب، وإنما في كونه يمس أحد المكونات الأساسية للهوية الدينية والثقافية للشعب الفلسطيني، بما يثير تعارضا مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والمبادئ الدولية التي تحمي التراث الثقافي.
1: وفي صحيفة الشرق القطرية نطالع في تحيتها بعنوان الحوار والدبلوماسية في مواجهة التصعيد، وتقول: تشكل التطورات العسكرية التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية والتي تمثلت في استهداف جماعة الحوثي للمنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية الشقيقة بالصواريخ البالستية، واستهداف ناقلتي نفط إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز، والهجمات الإيرانية المتكررة على المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت تصعيدا خطيرا يهدد أمن

0: استقرار المنطقة ويقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين، فضلا عن كونها تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار. الصحيفة تؤكد
1: لابد من تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. الصحيفة تختتم
0: إن المنطقة برمتها في مواجهة صراع بين خياري الاستمرار في الحوار أو التصعيد العسكري الذي لن يكون في مصلحة المنطقة وشعوبها مهما كانت مآلاته ونتائجه.
1: ونختتم لقاءنا من صحيفة الخليج الإماراتية ونقرأ أمن الخليج ليس ورقة تفاوض للكاتب خالد الزيودي ويقول
0: الربط بين استهداف مضيق هرمز والاعتداء على دول ذات سيادة تحدي خطر ينقل كلفة الخلاف من أطرافه المباشرة إلى دول المنطقة وشعوبها ويفرض عليها معادلة أمنية لم تكن طرفا في صياغتها. وهنا يبرز مبدأ لا يقبل المساومة، حرية الملاحة حق أصيل يكفله القانون الدولي لا امتيازا يمنحه طرف أو يعلقه وفق حساباته. فمضيق هرمز ليس ورقة تفاوض ثنائي بل شريان رئيسي للاقتصاد العالمي، وأي اعتداء على السفن أو منشآت الطاقة يحمل تداعيات عالمية تنعكس على أسعار الطاقة والغذاء وتعطل سلاسل الإمداد وتمس مصالح دول ومجتمعات بعيدة عن دائرة الصراع. الكاتب يضيف
1: من المهم عدم الخلط بين حماية حرية الملاحة وفق القانون الدولي وتوظيف الممرات البحرية وأمن المدنيين أوراق ضغط، وتبقى جميع التحركات العسكرية مطالبة باحترام القانون الدولي وتجنب توسيع دائرة المواجهة أو تعريض دول المنطقة وشعوبها لمزيد من المخاطر. فالهدف ليس إدارة التصعيد بمستويات محسوبة بل منع تحوله إلى وضع دائم يهدد أمن الإقليم واقتصاده. الكاتب مضى قائلا
0: من زاوية إدارة المخاطر تمثل المنطقة حالة توازن هش على الخطورة، فلا حرب شاملة معلنة ولا سلام مستقر بل مساحة رمادية يكفي فيها خطأ في التقدير أو حادث غير محسوب أو قراءة خاطئة لنوايا الطرف الآخر لدفع المشهد نحو انزلاق يصعب احتوائه، وهذا ما يجعل ضبط النفس وحماية الممرات البحرية واحترام سيادة الدول مسؤولية جماعية لا خيارا مؤجلا. الكاتب يؤكد
1: إن العودة إلى التصعيد أو التلويح به لن يخدم أي طرف، فكلفة الحرب الشاملة يدركها الجميع والرهان على الفوضى خيار خاسر، لأن من يجعل التخريب أداة للضغط يراكم أسباب عزلته ويستنزف موارده ويقوض فرص علاقات مستقرة مع محيطه، ويبقى التمسك بالوسائل السلمية وإبقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة مقرونا بموقف قانوني وأمني حازم السبيل الأجدى لمنع الانزلاق نحو مواجهة أوسع.
0: كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إعداد عبد اللطيف أبو دوش، فادي لمعاني، تقديم لين نوران وليث العكروش، ومن الهندسة الإذاعية شادي زيدين.
1: وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال، تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصل على

لا تذاكركم الآن عبر e-tazkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان، مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوينها. وزير الخارجية يؤكد أن الأردن يدعم الحلول الدبلوماسية لإنهاء الحرب في المنطقة، ويواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيه وأراضيه. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير قافلة عاشرة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان. القوات المسلحة الأردنية تعلن إسقاط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. اتفاقية شراكة وتعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومهرجان جرش لنقل وترويج فعاليات المهرجان. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن الهجمات الإيرانية على الأردن ودول الخليج غير مقبولة وغير مبررة، مؤكدا أن الأردن ليس جزءا وليس طرفا في هذا النزاع. وشدد الصفدي خلال جلسة حوارية ضمن منتدى آسبن للأمن في الولايات المتحدة على أن تدخل إيران في المنطقة وتدخلها في شؤون المنطقة وعدم احترامها لسيادة الدول يجب أن ينتهي. وأشار إلى أن الأردن يواصل الدعوة إلى الحلول الدبلوماسية ويتحلى بأقصى درجات ضبط النفس، إلا أنه سيواصل في الوقت نفسه اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وصون سيادة المملكة طالما استمرت هذه الهجمات. وقال الصفدي:
1: نحن نأمل أن نتمكن من القضاء على مصادر التوتر منذ عصور، وكلنا في المنطقة نريد علاقات جيدة مع إيران، ونقول ذلك إن تدخل إيران في المنطقة وتدخل في شؤونها وعدم احترام سيادة الدول يجب أن يتوقف. دعينا نضع كل هذه النقاط على طاولة لبغية التوصل إلى اتفاق وخفض مستوى التوتر لندع منطقتنا تنعم بالأمن والاستقرار. إن هذا الصراع يؤثر على الكل في المنطقة وخارجها، فالإغلاق

0: مضيق هرمز يؤثر على الاقتصاد العالمي بطريقة خطيرة ويجب أن يتوقف. مرة أخرى لا يوجد أي مبرر لإغلاق مضيق هرمز بشكل قانوني. إيران لا تمتلك الحق في إغلاقه ويجب ضمان حرية الشحن وعبور السفن عبر المضيق ويجب أن لا يؤثر أن يمنع من التأثير على الاقتصاد العالمي. لذا السؤال المهم الآن هو كيف نتحرك من هذه اللحظة إلى واقع جديد نتعامل فيه مع مسببات التوتر ونضع المنطقة على الطريق لبناء علاقات طبيعية في المنطقة بناء على احترام السيادة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. فيما يتعلق بهذه الحرب التحدي الآن هو كيف نخرج ونوقف هذه الحرب، وهذا يجب أن يكون هنالك أمن واستقرار دائم في المنطقة. نحن نتعامل مع هذه الهجمات المستمرة ضدنا ونبذل كل ما بوسعنا للدفاع عن أنفسنا، ولدينا الحق في الدفاع عن نفسنا، وسنبذل كل ما هو ممكن للدفاع عن أراضينا وسلامة مواطنينا ضد أي عدوان. لذلك نحن حتى هذه اللحظة نمارس ضبط النفس ضد هذه الهجمات وعبر المنطقة كلها وبغية إيجاد حلول لها، ولكن إذا ما استمرت هذه الهجمات فإننا طبعا سندافع عن مواطنين وأراضينا. إن الولايات المتحدة شريك عظيم بالنسبة لنا في المنطقة، ونحن نقدر هذه الشراكة القوية المتينة التي تجمعنا بالولايات المتحدة. التحديات تبرز كل بين حين والآخر، لكن التعاون بين حكومتينا قوي ويمكننا من التحاور بما يخدم مصلحة الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.
1: وفيما يتعلق بلبنان، أكد وزير الخارجية أنه لا يمكن السماح بانهيار لبنان، مشيرا إلى أن التحديات التي يواجهها البلد كبيرة، مشددا على ضرورة دعم لبنان والقبول الكامل بسيادته على أراضيه. وقال
0: فيما يتعلق بشكل شامل في المنطقة يجب أن لا نسمح للقوة أن تطغى على السياسة، لأن القوة إذا طغت على السياسة فإنها تؤثر على الواقع الآن وهي لا توفر طريقا نحو الاستقرار بعيد المدى. نحن مهتمون جدا في لبنان ولا نسمح للبنان أن ينهار. التحديات التي يواجهها لبنان جمة وهائلة، ومن المهم أن يكون هنالك حوار مع إسرائيل لحل هذا الصراع، لكن أظن هنالك أساسيات يجب التعامل معها. يجب ضمان واحترام حرية لبنان، ويجب خروج إسرائيل من المناطق التي احتلتها في لبنان وفقا لقرارات المرجعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، ويجب دعم الحكومة اللبنانية من قبلنا جميعا وأن تمارس سيادتها على كامل أراضيها، وضمان أن لا يكون هنالك أي طرف عدا الدولة اللبنانية لديه الحق في السيطرة على بما يدور على أراضيها. ونحن نعمل على مسارات متعددة فيما يتعلق بهذا الأمر. نحن نحترم سيادتها لبنان ونطالب بالانسحاب الإسرائيلي والسماح بعودة الذين تم تهجيرهم إلى منازلهم. الحكومة اللبنانية تعمل على إعادة بناء مؤسساتها لتتمكن من ممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها والسيطرة على الأمر.
1: صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي أسقطت فجر اليوم 8 صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة. وأكد المصدر العسكري أن عملية الاعتراض نفذت في إطار الإجراءات الدفاعية والعملياتية المعتمدة صونا لسيادة المملكة وحماية لأجوائها وضمانا لسلامة المواطنين. وبيّن أنه لم تسفر تلك الحوادث عن أي إصابات أو أضرار مادية، فيما تعاملت فرق سلاح الهندسة الملكي مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع وأمنتها وفق الإجراءات الفنية والأمنية. دان الأردن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة المتكررة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، فيما يعد انتهاكا سافرا لسيادتهما وتهديدا لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما، وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة ووقوفه معهما في كل ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين فيهما. سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم قافلة عاشرة من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

0: والشركاء الدوليين. وقالت الهيئة أن القافلة تضم 26 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية والغذائية والطبية جرى تجهيزها وتسييرها ضمن الجهود الأردنية المتواصلة لدعم الأشقاء في لبنان. تفقد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك عددا من مشاريع المبادرات الملكية السامية في محافظتي البلقاء وإربد للاطلاع على سير العمل ونسب الإنجاز في المشاريع قيد التنفيذ والاطمئنان على مستوى الخدمات التي تقدمها المبادرات المنجزة للمواطنين. وتأتي هذه الجولة التفقدية في إطار المتابعات الميدانية المستمرة لمشاريع المبادرات الملكية السامية تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بالوقوف على واقع مشاريع المبادرات الملكية التنموية والخدمية في مختلف مناطق المملكة ومتابعة سير العمل فيها للتأكد من تنفيذها وتشغيلها وفق أعلى المعايير بما ينعكس على الفئات المستهدفة وتحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية والاجتماعية. رعى رئيس مجلس النواب مازن القاضي أعمال المؤتمر الوطني النساء شركات في التحديث السياسي نحو إدارة محلية أكثر شمولا وعدالة. وجاء المؤتمر في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة. وقال القاضي إن الأردن مضى بقيادة جلالة الملك بثبات في مشروع وطني متكامل للتحديث السياسي والاقتصادي والإداري انطلاقا من رؤية تؤمن بأن التحديث عملية مستمرة. وأضاف:
1: مضى الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بثبات في تنفيذ مشروع وطني متكامل للتحديث السياسي والاقتصادي والإداري انطلاقا من رؤية تؤمن بأن التحديث عملية مستمرة. وكان تمكين المرأة جزءا أصيلا من هذه الرؤية بما ينسجم مع الدستور الأردني الذي أكد تكافؤ الفرص وأناط بالدولة مسؤولية تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع. وقد جاءت التعديلات على قانون الانتخاب والأحزاب السياسية لترجمة هذه الرؤية إلى واقع عملي بما أتاح فرصا أوسع لمشاركة المرأة في الحياة السياسية.
0: وعودة لمحلياتنا، حيث أطلقت سلطة المياه الحزمة الأولى من خدماتها الإلكترونية والتي تضم 34 خدمة رقمية من أصل 59 خدمة تم الانتهاء من رقمنتها ضمن مشروع التحول الرقمي لقطاع المياه وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج تحديث القطاع العام الرامي لتطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها. وأكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود أن إطلاق الحزمة الأولى يجسد التزام الوزارة بتطوير منظومة خدماتها الحكومية من خلال توفير خدمات إلكترونية متكاملة. وقال أبو السعود:
2: احنا مجموع الخدمات انطلقت حوالي 34 منهم 23 للأبار، مجموع الخدمات المأتمتة في قطاع المياه صارت 49. احنا بالأخير كله خدمة للمواطن الأردني حتى نخفف معاناته في المراجعة على الدوائر الحكومية. هي مش شغلة بسيطة لأنه عدد المشتركين كبير كثير، وكل سنة بزيد المشتركين حوالي 35 ألف مشترك، فبدو يكون عندك الداتا بيس كتير كبيرة حتى تستوعب هدول. هلأ احنا بلشنا نشتغل عليها في القريب العاجل، يعني بدها عدة أشهر منكون خلصناها كل هذه الاشتراكات. احنا بلشنا بتطبيق الـ AI بشركة مياه هنا في مناطق في دابوق وبخلدة، طبقنا الـ AI حتى يكون هو المثال وبتطوع باقي المملكة. هلأ في 20 ألف مشترك بتبعوا للاي اي. الاي اي شو سوالنا بقطاع المياه؟ خفف الفاقد كثير.
0: من جهته أوضح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات أن إطلاق الخدمات الجديدة تعكس نموذجا متميزا للتعاون بين المؤسسات بهدف تطوير الخدمات الإلكترونية. وأضاف:
3: أطلقنا مع وزارة المياه وسلطة المياه حزمة من الخدمات اللي هي الحزمة الأولى من رقمنة الخدمات اللي تضمنت حوالي 34 خدمة، وهذه الخدمات اعتمدت معايير التحول الرقمي الأردنية اللي تضمنت إدخال التوقيع الرقمي في تقديم هذه الخدمات. هناك حزمة ثانية المواطنين راح يستفيدوا منها وراح تكون الأكثر استخداما من 14 خدمة جاري العمل على إطلاقها.
0: وقعت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون اتفاقية شراكة وتعاون مشترك مع إدارة مهرجان جرش

0: الثقافة والفنون. وأكد مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون مهند الصفدي حرص المؤسسة على التغطية الإعلامية لنقل وترويج فعاليات المهرجان انطلاقا من حضوره الكبير كمهرجان وطني على خريطة المهرجانات العربية والعالمية. وقال الصفدي:
1: هذه الاتفاقية تؤكد على أن

0: مدير المهرجان يزن الخضير أهمية الشراكة والتعاون مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بهدف التسويق والترويج للمهرجان وفعالياته ومواكبتها يوميا، ليظل مهرجان جرش حاضرا في وجدان الأردنيين والعرب والعالم. وأضاف:
1: سعيدين بوجودنا اليوم في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون لتوقيع اتفاقية التعاون ما بين مهرجان جرش للثقافة والفنون وهذه المؤسسة العريقة التي نعتز ونفتخر فيها. ما يجمع جرش والتلفزيون والإذاعة الأردنية كلاهما مشاريع وطن، فمهرجان جرش هو مهرجان الوطن والتلفزيون الأردني هو التلفزيون والشاشة الأم، لأن نعتز ونفتخر بكوادرها جميعا. وإن شاء الله هذه الاتفاقية هي نتاج تعاون دائم ومستمر ما بين الجهتين.
0: وفي محافظة مأدبة وضمن الفعاليات الترويجية السياحية التي أطلقتها وزارة السياحة في المحافظات، قامت مديرية السياحة في المحافظة بإضاءة الشموع في ساحة مبنى السرايا التراثي في مأدبة، وإلى التفاصيل مع مندوبنا فلاح القيسي.
2: في خطوة تعكس حرص الدولة الأردنية على صون الموروث الثقافي والحفاظ على الهوية التاريخية، وفي إطار تنفيذ فعاليات ترويجية سياحية أطلقتها وزارة السياحة في المحافظة، نفذت مديرية سياحة مأدبة بالتعاون مع الجمعية الأردنية للتصوير فعالية إضاءة الشموع في ساحة مبنى دار السرايا في مأدبة، وهو صرح تراثي عريق يقع على أعلى قمة في مأدبة، اعتمد مؤخرا في السجل الوطني لحماية التراث العمراني والمعماري. واشتملت الفعالية على إضاءة الشموع في مبنى دار السرايا وفقرات متميزة من التراث الأردني من حلقات السامر والأغاني التراثية وعروض الفرق الفنية، كما أقيم معرض للصور للمواقع السياحية والتراثية في محافظة مأدبة جسدته عدسات مصوري الجمعية الأردنية للتصوير. من مأدبة فلاح القيسي.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس يوم غد الجمعة حارا نسبيا في أغلب مناطق المملكة وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها: وزير الخارجية يؤكد أن الأردن يدعم الحلول الدبلوماسية لإنهاء الحرب في المنطقة ويواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيه وأراضيه. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير قافلة عاشرة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان. القوات المسلحة الأردنية تعلن إسقاط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. اتفاقية شراكة وتعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومهرجان جرش لنقل وترويج فعاليات المهرجان. أيها السيدة والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء أيمن الهلال، ذاك الحجات، ورائد كريشان من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل عمر الكركي من الهندسة الإذاعية. عند 9:30 تلتقون مستمعين الكرام مع الزميل درغام بوشناق وبرنامج مساء الخير، وضيفة حلقة هذا المساء الفنانة الأردنية الكبيرة نريمان عبد الكريم. لكم من لؤي مسلم أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من

0: سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tazkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان، مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
4: الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.

الأرض أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
4: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
5: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

نرحب بالزملاء اللي برافقونا في هذه الليلة، عمر الكركي من الهندسة الصوتية وإسماعيل النجار من المراقبة الرئيسة. وأيضا نرحب بالزميل سعيد حماد من المراقبة الرئيسة. معكم من الآن وحتى الساعة 11 على هواتف البرنامج 06-47-47-111 و 06-47-47-112. وهذه تحياتي أنا ضرغام مشناق.

0: أعزائي المستمعين، ثمة قامات إبداعية لا تمر عبر الشاشات مرور العابرين، بل تحفر أسماءها في وجدان المشاهد. وحديثنا اليوم يطوف في رحاب سيرة طبعا مجسدة أو لأيقونة ساطعة في سماء الدراما الأردنية والعربية، نجمة نسجت من الأصالة البدوية والمعاصرة الاجتماعية ثوبا فنيا جميل الألوان. إنها الفنانة ناريمان عبد الكريم. أهلا وسهلا فيك.
1: يا أهلا وسهلا، شكرا لك، يسعد مساك ويسعد مسا كل المستمعين وين ما كانوا.
0: يا هلا بك. وطبعا فنانتنا يعني عاشت الفنانة ناريمان عبد الكريم طفولتها المبكرة في ليبيا، نشأت وشغف التمثيل يسري في عروقها كما يسري الماء في جذور الشجر، فبدأت مسيرتها بخطى ثابتة وهي ما زالت في 16 من عمرها في المسلسل الأردني الملح الأسود، ولقيت التشجيع والدعم من والدها الذي آمن بموهبتها. صقلت موهبتها بالصبر والتأمل، وامتازت بشخصية كاريزماتية آسرة وحضور طاغ أهلها لتبوؤ مقاعد الصدارة في وقت قياسي. إذا ذكرت الدراما البدوية بشموخها والاجتماعية بشجونها، يتبادر لذهننا إبداع ناريمان عبد الكريم. شكل مسلسل نهيل نقطة تحول جوهرية في مسيرتها، فتفجرت معه ينابيع نجوميتها وانطلقت إلى فجاج الشهرة وقلوب الجماهير. طبعا تتالت بعد ذلك بصماتها الإبداعية في روائع تلفزيونية لا تغيب عن الذاكرة: الجدة حسنة، راس غليص، وطن عوتر، السقاية، ذباح غليص، وضحى وبن عجلان وغيرها. ولم يقتصر أو تقتصر ريادتها على الشاشة الفضية فحسب، بل صعدت خشبة المسرح بكل جسارة، فأبدعت في مسرحيات عدة منها كيف تخلعين زوجك وأهل السماح وأحلام في الفراغ والحق على مين وبياع السعادة وعائلة مرح جدا وغيرها وكثير. وفي محراب الحياة الخاصة ارتبطت ناريمان عبد الكريم برفيق دربها الفنان الراحل محمد الزواهرة، كان معا نموذجا للثنائي الفني المتكامل، كان معا نموذجا للفنان أو الفنانين ثنائي متكامل، حيث شكل لها سندا حقيقيا في مسيرتها. واليوم يواصل المسيرة نجلاها المعطاءان المخرج كرم الزواهري والفنان الممثل نجم الزواهري، اللذان يسيران على خطى التميز. ناريمان عبد الكريم ليست مجرد ممثلة تؤدي دورا مكتوبا، بل هي طاقة تعبيرية تسكن الشخصية فتبث فيها الروح. لنرحب معا بالفنانة الكبيرة ناريمان عبد الكريم. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيك، يا مرحبا، يسعد مساك.
0: يا هلا.
1: يعني طلعت كل المسيرة الفنية.

0: هي تبعتي.
1: لا هي جزء بسيط يعني، وين نجم يعرف.
0: أهم المحطات يعني طلعت.
1: احنا حنتحدث الآن حتى في مسيرتك ونضيء على أمور كثيرة يعني الناس ما بتعرفها. عمر ناخذ فاصل ونتعرف على ضيفنا الآخر في هذه الليلة.

0: شكرا للأغنية جميلة عمر، الله يعطيك العافية. ضيفنا الآخر في هذه الليلة الفنان نجم الزواهرة، أهلا وسهلا فيك أستاذ نجم.
1: الله يسعدك يا رب.
0: والفنان نجم الزواهرة هو أحد الطاقات الشبابية الواعدة في الدراما التلفزيونية والمسرح الأردني، سليل عائلة فنية عريقة ورث عنها الإبداع، فهو ابن قامة المسرح الراحل محمد الزواهري والفنانة القديرة ناريمان عبد الكريم، وقد شق طريقه الفني بثبات ليثبت أن الموهبة الأصيلة تفرض نفسها في ميادين العطاء. لم يكن ظهوره على خشبة المسرح أو أمام الكاميرات مجرد صدفة، بل كان نتاج شغف صقلته الموهبة وأرسل دعائمه طبعا نشأته في هذا البيت المتميز. فقد طبعا مشى هذا الفنان بخطى واثقة باحثا عن بصمته الخاصة التي تحاكي قضايا مجتمعه. إن سجله المسرحي والتلفزيوني يزخر بالمشاركات التي تنوعت بين القضايا الإنسانية والعمومية، فجسد الشخصيات بعمق واحترافية عالية، فشارك في أعمال كثيرة منها زواد والكونغرس ولله محسنين وأمن ناعم وعام الوطن بما فيها الشخصيات التي تلامس الهوية في ذيب السرايا، كما برز حضوره في الدراما التلفزيونية من خلال أعمال لاقت صدى طيب مثل نبع الحياة وأكباد مهاجرة وذياب هباب الريح وغير ذلك. كللت مسيرة الفنان نجم الزواهري بتتويجات وجوائز عديدة، كان آخرها حصوله على جائزة أفضل ممثل في مهرجان عمون لمسرح الشباب 2026 عن دوره في مسرحية الجزيرة. لنرحب معا بالفنان نجم الزواهري، أهلا وسهلا فيك أستاذ.
1: أهلا بيك أستاذ، يعني يسعد مساك ويسعد مساء المستمعين. شكرا للاستضافة الحلوة هاي، أنا من زمانها بحب أطلع معك وحابب أطلع معك، ويعني الكلام اللي قلته كثير علي، شكرا.
0: لا يطلع من برضو أستاذ. يعني أشياء كلها موجودة. شو
1: الله يسعدك يا رب ستي.
2: أنا
0: يعني اللي حكيته عن نجم، ليش اللي حكينا عنك؟ مش كله مش كله واقعي، حكينا شيء مش موجود.
2: نجم من هو عمره سنتين ثلاث يمكن وهو بيمثل،
0: نعم،
2: بأدوار هيك طفولة، يعني بطفولته،
0: نعم،
2: كان يشارك بأعمال منه هو طفل،
0: نعم،
2: أنا بعتبره محترف.
0: كان معكم في مسرحياتكم؟
2: مش بس بمسرحياتنا، كان يشارك بدراما تلفزيونية،
0: نعم،
2: هو وكرم.
1: هو الواقع بفرض عليك، يعني أنا تربيت بالكواليس، كواليس
0: نعم.
1: المسرح، وتربيت في الاستوديوهات،
0: نعم،
1: تربيت بالأعمال التلفزيونية. أنا بتذكر وأنا يمكن خمس سنين كنت بكواليس راس غليص،
2: صحيح.
1: كنت أطلب من الشباب الإنتاج يجيبوا لي عقارب وحياية يعني هاي أنا من هاي يعني
0: نعم.
1: من أول الذكريات اللي عندي هاي الأشياء، فأنا متربي في الكواليس، فهذا
0: نعم.
1: الإشي لا إراديا، خلص أنت بتكون بتشارك تدخل وبتعمل يعني.
0: جميل جميل. طب يعني طبعا ست كريمان ناريمان عفوا، احنا بنقول انه يعني الانسان تولد مع الموهبة، يعني اذا في عنده موهبة وشغف موهبة هي تولد مع اصلا يعني. وعندي يعني الان نجم وكرم شاركوا من هم طبعا صغار، ايضا انت بدأت ايضا حياتك يعني الفنية مبكرا، مظبوط؟
2: يعني كنت بس فرق، يعني انا كنت 16-17 سنة.
0: بس كان الشغف عندك موجود من الطفولة؟
2: طبعا كانت من الطفولة، كنت كان بتذكر ابوي الله يرحمه كان يحكي بدي يوديني على مصر يعلمني موسيقى وغناء، لبين ما صار موضوع التصوير صدفة يعني دخلت بالوسط الفني.
0: يعني طبعا أيام من المدرسة كنت تشارك بمسرحيات شيء ولا ما ولا ما كنت
2: مدرسية؟ نعم نعم.
0: يعني كل الفنانين يعني معظمهم كانت عندهم موهبة من الطفولة، تلاقيهم مثلا في المدرسة أو ما إلى ذلك، أو
2: صحيح.
0: هل كان عندك شغف التمثيل ولا الغناء ولا الغناء؟
2: لا والله التنين، والله التنين كانوا يعني من خلال المدرسة يبعتونا لمدارس ثانية بأيام احتفالية نغني،
0: نعم،
2: وأشارك في مسرحيات المدرسة نفسها.
0: جميل. طب الآن مسيرة فنية يعني كبيرة، الفنان دائما حتى بتكون بجوز في نقطة فاصلة في حياته الفنية، بجوز يعني بتكون عنده البداية بعدين بجوز في

0: عمل يكون في صار في توب في عمل بعد هذا العمل بتزيد شهرته. شو النقطة الفاصلة اللي كانت في حياتك اللي هي مثلا تعتبريها النقطة الفاصلة أو المسلسل أو العمل الفاصل اللي كان هو المرحلة المقبلة نقول أو اللي هي كانت الشهرة؟
1: يعني في أكثر من عمل والله بالنسبة إلي، يعني في مثلا نهيل كان نقطة فاصلة، يعني عمل لي جو رائع، راس غليس، ومعظم أعمالنا والله
0: بس
1: كانت
0: نهيل قبل
1: تنعرض.
0: راس غليس كان
1: طبعا نهيل
0: طبعا
1: قبل
0: يعني
1: نهيل نهيل بالألفين
0: نهيل جزء قبل ربع قرن 26 عام مش 2000
1: بالضبط،
0: يوم 2006 يعني صار له 26 عام هذا.
2: وضحى بن عجلان
1: وفي وضحى بن عجلان بنفس فترة غليس الفترة الزمنية
2: بس قبل
1: يعني.
2: صح؟
1: لا غليس قبل،
2: غليس قبل وضحى،
1: راس غليس قبل وضحى وبن عجلان.
0: طب الآن يعني بمنظار الخبرة الآن أنت بعد نهيل له ربع قرن، كيف تنظرين إلى هذا العمل بعد ربع قرن؟
1: نهيل؟
0: نهيل، هل تحسي أنت لو رجعتي ممكن تأدي بطريقة أخرى ولا أنت راضي عن؟
1: لا طبعا أنا راضي عن اللي عملته فيه نهيل. السر اللي فيه أنه يعني بيحكي عن الحدوتة اللي بتصير بالشارع الأردني في كتير بيوت، هذا إشي بيكون قريب لقلب المشاهد. ما في أشياء فانتازية وما في قصص ملهاش داعي، بيناقش قضية أسرة من سبع شباب وأب بده يتزوج، يعني موضوع يعني بيحكي عن الشارع. عشان هيك لاقى نجاح كبير نهيل. نهيل يمكن صالح بعتبره لكل مكان وزمان يعني، وبيعرض يعرض جدا عدد هائل من المرات عرضوه.
0: نعم نعم.
1: التلفزيون الأردني.
0: طب احنا نقول الأدوار النسائية في الدراما الأردنية حتى بالعربية بشكل عام دائما الأدوار النمطية هي الأم أو الأخت أو المقهورة أو يعني هل يعني نهيل كان بالعكس هو دور بطولة كان باسم البطل كان
1: صحيح
0: يعني بهذا من الأدوار القليلة في الدراما الأردنية اللي كان أصلا هو يطرح قضية بطلة دائما البطولة بتكون للرجال لكن هو طرح قضية بطلة وهي كان حتى اسم المسلسل باسم هذه البطلة. يعني هل هذا مثلا منقول أنه خروج عن النمط اللي كان
1: لا هو السائد؟ هذا كان لا يعني هذا اللي لازم يصير هذا اللي لازم يصير، يعني ما لازم تختصر البطولة على الشباب. وفي أعمال تانية كتير قدمت بطولة، السقاية كان بطولة نسائية.
0: بس لما تيجي تحسبي كعدد الأعمال على الأدوار النسائية الآن مش
1: ما في عدل
0: يعني. مش كبير يعني،
1: لا حكوة. مش كبير، لا.
0: يعني ما يكونش 5% من
1: يعني عليك للأسف.
0: نعم،
1: علما بأنه يصير العكس يعني أو يصير بمناصفة يعني
0: لازم يكون
1: طبعا لازم يكون هيك وهيك.
0: طب الآن أنت لو بدك تمثلي دور نسائي بعرفش إذا بتحلمي فيه أو تكوني شو الدور اللي بتكوني مثلا لغاية الآن تقول لو أحصل على هذا الدور هو دور نسائي ولازم أنا لو أكون بطلته؟
1: صدقني لو قلت لك لا ما فيش
0: فيش
1: أنا يعني بيلفت انتباهي الدور المكتوب حلو ضمن نص حلو بيلفت انتباهي، هذا اللي بتمنى أعمله. نص ورق يقدم لي
0: بغض النظر عن
1: بغض النظر
0: مش مش مش حاطف مخيلتك مثلا أي دور؟
1: لا لا لا, لا.
0: مثلا أمثل دور امرأة
1: فاهمة عليك
0: جزء تاريخي
1: خولة بنت الأزمر مثلا
0: لا ممكن يكون في المعاصر جزء يقول يبدأ أمثل دور محامية أو دور دكتورة أو دكتور يعني يكون مش دكتورة إنه بس تيجي تفحص وتروح يعني مش مشهد يعني يكون هو كل المسلسل مبني على هذا العمل
1: زي المصريين ما بيعملوا.
0: نعم
1: لا الإشي معين لا مش في بالي، بس أنا بحب الإشي اللي بيقدم لي حلو تقرأه وتقول الله شو هالحلاوة هاي.
0: نعم
1: جميل، بيلفت انتباهي الجميل يعني.
0: طيب نرجع مع نجم طبعا، وإحنا نجم يعني بنبارك لك اليوم في الجائزة.
2: الله يبارك لك يا رب.
0: مسرحية الجزيرة،
2: الجزيرة
0: من إخراج مايس الزعبي كانت معنا هون يعني وحكينا عنك أيضا
2: ألاء النهار،
0: ألاء أيضا فازت
2: أفضل ممثلة
0: وهذا العمل الجزيرة حصل على عدة جوائز يعني
2: أفضل إخراج،
0: أفضل إخراج
2: سينوغرافيا
0: نعم
2: لا سينوغرافيا لا أخذنا موسيقى
0: بس وإخراج سينوغرافيا نافست كمان
2: سينوغرافيا
0: نافست كان المعتمد المناصير
2: 100%
0: حلو جميل. طيب الآن نحكي عن هذا العمل، أنت يعني عملت أعمال مسرحية كثيرة وأعمال تلفزيونية، نحكي عن هذا الجزيرة وأنت من لما مثلا فزت بهذه الجائزة هذه الجائزة مثلا أول ما استلمت هذه الجائزة هل حسيت أنت بجزء بالفخر ولا حسيت بانه هذه مسؤوليه كبيره جديده علي، ولا شو احساسك كان؟
2: شوف، هو انا يعني عندي وجهه نظر في الموضوع وحكيت فيها اكثر من مره، بس اللي بسمعها بفكر انه في نوع من التواضع، مش تواضع بس هو يعني هاي مش اول جائزه انا باخذها انا شخصيا يعني.
0: نعم، احنا بنحكي اخر جوائز
2: بس انا بدي احكي لك لانه الشعور واحد. نعم. يعني انت لما تاخذ جائزه، هي جائزه مش اثبات لاي شيء. نعم. هي تقدير لجهود بهذا التجربة، بهاي التجربة فقط. نعم. بتدخل انت في هاي التجربة، بتنافس بأكثر من عرض، اللجنة بتشوف انه انت كنت المتميز عن دونا عن الباقي، ولكن هذا مش اثبات لأي شيء. في فخر طبعا، وفي شعور بالسعادة، وفي شعور بكل شيء. الجائزة هي تقدير بالآخر، يعني هي رأس مال الممثل، يعني رأي الناس، حب الناس رقم واحد، هذا لسه يعني احنا هذا بنطمح له كشباب. رقم اثنين اللي هو الجوائز، فما بحكي انها مش مهمة، لا مهمة، بس كانت بالنسبة لي شيء حتمي، لأنه أنت لما تشتغل بعمل تتوفر فيه كل هاي العناصر، مخرج شاطر، الممثلين شاطرين، النص حلو، معد بطريقة حلوة، الموسيقى حلوة، كل شيء ضابط، بالنهاية رح يعني إذا عملت أنت شغل حلو بالنهاية رح تظفر في الجائزة شو مكان يعني. فالحمد لله أنا بحس حالي محظوظ أنه كنت توفرت كل هاي العناصر حوالي لأني أخذ الجائزة كمان مرة.
0: حلو.
2: أمانة يعني.
0: حلو جيب. طب الآن أنت يعني ابن فنانين، الفنانين المشهورين من ناحية الأب ومن ناحية الوالدة. دائما أبناء الفنانين بواجهوا تحدي الخروج من جلباب الآباء وال يعني الأهل، لأنه طبعا ممكن يكون هو يقولوا عم بمثل لأنه والده فنان أو والدته فنانة أو ما إلى ذلك. كيف استطاع نجم الزواهري أنه تبني هويتك المستقلة وتترك بصمة خاصة بعيدا عن أنه تقليد الوالد أو
2: هذا شيء مستحيل. هذا شيء مستحيل، واكبر دليل نشوف احنا اللي بيصير في مصر.
0: يعني انت بتحاول تقلد الوالد مثلا؟
2: لا طبعا، ما في مجال تقلد انت. الفكره مش فكره تقليد، الفكره فكره انه انا لو بدي اعيش كيف بدي اطلع من جلباب ابي ولا امي اللي انا بفتخر فيهم طبعا وتعلمت منهم
0: احنا
2: كثير.
0: احنا بنحكي كفن
2: مستحيل.
0: ونقول طريق
2: مستحيل. انت راح تضل الناس تشوفك على انك ابن فلان وابن فلانه، فهذا الشيء انت بتاخده بالعكس بتلبسه وبتطلع فيه. لأنه الفكرة مش إني أخرج من جلبابهم، الفكرة إنه كيف ممكن أنا أقدم شيء الناس بتقول والله هذا الشاب مختلف، هذا الشاب طور، هذا الشاب سوى. وأكبر دليل هو اللي بنشوفه مثلا في مصر. مصر بالنسبة لنا اليوم هي هوليوود الشرق يعني. أو أنا بالنسبة لي تفوقت على هوليوود بمجالنا إحنا العرب. محمد إمام لا يمكن يطلع من جلباب عادل إمام.
0: في بعض الحركات تحس إنه
2: نفسه خاصة إنه عادل إمام وصل لدرجة من الشهرة، طبعا تعدت مراحل كثير. الفيشاوي هو مستحيل يعني بتحسه نفسه. فهاي الفكرة اللي بيحطها في راسه إنه
0: الجينات بجوز الحركات يعني بجوز أي شخص بيشبه أبوه في حركاته في مشيته في كذا.
2: هذا لا إراديا. هذا لا إراديا. الناس بتفكر إنه الممثل يحاول يبعد عن هاي الأشياء، مستحيل. هو أنت ممثل، انت بتاخذ ادواتك بتطور وبتطلع. فاني اطلع من جلبابهم هذا اشي مستحيل، فانا بالعكس بتقبل وبلبس الجلباب وبحاول اطلع فيه لفوق
0: يعني. اخرج من جلبابي.
2: لن اخرج من جلبابي.
0: رحمه الله طبعا، الله يرحمه، الفنان الكبير محمد الزواهري اللي دائما نذكره بخير طبعا. يعني وهو قدم للحركة الفنية الأردنية الكثير يعني، وكان معطاء. فاصل عمر ونتابع حوارنا مع ضيوفنا.

0: شكرا. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم على هواتف البرنامج 06-47-47-111 و 06-47-47-112، وضيوفنا في هذه الليلة الفنانة الكبيرة نريمان عبد الكريم والفنان نجم الزواهري. بنعود معك وخلينا نضلنا في نفس الموضوع. احنا بنحكي يعني الان نريمان عبد الكريم ما شاء الله يعني اصبح ابنائك من الممثلين المشهورين وبيحصلوا على جوائز ما شاء الله، وكرم الله طبعا يعطيه الصحه والعافيه، ايضا مخرج مبدع. الان اصبحت المسؤوليه عندك، الامومه مضاعفه، يعني امومه في البيت وايضا امومه فنيه، يعني انت بدك ترعيهم ايضا فنيا. الان لو كنت انت في مسرحيه وكرم هو المخرج، يعني كرم هو المخرج وأنت الممثلة، هل أنت تكون تحت سيطرة أو سلطة المخرج ولا أنت أمه يعني بده يرد عليك؟
1: أنا أصحح لك معلومة. أنت قلت المسؤولية مضاعفة علي لأني بدرعاهم فنيا. صديقي هم اللي بيرعوني فنيا.
0: والله حلو.
1: صدقا أستاذ صدقا أنا الآن مسلمي كل شيء لهم، هم اللي بيرعوني فنيا.
0: حلو حلو.
1: أنا باخذ برأيهم بالصغيرة والكبيرة. أنا لا يمكن أشتغل مسلسل أو مسرح دون ما يكونوا قارئين النص،
0: هم صاروا يقرأوا النصوص. حلو.
1: نعم أنا مسلمة كل شيء لهم.
0: نعم.
1: وأثق بكلامهم وأثق بشغلهم، وأنا بتمنى أشتغل تحت قيادة كرم الزواهرة ابني، يعني
0: ما شاء الله
1: أنا بترجاه دائما أنه يلا خلينا نشتغل إشي مسرح، بقول لي لسه خليكي شوي، لسه كمان شوي. فأنا مسلميتهم الراية من هلا، يعني أنا بشتغل.
0: حلو.
1: تحت.
0: طب الآن أنت لما يكون مثلا في مسلسل أو مسرحية واشتغل فيها نجم، هل لما تروح على البيت تحكي له تعطيه انتقادات انه عملت كذا سوي كذا؟
1: لا بستشيره.
0: لا هو اعماله هو، يعني اذا هو عمل شيء،
1: اذا هو عمل شيء
0: انت ممكن تنقضي.
1: طبعا بحكي له رايي. طبعا وهو هم نفس الشيء كمان بيسالوني. يعني اذا عملوا شيء بيسالوني شو رايي دائما.
0: هل انت يعني بتحكي له بنظره الام ولا الناقد ولا؟
1: لا الناقد لانه احنا بنحكي بالفن.
0: مجرد عن الام.
1: نعم مجرد.
0: مش مثلا واحد دائما ابنه زي ما بحكوا انه دائما الابن طبعا عزيز.
1: لا طبعا اكيد عزيز.
0: واي شيء بجوز هلا الام بجوز اي شيء من ابنها تشوفه حلو
1: طبعا،
0: صح ولا؟
1: بس لا
0: لكن انت بتنقدي.
1: طبعا بنقد لانه بهمني يكونوا صح. والممثل لازم يشوف عشان يتعلم من غلطه ويعرف غلطه. فدايما بنقد وبحكي لهم.
0: طيب يعني الان انت فنانه ونجم فنان وكرم فنان، لما تقعدوا على طاوله الغداء احاديثكم بتكون فنيه ولا حديث؟
1: والله معظم احاديثنا فنيه. نعم
0: فنيه.
1: وخصوصا الان هاي ساعات هاي الليل بيكونوا مروحين من الشغل التنين، فبيكونوا بيحكوا باللي عملوه بالنهار وانا عم بسمع شو اللي صار، وبصير نقاش، بنفتح نقاش بيننا وبصير كله حديث فني.
0: يعني الحديث الفني اكثر من العائليه صار؟
1: اكثر من العائليه. نعم كثير بكثير.
0: حلو. طيب ناخذ، بقول لي عمر الاتصالات الهاتفيه، احنا فتحنا الاتصالات. الو مساء الخير. الو
2: مساء الخير استاذ.
0: يا هلا. صوت واطي بس عمر لو تروح. الو
2: الو.
0: ايوه
2: طب سامعني؟
0: ايوه
2: عصام معك.

0: الو،
1: ايوه تفضلي.
0: صوتي واضح؟
1: هلا واضح. كويس عمر، هيك تفضلي.
0: يسعد مساك استاذ ترغام.
1: يا هلا فيك، يا اهلين.
0: اهلين، اهلا بحضرتك، وتحيه كبيره لفريق العمل، الاستاذ عمر الكركي والاستاذ اسماعيل نجار من المراقبه الرئيسيه، والاستاذ سعيد حماد من المراقبه الرئيسيه.
1: يا هلا بيك، هيك متابع من اول حلقه معناته.
0: طبعا عارف كل الاسماء. انت بتعرف بنكون نستنى برنامجك على احد من الجمهور.
1: يا هلا بيك، يا اهلين.
0: الله يسعد مساك.
1: أم عصام، أهلا وسهلا أم عصام، تفضلي معاك الضيوف إذا بتحبي تحاوريهم تدردش معهم.
0: أهلا وسهلا بالضيوف الكرام.
2: أهلا بيكي، أهلا.
3: الله يسعدك. أهلا،
0: الله يسعدنا بهاي الأمسية. أنا نجمع بين جيلين من الإبداع، الفنانة القديرة الأستاذة نريمان عبد الكريم، صاحبة المسيرة الفنية الثرية اللي تركت بصمة الدراما الأردنية، وابنها الفنان الجميل أستاذ نجم الزواهري.
3: الله يا حبيبتي، شكرا.
0: الله
3: شكرا.
0: يسعدكم. والله بتعرف يعني أنا لما مبارح قرأت العنوان قلت يا الله، والله ابن الفنان الله يرحمه محمد الزواهري.
1: الله
0: يرحمه. يعني قلت حلقة، أنا كنت مش ناوي أحكي، قلت بدي أعطي فرصة لغيري اليوم، لكن صراحة لما أنا عرفت الضيوف اليوم قلت لا والله لازم أكون من المتصلين ومن المشاركين في هاي الحلقة.
3: شكرا لك.
2: شكرا شكرا.
0: الله يسلمكم يا ربي. هلا أستاذة نريمان الفنانة القديرة.
3: نعم.
0: حضرتك أستاذة من الفنانات اللواتي تركوا بصمة واضحة في الدراما الأردنية بحضور مميز وأداء صادق، هذا كله جعلك قريبة من قلوب المشاهدين، تنقلت بثقة بين الدراما الاجتماعية والبدوية والتاريخية، وقدمت شخصيات بقيت عالقة في الذاكرة، أثبتت أن النجاح الحقيقي يبنى بالاجتهاد والموهبة والاستمرارية. أهلا وسهلا بحضرتك
3: يا حبيبتي. شكرا
0: لك. نورتينا نورتينا والله. عندي سؤالين لحضرتك إذا بتسمحوا لي.
3: تفضلي.
0: زيد فضلك. بعد هذا المشوار الطويل والحافل بالأعمال اللي أحبها الجمهور، ما هي الشخصية الأقرب إلى قلبك؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الدراما الأردنية صنعت أسماء كبيرة، تركت إرثا نفتخر به، كيف ترين واقعها اليوم ومن الذي نحتاجه لتستعيد حضورها العربي الواسع كما عرفها الجمهور؟ أستاذ درغام، أحكي عن الفنان الأستاذ نجم والأسئلة وبعدين نسمع الأسئلة.
1: بعدين بتجاوبك الست نريمان. تفضلي.
0: وفي عندي سؤال أخير كمان مشترك للفاضل الست الوالدة وابنها الفاضل.
2: تفضلي.
0: هلا اول شيء الفنان الاردني استاذ نجم الزواهري، اهلا وسهلا بحضرتك.
2: الله يسعدك يا رب.
0: الله يسلمك ويبارك فيك، ما شاء الله عليكم، اللهم صل على النبي. حضرتك تنتمي لاسره فنيه عريقه، حضرتك نجل الفنان المسرحي الراحل الاستاذ محمد الزواهري عليه رحمه الله، الفنان القدير الوالده حضرتها الله يحفظ لك إياها وتفاج على رأسكم يا ربي.
3: الله يخليك.
0: حضرتك الله يسلمك لم تعتمد على اسم العائلة وحده، لكن شقيت طريقك باجتهادك وموهبتك حتى تصنع لنفسك حضور مميز على خشبة المسرح وأمام الكاميرا، نوعت مشاركاتك بين المسرح والدراما وقدمت شخصيات لامست وجدان الجمهور. يسعدني أن أرحب بالفنان أستاذ نجم الزواهري.
2: الله يسعدك.
0: أول سؤال، الله يسلمك، أول سؤال، ما هو الدور اللي بتحلم بتقديمه ولم تتح لك الفرصة بعد؟ السؤال الثاني، حضرتك نشأت في بيت فني كبير، إلى أي مدى شكل والدك شخصيتك الفنية؟ وما أهم درس ما زال يرافقك حتى اليوم وبالذات إرث والدك رحمه الله؟
2: الله يرحمه.
0: هلا امين. هلا عندي سؤال مشترك لست الوالده وحضرتك، اليوم نجتمع مع ام وابنها جمعهم حب الفن، كيف تصفان هذه الرحله المشتركه؟ وهل سبق ان قدم كل منكما للاخر نصيحه فنيه بقيت عالقه في الذاكره حتى اليوم؟ ويسعد لي مساكم الطيب.
2: شكرا. الله يسعدك. يسعد مساكي.
3: يسعد مساكي.
1: شكرا.
0: شكرا.
1: طيب نجاوب على اسئله، كانت اسئلتك انه تقول لك شو الدور
3: الاقرب الى قلبي
1: من ادوارك
3: اللي من ادواري. انا الاقرب دور الى قلبي هو شخصيه نوفا في راس غليس.
1: حلو.
3: هذا من اجمل الادوار اللي اشتغلتها وقريب جدا لقلبي.
1: نعم.
3: كان دور شر وانا بستمتع بادوار الشر، بستمتع فيها وبحس حالي يعني

0: طايرة وأنا بمثلها
1: حلو حلو
0: صدقا.
1: نوفا.
0: بحبش أدوار اللي بتكون مظلومة ومغلوب على أمرها ومضطهدة
1: نعم.
0: يعني متعبة، بحب أدوار الشر كثير. فكان نوفا
1: تحس
0: هو
1: فيها قوة.
0: قوة، هي كانت شريرة أكثر من إنه قوة، فهو دور نوفا براس غليس. السؤال
1: كان
0: الثاني
1: بيقول لك
0: شو؟
1: ماذا تحتاج الدراما الأردنية عشان تنهض مرة أخرى؟
0: تحتاج
1: هذا
0: إلى دعم معروف يعني،
1: هي
0: والله
1: تحتاج إلى
0: سبت
1: حلقات.
0: الكل.
1: اسمع، تحتاج إلى حلقات.
0: تحتاج إلى حلقات طويلة،
1: حلقات.
0: تحتاج إلى دعم حتى ترجع زي ما كانت وأفضل، لأنه إحنا ما شاء الله يعني عندنا الطاقات، سواء تمثيل أو إخراج أو كتابة أو
1: بدك رأس المال.
0: شباب، بدك رأس المال،
1: نعم
0: ولا
1: نعم
0: الكل موجود الحمد لله.
1: نعم جميل جميل. أسئلتك طبعا أستاذ نجم كان بيقول لك شو الدور اللي بتحلم إنك تقدمه؟ هل في دور معين حابب بتحلم تقدمه؟
2: يعني للأمانة أنا حابب يعني أو بنفسي أو نفسي من زمان أعمل دور تاريخي يعني
1: حلو.
2: أيا كان. يعني أنا في مرة، بس هيك قصة سريعة، أنا في مرة كنت موقع عقد مسلسل كان مهم ودوري فيه كثير مهم، ورحت لمدير الإنتاج حكيت له خذ كل مشاهدي هاي الغيها أعطيها لحدا تاني وأعطيني دور في مسلسل تاريخي مرة مسرعا، يعني مش ضروري أحكي، يعني أمسك سيف وأمشي.
1: لا اسمع أنت يعني هلأ بداية الطريق، بكرة راح تزهق مسلسلات
2: يعني
1: تاريخية.
2: ما هو إن شاء الله يا رب. بس هي الفكرة إنه أي دور تاريخي، يعني أنا بعشق التاريخي وأنا حاضر.
1: أنت البدوي ما شاء الله مبدع فيه، عملت كثير بدوي.
2: عملنا كثير بدوي،
1: بدوي
2: وعملنا تجارب مودرن، أما التاريخي أنا للأمانة ما عمري جربته. وإذا في دور طبعا أنا يعني حاضر الزير سالم يمكن 19 مرة، 19 مرة ونص، هاي النص اللي بكمل فيها يعني. فممكن يعني الزير سالم مثلا.
1: حلو حلو.
2: مثلا الزير سالم فاه يعني تاريخي، اي دور تاريخي، ويفضل انه إعادة تصوير مسلسل الزير سالم، اكون انا اعمل الزير سالم، بحس انه بزبط.
1: نعم جميل. السؤال الثاني بجوز احنا جاوبنا عليه في البداية، بيقول لك هل شكل والداك شخصيتك ولا انت يعني بجوز احنا حكينا في الموضوع هذا
2: طبعا
1: في البداية، بعرف اذا بتحب تجاوب مرة اخرى.
2: شو عملوا اهلي؟
1: كيف شكل والداك شخصيتك الفنية؟
2: بكل شيء، كل شيء. انت اصلا الانسان الممثل هو بالاخر ادوات، انت شو ادواتك، صوتك، مشيتك، رياكشناتك، ردات فعلك، كيف تحكي، كيف تتلقى المعلومه، كيف بتكون ردة فعلك على المعلومه، هاي كلها تمثيل، هذا هو التمثيل اصلا. هذا كله انت بتاخذه مكتسب من الوالد والوالده، من اخوك، من قرايب، من عائلتك. فهم اثروا بكل شيء. وهي حكت شغله مهمه بانه انا ما اعتمدت على اهلي. طبعا ما حدا بيعتمد على اهله باي شيء، خاصه بالفن، اللي بيعتمد على اهله بفشل، لانه انت ما بتقدرش تكذب على الناس، انت
0: ما كان قادر على الموهبه
2: انت اهلك. ولكن الجدير بالذكر والكل لازم يكون فاهمه، بحكي حتى لأصدقائي، هو أنه ربنا أكرمني أنا بالذات أنه أهلي ممثلين، فدخولي للوسط كان أسهل وأسرع. هذا شيء أكيد، ولكن هذا مش معناته بأنه أنت اعتمدت على أهلك، ولكن لأنه أنت لو أنت أهلك ساعدوك تدخل الوسط الفني، إذا أنت مش ممثل شاطر، إذا أنت مش فنان، أنت ما بتكملش يعني، أنت بتروح بيتك.
1: هي مش ظاهرة غريبة، بالعكس. نقول بشكل عام النجار لما يكون عنده متجر ابنه راح يشتغل معاه في المتجر،
2: طبعا
1: النجار. الحداد لما يكون عنده وحده دي ابنه، حتى اللي عنده سوبر ماركت بتلاقي ابنه بصير يقعد معاه، بتعلم المهنه، بتعلم المهنه، بصير من ضمن المهنه. مزبوط ولا
2: لا؟
1: فيعني المهن تتوارث اصلا بشكل عام، ليس الفن فقط. اللي الناس بيقول لك عشان فنان، لا، ما كل المهن تتوارث.
2: صحيح صحيح. فاثروا والله، اثروا، كانوا مساهمين، وكانوا هم الاساس يعني، يعني هم الاساس.
1: نعم. معنا اتصال هاتفي. عمر، الو، مساء الخير.
3: الو، مساء الخير استاذ رغام.
1: يا اهلا بك، يا اهلين،
3: يعطيك العافيه.
1: اهلا وسهلا.
3: اهلا وسهلا فيك ومسا على ضيوفك الكرام.
1: تفضل تفضل.
3: امل، امل بربراوي.
1: امل بربراوي، اهلا وسهلا فيك.
3: اهلا وسهلا فيك بحضرتك. مدام نريمان، يسعد مساكي.
0: يسعد مساكي، اهلا وسهلا، يا مرحبا.
3: اهلا، يا اهلا وسهلا فيك وفي جمالك الفتان اللي احنا دائما سبحان الله متعودين عليه بصراحه، بالمسلسلات البدويه او المسلسلات او المسرحيات. تعرفي مدام نريمان، يمكن انت سبحان الله، يمكن لما هلا انت اعترفتي في مسلسل نهيل اللي كان مع الممثل زهير النباني.
0: زهير النباني، نعم.
1: شاكر جابر، محمد الزواهري، ماجد الزواهري رحمه الله عليه،
3: وماجد الزواهري الله يرحمه كمان. الله يعيش عمركم. كان بالفعل المسلسل له قمة الاستماع في المملكة.
0: صحيح.
3: يعني كثير كان حلو ورائع. بعدين انت في تمثيلك في نهيل، يعني كنت بقول الأم اللي ما خلفتي أولادك.
0: صحيح.
3: الأم اللي كانت كثير مثالية، بقولوا انها مرت الأب، انها مرت الأب تكون شريرة او سيئة. انت يمكن محيتي هذه القاعده ان مرت الام بالعكس، ان تكون شريره او ما بتحب ولاد زوجها.
0: صحيح.
3: فانت بالفعل

0: بالعكس إن في
1: أنا أنا عندي أنا عندي مرت أب ومش شريرة،
0: نعم.
1: طيبة جدا بحبها.
0: سبحان الله. أنا بقول لك يعني أنت هلأ كنت الفكرة هلأ صاروا ياخدوها بالفعل، مش كل سوان المرت الأب يكونوا سيئين أو مو كويسين مع ابنائهم.
1: صحيح.
0: فبالفعل أنت عملتي دور كتير رائع. ستنا هيل أقول لك ستنا هيل.

0: حاضر بس بذكر يعني نحضر مسلسل في حضرتك، بس انا ناسي المسلسل فيها لما تكون بنتك اسمها هند، بكون قواس
1: هذا قروي،
0: قروي. ايوه
2: بدوي بدو قروي،
0: بدوي
1: بدوي
0: بالضبط،
1: قروي،
0: كله بالضبط، بدوي
1: هند.
0: قروي
1: هند، هو
0: وهند.
1: مسلسل هند.
0: بالضبط. هلا هم بيعدوا هذا المسلسل، بس برضه كثير كان رائع. انت الام الحنونه لهند، واختها كثير عم تكرهها بصراحه،
1: صحيح،
0: من كثر بكثر ما هي تكون مغروره منها. فسؤالي مدام ناريمان، يمكن انت كثير مثلتي مسلسلات بدويه وقرويه وحتى مسرحيه، بس ما بعرف انت هلا سمعتك بتقولي بتحبي الدور الشريره تكوني فيه، يمكن تكوني تبدعي فيه اكثر، بس ما بعرف هذه وانت شريره لما كنت بعد المسلسل او بعد المسرحيه او بعد اي مسلسل انت عم بتمثليه، كانوا الناس يقولوا لك احنا بنكرهك لشريرتك، ولا ما حدا صادفك الناس قالوا لك انت كثير شريره وما بنحب هذا الخصل فيكي؟
1: صادفني بوقت معين بعد ما انعرض عمل كنت في شريرة، وحماي أبو زوجي مفروض بيتوفى بسببي. سمعت إنه ليش تعملي هيك، بنحبكيش بهيك أدوار. بس باقي الأدوار لا، يعني كنت ألاقي إعجاب من المشاهد أكثر.
0: بالضبط بالفعل، لأن سبحان الله دائما الإنسان الشرير في المسلسل بيطلع طابع للمشاهد إنه بصير يكره العمل هو بيعمله،
1: صحيح،
0: بتضايق منه بسرعة، بتضايق لأنه بحس إنه بيكتر ظلم. بالضبط.
2: ما هو بتعرف الأدوار الشريرة بعكس نقول الأدوار العادية، إذا أنت الأدوار العادية إذا أنت حبيت الممثل معناته أبدع، لكن في الشرير إذا أنت كرهت الممثل معناته أبدع، إذا كرهتي أما إذا حبيتي وهو شرير معناته ما أبدعش. فلازم تكرهيه في دور الشر، عشان معناته إذا كرهتيه معناته وصل لك الفكرة الصحيحة.
0: أنا بقول هيك، يعني أنا ما بعلق، بالعكس لما يعني يجي إنسان إنه بيعمل دور شرير ماشي، يمكن هذا الدور هو يعني إنه بده دوره هيك إنه شرير، هو بنفس اللحظة بكون أصلا طيب من القلب، ماشي، بس إنه بدي يطرح هذا الموضوع الشريك.
1: مزبوط طبعاً.
0: فبتحسي بالفعل إنه إحنا المسلسلات أحياناً بتكون فيها كثير ممثلين بنحبهم بس بكونوا دور أدوارهم شريرة، بس بنفس اللحظة عم بيطلع بيحب بالفعل، في نقاط بتكون في دورهم الشرير يمكن بيجذبك إليك أكثر.
1: صحيح.
2: خاصة اسمع الشرير الكوميدي، زي لما مثلا زهير نوباني يكون عامل دور شرير بس على كوميدي، أو محمد الإبراهيمي. يعني بتحبيه في
0: برضه. أنا في مالك التوفيق
2: ناري. شكرا لك.
0: ما بعرف، وكمان أسلم على ابنك نجم،
3: يسعدك.
0: الله يسعدك لأمك إن شاء الله.
2: شكرا
0: يا رب، وشكرا لكم كثير.
1: شكرا
2: لك. شكرا. طيب خلينا نتابع من حوار أمل. الآن أنت يعني تخمصتي أدوار كثيرة، منها دور الأدوار الطيبة وأدوار الشريرة وأدوار اللي يعني طبعا الناس هون ما بيعرفوا الفنان، مرة بشوفه شرير بيكرهوا بحسون هو شرير، مرة بحسه طيب، ممكن إذا كل أدواره طيب بأخذ عنه فكرة أنه هو طيب،
1: صحيح.
2: إذا كل أدواره شريرة بأخذ عنه فكرة أنه إنه شرير، لكن هو بجوز في حياته العادية يختلف عن هذا اللي. نقول ناريمان عبد الكريم لما تخلع الدور اللي هي عم تمثل فيه وتروح على بيتها، الناس يعني تعرف شو طبيعة ناريمان عبد الكريم؟ هل هي إنسانة نقول طيبة، أو إنسانة نقول متفائلة، إنسانة متشائمة؟ يعني شو طبيعة ناريمان عبد الكريم اللي الناس ما بتعرفها عنك؟
1: طبيعتك الشخصية؟ إنسانة بسيطة جدا، بسيطة، إن شاء الله إني أكون طيبة. يعني فيش حد بيحكي عن حاله مش طيب.
2: لا بلاش نحكي الطيب والشرير، نقول يعني طبيعتك العادية. هل أنت مثلا عصبية؟
1: مش هذيك العصبية يعني. لا، المفروض انه
2: متفائلة تدي ولا متشائمة؟
1: ان شاء الله لا، نص نص
2: نص نص.
3: يعني انسان طبيعي.
2: اسمع، مش لازم اسالك انت، لازم اسال نجم.
1: لازم تسالني على هذا الحكي.
2: شو رايك؟ طبيعة الوالدة ايش؟
3: لا بسيطة جدا، انسانة عادية بالعكس. يعني قبل شوي بتحكوا على ادوار الشر، احسن ناس تعمل ادوار الشر اطيبهم. صعب تلاقي إنسان بطبيعته شرير يعمل أدوار شر، صعب عليه، ما بيقدر، لأنه الإنسان بطبيعته بيحاول يخفي شخصيته الأساسية. يعني هذا له علاقة بالممثل يعني اللي بتلاقيه بيعمل شر أعرف أنه طيب، فهي عكس، يعني هي طيبة بسيطة جدا، ما لا هي متفائلة جدا ولا هي متشائمة، عادي، يعني وسطية هي بكل شيء بحياتها، وسطية بأمانة. يعني
2: حلو. طيب الآن السؤال إليك، أنت عملت مسرح وعملت تلفزيون، أيهما أقرب لقلبك؟ لو أنا عندك عمل مسرحي وعمل تلفزيوني، شو بتختار فيهم؟
3: مسرح.

0: تختار المسرح ويعني خيروك
1: حسب يا حسب يعني هو يعني في معطيات يعني عمل تلفزيوني أو أو فيلم أو سينما يعني أو مسرح في معطيات قد ايه حجمه شو يعني شو لمين لشو شو النص شو الدور شو الكذا، ولكن بقلبي يعني أنا كإنسان طبعا مسرح، أنا إنسان مسرحي وخريج إخراج وتمثيل من الجامعة الأردنية مسرح،
0: نعم،
1: وقد عملت 30 40 مسرحية في حياتي، فالمسرح وهاي طبيعة العلاقة بين الممثل والجمهور بالمسرح كثير أحلى للأمانة من العلاقة بين الممثل التلفزيوني أو السينما بالمسرح، فأنا أقرب للمسرح، بس طبعا في معطيات، يعني مسرحية مثلا بدك تعرضها مرة، بدك تعرضها سنة، بدك تعرضها سنتين، بدك تلف فيها العالم، بدك فيلم لمين لشو شو الدور، فلا بس شو أقرب لي مسرح للأمانة.
0: الآن في المسرح نفسه يعني أنا بعرف مثلا كرم الآن متجه للإخراج، أنت متجه تقريبا للتمثيل.
1: أنا تماما تمثيل.
0: يعني أنت مش مفكر مثلا أنه يعني تتخصص بالإخراج أو تخرج مسرحي؟
1: مع العلم أنه كرم ممثل، يعني
0: ممثل فظيع، لكن هو جزء حاب نفسه في الإخراج. صح يعني أو أعماله الأكثر إخراجا
1: 100%.
0: هو يمثل لكن أعماله أخرج الأكثر إخراجا.
1: هو كرم،
0: أنت أعمالك الأكثر تمثيلا.
1: 100%.
0: يعني أنت مايل للتمثيل أكثر من الإخراج.
1: أنا مش مايل، أنا تماما تمثيل.
0: بتكاش أنت تدخل مجال الإخراج؟
2: مش في بالك.
1: أنا كان عندي تجربة إخراجية، مشروع تخرجي، أخوي كان معي ممثل، أخذ أفضل ممثل، أخذت أفضل إخراج. يعني أنا يعني بخرج، يعني أنا أصلا
0: طبعا ما حصلت على أفضل إخراج معناته يعني عندك الموهبة.
1: بس أنا بميل للتمثيل وماشي بخط التمثيل بعيد عن خط الإخراج تماما، عن خط الإدارة، عن خط كذا. لا أنا ماسك حالي الآن اليوم أنه أنا ممثل.
0: حلو التخصص الواحد يعني أنه خلاص طبعًا يمشي فيه.
1: طبعا أصعب أصعب أصعب، لأنك إذا أنت مخرج شاطر وإداري شاطر ممكن أنك أنت تتوجه لشيء مختلف وأنك تملي وقتك بأشياء مختلفة. بس وهذا اللي بعمله كرم، يعني كرم أنا بشوفه أذكى مني. كرم بعمل لحاله أوقات، أنا السنة هاي بدي أخرج، بدي أمسكون إداري، بدي أكون كذا، السنة اللي بعدها لا أنا بدي أترك الإخراج، بدي أكون ممثل، فوقته ممل أكثر مني بكثير.
0: يعني كان في قبل شهرين كان هو مدير المسرح الحر،
1: مدير مسار الشباب
0: مسار الشباب في المسرح الحر، وأبدع يعني أداره فعلا بقيادية حكيمة
1: كان
0: وجميلة.
1: للأمانة المهرجان السنة هاي كان فارق، يعني كان مختلف تماما عن السنة الماضية بإدارته. هو مدير مسار الشبابي بالمهرجان عمون كمان بوزارة الثقافة.
0: يعني فهو زي ما حكيت انه اداري ناجح كرم، يعني وتخصص في الاداره وفي
1: الاخراج.
0: الاخراج
1: اداره
0: بالضبط. نعم جميل. جميل. ناخذ اتصال هاتفي اخر. الو مساء الخير.
3: الو
0: يا هلا.
3: مساء الخيرات.
0: اهلا وسهلا،
3: تحياتي لك أستاذ الغام ولضيوفك الكرام.
1: يا الله يسعدك.
3: كل المستمعين والمشاركين.
0: يا أهلا بيك. من معنا؟
3: محمد جوجز من جرش.
0: أهلا وسهلا. أهلا بيك أستاذ محمد.
3: يا أهلا أستاذي. تحياتي لك ولضيوفك القامات الفنية المحترمة اللي بنجلهم ونحترمهم.
2: أهلا وسهلا.
1: الله يسعدك يا رب. أهلا وسهلا.
3: أستاذنا ريمان كيف حالك؟
2: الله يسلمك. الحمد لله.
3: يا أهلا بيك. يعني بس مع الحوار، حوار راقي جدا ورائع جدا وأسئلة رائعة من أخواتنا أم عصام أو الأخت أمل يعني. بس إحنا بنحب ممثلين قلبا وقالبا
2: الحمد لله،
3: ذكورا وإناثا، لأنهم أغنوا الوسط الفني الأردني حقيقة. لا ينقص الخبرات ولا ينقص القامات ولا ينقص الإبداع، ينقص رأس المال، وهي قضية معروفة.
1: نعم
2: صحيح.
3: سؤالي لستنا ريمان، قديش احنا الان كمجتمع اردني بحاجه لعمل درامي يتطلع الى جزئيه انحراف البعض من الشباب عندنا واتباعهم المخدرات او التقليد الاعمى او الموضات او الثقافه المستورده بشكل عام؟ قديش احنا بحاجه الى يكون في عمل توعوي درامي؟ لو كان سهرة تلفزيونية ثلاث أيام مثلا، ثلاث حلقات، ولو كان مسلسل يحاكي مشاكل شبابنا ويكون في توعية، ابني بده يروح على الجامعة، بنتي بدها تروح على الجامعة، حتى على مستوى زميله أو زميلتها أو زميلها في الجامعة، لو واحد تعرض إلى حالة صداع على سبيل المثال، نقول لابننا ما تأخذ أي حبة دواء من أي إنسان بطريقة توعوية تكون راقي وما تجرحش كرامة مجتمعنا ولا تستهين عاداتنا ولا تقاليدنا. هذا سؤالي مع خالص تحياتي لكم وسهرة طيبة.

0: اتمنى على الجميع. شكرا
1: شكرا شكرا محمد جوجز، شكرا. تفضلي.
2: يعني انا بدي احكي ليش اسمه، ليش الفن اسمه القوى الناعمه؟ لانه مثل كيف الجيش، كيف الامن، بس هو قوه ناعمه. انت من خلال الفن ممكن تعمل هاي الاشياء التوعويه وتنشرها، تحارب فيها الفساد، تحارب فيها القضايا اللي بدك تحارب مثل المخدرات وغيره. هو هذا قوه ناعمه، قوه لا يستهان فيها من خلال الفن. مثل ما بيحكي قديش احنا بحاجه، احنا بحاجه ماسه، بحاجه ماسه لاعمال تناقش قضايا كتير من هذا النوع.
1: جميل جميل. ناخذ فاصل عمر ونتابع حوارنا مع ضيوفنا في هذه الليله.

0: أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم في برنامج سهرة فنية، وضيوفنا في هذه الليلة الفنانة نريمان عبد الكريم والفنان نجم الزواهري، وهواتف البرنامج 0647-47-111 و0647-47-112. وبنعود مع فنانتنا نريمان عبد الكريم. أهلا وسهلا فيك مرة أخرى.
1: مرحبا.

0: الآن يعني بيقولوا إنه في الدراما إبكاء الناس أمر مقدور عليه، لكن إضحاكهم بجوز صعب إنه في المسرح أو في هذه المقولة إلى أي حد هي صحيحة؟
1: هي صحيحة 100%. بتعرف البني آدم عاطفي جدا، يعني دغدغ مشاعره بتلاقيه بيحزن بيبكي، قدم له شيء فيه أحاسيسه مشاعر وهيك يحزن عليه بيبكي، سهل جدا تبكي المشاهد، بس من أصعب ما يمكن إنك تضحكه.
0: نعم.
1: ضحك صعب.
0: طب أنت يعني تجدين نفسك في المسرح الكوميدي أو المسرح الجاد؟
1: أنا بعشق المسرح الكوميدي،
0: كوميدي
1: بعشقه، بس بدك كاتب، يكون كاتب صح، يكون ورق يعني ما مكتوب صح عشان تشتغل كوميدي.
0: نعم.
1: بحب المسرح الكوميدي
0: وإحنا
1: والدراما، بحب الدراما، الدراما دراما يعني،
0: نعم الدراما
1: مش
0: الجادة.
1: كوميدي.
0: نعم
1: نعم بالضبط.
0: طبعا. طب من الدراما شو بتحب، البدوية ولا القروية ولا المعاصر العصري المودرن؟
1: كنت زمان أحب البدوي كثير، الآن بطل إلي جلد، ما عادش في يعني قدرة، ظروف العمل البدوي
0: بدو دعم
1: صعبة،
0: صعب. نعم
1: صعبة جدا جدا،
0: نعم
1: بدك تعيش تفاصيلها 24 ساعة، بدك تعيشها، أصبحت يعني بالنسبة إلي متعبة جدا.
0: نعم يعني فعلا الناس بفكروا انه الممثل عايش في رفاهيه، لكن
1: مثلا
0: لا، بجوز لو ينزل اليوم واحد معاكم على التصوير
1: ما
0: البدوي
1: بيتحمل،
0: لانه تحت الحر او تحت
1: ما
0: الامراض
1: بيتحمل.
0: في البرد
2: لا طبعا،
0: يعني،
1: لا لا
0: واللباس اللي لابسينه
1: واللباس والاكسسوارات والباروكه والربطه اللي على الراس
2: بتعيد بتعيد
1: والتفاصيل،
2: بتزيد
1: وعيد
2: بتعيد
1: وعيد
2: بتزيد.
1: وعيد وتحت الشمس مباشره،
0: نعم
1: كثير صعب.
0: وخاصه اذا كان في تصوير ليلي ونهاري بدك تضلك بجوز يومين في موقع التصوير
1: يعني من
0: يعني.
1: الصبح لغايه ثاني يوم الصبح.
0: نعم. واماكن قول المودرن بتصوريه في عمان، لكن البدوي بدك تنزلي
1: بدو
0: على
1: على
0: رم
1: غور
0: وعلى
1: او
0: الغور
1: طبعا
0: وعلى،
1: طبعا
0: واحيانا
1: مسافه
0: يعني
1: صحيح.
0: الظروف الجويه زي ما حكيتي ممكن تكون انت بدك تمثلي دور يقال بانه مثلا في البرد وانت في عز الصيف تصوريه تلبسي كل
1: بدك تضطر تلبس والدنيا
2: صعبه
1: شوب،
2: صعبه.
0: نعم
1: فصعب الشغل، لا التمثيل صعب جدا.
0: جميل. طب ايضا خلينا في المسلسلات البدويه الان، عاده يعني في خيل، جربت تركبي خيل في المسلسلات البدوية؟
1: أنا بركب خيل الحمد لله، وركبت خيل في المسلسلات البدوية، أنا تعلمت زمان من وأنا صغيرة، وأنا أصغر من ابني
0: حلو،
1: كان يوديني أبوي
0: لأنه
1: يعلمني ركوب الخيل.
0: مش كل البنات بيركبوا خيل في،
1: لا مش كلهم،
0: نعم
1: لا
0: يعني بدي
1: للأسف.
0: حدا يكون
2: طبعا
0: متمرس في،
1: طبعا
0: نعم، أو
1: لا مش
0: تدريب
1: كلهم،
2: ممارسة
0: نعم
2: الخيل، ركوب الخيل
0: نعم.
2: ممارسة،
1: الخيل مش سهل يعني، هي رياضة الأمراء يعني،
0: نعم
1: شيء
0: نعم
1: صعب
0: نعم
1: رياضة
0: نعم
1: الخيل، بس أنا تعلمت ركوب الخيل وبركب خيل، بس هلا مش مستعدة، لا ما بخاف
0: ما حد تقول
1: هلا لا.
0: نعم. ما هلا انت مثلا يعني الان ما شاء الله عليك بدأتي من ادوار اللي نقول الفتاة الى بعدين كبرتي الى دور الام، يعني الان هو العمر يعني يتطلب انه الانسان يواكب زي ما يحكي
1: اكيد
0: العمر، لان مثلا انت بدك تاخذ دور الام،
1: اكيد الام مش حتركب خيل،
0: مش حتركب
1: فخلص
0: خيل،
1: خلينا على الصبايا.
0: جميل جدا. طيب ناخذ اتصال هاتف، انا بقول لي يا عمر انه في اتصال. الو مساء الخير. الو
3: الو،
0: يا هلا،
3: مساء الورد،
0: اهلا وسهلا.
3: بحب اشكرك استاذ درغام، واحب اشكر الفنان نرمان عبد العزيز،
0: عبد الكريم، نعم
3: عبد الكريم،
1: اهلا وسهلا،
3: والفنانين الاردنيين ما شاء الله عنهم، انا فخور فيهم يعني.
0: يا هلا بك، مين معنا؟
3: علاء الدين صانع محتوى للفنانين.
0: اهلا وسهلا يا علاء، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا علاء الدين.
3: يعني انا كل ما اعمل محتوى للفنانين الاردنيين فعلا يعني على التيك توك او على الفيس، يعني دول الخليج كل يعني كلها بتتكلم على الفن الاردني.
0: حلو حلو، بالعكس هذا احنا بنشد عيدك يعني، اذا انت فعلا بتروج
3: انا
0: للفنان
3: حكيت مع
0: الاردني.
3: السيده برمان قبل فتره وعملت محتوى على صبر الفنان
1: الزواهر، عمل عمل
0: عن
1: محمد
0: الزواهر، عن محمد
1: الزواهر، صحيح
0: جميل
1: صحيح.
0: انا بقول الاستاذ علاء الدين يعني بالعكس انا بشد عيدك وكل الدعم يعني، احنا اللي بيدعم الفنان الاردني احنا معاه بالعكس يعني، احنا
3: عملت لقاء مع الفنان يوسف الجمل كمان.
0: حلو حلو حلو. طيب شو صفحتك على الـ على الفيس ولا على
3: الفيس؟ علاء الدين، وعلى التيك توك علاء الدين.
0: بالعربي ولا بالانجليزي؟
3: بالعربي، بجيب ملايين المشاهدات يعني، ودول الخليج
0: خلص.
3: وكلها بتتابعني.
0: احنا بالعكس احنا عشان الناس تتابعك يعني، طالما انت بتحكي مع الفنانين الاردنيين خليهم يتابعوك يعني.
3: والله يعني فعلا كل ما نزل محتوى على الفنان فعلا انه الخليج وكلهم يعني بيمدحوا في الفنانين الاردنيين.
0: نعم نعم جميل.
3: يسألون وين راحت الدراما الأردنية؟
0: نعم.
3: وين الفنانين الأردنيين؟
0: نعم، شكرا شكرا جزيلا لك يا علاء الدين.
3: الله يسعدك يا رب، وكل الاحترام للفنان يا رب.
1: شكرا لك، كل الاحترام لك، شكرا
0: شكرا شكرا. يعني جميل انه
1: بيعمل بقدم محتوى.
0: احنا مع اي يعني شخص مو يعني نقول فرد او حتى مؤسسه بتدعم الفنانين يعني احنا دائما ندعي المؤسسات انها تشارك في الانتاج الفني طبعًا. تشارك في طبعا يعني وممكن نجيب لهم كمان دخل لكن يعني بالترويج الجيد او بالترويج اللي لازم يكون في ترويج لهذا الموضوع. وهون علاء الدين هو بروج للفنان الاردني الله يعطيه العافيه
1: الله يعطيك العافيه.
0: طيب احنا ننتقل ايضا نعود مع نجم. استاذ نجم انت قبل شوي قلت لي انا حاب اشتغل دراما تاريخيه لكن بسالك شيء ثاني بدي اقول لك انت لو صحت لك الان عمل بدي اقول لك عمل عربي مشترك مين مثلا من النجوم اللي حاب تمثل معاه من النجوم العرب؟
2: هو للامانه يعني اذا في ممثل
0: انا الاردنيين مثلت معهم كلهم انت
2: تقريبا
0: لكن الحين بقول من النجوم العرب مين اللي حاب
2: النجوم العرب انا مثلا انا اللي بختار حختار حدا انا بحضر له بالرمضانات للامانه يعني فاذا بختار ممثل فهو تيم حسن انا بالنسبه لي الفنان رقم واحد بالوطن العربي اليوم بالنسبه لي بالوطن العربي يعني شامل مصر شامل كل شيء تيم حسن اذا تيم حسن
0: مخرجين ممكن فكرت في حدا مخرج
2: طبعا في
0: يعني لو بدي تعمل مع مخرج
2: مروان حامد
0: الله
2: هو ميكس غريب يعني مخرج مصري على ممثل سوري بس بعتقد عمل معهم هيك اوه يا رب
0: طيب انت ايضا عملت اعمال متنوعه ما بين الطيبه والتمرد والمشاعر المركبه حتى يعني كان في بعض ادوارك شو الدور اللي بتحس حالك فيه انك مبدع يعني يعني الوالده قبل شوي بتقول الدور الادوار الشريره بس بدي اقول النجم شو الدور اللي بستمتع فيه
2: ايه يبدو انه كمان هاي
0: الجينات
2: الجينات انا
0: يعني اول مره تعرف
1: شفت اول مره بعرف
2: لا يعني حتى في منتج الله يمسيه بالخير حبيبنا المنتج هذا كل ما يجي عنده نص بيكون في دور شر أشرر دور في الكوكب قالوا نجم في هذا الدور شر إلك يعني بيزبط معك فأدوار الشر أدوار الشر بس في مش يعني أدوار قبل شوي كنت تحكوا أدوار الشر حكيتوا إنه في أدوار شر إنه إذا الناس كرهتها بتكون أقنعت مش كل أدوار الشر في أدوار شر بتخليك وأنت بتحضر تقول أيوة يعني يساعدك خاصة إذا الشرير بيعمل إشي سيء مع حدا أنت كمان ما بتحب
0: او بدافع عن شيء
2: او بدافع عن شيء
0: يعني في نحن بالعكس احنا بنقول الافلام العالميه احيانا بكون هو متمرد وبضرب وبكسر وكذا لكن انت بكون مستمتع معه
2: بالضبط فانت مش بضروره
0: بس هو مش شرير هو بكون
2: لا مش شرير
0: هو بكون على فكره عم بدافع عن الحق بس بطريقه اخرى
2: بس بطريقه بتطلع شريه في سياق العمل اللي هو شغال فيه فانا بميل لادوار الشر وبميل لادوار الشر اللي تكون شوي مركبه بمعنى انه مش شر دايركت انه انا مش شر شرير فيلا اصرخ ويلا لا بيكون فيها مركبه في ماضي ليه انت شرير ليش انت بتطلع منك هاي التصرفات ليش انت شيء بيركب على شيء بيركب على شيء فخلص بيطلع عندك دور فهي الادوار انا بحبها للامانه بحس ادوار الطيبه اللي كنت تحكي عنها والدتي قبل شوي للامانه سهله بدك ممثل مقنع لازم تكون ممثل شاطر ولكن اسهل يعني بكفي تكون على سجيتك وتحكي الحوار وكذا فبتطلع معك بدها مجهود ولكن ادوار الشر بدها مجهود اكبر بكثير صراحه.
0: طب يعني الان انتم الشباب الممثلين الجدد دخلتوا يعني مجال الدراما والتلفزيون ودخلتوا مع الثوره نقول اللي هي ثوره المواقع التواصل والاشياء وصارت سهوله في هل هذا بتحسه اصعب على الممثل الانتشار ولا قديما لما كانت الشاشه واحده والكل يشوفها كان اسهل ولا اصعب
2: ايهما؟ قديما كان اسهل
0: بس أسهل لما كانت شاشة واحدة
2: طبعا أسهل بكثير أنت عارف أنت وين رايح أنت عارف في استوديو فلاني في المخرج الفلاني في المنتج الفلاني
0: لا بقول الجمهور يعني الجمهور لما شاهد هو مثلا عنده شاشة التلفزيون
2: بالزبط.
0: شاشة الوطن أو شاشتين ثلاثة
1: كان سهل
0: كان أسهل من الآن اللي بإيده بيشوف قاعد كل الشاشات وكل المسلسلات
2: واليوم الفنان أو الممثل خلينا نكون نخصص الموضوع الممثل تايه مش عارف انا وين بدي اروح هل انا اتجه للسوشيال ميديا واتجه للبرامج اللي بتكون على التليفون وعلى اليوتيوب وعلى التيك توك وعلى هاي الامور ولا انا التزم واكون ممثل تلفزيوني او ممثل سينمائي طيب اذا بدي اكون ممثل تلفزيوني وسينمائي اليوم الانتاج عم بيكون اخف طب هل انا اتجه ما اتجهش بقلل من قيمتي برفع من قيمتي عشان هيك هو انا بشوفه سلاح ذو حدين يا بتعرف تتعامل مع الموضوع وتعرف انت وين بدك تروح شوي هون وشوي هون هل انت ممثل ولا انت صانع محتوى يا اما بتاخذ سايد من السايدات هاي وبتقرر انا بدي اكون هون وبس
0: حلو.
2: هون
0: انت الان قلت كلمه ممثل ولا صانع محتوى الان في ممثلين كثير عندنا ومن الشباب خاصه يعني يعني طول نهاره على مثلا بيفتح نقول بث وبتابع الجمهور وبيحكي مع الجمهور وبتواصل معهم. هل انت مع انه

0: اللي يفتح بث ويتواصل مع الجمهور، او انه يضله يعني بعيدا الناس تشوفه على الشاشه بدون هو يعني يدخل في بعض، مش دائما يضله متواجد. يقول
1: هو انا بقدرش احكي غلط لانه في اساتذه انا بحبها واحترمها وبقدرها عم تتوجه لهذا الاشي، ولكن انت هو السؤال غلط ولا صح؟ غلط، لانه الممثل معروف يعني في اسس وفي قوانين محطوطه مش على ورق، هي قوانين يعني هي اكثر انها خلاص متعارف عليها، انه الممثل الممثل لازم يكون بعيد، الناس تشوفك لما تطلع
0: تشتاق لك
1: بالضبط، تشتاق لك الناس كذا. ولكن للاسف عم الوسط الحال اللي احنا بنعيش فيها اليوم عم بتخلي في اوضاع معينه قاهره عم بتخلي الناس هاي انه الاساتذه مثلا مهمين وكذا او غير بغض النظر تتوجه للسوشيال ميديا لاجل يعني امور لها علاقه بالماده، لها علاقه بالشوفك لها سنين ما اشتغلت
0: ايش لها في اعمالها،
1: فبالتالي هذا فهو بصفي السؤال بتقدر تلومه. يعني انا بشوف موضوع قبل النقاش، انا شخصيا ما بلومه، انه يعني انت يجب انك انت توفر لهدول الناس، توفر لهم البيئه اللي تقدر تحتضنهم، تقدر توفر لهم، تقدر تحطهم بمكانهم اللي يستحقوه، وبعدين بس تحطهم بهاي البيئه اذا راحوا وتوجهوا تلومهم، ولكن انت مش حاطهم ومش مقدم لهم ومش معطيهم، فهم
2: تقدر تلومهم،
1: تقدرش تلومهم شيء طبيعي انهم يتوجهوا ويروحوا لهي الامور. جميل. اللي ممكن تكون مفيده، ترى انا ما بدهم بقول كلها سيئه، في اشياء بيقدموا محتوى منيح، في منهم بيحكي مع الناس وبده يكون قريب منهم منيح. انا بحكي اذا كان توجهك
0: للاسفاف في الامور.
1: بالضبط.
0: طيب الان نرجع نشوف يعني وجهه النظر من فنانتنا نريمان. الآن مواقع التواصل هل تحسيها أخذت الجمهور من الشاشة، سحبت الجمهور من الشاشة الرئيسية الشاشات؟
2: والله هو إحنا هلأ في زمن السرعة وصفة تقعد على التلفزيون وتتابع إشي نادر يعني.
0: تستنى الحلقة ثاني يوم ثالث يوم. الآن بفتحها بشوف المسلسل كامل.
2: بالضبط. فتوجهوا لمواقع التواصل للأسف. للأسف.
0: طب هل هذا مفيد للفنان ولا مش مفيد للفنان؟
2: ما هو زي ما قال لك نجم، هو سلاح ذو حدين. في أشياء بتكون مفيدة، يعني أنا كل ليلة بفتح السوشيال ميديا وبتصفح. بس أنا بهمني أشوف أخبار، أشوف معلومات حول العالم كذا، ما أشوف أشياء ريلات ملهاش داعي بيعملوها، فهي سلاح ذو حدين يعني.
0: هلأ نسمع كثير بقول لك الزمن الجميل. الزمن الجميل سواء في الدراما أو في الموسيقى، حتى في الأغاني بقول لك الزمن الجميل، يعني بنسمع أغاني الآن بقول لك الزمن الجميل. شو رأيك أنت في هذا الموضوع؟ هل كان فعلا في زمن جميل والآن الزمن مش جميل؟ يعني
2: لا هو مش موضوع الزمن كان جميل وهلا مش جميل. هو إحنا بنحن للماضي بس. شو ما كان الماضي. ومش كلنا ماضينا مريح.
0: نوستالجيا تبعتنا هي.
2: بالضبط. مش كلنا ماضينا حلو ومريح، نص كلياتنا ماضينا متعب وتعب كله وشقع، بس بنحن هيك طبع البني آدم بحن.
0: يعني ممكن واحد يكون سمع أغنية وهو صغير هيك لها ذكرى معينة، الزمن الجميل لأنه هو بذكر حاله، هو
2: بذكر حاله بهذيك الأيام، فبقول لك الله.
0: لكن مش هو كان الزمن الجميل،
2: ممكن يكون هلا الزمن
0: أريح الزمن الآن.
1: يعني حتى أنا وأصدقائي مثلا اللي كنا مع بعض في المدرسة بالنسبة لنا الزمن الجميل 2016
0: لما كنت في المدرسة.
1: فهو فكرة الزمن الجميل أكيد لا يقتصر على الثمانينات التسعينات سبعينات كذا، هو أي إنسان الطفولة شيء
2: جميل في حياته،
1: شيء مقدس يعني. خلص أنت طفولتك إشي مهم، فأنت دائما بتحكي الزمن الجميل،
2: سموها زمن جميل،
1: راح يكون زمن جميل يعني.
0: حلو حلو. هي بتقول لي عن الصداقة طب خلينا في موضوع الصداقة برضه. الآن الصداقات في الوسط الفني عادة، منقولش الأردني، منقول صداقات الوسط الفني بشكل عام في كل العالم حتى الأجنبي، يعني أحيانا بيكون فنانين في صراعات منافسة ما بين فنان وفنان، أو بتكون صداقاتهم من خلال العمل، بيخلص العمل بجوز كل واحد بروح لنفسه
2: لحالة.
0: هل نقول إحنا نريمان عبد الكريم هل كسبت صداقات فنية من الوسط الفني، ولا فقط هي زي ما نقول بس في العمل فقط؟
2: والله إحنا
0: يعني في وسطنا الأردني
2: الحياة ما أخذتنا من بعض، يعني في صداقات بس قليلة عندي. زميلاتي بحبهم.
0: في شيء زميلة وفي شيء صديقة بتكونها؟
2: في شيء في زميلة زميلات كتار، بس الصديقات قلال. وحلو الواحد يكون عنده يعني عدد محدود من الصداقات. مش شيء حلو انه يكون عنده كذا، يعني عندك 4-5 يعني. مش
0: هو صديق واحد يكفي، اذا كان صديق بس كان صديق صدوق يكفي واحد.
2: طبعا انا الحمد لله عندي صداقات من الوسط الفني زميلاتي. الحمد لله.
0: طيب الآن نقول الشهرة، الشهرة دائما يعني بريق بجوز بسلب الواحد حريته بسلب خصوصيته بعدين يعني فهل

0: ريمان عبد الكريم بتحس حالها أنها فعلا الشهرة أفقدتها خصوصيتها، يعني بتقدرش تروح تيجي، إنه دائما مراقبة دائما
1: نعم يعني كل شيء بحساب، تروح أي مشوار بحساب، تطلع من البيت تروح أروح على أهلي بحساب، مراقب بيكون طبعا. الشهرة يعني
0: حتى إذا كنت في مول في سوق ما تعرفيش تتسوقي، اللي بده يحكي معك اللي بده يسألك اللي بده
1: طبعا. يعني أنا مع كثير أماكن بروح لها بحط كمامة ونظارة. والله كمامة ونظارة.
2: هو الفنان بشكل عام أي إنسان بالشارع يعمل حادث طبيعي بمر، أما الفنان بس تخبط سيارته شوي مثلا يعرف اثنين ثلاثة بصير قصة، يعني بصير موضوع، وهذا شيء طبيعي يعني بكل العالم بكل الثقافات بكل البلدان يعني. فهي هاي الشغلة يمكن اللي
1: طبعا يعني الشهرة على قد ما بتعطي على قد ما بتأخذ.
0: نعم حرية، بتسلب حريتك يعني،
1: بتسلب.
0: طب الآن لو ترجع عن ريمان عبد الكريم اللي قبل ما تبدأ تدخل الوسط الفني وبعد ما شافت الموضوع هذا وانسلبت حريتها، هل برضو بتدخل في عالم الفن ولا ممكن تقول
1: لا
0: خلينا نروح مكان آخر وبديش وجعت الرأس كلها؟
1: لا برجع
0: ترجع فنانة.
1: طبعاً ما بالعكس، الشهرة إلها حسنات كثير. حب الناس ثروة يعني لا تقدر بثمن. اللي الله بحبه بحبه بخلقه فيه.
0: حلو.
1: فما بالك يعني حب الناس، سمعت اللي بيحكوا واللي بيشوفونا، ناس رائعة يعني، أخذت شوي من حريتنا بس أعطتنا كثير.
0: طب لو ما كانت نريمان ممثلة، شو كان ممكن تكون؟ شو مهنتها الأخرى؟
1: صدقني ما عمري فكرت في الموضوع إلا ممثلة
0: ولا أي مهنة أخرى
1: أبداً.
0: طيب نسأل معناته نجم لو ما كنتش ممثل كنت تفكر مهنة أخرى ولا ما عندكش أفكار؟
2: يعني لا للأمانة لسه يعني أنا بعيت على الدنيا بالوسط الفني، فما تخيلتش يعني من صغير أنا عارف إنه أنا مصيري أمثل. خلصت جامعة، حاولت عشان الوالد كان توجهه إنه أدرس حقوق أو أدرس شيء بعيدا عن الفن، حاولت أدرس قانون، كنت امتياز، بعدين ما قدرتش، كنت بالفصل أعمل مسرحيتين ثلاثة جات حولت، فما كان في براسي للأمانة إلا إنه تمثيل. ما بعرف.
0: جميل. الآن كل ممثل في له بجوز طقوس في حفظ دوره، أو طقوس قبل ما يطلع على المسرح، أو طقوس قبل ما يطلع على التمثيل. نجم في لك طقوس خاصة قبل ما تطلع على المسرح أو قبل ما تمثل، ولا عطول تدخل على
2: هو المفروض المسرح بالذات، خلينا نحكي على المسرح. المسرح أنت من قبل العرض بساعتين ثلاثة بتكون أنت خلص عملت بروفة الجنرال، إضاءة، أكدته على كل إشي، أنت خلص بتفوت بالشخصية. ممكن تعيد الحوار، ضلك تعيد الحوار مع نفسك. إذا كانت شخصيتك حدا عصبي، حدا دائما منفعل، فأنت
0: تجهز نفسك
2: بالضبط، ضلك تجهز حالك عشان أنت بس تفوت على المسرح من أول كيو، من أول كلمة، من أول كذا، أنت تكون بالشخصية. غير هيك طقوس ما في طبعا أنك توكل على الله، تذكر الله عشان توفيق من عنده وحده، فتذكر الله وبتطلع بس. ما في أما طقوس لا للأمانة، خلاص شيء سلس يعني، بسلاسة الموضوع بيمشي للأمانة.
0: طب طريقة حفظ النصوص كل واحد له طريقة، في ناس بيحب يسمع، في ناس بيحب يسجل ويرد يسمع، أنت شو طريقة؟
1: لا بغلبني بسمع له
0: يعني أنت من النوع اللي بحد يسمع لك؟
2: هي لفترة يعني، وأنا بشتغل مسرح طبعا كنت أروح دائما لوالدتي ضلها تسمع لي، تعيد وأزيد ويما هاي. لا طب
0: هلا في ناس بحب يسجل، اللي هو بسجل برضه بضل يسمع التسجيل، فمن طريقة يعني كل واحد له طريقة في أنت تسميع العادي.
2: والدتي هلا من جديد خلص صار الموضوع تلقائي، انا بحفظ بالبروفات وبتحفظ مع الحركه وبتحفظ مع الكذا، خلص صفي كلها براسك. بس يعني لفتره طويله ظلت والدتي تضلها تعيد وتزيد معي للامانه.
0: حلو. طيب المسرح طبعا فنانتنا، انت اشتغلتي مسرح، واشتغلتي مسرح اليومي، واشتغلتي مسرح الجاد، جميع انواع المسرح. الان المسرح يعني كان في جمهور، احنا نحس في نفس اليوم يكون في مسرحيات كثيره وفي جمهور، بنتذكر مسرحيات الاستاذ طبعا محمد الزواهري، زواد ولد عواد، لما كان المسرح حتى ما تلاقيش حجز، تلاقي لاسابيع، هشام يانس، موسى حجازين، ويعني كثر، نبيل المشيني، وكون حتى في نفس الليله اكثر من عرض وتحثاري وين تروحي. الان فقدنا هذا المسرح، برايك الشخصي ليش فقدنا المسرح هذا اللي كنا كان فيه يومي مسرح؟ هل الجمهور بطل يحب المسرح؟
1: لا.
0: ولا الممثلين بطلوا؟ ايش
1: هو اعتقد انه السبب انه ما في راحه، ما في راحه عند يعني بالجو العام، الحياه بشكل عام ما في، الناس مش مرتاحه، في خلل، واللي مش مرتاح مش حيفكر يروح يحضر مسرح. يعني الأوضاع كلها الاجتماعية والمالية، يعني مين عنده استعداد هلا ياخد عيلته ويدفع تذاكر ويتفرج؟ فهو عدم الراحة بالحياة، أعتقد أنه هو هذا السبب في عدم توجه الناس لحضور
2: بسرعة. هو أنا كمان عندي وجهة نظر يمكن مختلفة،
0: فضل
2: تسمح لي. أنا بشوف مش هذا هو السبب، إنه مثلا نشوف مصر، نشوف لبنان، نشوف أغلب الدول العربية اللي بتعاني من نفس الأزمات الاقتصادية والأزمات النفسية اللي إحنا بنعاني فيها، إلا إنهم دائما بتوجهوا بيروحوا يحضروا مسرح عشان يخففوا هاي الأعباء. فأنا ما بشوف إنه هذا هو السبب، تسمح لي أختلف معك أمي. أنا بشوف إنه كل الأسماء اللي ذكرتها من والدي الله يرحمه محمد الزواهر، حسن بشات، شو اسمه،
0: مزح
2: جزين، كلهم هما كان في شقين، كانوا ينشهروا تلفزيونيا، كانوا يكونوا الناس بتشوفهم على التلفزيون، كانوا يصنعوا لنفسهم اسم، بعدها يمسكوا الاسم هذا يتوجهوا فيه للمسرح. فتلاقيهم بيعملوا شخصيات، فالناس اوريدي شايفيتهم، اوريدي مرتبطه فيهم، انا حاب اشوفه على المسرح، فتروح تشوفه. بعد ما يعمل اول مسرحيه ثاني مسرحيه بصير زي العم غافل، زي باقي هذول الاساتذه الكبار. طبعا تصير الناس خلص تعلق في بالهم، فبتروح تحضر لهم مسرحيات. احنا جيلنا او من 20 سنه، خلينا نحكي 10 سنين،
0: فيش
2: سماعة.
0: نجم شباك
2: ما في صناعة اصلا. يعني احنا بنحكي ما في نجم شباك، معناها في صناعة بس ما في نجم، احنا ما في صناعة. يعني كلمة صناعة ما في. فانت كيف بدك اصنع انا جمهور ويجي يحضرني على المسرح، مع انه احنا بنعمل. يعني انت قبل شوي قلت انه انا اخذت جائزة، انا بال2021 اخذت جائزة افضل ممثل بمهرجان كان بمنافسة 7 دول، منهم إيطاليا، منهم مصر، منهم الكويت، منهم الإمارات، منهم الكذا. فإحنا مسرحنا بنافس كل المسرح اللي موجود حوالينا والخارجي طبعا العالمي. ولكن اسأل المواطن الأردني بيقول لك وين، أنا ما بحضر مسرح. ليه؟ لأنه ما في صناعة نجم. كيف بدك مين أنا عشان تيجي تحضرني؟ يعني إذا تحكي مثلا نجم، ولا تحكي عمر أبو غزال، ولا تحكي أحمد إسماعيل، شبابنا اللي قدي، ما حدا، ما في.
0: والآن يعني متوجهين زي ما اللي بسموه المسرح الجاد، اللي هو المسرح الناس بتحب تجوز المسرح الكوميدي اللي بضحك.
2: على فكرة المسرح الجاد
0: حتى فيه كوميديا، بس يعني مش
2: ولكن أنا بالنسبة لي كوميديا المسرح الجاد أحلى من كوميديا أجمل من كوميديا المسرح الكوميديا ديلارتي أو المسرح الشعبي الجماهيري، لأنها كوميديا مدروسة. أنت بتيجي بتسمع قصة بتستفيد، وبالنص أنا برمي لك كوميديا أنت بتأثر فيك. يعني مش كوميديا لمجرد إنه أنا أجي أضرب حدا كفة
0: من أول لآخر ضحك.
2: لا طبعًا هذا أصلًا مش
0: أو واحد يوقع على المسرح ويضحكوا عليه واحد.
2: هذا مش شيء صحي. يعني هذا عبث. يعني هذا تهريج بالنسبة إلي. المسرح الكوميديا المعقولة، الكوميديا المطلوب، هي الكوميديا الهادفة اللي أنا باجي بحضر وبضحك وأنا فاهم أنا ليش عم بضحك. هذا للأسف مفقود اليوم، لأنه ما في صناعة. اصنع نجم خلي الناس تتعلق فيه، هذا النجم يروح يعرف يمثل مسرح، الناس هتيجي تحضره.
0: حتى المسرح اليومي هذا حتى في الدول العربية وجزء مصر قل يعني عن أول. جزء تلاقي يعني الآن مسرحية أو جزء ما بعرف إذا. لأنه حتى النجوم اللي كانوا عادل إمام، سمير غانم، اللي كانوا نجوم المسرح، أحمد بدير، اللي كانوا يعملوا الآن جزء ما فيش، زي أسماء جديدة ما في.
2: لأنه أنا بوجهة نظري بشوف إنه اليوم ممثلين مصر طبعا نجوم كبار، همهم الأول مين أعلى أجر.
0: أفلام
2: الأفلام مين أعلى أجر، فلا يروحوا، لأنه المسرح بياخذ من وقتك، بياخذ من حياتك،
0: تتفرغ 4 شهور عشان بس تعرض عرض بالزبط. أول عرض.
2: فنجوم مصر ما بيقدروا يوفروا من هاي الأعمال كلها اللي بتدخلهم مدخول كبير عشان يشتغلوا مسرح، فهذا هو السبب.
0: احنا طبعا الوقت أدركنا 1:30، مرت سريعا بوجودكم. يعني في نهاية هذا اللقاء طبعا نشكر ضيوفنا اللي كانوا معنا في هذه الليلة، فنانتنا القديرة ناريمان عبد الكريم، أهلا وسهلا فيك مرة
1: شكرا
0: أخرى.
1: شكرا.
0: وفناننا الرائع الشاب القادم بقوة طبعا ما شاء الله، حاصد الجوائز. لا تكاف نجم الزواهري، أهلا بيك طبعا. ونشكر زملائنا اللي كانوا معنا في هذه الليلة، عمر الكركي من الهندسة الصوتية، وسعيد حماد من المراقبة الرئيسة. في النهاية هذه تحياتي أنا ضرغام مشناقة.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. وزير الخارجية يؤكد أن الأردن يدعم الحلول الدبلوماسية لإنهاء الحرب في المنطقة، ويواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيه وأراضيه. الصفدي يؤكد أن الأردن ما يزال ملتزما بإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة والاستمرار في تقديم المساعدة. اتفاقية شراكة وتعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومهرجان جرش لنقل وترويج فعاليات المهرجان. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن الرواية الإيرانية التي تزعم وجود قواعد أمريكية في الأردن وتستخدمها لتبرير استهداف المملكة غير صحيحة، مشددا على أن الهجمات الإيرانية على الأردن ودول الخليج تمثل اعتداء مرفوضا ولا يمكن تبريره بأي ذريعة. وقال الصفدي خلال جلسة حوارية ضمن منتدى أسبن الأمن في الولايات المتحدة إن الأردن يواصل الدعوة إلى الحلول الدبلوماسية ويتحلى بأقصى درجات ضبط النفس، لكنه سيستمر في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وصون سيادة المملكة ما دامت هذه الهجمات مستمرة. وقال الصفدي:
1: نحن نأمل أن نتمكن من القضاء على مصادر التوتر منذ عصور، وكلنا في المنطقة نريد علاقات جيدة مع إيران، ونقول ذلك إن تدخل إيران في المنطقة وتدخل في شؤونها وعدم احترام سيادة الدول يجب أن يتوقف. دعينا نضع كل هذه النقاط على طاولة لبغية التوصل إلى اتفاق وخفض مستوى التوتر لندع منطقتنا تنعم بالأمن والاستقرار. إن هذا الصراع يؤثر على الكل في المنطقة وخارجها، فالإغلاق ومضيق هرمز يؤثر على الاقتصاد العالمي بطريقة خطيرة ويجب أن يتوقف. مرة أخرى، لا يوجد أي مبرر لإغلاق مضيق هرمز. بشكل قانوني إيران لا تمتلك الحق في إغلاقه، ويجب ضمان حرية الشحن وعبور السفن عبر المضيق، ويجب أن لا يؤثر أن يمنع من التأثير على الاقتصاد العالمي. لذا السؤال المهم الآن هو كيف نتحرك من هذه اللحظة إلى واقع جديد نتعامل فيه مع مسببات التوتر، ونضع المنطقة على الطريق لبناء علاقات طبيعية في المنطقة بناء على احترام السيادة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. فيما يتعلق بهذه الحرب، التحدي الآن هو كيف نخرج ونوقف هذه الحرب، وهذا يجب أن يكون هنالك أمن واستقرار دائم في المنطقة. نحن نتعامل مع هذه الهجمات المستمرة ضدنا ونبذل كل ما بوسعنا للدفاع عن أنفسنا، ولدينا الحق في الدفاع عن نفسنا، وسنبذل كل ما هو ممكن للدفاع عن أراضينا وسلامة مواطنينا ضد أي عدوان. لذلك نحن حتى هذه اللحظة نمارس ضبط النفس ضد هذه الهجمات وعبر المنطقة كلها ببغية إيجاد حلول لها، ولكن إذا ما استمرت هذه الهجمات فإننا طبعا سندافع عن مواطنينا وأراضينا. إن الولايات المتحدة شريك عظيم بالنسبة لنا في المنطقة، ونحن نقدر هذه الشراكة القوية المتينة التي تجمعنا بالولايات المتحدة. التحديات

0: تمثل تبرز كل بين حين والآخر، لكن التعاون بين حكومتين قوي ويمكننا من التحاور بما يخدم مصلحة الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.
1: وفيما يتعلق بلبنان، أكد وزير الخارجية أنه لا يمكن السماح بانهيار لبنان، مشيرا إلى أن التحديات التي يواجهها البلد كبيرة، مشددا على ضرورة دعم لبنان والقبول الكامل بسيادته على أراضيه. وقال:
0: فيما يتعلق بشكل شامل في المنطقة، يجب أن لا نسمح للقوة أن تطغى على السياسة، لأن القوة إذا طغت على السياسة فإنها تؤثر على الواقع الآن، وهي لا توفر طريقا نحو الاستقرار بعيد المدى. نحن مهتمون جدا في لبنان ولا نسمح للبنان أن ينهار. التحديات التي يواجهها لبنان جمة وهائلة، ومن المهم أن يكون هنالك حوار مع إسرائيل لحل هذا الصراع، لكن أظن هنالك أساسيات يجب التعامل معها. يجب ضمان واحترام حرية لبنان، ويجب خروج إسرائيل من المناطق التي احتلتها في لبنان وفقا لقرارات المرجعية الدولية وقرارات مجلس الأمن. ويجب دعم الحكومة اللبنانية من قبلنا جميعا، وأن تمارس سيادتها على كامل أراضيها، وضمان أن لا يكون هنالك أي طرف عدا الدولة اللبنانية لديه الحق في السيطرة على بما يدور على أراضيها. ونحن نعمل على مسارات متعددة فيما يتعلق بهذا الأمر. نحن نحترم سيادات لبنان ونطالب بالانسحاب الإسرائيلي والسماح بعودة الذين تم تهجيرهم إلى منازلهم. الحكومة اللبنانية تعمل على إعادة بناء مؤسساتها لتتمكن من ممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها والسيطرة على الأمر.
1: وحول المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، أكد الصفدي أن الأردن ما يزال ملتزما بإنهاء هذه المعاناة، وأنه قادر على الاستمرار في إرسال كميات كبيرة من المساعدات، مؤكدا أن التحدي لا يتعلق بقدرة المملكة على توفيرها، وإنما بالسماح بإدخالها ووصولها إلى من يحتاجها في قطاع غزة. وقال الصفدي:
2: غزة ما زالت واقعا إنسانيا بشعا وفظيعا. إذا ذكرت العام الماضي كلنا دعمنا خطة رئيس ترامب لإعادة الاستقرار لقطاع غزة ولإيقاف المجزرة، ولذلك كلنا دعمناها ونستمر بدعم تنفيذ هذه الخطة حتى الآن. نعم، هنالك تحديات جسيمة، وأيضا السلطات الفلسطينية لا تأخذ زمام السيطرة، وأن لم يتم تشكيل قوى أمنية، وأيضا لم تصل المساعدات الإنسانية وما زالت دون المأمول بشكل كبير في قطاع غزة. وأيضا ينبغي العمل على الحرص على تنفيذ الخطة، وينبغي أن يكون هناك وضوح حول كل هذه المواضيع، وأن إسرائيل في وقف إطلاق النار كانت قد سيطرت على 53% من قطاع غزة، الآن نتحدث عن 67% من قطاع غزة، ونتحدث عن نزع سلاح حماس لم ينشأ عنه أي نتائج بعد. ولذلك ينبغي أن نتأكد من أننا ننفذ الخطة بشكل كامل، ولكن في الوقت الراهن ونحن ننفذ هنالك مسألة ينبغي أن لا ننساها، وهي المعاناة الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة. لا يوجد هنالك أي شك في ذهني ولا مبرر يمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. تعرفون بأن الأردن كان يمد طريقا إنسانيا حيويا لغزة، ولا يمكننا إيصال المساعدات لأشهر إلى غزة الآن. لا أعتقد بأن هنالك أي سبب يمنع إيصال المساعدة الإنسانية لكي يتمكن الفلسطينيين من إطعام أبنائهم ومن إنقاذ حياتهم. وقد التزم جلالة الملك عندما كان في زيارة للرئيس الأمريكي بأن يعالج أكثر من 2000 طفل، وقد عالجنا الكثير منهم. الكثير لا يعرفون التفاصيل، ولكن غالبا نكون جاهزين لاستقبال المرضى، ولكن السلطات الإسرائيلية تقول أنه لا يمكنكم ذلك، وهذه مشكلة واجهتنا وواجهت منظمة الصحة، ونحن من جانب كنا مستعدين للقيام بذلك وتقديم كل ما بإمكاننا للمساعدة، لأن هذه مسألة إنسانية، أطفال يحتاجون للعلاج ويحتاجون للدخول للمستشفيات.
1: وحول تطورات الأوضاع في الضفة الغربية، بيّن الصفدي أن الأمل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة يتمثل في التحرك نحو ما يؤمن به الأردن، وهو حل الدولتين الذي يضمن حق الفلسطينيين في الحرية وإقامة دولتهم، وحق الإسرائيليين في الأمن والسلام والقبول في المنطقة. وأضاف:
2: ما يجري خطير جدا، ليس فقط فيما يتعلق بالأثر الحالي، ولكن أيضا فيما يتعلق بتبعات ذلك في المستقبل، وأيضا ما يقلل من فرصة وصول إلى سلام عادل وشامل، وأيضا تأسيس دولة فلسطينية وإسرائيلية.

0: تعيش جنب إلى جنب، وأيضا أن تطبيع دور إسرائيل في المنطقة. المسألة بأننا نريد السلام، ولكن لكي يكون هنالك سلام ينبغي أن يكون سلاما عادلا. وما الذي يحصل في الضفة الغربية الآن هو إجراءات إسرائيلية غير قانونية مستمرة تقوض حل الدولتين وتقوض أي آفاق للوصول إلى السلام والذي تستحقه دول المنطقة. وأيضا ما الذي تم بناؤه وما الذي تم التصريح ببنائه عبر السنوات القليلة الماضية هو أكثر مما مضى في 30 عاما، وهناك الكثير من الأمور التي تسهل والإجراءات التي تسهل ضم الأراضي وأيضا تهدد أيضا المقدسة الإسلامية والمسيحية. ونحن نتابع ذلك بأن لدينا الوصاية التاريخية على المواقع المقدسة في القدس. إذا نقول بأن الحل هو السلام العادل.
1: دان الأردن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة المتكررة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة ما يعد انتهاكا سافرا لسيادتهما وتهديدا لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة ووقوفه معهما في كل ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين فيهما. أطلقت سلطة المياه الحزمة الأولى من خدماتها الإلكترونية والتي تضم 34 خدمة رقمية من أصل 59 خدمة، تم الانتهاء من رقمنتها ضمن مشروع التحول الرقمي لقطاع المياه، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج تحديث القطاع العام الرامي إلى تطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها. وأكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود أن إطلاق الحزمة الأولى يجسد التزام الوزارة بتطوير منظومة خدماتها الحكومية من خلال توفير خدمات إلكترونية متكاملة. وقال أبو السعود:
2: إحنا مجموع الخدمات المطلقة حوالي 34 منهم 23 للآبار، مجموع الخدمات المأتمتة في قطاع المياه صارت 49. إحنا بالأخير كله خدمة للمواطن الأردني حتى نخفف معاناته في المراجعة للدوائر الحكومية. هي مش شغلة بسيطة لأنه عدد المشتركين كبير كثير، وكل سنة بيزيد المشتركين حوالي 35 ألف مشترك، فبده يكون عندك الداتا بيس كتير كبيرة حتى تستوعب هدول. هلأ إحنا بلشنا نشتغل عليها في القريب العاجل، يعني بدها عدة أشهر بنكون خلصناها كل هذه الاشتراكات. إحنا بلشنا بتطبيق الـ AI بشركة مياه هنا في مناطق في دابوق وبخلدة، طبقنا الـ AI حتى يكون هو المثال وبتطبقه على باقي المملكة. هلأ في 20 ألف مشترك بتبعوا للـ AI. الـ AI شو سوالنا بقطاع المياه؟ خفف الفاقد كثير.
1: من جهته أوضح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات أن إطلاق الخدمات الجديدة يعكس نموذجا متميزا للتعاون بين المؤسسات بهدف تطوير الخدمات الإلكترونية، وأضاف:
3: أطلقنا مع وزارة المياه وسلطة المياه حزمة من الخدمات اللي هي الحزمة الأولى من رقمنة الخدمات اللي تضمنت حوالي 34 خدمة، وهذه الخدمات اعتمدت معايير التحول الرقمي الأردنية اللي تضمنت إدخال التوقيع الرقمي في تقديم هذه الخدمات. هناك حزمة ثانية المواطنين راح يستفيدوا منها وراح تكون الأكثر استخداما من 14 خدمة جاري العمل على إطلاقها.
1: وقعت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون اتفاقية شراكة وتعاون مشترك مع إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون. وأكد مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون مهند الصفدي حرص المؤسسة على التغطية الإعلامية لنقل وترويج فعاليات المهرجان انطلاقا من حضوره الكبير كمهرجان وطني على خريطة المهرجانات العربية والعالمية. وقال الصفدي:
4: هذه الاتفاقية تؤكد على أن العلاقة علاقة تشاركية تعاونية لخدمة المصلحة العامة. التلفزيون الأردني هو الناقل الحصري والوحيد لفعاليات هذا المهرجان، وإن شاء الله سنقوم بدورنا على أكمل وجه لإظهار الجهود العظيمة المبذولة من خلال إدارة مهرجان جرش.
1: من جانبه أكد مدير المهرجان يزن الخضير أهمية الشراكة والتعاون مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بهدف التسويق والترويج للمهرجان وفعالياته ومواكبتها يوميا ليظل مهرجان جرش حاضرا في وجدان الأردنيين والعربي والعالم، وأضاف:
5: سعيدين بوجودنا اليوم في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون لتوقيع

اتفاقية التعاون ما بين مهرجان جرش للثقافة والفنون وهذه المؤسسة العريقة التي نعتز ونفتخر فيها. ما يجمع جرش والتلفزيون والإذاعة الأردنية كلاهما مشاريع وطن، فمهرجان جرش هو مهرجان الوطن والتلفزيون الأردني هو التلفزيون والشاشة الأم، لأن نعتز ونفتخر بكوادرها جميعا، وإن شاء الله

حيث يكون الطقس اليوم حارا نسبيا في أغلب مناطق المملكة وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرتنا، هذه عادة لأبرز عناوينها. وزير الخارجية يؤكد أن الأردن يدعم الحلول الدبلوماسية لإنهاء الحرب في المنطقة ويواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيه وأراضيه. الصفدي يؤكد أن الأردن ما يزال ملتزما بإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة والاستمرار في تقديم المساعدة. اتفاقية شراكة وتعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومهرجان جرش لنقل وترويج فعاليات المهرجان. أيها السيدة والسادة، من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحيات الزملاء أيمن الهلال ذاكر حجات وراد كريشان من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل رعد حجازين من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: هنا في مركى الأمير، حيث لا تروى الحكاية كما ترى، وإنما تستعاد من بين الرمل معنى بعد معنى.
3: كان الصوت أول ما ولد، وكانت الكلمة أول ما اشتبك مع العاصفة.
2: مركى الأمير ليس مجلساً يقال فيه الشعر، إنه الميزان الذي توزن به الرجال، والمحراب الذي تلتقي فيه الفكرة مع القرار.

0: نسلك نحو المعنى.
1: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، ليس كأي حاكم يملي، وإنما كمثقف ينصت وشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
0: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، يبقى المركى هو الفاصل الخفي.
1: فيه تتحول الحنكة إلى بيت، وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعراً.

في المركة ما كان الشعر ترفاً، لكنه كان موقفاً، ولم تكن القصيدة غزلاً، لكنها كانت طريق

0: من هنا من المركة بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، وإنما بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي.
1: دولة قامت بين العواصف لم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب. مركة الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
0: مركة الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا. في مجالس الحكم لا تقال الأشياء كما هي بل كما ترى، وهنا حيث تجلس العيون قبل الألسنة يصبح النظر اعترافاً ويغدو الصمت أفصح من البيان.
2: يا طارق العوران، أين أبو جنيدب؟
3: موجود يا سمو الأمير،
2: ابعثه لي.
3: إنه هنا.
4: أمرك يا سمو الأمير.
2: هل بعثت لسمو الأمير نايف أن يحضر مائدة العشاء معنا الليلة؟
4: لا يا سيدي.
2: إذن ابعث له الآن.
4: وزوجته أيضا؟
2: لا، هو وحده، نريد أن نتحدث معه في أمور عامة.
4: أمرك سيدي.
5: حين يستدعى الأمير إلى الأمير فالأمر ليس دعوة بل قراءة موقف، فالقرابة هنا لا تلغي الحساب، والود لا يعفي من السؤال: هل تغير الرجل أم غيرته العين التي بات يسكنها؟
2: أهلاً بسمو الأمير نايف، أنت هنا ولا تأتي إلا إذا طلبناك؟
6: مجلس الحكم من اختصاصكم يا سيدي، وفي اللحظة التي تدعونا فيها نكون طوع أمرك.
2: وهل مجلس الحكم حكراً علينا؟ ألست أنت شريك الحكم والإمارة؟
6: نعم يا سيدي.
2: اتركنا من سيدي ويا سمو الأمير، لقد دعوتك لتتناول طعام العشاء معي ومع الحضرة، فقد اشتقت لك.
6: ونحن في شوق دائم يا سيدي.
2: لم نكن نعرف أن الزواج يخطف الأمراء من شؤونهم، وإلا كنا أخرناه.
6: لا لا يا سيدي.

ما كان الأمير ليعاتب ولده نثراً، فالشعر أعدل حين تضيق العبارة، وبيضاء الحمام ليست امرأة بل حالة، عين تغري وقلب يتردد وحكم يخشى أن يؤكل على مائدة الهوى.

0: منع الأمير على الطعام منعته بيضاء الحمام، منعته عز دلالها، منعته وانقطع الكلام. قالت: يمين الله إن خلفت ظني لا وئام، اترك أباك وزاده لا تقربن تلك الخيام. انظر إلى طاه هنا لبق بتصنيف الطعام، أقر الأمير سلامنا واسأله بالبلد الحرام.
1: لا يا سيدي، أنت تعرف الحقيقة.
0: الحقيقة يا سمو الأمير واضحة للعيان، ترفع الملعقة إلى فمك وتعود الملعقة بزادها.
2: تكلمت العيون، العين التي اعتذرت، والعين التي حاسبت، والعين التي لم تنكر لكنها لم تجرؤ على النظر طويلا. وفي هذه اللحظة لم يكن الطعام هو الممنوع بل الغياب.

0: أكمل يا مولاي.
1: وكأنك تستفز شعري على نايف يا شيخ حمزة.
0: لا يا سيدي.
1: حسناً، وبمن تيمم نحوه حملته نابية السنام، لا يحجزنك ليلة عنا فيحتدم الخصام. والله إن ندت ركابك ليلة عز السلام.
2: وهل يعقل هذا يا سمو الأمير؟ أنت ظلنا جميعا ولا نستغني عنك أبدا، ونتشرف بالجلوس على سفرتك ومشاركة هذه المعية العالية الجناب طعامها.
3: حين يحتدم المجلس يتقدم الشعر ليحسم ما لا تحسمه المناصب. فهنا في المركب لا ينتصر الأقرب ولا يدان الأضعف.

0: وتراه رغم ملامه لاه يصد عن الملام.
1: سامحك الله يا عبد المنعم بك، كنت منتظرا مناصرتك لي فخذلتني.
2: إن الأمير من الأميرين الغطارفة الكرام، أمر الرفاعي أن يدافع عنه في نظم الكلام.
1: وهل نستطيع مجاراتك يا سيدي؟

0: وحين يكون الحكم والخصم معا تتجمد الحكاية في بيت من الشعر، ليس لتموت وإنما لتخلد.
1: لم يقل الرفاعي إلا الحقيقة ولم ينحاز لك.
2: ماذا أقول وما الذي أتلوه في هذا المقام؟ اسمع أطع وكل الطعام بلذة وبإلتزام.

وحين فرغ الأمير من العتاب عاد إلى الأصل، إلى العين، فالعين لا تكذب ولا تعرف المجاملة، وهي أول من يحب وأول من يخون.

الشعر تمليه العيون وكم لعين من رهينة، والعين مفتاح القلوب وكم لقلب من خزينة. يا عين ما أبهى العيون فإنها للناس زينة، أمارة نهاية بلهاء أو كانت فطينة. إن البلاهة في العيون مليحة ثمل السكينة، الآخذات الغاصبات لما بدا أو للدفينة.

0: في مركى الأمير لم تكن العيون زينة الوجوه بل مفاتيح النفوس، وهنا كان الأمير يقرأ الرجال كما يقرأ القصيد بيتا بيتا ونبرة نبرة، حتى إذا انكشف المعنى أعاد للحكم طمأنينته.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا الحواري اللقاء المفتوح الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان وعبر صفحة الإذاعة على فيسبوك. معكم في الإعداد والتقديم مزيد العجار.

0: ويرافقني من الهندسة الإذاعية الزميل عمر الكركي. مستمعين الكرام، نسلط الضوء اليوم على واحد من أهم الملفات التشريعية المطروحة على طاولة مجلس النواب في دورته الاستثنائية، ألا وهو مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. فمع انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من 12 من تموز الجاري بتوجيهات ملكية سامية، يحتل هذا القانون الأولوية في جدول الأعمال لما له من تأثير مباشر على حياة المواطن الأردني وجودة الخدمات المقدمة له في محافظاته وبلدياته. ويهدف المشروع الذي يأتي استكمالا لمسار التحديث السياسي والإداري الذي أطلقه جلالة الملك عبد الله الثاني إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة الحكم المحلي من خلال تعزيز الحوكمة وتوسيع المشاريع المجتمعية وتوضيح الأدوار بين المجالس المنتخبة والأجهزة التنفيذية ونقل البلديات من دورها الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري أكثر فاعلية. مستمعين الأعزاء، لاستعراض أبعاد هذا المشروع وتداعياته نستضيف في هذه الحلقة نخبة من الخبراء أيضا والنيابيين والشخصيات الوطنية الأردنية. على يميني أستضيف النائب سعادة النائب الدكتور مصطفى العماوي، رئيس اللجنة القانونية سابقا، في طبعا هو ما زال حاليا في مجلس النواب ولكن رئيس اللجنة القانونية سابقا في مجلس النواب. أهلا وسهلا بك.
1: شكرا بك، الله يسعدك.
0: وأيضا أستضيف عن يساري سعادة النائب السابق الدكتور هايل ودعان الدعجة، أهلا وسهلا بك.
2: يا مرحبا. أهلين أستاذ مصطفى.
0: طبعا هناك منطلقات ومرتكزات لمشروع الإدارة المحلية، وخصوصا أننا إذا أردنا أن نأتي للحديث عن هذا المشروع فهو يمس حياة المواطن الأردني وأيضا يتحدث له علاقة في موضوع قضية الديمقراطية والانتخاب وهذه الأمور، خصوصا عندما نعود إلى وضع مهم جدا وهو المعيار الأساسي التحديث السياسي أيضا والإداري. دكتور مصطفى ودكتور هايل، إذا أردنا أن نتحدث دكتور مصطفى عن أبرز التحديات.
1: لا أعطيه الأولوية.
0: دكتور هايل.
1: لا عليك أنت.
0: أبدأ عن اليمين.
2: على اليمين.
1: مشان ما يقولوش ده من هو مع النواب. لا أنت لازلت نائبا.
2: الله يسعدك.
0: طبعا إذا أردنا أن نتحدث عن أبرز التحديات خصوصا التي واجهت قانون الإدارة المحلية السابق الصادر عام 2021 دكتور مصطفى، والتي دعت يعني تلك التحديات التي واجهت القانون مشروع القانون أو القانون السابق، هذه التحديات التي دعت إلى إصدار هذا التعديل، ما هي التحديات التي واجهت هذا القانون قانون الإدارة المحلية والتي دعت إلى إصدار مشروع قانون جديد؟
1: طيب بتحب
2: تفضل ساحتك.
0: تفضل.
1: أولا بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. شكرا لك، و يعني أسئلتك في مكانها، واليوم بدي أغتنم فرصة إنه يعني معانا الإعلامي مش النائب كمان، هو نائب برلماني وإعلامي ومتابع وكاتب ومحلل، فأنا اليوم بغتنم هاي الفرصة. الله يمسيك بالخير.
2: مساء النور. والله ما عليك زود، احنا نتعلم منك والله يا دكتور.
1: شوف، انت تحكي عن قانون بمس كل شرائح المجتمع.
0: نعم.
1: تحكي عن قانون مهم جدا، تحكي عن قانون هو منبع الديمقراطية. يعني البلديات هي كانت قبل التشريع البرلماني، النظام الأساسي في الأردن والانتخابات النيابية كانت في 28، لكن نعم. احنا كان في 23 في انتخابات بلديات. والبلديات هي الحاضنة لكل الناخبين، أي بمعنى أن البلديات هي أساس الحياة الحزبية والإصلاحية إذا كانت الحكومة جادة في أن يكون في هنالك إصلاح سياسي. يجب أن يكون الإصلاح السياسي الذي يأتي إلى البرلمان لأنه هو بيت الديمقراطية، يجب أن يكون في تركيز على البلديات، ويجب أن يكون في تركيز على الإقبال على البلديات وعلى الانتخابات الديمقراطية. وهنالك في مقترحات في القانون الجديد ومشروع القانون الجديد، في مقترحات إيجابية. وهنالك لا معالجت ما في، لأنه إحنا لازم برضو كمان المعالجات. لماذا؟ ليش كان في عندنا مجالس لا مركزية والآن أصبحت اللي هي مجالس المحافظة

0: أصبحت الآن في مشروع القانون الجديد هنالك انتخاب غير مباشر، لأنه إحنا عم نعمل تجارب، ولا يجوز لدولة عمرها 100 عام أن تعمل التجارب.
1: طيب دكتور مصطفى، يعني إذا أردنا أن نأتي، وخصوصا أنك تطرقت إلى موضوع انتخاب غير مباشر،
0: نعم،
1: يعني كيف، يعني كيف انتخاب غير مباشر؟
0: لأنه
1: يعني أن يكون هناك أعضاء في مجالس، في المجالس المحلية أو مجالس اللامركزية، مجالس المحافظات، باقتراع غير مباشر.
0: الانتخاب غير مباشر لأن المجيب أنت من نقابة المحامين ومن الغرف التجارية المنتخبة أصبح انتخاب غير مباشر أن يمارسوا عملهم الجديد في مجالس المحافظة.
1: طيب هل تتساوى هذه الصورة، صورة الانتخاب الغير مباشر، مع صورة الانتخابات الديمقراطية الموجودة، وخصوصا أن هذه اعتمدت على نخب، كان نتحدث عن النقابات، يعني هذه الصورة في انتخابات يعني الشرائح معينة التي انتخبت، وهنا مفتوح الانتخاب لكل المواطنين، كيف نقارن هذه الصورة، وهل هذا يعني مبرر في التعديل؟
0: شوفوا، كل مشروع قانون له أسباب موجبة، والأسباب الموجبة لهذا مشروع القانون تم البحث فيه من أشهر والحديث في هذا الموضوع. إحنا الآن عم نتكلم من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، نتكلم لمين؟ نتكلم للناخب والمواطن الأردني العظيم الذي هو حافظ على هذا البلد من خلال إن كان اشتراكه وانخراطه في بلديات أو في برلمان أو في غير ذلك. إحنا لما بده يكون في عندك مجالس محافظة، ما هو السبب؟ أنت قلص أعداد مجالس المحافظة، يعني عندك محافظة إربد كان فيها حوالي فوق 60 عضو مجلس محافظة، هي 10 ألوية، لو أعطينا كل لواء شخص وأعطينا القصبة 5 كلهم بيطلعوش 15 شخص. قلص أعدادهم وترك الانتخابات تكون سارية. ليش أنا أفرض واحدة من الغرف التجارية على مجالس المحافظة؟ الغرف التجارية مندوبها أو مندوب الغرف الصناعية أو مندوب نقابة المهندسين أو نقابة المحامين، مندوبها راح يحكي في التخصص اللي هو بتخصصه. خلي الشعب ينتخب هو ممثله، وخلي هذا مجلس المحافظة اللي هو رجاي يدافع عني من الغرفة التجارية، لا، خلي هو نفس الشخص المنتخب من الدائرة، إن كانت لواء ولا كانت قصبة، هو اللي يدافع، هو اللي ينقل هموم الناس، وهو الذي يشارك المجلس البلدي. المجلس البلدي بيمثل كل شرائح المجتمع في المنطقة، ولازم كمان عضو مجلس المحافظة يجب أن يكون منتخب ويمثل هذه الفئة. حتى الناخب، يعني كيف نشارك في صنع القرار في منظومة التحديث اللي انت أشرت لها؟ منظومة التحديث عملت رسالة
1: توسيع قاعدة المشاركة بالأساس.
0: إذا توسيع قاعدة المشاركة مش أجيب أنا
1: أحد
0: شخص،
1: أحد المعايير يعني المطروح،
0: أحد المعايير إذا أخذوا فيها، لأنه إحنا في نصوص، لأن الأوراق النقاشية اللي أهم من منظومة التحديث بعض المؤسسات لم تأخذ بها.
1: طيب
0: خلينا نشتغل في ديمقراطية حقيقية. الآن نحن نحكي عن الديمقراطية ونحكي عن الأردن دولة مؤسسات ودولة قانون، يجب أن يكون في هنالك انتخابات مباشرة حرة وسرية.
1: طيب
0: إذن، لأنه في القانون ما في كلمة سرية.
1: إذن هذه
0: في القانون الآن، مشروع القانون الحالي كلمة سري مفقودة من المشروع، ويجب إضافة كلمة انتخابات مباشرة سرية كما نص عليها الدستور.
1: جميل. إذن ما زال القانون هو في باب الحوار في مجلس النواب
0: مفتوح. هذا مفتوح الحوار. إحنا بنحكي أيضا برضو كمان للشعب الأردني.
1: يعني هذه إحدى النقاط التي
0: راح نحكي بعض الملاحظات إحنا فيها.
1: جميل. طيب دكتور هايل ودعان داجة، إذا أردنا أن نتحدث يعني عن موضوع الانعكاس، يعني على تفعيل مبدأ، يعني كيف سينعكس هذا القانون على مبدأ اللامركزية، وهل هو خطوة كافية لنقل الصلاحيات من المركز إلى المحافظات بشكل فعلي وفاعل؟
2: شكرا لك.
1: عندما نتحدث في اللامركزية، ونتحدث أيضا مفهوم اللامركزية هو يأتي في إطار نقل الصلاحيات من المركز إلى البلديات والمحافظات وإلى هذه المناطق الأردنية التي فيها أيضا عمل إداري بلدي لا مركزي جديد.
2: شكرا لك أستاذ مزيد، ومساء الخير إلى كل السادة المستمعين، وسعيد أني أكون برفقة القامة البرلمانية الدكتور مصطفى الحبيب. شوفوا، في قضية أنك أنت تنقل من المركز خلينا نقول للوحدات يعني نسميها الإدارية في المحافظات، مش القضية هون، مش مشكلة هي. حتى في القانون السابق هو هذه اللامركزية بهذا المفهوم موجودة.
1: هل هذا القانون يخدم هذا الباب؟ هذا بمعنى
2: ما هو هذا اللي بدأ
1: يعني مشروع هذا القانون هل يخدم، وهل هناك يجب أن يكون هناك تعديلات مثلا تشير إليها، ممكن أن توجه إلى هذا النقل الفعلي في موضوع الصلاحيات إلى هذه المناطق البلديات؟
2: الآن إحنا هسه لو رجعنا على الملاحظات من خلال متابعتنا تحديدا من ملاحظات السادة النواب القراءة الأولى لهذا القانون، في حديث عن أنه في تكريس للمركزية حقيقة، وفي دعني أقول نقل لمركز الثقل من الإدارات المنتخبة والأجهزة المنتخبة والمؤسسات المنتخبة إلى الإدارات المعينة حقيقة. وبالمناسبة هذا تناقض مع الديمقراطية. وبالتالي في هناك حتى يقال بأن هناك تعارض وتصادم وتضارب في الصلاحيات ما بين خلينا نقول المجلس البلدي والمجلس التنفيذي أو المدير التنفيذي وما إلى ذلك. بس أنا عشان هيك أنا كنت بدي أدخل في جوابي لما قلت لي في قضية المركزية، القضية المركزية اللامركزية، بس أنا
1: فلسفة اللامركزية
2: بالضبط، بس إنه هل هي فعليا إذا أنا لما أروح على اللامركزية على الإدارات المنتخبة حقيقة الأمر، هل يناط بها أدوار حقيقة تعزز من اللامركزية، ولا القضية شكلية إنه أنا والله نقلت من المركز لللامركز، لكن المشكلة عندي أنا في كيفية تشكيل اللامركز، في كيفية تشكيل اللي بنحكي عنها المجالس المنتخبة أو ما لذلك. هون يعني النقاط اللي أو الملاحظات كلها تنصب على هذه الناحية. هلا احنا عشان نكون واضحين يا أستاذ مزيد، وسألت أنت الدكتور مصطفى في قضية إنه يعني شو في ملاحظات شو في تحديات، احنا بشكل عام يعني قد يكون في هناك عدم رضا عن البلديات في في في في, في السابق وكما هي الآن قبل أن يقر هذا المجلس
1: يعني القانون. ملاحظات
2: بدليل أنت كنت تشوف تقارير ديوان المحاسبة، يعني في عندنا الآن اعتبارات وحسابات انتخابية حقيقة الأمر زادت مديونية هذه البلديات، يعني في أحد الأرقام أنا بتذكر كان عندك بتحكي عن 600 مليون ودخلت الحكومة وصار 300 مليون على سبيل المثال عمر إعادة الجدولة وما إلى ذلك، لكن 600 مليون كثير. ناهيك عن ذلك في مسائل لها علاقة بالترهل الإداري، لها علاقة بال دعنا أقول بال زي ما أنا حكيت لك في المديونية في التعيينات وإلى آخره، أنت ستزيد العبء، ستزيد العبء حقيقة الأمر. نعم. لأنك جهاز مستقل وما إلى ذلك.
1: يعني القانون السابق
2: عليه سلبيات وإن عليه ملاحظات،
1: ضمن السلبيات إعطاء صلاحيات مثلا للجان المنتخبة بما يسمى بمعنى
2: بدون ضوابط، بدون ما في ضوابط. يعني
1: هل مشروع القانون وضع ضوابط جديدة
2: مثلا؟ ما هو نقل الآن نقل الصلاحيات التنفيذية تقريبا إلى الأجهزة التنفيذية دعني أقول، وأبقى على المجالس المنتخبة وأعطاها الدور الرقابي حقيقة، وإنها تراقب الأداء تحاسب وفي هناك مساءلة أيضا، وكأني بالموضوع مثله مثل السلطتين التشريعية والتنفيذية، سلطة تنفيذية تنفذ وسلطة وتخطط طبعا، وسلطة تشريعية هي التي تراقب الأداء وما إلى ذلك. وإن كان هون إلي ملاحظة أنه ما هي الأدوات اللي بتمتلكها المجالس المنتخبة المحلية المنتخبة بلدية ومجالس محافظات، ما هي الأدوات حتى إنها تفعل دورها الرقابي؟ نعم راقبت أنا على المجلس التنفيذي على الحكومة على كذا على وزارة على الإدارة المحلية وما إلى ذلك، إلي ملاحظات، لكن ما هي أدواتي أنا حتى إنه خلينا نقول المجلس التنفيذي ياخذ فيها؟ انا هذه يعني بدي اتوقف عندها، بعكس مجلس النواب، مجلس النواب عنده ادواته، وانت في الاخير عندك اهم وسيله اللي هي مثلا موضوع حجب الثقه، فيما لو لم ياخذ بملاحظات وتوصيات واقتراحات مجلس النواب. اذا القضيه في في في, في الصلاحيات نفسها. مرة أخرى أقول نعم
1: يعني
2: لدينا
1: هذا القانون عالج موضوع الصلاحيات، ولكن هناك اختلال في موضوع
2: الأدوات
1: التي تمنح للمنتخب
2: اللي هو هنا خلينا نقول المؤسسة أو الإدارات المنتخبة كيف بدها تفعل دورها الرقابي وما معها أدوات، ما معها وسائل قانونية إنه أنا والله إلي ملاحظة على المشروع سين اللي قدمته طيب. الحكومة حتى في موضوع يا سيدي أنا بدي أقر الآن طبعا في هون تطور خاصة بعدين بدي أحكي عن موضوع المجالس المحلية، لأنه أنت بتناقش بالدكتور مصطفى قضية المجالس المحلية، ترى بالمناسبة المجالس المحلية على القانون السابق ما إلى حضور، ليس لديها أي صلاحية، ما عنده شيء،
0: فيش مهام،
2: مهام هي فقط إنها تقر، تخيل إنها تقر موازنة وخطط ومشاريع وأوى، ولا تملك أن لا تقر، لا تملك أن ترفض،
3: وإذا إلا ملاحظات واقتراحات بتروح بتنسق وبتناقش المجلس التنفيذي. تخيل ما عندها صلاحية إنها لا تقر إنها ترفض هذا الشيء. هذا الإشي في هذا لفت نظري الآن، لا لأن القضية إقرار أستاذ مزيد، الآن صار إعداد في القانون الحالي إنه المجالس المحافظات تشارك بإعداد الخطط المشاريع الموازنة، معناته أنا اللي بعدها.
1: تشارك مع مين؟ مع من تشارك؟ مع الـ الـ
3: مع مش قضية إنها هي مش قضية إنها تشارك، هي بدها تعد الخطة، بدها تعد الموازنة، تعد المشاريع وتقدمها للسلطة التنفيذية.
1: والسلطة التنفيذية توافق أو لا توافق على هذا؟
3: الطرف هذا أشي بدك تقرأ عنه القانون وتتوصل. وجزء هاي من النقاط اللي إحنا بنحكي فيها، بس أنا قصدت إنه أنا انتقلت من مرحلة إقرار بين قوسين هامشية بالنسبة للأداء لحالة أفضل اللي هي الإعداد. صرت أنا أحدد الأولويات، أنا كمجلس منتخب أنا أحدد أولوياتي، أنا أضع المشاريع والخطط وأنا اللي أعد الموازنة وبالتالي أعد المخصصات. هذا جميل. هذا دور جوهري قد يكون أو نقلة خلينا نقول فيما يخص القانون الحالي.
1: طيب دكتور مصطفى، يعني نحن نتحدث ما زلنا في طور ما هي التحديات التي واجهت القانون السابق، وجئنا مثلا ودعت إلى وضع مشروع قانون جديد بمثل هذه الملاحظات التي تحدث عنها الدكتور هايل ودعان الدعجة. دكتور مصطفى، هل هذه يعني هل هناك ملاحظات أخرى أيضا، وكيف ممكن أن يتعامل معها مجلس النواب خلال الفترة القادمة، وخصوصا أننا نحن أمام فترة زمنية محددة في إقرار هذا المشروع؟
0: لا، مش فترة زمنية محددة،
1: يعني في الدورة الاستثنائية
0: ممكن ما ي... أو ممكن ممكن يتأجل. لا لا لا يعني بمزال صلاحيات مجلس لا يعني، بس أنا خلينا نوصل رسالة توضيحية، رسالة للمواطن ورسالة للنواب نفسهم نفس الآن.
1: جميل.
0: لأنه اللي طلع على القانون بيكون لديه المعلومة، واللي ما طلع على القانون بده لابد من مراجعته. أولا فيما يتعلق في مجالس المحافظة واللامركزية بمفهومها ونقل الصلاحيات، لا يوجد نقل صلاحيات. هلا كانت الصلاحيات هي تفويض، واللي بمنح التفويض بلغي التفويض. يعني لغاية الآن لا يوجد نقل
1: صلاحية.
0: لا يوجد نقل. إذا كان في نقل صلاحيات يجب على المجلس التنفيذي في المناطق المحافظات، وإذا بدك تعامل اللامركزية بأقاليم الأردن كلها لازم في نقل للصلاحيات بالتشريعات، ليست على مزاج الوزير المعين يعني محدد وزير بعينه إنه ينقل صلاحيات من عنده بده تكون في التشريع. أما التفويض بفوض، أنا بفوض مدير الصحة، مدير التربية، مدير كذا بفوضه، لكن بيرجع لي.
1: نتحدث عن موضوع النقل هنا، يعني إذا جئنا لمفهوم أو مصطلح نقل الصلاحيات يجب أن يكون فيها قانون موجود واضح في موضوع قانون الإدارة المحلية.
0: يعني مدير التربية أو مدير الصحة أو مدير الأشغال أو مدير البيئة أو إلى آخره، يجب أن تكون لديه الصلاحيات مباشرة وليست يرجع لوزيره. عندما يجتمع المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ كما ورد نصا في القانون السابق والحالي، لأنه في التعريفات في عندي أنا مجلس بلدي وفي عندي مجلس تنفيذي. المجلس التنفيذي هو من مؤسسات الدولة اللي موجودة في المحافظة. عندما يجتمع المجلس التنفيذي هو صاحب القرار. طيب. في الأفكار والمقترحات اللي بتقدمها البلدية، وهذا لا يجوز. لازم البلدية تكون هي صاحبة القرار. البلدية هي التي تمنح المواطن الخدمات والبنية التحتية. يعني أنا نضرب على مثال، واحد عمر عمارة في محافظة من محافظات الأردن،
1: نعم،
0: وأخذ إذن الأشغال، ليش أنا أروح أترجى الكهرباء ولماذا أترجى المياه؟ يعني ما هو السبب الرئيسي؟ البلدية يجب أن تدخل بإذن الأشغال عندما يكون، لأنه أنا في عندي في محافظة إربد مدارس لوزارة التربية والتعليم سنتين ما اشتغلت بسبب إيش؟ إنه التيار الكهربائي ما وصل لها. طب ما هي أخذت إذن الأشغال وخضعت البناية، خضعت لكل شروط البلدية، لكن كان في عنده المواطن أو عند الوزارة أو عند الجهة المعنية مشكلة لما تراجع شركة الكهرباء أو تراجع المؤسسة المياه أو تراجع أي جهة كان. هذا الموضوع يجب البلدية،
1: هي تحديات على أرض الواقع.
0: لا، إحنا لا زال في القرى منقول خط البلدية، لا زال، لكن هو مش خط البلدية، منقول المية أجت، مية البلدية أجت، لأنه في السابق كانت البلدية مسؤولة عن كل البنية التحتية. عندما تعطيك البلدية أمر بإذن أشغال إنه عمارتك جاهزة مستكملة الشروط، يجب على شركة الكهرباء مش شروط تقدم لها معاملة. طيب جديدة.
1: دكتور، أنت أشرت في السابق، بمعنى أنه في السابق مثلا في السبعينات
0: بغض النظر
1: هذه الفترة كان لدينا لا مركزية أفضل من الآن
0: وأريح
1: يعني كان صلاحيات
0: وأريح للبلدية وأخف
1: نعم.
0: إحنا في عنا الآن عم نواجه مشكلة الآن في القانون الجديد وهذا القانون بحثناه مع معالي الوزير بجلسات يعني مستمرة كورشات عمل. مثلا في عنا يعني عدة ملاحظات أنا هلا سجلتها. مثلا عندي المقيم، هلا المقيم بالتعريفات كان في القانون السابق الأردني المقيم ضمن حدود البلدية، أصبح الآن الشخص المقيم مو مبين عندي بالأسباب الموجبة
1: إذا كان أردني أو غير أردني.
0: ليش انوضعت بدل الأردني؟ هل هنالك نوايا لاحقا أنه كل المستفيدين من البنية التحتية أنهم يشاركوا في الانتخابات أم لا؟ هذه مهمة جدا،
1: بحاجة إلى توضيح.
0: بما أنها غيرتها الحكومة بمشروع قانونها من كلمة الأردني إلى الشخص الذي يقيم ضمن حدود البلدية، معناته في شيء لازم هي تكون واضحة. الانتخابات السرية مش موجودة في القانون. أنا بعطيك ملاحظات شو موجودة على القانون الحالي. بالنسبة لهدم الأبنية، من هي اللجنة التي تقرر هدم الأبنية الآية للسقوط؟ يجب أن يكون في هنالك لجنة وصاحبة قرار، مش شخص من البلدية بروح بيقول إنه هذه العمارة بتها هدم أو لا. لازم يكون في هنالك لجنة واضحة في القانون، على صحيح في لها النظام، لأنه إحنا أكثر من 22 نظام في هذا القانون، في هذا مشروع القانون بده يصدر، وفي عنا تعليمات وفي عنا قرارين مجلس وزراء راح يكونوا من ضمن هذا القانون. الأنظمة اللي بتصدر لازم في نصوص واضحة في القانون حتى أنا أقيد النظام. ما بيجوز إنه النظام يضعه الوزير أو تضعه مجلس الوزراء، لأنه في الآخر اللي بيضع النظام بغيره وسهل، لكن لما يكون في نصوص محمية في القانون بيكون النظام خاضع
1: لهذا
0: العنوان الكبير. في عندك الآن من يضمن إشراك المواطن؟ في نص مادة إنه على لجان البلدية أن تشارك المواطنين في ضمان صنع القرار. طب ما غير واردة، يعني غير موجود النص. يجب أن يكون النص واضح حتى لما أخذ أنا من الحي بدي أعمل مدرسة، بدي أعمل مسجد، بدي أعمل نادي، بدي أعمل ملعب، تأخذ أنت رأي الحي اللي موجود في هذا القرار اللي بده يصدر فيه قرار مجلس بلدي أو توصية، مين بده يضمن نقل قرار المواطنين؟ لازم يكون في نص. النص موجود أنه توسيع مظلة صنع القرار وإشراك المواطنين. طب أنا لما بتشرك المواطنين وجهاء المنطقة أو قسم كبير من هذه المنطقة بيرغبوا عدم إقامة شغلة معينة، يجب أن تحترم ويجب أن يكون في نص في القانون. في عندك الأسرار التجارية اللي أشار لها. طب شو هي الأسرار التجارية؟ تعريفها للمجلس البلدي بيقول لك بما لا يخل في الأسرار التجارية. طب هذه مين حجة؟ حجة لأي تهرب في هذا الموضوع كله. في عندك رئيس لجنة التقييم،
1: يعني أيضا حتى كلمة الأسرار التجارية بحاجة إلى توضيح.
0: طبعا
1: نعم.
0: في عندك لجنة التقييم، رئيس لجنة التقييم يجب أن لا يكون رئيس البلدية، لأنه مين بدك تشتكي أنت لما بيكون في مشكلة عندي واللجنة قدمت للمجلس البلدي؟ ما هو اللجنة لما برأسها رئيس البلدية ونائبه ومدير البلدية، هنا أصبح في عندي مشكلة. في عندك الآن آمر الصرف، يعني آمر الصرف هو مدير البلدية، يجب أن يوضح آمر الصرف ومن معه في عملية الأمور. قرار المجلس البلدي هو آمر للصرف لقرار المجلس البلدي ولا آمر للصرف لأي توصيات أخرى؟ لازم هاي توضيحية فيها تكون. اثنين، إجازة الأعضاء. هل رئيس البلدية أمر طبيعي أنه يغادر ويحكي للوزارة أني أنا بدي غادر أو للوزير؟ لكن أعضاء المجلس البلدي ليش يقدموا للوزارة ويأخذوا موافقة الوزارة؟ أعضاء المجلس البلدي لهم رئيس، يجب أن يكون التعامل مع الرئيس. في بالنسبة لتحديد وقت لحل المجالس، لما بتحل المجالس أنت تتركها لمجلس الوزراء يعمل تقدير؟ هل البرلمان لما بنحل البرلمان إذا ما رجع البرلمان الجديد خلال 4 شهور يعود المجلس السابق نفسه؟ يعني هل المجلس البلدي محصن يظل مفتوح على مزاج الوزير أو على مزاج مجلس الوزراء؟ يجب أن يكون في نص واضح عند حل مجالس البلديات إنه خلال شهر، شهرين، 3، 4، إن شاء الله خلال سنة. يجب أن يكون واضح في القانون، لأنه إحنا بنحكي عن قانون الآن بعد منظومة التحديث السياسي، وبنحكي عن قانون الآن موجود بعد الأوراق النقاشية، لأنه إذا في أخطاء في القانون السابق وإذا في أخطاء في منظومة التحديث السياسي اللي كانوا هم شركاء فيها من شرح هذا القانون، يجب أن يكون في لدينا توضيح كامل عندما أحل مجلس بلدي أو مجالس بلدية. هلا هي المجالس البلدية محلولة الآن بقرار مجلس الوزراء، يمدد يمدد يمدد. طب بقدروا يمددوه 20 سنة، إذا عطلت أنا المسار كامل. اللجان الحالية بتشتغل، نعم اللجان الحالية بتشتغل وعندها فعالة الدور صحيح، لكن بالآخر أنا في عندي مساعدة.

0: اعلي على اللجان البلدية القادمة على مجالس البلدية، أعطي الصلاحيات وأعطي كمان مساءلة ومراقبة ومتابعة، لأن رئيس البلدية ما بصير يتغول ولا بصير مجلس البلدية يتغول عندما يكون في هنالك مدد للمعاملات. يعني زي الآن مواطن أصدر قرار حكم على بلدية معينة، قرار الحكم يرفع للوزير لغاية التنفيذ، حكم البلدية ب50,000 دينار، ما في مدة زمنية متى الوزير بده يعيد القرار إلى المجلس البلدي، يعني ممكن يخليه عنده 14 سنة ولا 10 سنين، ما بيجوز. يجب أن يكون بما أنه في قرار حكم قطعي صادر عن المحاكم الأردنية ونحترم القضاء ونحترم قراراته، يجب أن يكون في مدة زمنية لتنفيذ هذا القرار، حتى مشان برضو البلدية تعرف إنها انحكمت، مش موضوع أظل أرحل للي بيجي بعدي يكون علي 20-30 حكم زي ما حصل مع شركات التأمين لما كانت تعمل الأوت ستاندينج كليم فيما يتعلق في احتياطيات دفع التعويضات كلها، كانوا يأجلوها يأجلوها يأجلوها تا شركات هي انهارت، ومعظم شركات التأمين هي عليها تصفية لأنه كان ما يعملوا احتياطي للحوادث. يعني عندي أنا 1,000 حادث ولا عندي 500 حادث، بقدر قديش، ما بوزع أرباح، كانوا يوزعوا أرباح عليهم حوادث. إذن هنا ما بدي أنا بكرة تنهار البلديات ويكون عليها أحكام قضائية ويجي مجلس بلدي بعد 10 سنين وأنه في على بلديته 10 ملايين دينار أحكام قضائية معطلة كلها في الوزارة أو معطلة في أي مكان كان.
1: جميل.
0: ضريبة الأبنية يجب أن يعاد النظر فيها، ما بصير أنا كمان أظل أفرض رسوم على المواطن، لأنه تكاليف الشارع لما بمر يجب أن يكون توضيح في القانون أن هذا الشارع المعبد على قطع الأراضي كاملة، مش على شخصين اثنين معمرين بيوت أكلفهم أنا 200، لنفترض تكلفة الشارع 200,000 دينار، بدك تدفع 50%، 50% بدك تقسمهم على الموجودين اللي طلبوا الخدمة، لا اللي طلب الخدمة، لأنه اللي بجنبي القطعة الفارغة الخالية من العمار لما يعمر بعد 2-3 أسابيع بكون هو معفي. يجب أن يوضع اللي هو تحسين الشارع أو تعبيد الشارع أو تكاليفه توضع على نفس القطع اللي مر فيها هذا الشارع نفسه حتى أخفف عن المواطن اللي طلب الخدمة.
1: هاي توضح بالقانون. طيب
0: ظل عندي شغلتين.
1: تفضل.
0: الإلصاق ما بيجوز بلدية موجودة في منطقة في قرية ولا في لواء ولا في منطقة تقول إنه التبليغ بالإلصاق جائز، لأنه بكرة اللي حامل التبليغ بيحطه في أي مكان كان زي ما بحصل الآن بعض الأخطاء اللي موجودة كلها، وبكون الشخص مش ساكن في المنطقة وفي قرارات طعن فيها ورفع فيها قرار إبطال لعدم التبليغات إنها جائزة. قرار الإلصاق يجب أن يبلغ صاحب الدعوة من البلدية، ما بصير أنت تقول بلغته بالإلصاق وتحطها في على البيت ويجي ولد صغير بده يضرب جرس وياخذها معاه ونقول احنا بلغناه بالالصاق. يجب ان يكون في توضيح، لنا هي مهمه جدا لانه كثير من المشاكل تواجه المواطنين في عمليه الخلاف مع البلديه على امور كلها، والعقوبه من 1000 الى 10 من 1000 الى 3000 اذا لم يتوفر نص في القانون يعاقب على اي خطا يرتكبه المواطن يعاقب من 1000 إلى 3000. مين اللي بيحدده من 1000 إلى 3000؟ هل هي المحكمة أم الوزير أم رئيس البلدية؟ يجب أن يكون فيها. بعدين بنرجع للمؤهل العلمي وبنرجع لمدير البلدية.
1: نأتي للحديث عنها. طيب دكتور هايل، هذه نقاط يعني ملاحظات على مشروع القانون. نحن نعلم أن مشاريع القوانين تأتي لمعالجة اختلالات سابقة في القوانين السابقة يعني الموجود الآن، ومهمة مجلس النواب، والدكتور مصطفى أحد أعضاء مجلس النواب وهو يتحدث عن ملاحظات مهمة جدا، وهذه الملاحظات يعني يتم الحديث عنها سواء في اللجنة التي تدير الحوار أو حتى في اللجنة القانونية وتحت قبة البرلمان بشكل كامل، حتى لا يكون هناك يعني آثار سلبية من هذا مشروع القانون على المواطن وعلى حتى الدولة الأردنية، سواء كان الموازنة أو على الأملاك العامة أو على الضرر الذي يقع مثلا على المواطن الأردني، فلا بد من معالجة هذه الاختلالات. بالنظر إلى هذه الاختلالات، وأنت تحدثت قبل قليل عن موضوع أيضا عناصر قوة موجودة في هذا القانون، يعني بمعنى هل الحجج التي تساق في موضوع الآن من وجهة النظر سواء كانت القانونية أو حتى الاجتماعية والآثار المترتبة عليها في هذه الملاحظات تحت قبة البرلمان ومعالجتها في اللجنة القانونية مع أبعاد النقاط القانونية لتمتين نخرج بقانون ناضج، إلى أي درجة ممكن أن نتجاوز مرحلة أن نعود ومن ثم نعود إلى قوانين مشاريع قوانين جديدة نعالج فيها اختلالات سابقة ويكون ونترك مثلا

0: النظر في هذه الملاحظات
1: لحالة عدم الاستقرار التشريعي.
0: نعم، وهذا الهدف أن نصل إلى حالة من الاستقرار التشريعي، وخصوصا أن لدينا معايير في التحديث السياسي. إذا كان هذا مشروع القانون يعني ينسجم مع التحديث السياسي، ونحن ما زلنا في الحديث عن الأطر القانونية والدستورية في موضوع انضاج هذه القوانين، مشاريع القوانين، حتى تكون يعني تمكن من الحالة، من حالة التحديث السياسي والإداري أيضا.
1: يا سيدي، طالما أن هذا القانون تم طرحه حقيقة وتبريره تحت أنه جاء تفعيلا، دعني أقول وتماهيا مع منظومة التحديث السياسي، أنا باعتقادي أنه المجال كبير وكبير جدا أمام السادة النواب في كيفية التعاطي مع هذا القانون. أنا شو كنت ألاحظ مثلا لما كان السادة النواب بالقراءة الأولى يطرحه، كان ببعضهم يقول لك أني إحنا نرد القانون.
0: نعم،
1: رد القانون من النائب هو تخلي عن صلاحيات الدستورية حقيقة، وإحالة القانون لمجلس الأعيان، وهنا انتهى دوره
2: ويمشي زي ما بدهم
1: بمشي، وإذا صار ممكن يجتمعوا بلجنة،
0: يعني حالة ضعف،
1: حالة ضعف وتهرب من المسؤولية، وبالتالي أنت كأنك تخليت عن مسؤولية، هذا مفهوم الرد حقيقة. لكن أنت الآن، وهذا يشكر عليه طبعا مجلس النواب، انه حولوه على اللجنه الاداريه، هو اظن لله
2: اللجنه الاداريه
1: بالمناسبه، مش
0: وتدير حوار كبير
1: والان فيها. وانت الان تقدر، الان صار مجلس النواب سيد نفسه، اللجنه الان تستطيع حقيقه ان تغير ما تشاء بهذا القانون. اللي قصدته في كلامي انه احنا الملاحظات الكل نتابعها، ليس فقط خلال طرحه او عرضه على الدوره الاستثنائيه، قبل هيك في ملاحظات كثيره حقيقه الساده النواب شاركوا فيها، دعني اقول بعده، دعني اقول مناسبات وفعاليات، والحكومه قادت هذه المناقشات، دعني اقول والحوارات. ملاحظاتك انا هاي بدي اياك تنقلها على القانون، تناقشها حقيقة من خلال اللجنة الإدارية. وهذا ماذا يتطلب؟ أنه أرضا يكون لك حضور في اللجنة.
0: وأحيل للدكتور مصطفى، أحيل للجنة الإدارية أم يعني اللجنة الإدارية فقط طلبت أن تدير حوار في هذا الموضوع، يعني في موضوع المشروع القانون؟
2: لا، هو في الأصل كان في حوار قبل أن يأتي القانون.
0: نعم،
2: لأنه كان في تنسيق، لأنه للأمانة الوزير متعاون، يعني
0: جميل.
2: الوزير متعاون، الوزير يعني متفهم لوضع البلديات ولديه من الخبرات العالية في هذا الموضوع كله. لما بتناقشوا في مادة بيكون عارف شو معناها. وإحنا هذا القانون يعني موجود الآن، صحيح يعني هو لازم نحوله كله إيجابي، ما نخلي أي ملاحظات في هذا الموضوع كله.
0: جميل.
2: في في في أمور فنية كثيرة جدا ما تطرقنا لها، لأن هذه إحنا بحاجتها. إحنا بحاجة الآن نمنح البلديات، نمنح البلديات أدوار أكثر في خدمة المجتمع، وبنفس الوقت يكون في مراقبة ومسائلة أكثر في هذا الموضوع كله. وبدناش نحدد، يعني كان في خلاف على المؤهل العلمي. المؤهل العلمي يعني الآن ترك الآن المؤهل العلمي فيما يتعلق في الدرجة الجامعية الأولى، الآن في مجموعة كبيرة من النواب الآن جادين في دراسة هذا القانون دراسة.
0: نعم.
2: لأنه بهم كل شرائح المجتمع، وبهم الدولة، يهم الدولة، بيهم الحكومة بشكل عام. اثنين، هو يخلو من الحياة الحزبية، يعني مشروع القانون، وهذه مشكلة كمان، انه انت الان اذا ما كان يجب ان يكون في هنالك دور للاحزاب في قانون الإدارة المحلية.
0: طيب هذا سنأتي
2: هذا مهم جدا، يعني
0: نريد، وخصوصا اننا نحن نتحدث عن التحديث دكتور هايل في هذه النقطة، يعني تحدثنا عن موضوع الملاحظات، نقاط القوة ونقاط الضعف، ونحن ما زال هذا القانون يعني في طور الحوار وأيضا تحت قبة البرلمان، وسنصل إلى حالة من الإنضاج لهذا المشروع القانون. إذا أردنا أن نأتي إلى معايير، وخصوصا أن رئيس الوزراء تحدث يعني أمام مجلس النواب أن هذا القانون يأتي انسجاما مع التحديث السياسي والإداري أيضا، إلى أي مدى يعني أن يشترك مجلس النواب، وحتى الحكومة قدمت ما لديها إلى مجلس النواب، إلى أي مدى ممكن أن نصل إلى فعلا حالة من موضوع أن يكون منسجم مشروع هذا القانون مع التحديث السياسي والإداري؟
1: شوفوا، لأنها في الدكتور مصطفى هو الجوهر في هذا اللي أنت بتسألني فيه. لما تحكي عن منظومة التحديث، احنا الان بنطبق في منظومة التحديث، طبقناها على مجلس النواب من خلال تخصيص قائمة حزبية.
2: صحيح.
1: الان تحت القبة في عندي كتل نيابية حزبية، الان انا بدي اطرح افكار حزبية، بدي برنامج انا، وبالتالي انا لما اجي بدي اناقش هذا القانون كنائب، بدي انا من خلال هاي المظلة الحزبية

0: وين أنا أفكاري وأقدمها للجنة الإدارية وهو إلى آخره. أنا عندي أكثر من حزب تحته، أكثر من كتلة وهو إلى آخره. فالقضية يعني الآن هون بتتجلى، وهون لربما إحنا نتحدث عن نضج فيما يخص موضوع هذا القانون ويتماهى مع منظومة التحديث. أما أنه إحنا نبقى خلف القرارات الفردية، ما أعتقد يكون لك تأثير تحت القبة. وبالتالي أنا هون يعني ما أطالب من السادة النواب حقيقة الأمر أنه بالفعل الآن يبدأ كل كتلة حزبية تطرح أفكارها، تطرح برنامجها، كيفية تعاملها مع هذا وما لها من ملاحظات على هذا القانون حقيقة الأمر، وتبدأ تفكر كيف تسوق هذا الأشياء. الآن مهما كان من ملاحظات لسادة النواب عن هذا المجلس، القانون بين يديهم.
1: طيب
0: وترجمت هذه الملاحظات إلى حقيقة، إلى نصوص وتعديل النصوص، هم غير راضين على برضو هذا الشيء بين يديهم، ولكن من خلال عمل برامجي مؤسسي حزبي.
1: جميل. طيب دكتور مصطفى، يعني أنت أمين عام سابق لحزب وأيضا نائب حالي تحت قبة
2: حزب الإصلاح.
1: حزب الإصلاح.
2: ليش ما معنا؟
1: ليس لدينا أي ما يعني ما يمنع من ذكر الحزب. أنت أمين عام سابق لحزب الإصلاح ونائب تحت قبة البرلمان، ونتحدث أيضا عن كتل حزبية موجودة أيضا، سواء كان مندمج هذه الكتل ما بين الأحزاب، هناك دمج بينها أو تآلف على كتل مسميات معينة. هل هناك حراك حزبي فعلي في موضوع إنضاج هذا القانون بالتعاون مع هذه الكتل والنواب؟ كيف تتعاملون من خلال أحزابكم مع مشروع هذا القانون لتقديم الأفكار في موضوع الملاحظات وكيفية إنضاج هذا
2: القانون؟ ممتاز. يعني مثلا أنا عملت تعليق على مشروع القانون أكثر من 3 صفحات،
1: نعم،
2: وبعثته لأمين عام الحزب الآن الموجود الحالي، وقلت له اعرض على
1: حسام الخصاوني،
2: له الأستاذ المحامي حسام الخصاوني،
1: نعم،
2: وقلت له اعرضه على المكتب السياسي واعطيني الحزب شو بده من جولاته الميدانية في كافة محافظات المملكة.
1: جميل.
2: فالآن الحزب عم بيعمل لقاءات في محافظات الشمال ومحافظات الوسط ومحافظات الجنوب مشان يكون شو المواطن بده، مشان المواطن يبلغ الحزب والحزب يبلغنا وإحنا بدورنا ننقل. لكن لا زال الأداء الحزبي النيابي داخل مجلس النواب ضعيف، ضعيف بسبب أن النظام الداخلي لمجلس النواب لا يعترف بالكتل الحزبية. يعني لا زلت أنت تتعامل مع مجلس النواب، ليس لأنه إذا اعترف بتصير تعليمات الحزب ومقترحات الحزب ومناقشات الحزب بتكون توصلها أنت وفق النظام، لكن الآن أنت بتوصلها كوجودك كنائب مش كوجودك كحزبي. يعني النظام لا يعترف بالكتل الحزبية ولا يعترف بمقترحات
0: النظام الداخلي. تقصد
2: النظام الداخلي لحزب لمجلس النواب. والآن أنت تقدم مشروعك، مشروع القانون يجب أن تقدمه حزبيا، مش تقدمه كتلويا نيابيا، لأنه أحيانا الكتلة لها 10 دقائق تتكلم، بتتكلم عن كل أعضائها، وأعضاها ممكن يكونوا في أكثر من، لأنه العدد 14 واحد حتى تشكل كتلة، وإذا كنت أقل من ذلك رح يكون مجموعة. يعني إحنا الآن لما نكون 4-5 أحزاب في كتلة واحدة، بدك تحكي أنت عن مشروع قانون الإدارة المحلية كل حزب له وجهة نظر في 15 دقيقة الحد الأعلى للحديث، إذا خصص الوقت 15 دقيقة وللنائب دقيقتين، كيف تقدم برنامج حزبك في دقيقتين أنت إلى مجلس النواب فيما يتعلق في منظومة التحديث سياسي في الوقت الحاضر؟
0: بس هل أنت بحاجة الدكتور أنك أنت تأخذ ليش مروح على اللجنة نمرق هذه الملاحظات تفضلت فيها مباشرة على اللجنة؟
2: لأنه في الآخر بدك أنت بدك كمان تعطي رأي حزبك للمجتمع الأردني، بدك أنت كيف يقبل الناس على الأحزاب. طيب كيف دكتور تميز بين حزب وآخر إلا بموجود مشاريع قوانين أو برامج قابلة للتطبيق على أرض الواقع؟ فيجب أن يكون في هنالك وقت تحت القبة، لأنه القبة هي التي تفصل بين الأحزاب وهي اللي بتعمل فلتر للأحزاب أن يبقى أو لا يبقى، أتجه لهذا الحزب أو لا أتجه لهذا الحزب. طيب لأنه أحيانا مش قصة المعارضة ولا قصة إبداع، تبدأ تبدي وجهة نظر اليوم المعارضة أن تقدم شيء.
1: طيب جميل.
2: مش انه بس احنا نحكي نقول انه عارضنا، يجب ان نقدم شيء
1: في ضوء هذا.
2: في نقطه مهمه جدا بدي احكيها لاني حكيت انا قبل يومين تحت القبه، لانه المواطن، لانه النائب لما بيشير لانه هنالك في شبهات دستوريه او هنالك مخالفه للنظام الداخلي، يجب ان يقرنها بنص او يشير للماده نفسها حتى لا يوهم المواطن أن النائب الفلاني بيقول إنه هذا القانون في شبهة دستورية.
0: وقيلت.
2: طيب. وقيلت
0: تحت. نعم.
2: لما تقول في شبهة دستورية بدك تقول مخالف لنص المادة كذا من الدستور أو مخالف.

0: في النص المادي كذا من النظام الداخلي، حتى المواطن يميز انه هاي المادة هذا النص مخالف لهذه المادة.
1: طيب
0: اما ان تحكي كلمة على عوام ويبقى المواطن حيران، والنواب احيانا قد يلتزم الصمت، وهذا لا يجوز لا لنائب ولا لغير نائب ان يتكلم في هنالك مخالف الدستور الا اذا اشار للنص الوارد في المادة
1: طيب
0: الفلانية.
1: شكرا دكتور
0: هذه مهمة
1: مصطفى، لأنه هذه
0: لانه
1: ملاحظات مهمة.
0: وحكيناها تحت القبة قبل يومين، لأنه ما بيجوز، لأنه في نواب تغنوا

0: الدستورية موجودة ويجب أن هنالك، والمحاكم من تلقاء نفسها تطعن في أي قرار مخالف للدستور.
1: جميل.
0: فالدستور دستورنا واضح وقوانيننا واضحة، ولا يجوز إنه إحنا نوهم أو نظلل.
1: وهذه المعالجات الأساس تكون في تحت القبة.
0: وعالجنا حكينا الكلام اللي حكينا الآن حكينا تحت القبة.
1: طيب دكتور هايل، يعني هذه ملاحظات مهمة جدا، والمشروع يعني ما زال في طور الحوار. بناء على ما تحدث به الدكتور مصطفى العماوي، أنت كنائب سابق، يعني في قضية هذه المعالجات، كيف يمكن أن يتحرك مجلس النواب في ظل هذه الملاحظات، وفي ظل يعني حتى عدم وجود، هو أشار لموضوع أنه النظام الداخلي لا يخدم
0: لا يعترف،
1: لا يعترف حتى بالسلطة الحزبية من خلال يعني الكتل، وأن تكون هي تمرر مشروع الحزب أو رأي الحزب في هذه في هذا مشروع القانون أو ما إلى ذلك. كيف ممكن أن تحل هذه الإشكالية الموجودة ويكون هناك تفاعل أكبر ما بين النواب داخل الحزب، وكيف ممكن أن تتعامل حتى الأحزاب، يعني نواب أحزاب تحت القبة وأحزاب هذه تتعامل مع نوابها الذين تحت القبة، وهناك ملاحظات على مشروع هذا القانون، كيف يمكن أن تعالج هذه الحالة في ظل غياب مشروع حتى الآن لم يعدل مشروع أو يكون هناك نظام قانون جديد؟
2: بس هذا لا يمنع دكتور أستاذ مزيد من وجود كتل حزبية نيابية تحت القبة.
1: يعني هي حكالك الكتل موجود
2: مزبوط، والدكتور مصطفى قال لك أنا قدمت ثلاث أوراق الأمين العام لحزب الإصلاح اللي خاص فيه، على أساس أنه هذه من خلال الحزب تتطور تنضج إلى آخره، وبالتالي يتبناها مين؟ كتلة الحزبية للإصلاح تحت القبة. هذا شيء مش ممنوع حقيقة الأمر. لكن يعني بالتالي هو فعليا أنت إذا بدك تيجي تتحدث، الجواب اللي سؤالك بتطرح عليه جوابه هو أنه إحنا كيف بدنا نفعل العمل الحزبي تحت القبة.
1: صحيح.
2: هذا من أهم مخرجات منظومة التحديث. هلأ أنا أنسى شو في ملاحظات، كنا عندنا ملاحظات على المجلس أنا وإنت والدكتور والشارع الأردني كله، لكن أنا بدي كيف ألتقط رسالة الشارع. أنا الآن هدفي المجتمع المحلي، خدمة المجتمع المحلي حقيقة الأمر. أنا كمجلس منتخب حتى أني أنا أمثل هذا المجتمع المحلي، وبالتالي هل هذا القانون يتلائم بما يمكن أني أنا أقدمه كمجلس منتخب للمجتمع المحلي اللي أنا انتخبني، وبالتالي ما هي الآليات والطرق اللي حتى أترجم ذلك إلى خدمات، إلى واقع على أرض الواقع حقيقة الأمر. وبالتالي أنا بقول ليش أنا حكيت لك الآن، يعني في عنا أفكار كثير جيدة اللي إحنا بنقرأها ونتابعها من السادة النواب، بس مرة أخرى أنا بدي أترجمها على أرض الواقع. القانون بين يديك حقيقة، وبالتالي وأنا شايف أنه يعني الأمور يعني ماشية بالسليم كحوارات بالمناسبة يعني.
1: جميل.
2: وأنا أتوقع الآن من اللجنة الإدارية أنها أيضا
1: انتظار المخرج
2: بالضبط، ولكن أنا كمان أتوقع من إنه اللجنة الإدارية أيضا تقوم بإجراء حوارات، تلتقي في مؤسسات بأشخاص بجهات بإلى آخره.
1: طيب.
2: وإلى آخره. بس أنا بدي حتى ما يغيب عن بالي نقطة بالنسبة لمجال، إحنا ملاحظ مركز على الموضوع البلدي، بس أنا لازلت أقول إنه إحنا
1: لا مركزي،
2: لا مركزي، كنت بدي أحكي من ناحية اللي هم ممثلين أو اللي سميتوه بالانتخاب غير مباشر، إنك أنت تأتي بأشخاص وانتخب بقطاعات أخرى ليس لها علاقة في المجتمع المحلي.
1: نعم.
2: بتحكي عن اتحادات، بتحكي عن نقابات، بتحكي عن غرف صناعة وغرف صناعة وتجارة.
1: تجارة. نعم.
2: وبالتالي تقول لي انتخاب، هذا بيمثل قطاعه حقيقة، يعني بما غرفة الصناعة بتمثل قطاع الصناعة، التجارة تجاري، والنقابات النقابة محامين أطباء.
0: في فرق بين 200 واحد انتخبوا، وفي فرق بين انه واحد انتخبوا،
2: وين اللي انتخبوا صحيح؟ يعني هذا انتخبوا زي ما تفضل الدكتور والآخر، بس ولكن ما علاقته بالمجتمع المحلي، ما هو علاقتهم في في في في الخدمات هذول الناس، هذا اصلا وجودي ليخدموا القطاع اللي هم بيمثلوه حقيقة الأمر. فليش تشتت أفكاره أنت حقيقة وتبعده عن الهدف اللي انتخب من أجله؟ هاي قضية. فبالتالي أنا بقصد يعني هي من النقاط اللي أنا لاحظتها، يعني من هاي الزاوية أنا ضد هذه التعيينات إذا جاز التعيين وإن سميت بانتخابات غير مباشرة. لكن أنا أبقى عن نقطة مهمة جدا، إنه هذا القانون هو اختبار فعلي للعمل الحزبي تفعيلا للمنظومة التحديث، وعكس ذلك على هذا القانون تحديدا.
1: طيب جميل. الدكتور مصطفى، يعني أنت أشرت قبل قليل أن هناك تعاون من الوزير المهندس وليد المصري في موضوع يعني هذا مشروع القانون، وأن الحكومة متعاونة في هذا الموضوع. هل لمست أن هناك يعني إصرار على بنود معينة في مشروع هذا القانون تريد الحكومة بمثل هذا الشكل، وأنتم تختلفون في هذا الرأي، أم أن هناك التعاون مفتوح لإنضاج مشروع القانون؟
0: شوف يعني

0: انا حتى قبل يومين بحكي له بقول له والله انه تستاهل الشكر، لاني شفته انا عمل جولة
1: نعم.
0: ميدانية والله كأنه خبير في الغابات وخبير في الطرق وخبير في كل شيء. هلا احنا ما بدنا نمدح وزير ولا نمدح حكومة، احنا لانه بنحكي
1: نحن
0: احنا
1: واقع
0: بنشتغل لوطن.
1: واقع نعم.
0: اولا انا ليش بنقول لازم يكون في توافق بين الحكومة وما بين مجلس النواب او ما بين اللجنة او ما بين الحوارات مشان نمشي قانون؟ التوافق لا يعني على مزاج الحكومة، التوافق من أجل أن لا نصدم مع الأعيان، لأنه الأعيان لهم دور، لأنه إذا مجلس النواب عدل المواد بدون الاتفاق مع الحكومة سيكون في هنالك فيتو في مجلس الأعيان، وستعاد المواد كما كانت في السابق ونعود إلى جلسة مشتركة وسيفوز قرار الأعيان وليس قرار النواب. هذا عندنا بالنسبة لهذه المواضيع لازم يكون في حوار ما بين مقترحات المواطنين ورغباتهم وحاجاتهم وما بين التوافق مع مشروع القانون من خلال الحكومة. أي بمعنى أنه أي مادة بدك تعدلها، يعني على فرض الآن تدوير المبالغ المخصصة للمحافظات، لما بيجي آخر السنة بيرجعوهن لوزارة المالية. طب أنا وفرت 10 ملايين دينار لأنه العطاءات ما
1: نعم
0: لحقتها، ليش تاخذهم مني لوزاره الماليه وترد تخصص لي اياهم مره ثانيه او ما تخصصهم مش او نصفهم؟ لو هنا سمح لتدوير المبالغ ان تبقى المبالغ المخصصه للطفيله ولا لاربد ولا للكرك ولا لاي محافظه كانت في الاردن، خلي هذا المبلغ لهم لانهم وفروه لمشاريع قادمه في سنه ال 27 او ال 26 زي ما كنا في ال 25. هذا التدوير مهم جدا للمجالس المحافظة حتى تقدر تشتغل، لأنه إحنا العطاءات لما الموازنة بتخلص في شهر 3 وتصادق عليها بتكون في 4 وفي عنا شتاء، بين 5 وبين 9 العطاءات ما بتلحق، لأنه 90 يوم بدك أنت العطاءات، لازم هاي كمان
1: نعم
0: تتحلحل لأنه في عنا خلل في العطاءات. إحنا العطاء اللي بيكلف المواطن العادي 10,000 دينار كمقاول، لما تؤدي على العطاءات الحكومية بكلفك 70,000.
1: نعم
0: هي كل الأموال فيها غلط، في غلط في هون في الموضوع. أنت لا تعمل مشروع قانون بلديات وبس، بدك تعمل كمان المقاولات والعطاءات وكله تنزل فيه. اثنين، هذا بترك أثر اجتماعي وأثر اقتصادي على المواطن، لأنه الأثر الاجتماعي بالنسبة إلنا البلدي مجلس البلدي كثير مهم جداً بهذا الموضوع، وكيف عملية التشبيك وعملية التمكين المرأة وتمكين الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة كله في هذا الموضوع. اثنين، الأتمتة. أنا ما بصير أتروح أترجى مشان إذن الأشغال أو أترجى مشان أنت، يعني ما هو الربط بين محافظة عجلون والوزارة؟ يجب أن يكون في أتمتة بينهم خلال دقائق.
1: طيب جميل.
0: الآن الأراضي عندنا مشكلة كمان، لأنه ضمن الصلاحيات، لأنه صلاحيات البلدية أحيانا تصدم مع البيئة، الصلاحيات البلدية تصدم مع التنظيم الأعلى بالأشغال. ما هو تعريف الشارع النافذ في الأشغال وفي البلديات؟ أنا سألته للوزراء الاثنين أمام دولة الرئيس، يعني كلمة الشارع النافذ على مسؤولية مين؟ مسؤولية البلدية ولا مسؤولية الأشغال؟ بقول لك لا، مسؤولية الأشغال. طب البلدية حكت إنه مسؤولية الأشغال، والأشغال مش معترفة فيه. هلا شو
1: تداخل صلاحيات؟
0: شو طبعا تداخل صلاحيات. اثنين، انا بالنسبه لي الرقابه، يعني الان لما بكون في عندي تسمم من رغيف ساندويش بغض النظر الجهه اللي بعطيته، مطعم ولا كافتيريا ولا اي شيء،
1: نعم،
0: الجهه الرقابيه مين؟ البلديه ولا الصحه ولا السلام العامه ولا البيئه ولا الغذاء والدواء؟ مين الجهه؟ يعني اذا بدي اغلق محل مين الجهه؟ يعني لما اعطيه انا براءه، صك براءه من البلديه ويرترجع الغذاء والدواء مثلا، لازم احنا نوحد الصلاحيات، ويجب ان يكون عندنا جهات رقابية وندعمها، يعني ندعم الغذاء والدواء، ندعم المواصفات والمقاييس، ندعم الرقابة اللي في البلدية، مش في البلدية يكون 20 واحد رايحين على محل، لانه احنا منولد شبهات، وهذه الشبهات ما بدنا نحكي فيها، لانه انا لما بدي
1: التداخلات
0: مو التداخل، وانا لما بقول لك والله لا اغلق محلك، واحد يهدد ويجي الثاني يقول له لا افتحه، من هي صاحبة الصلاحية؟ وكيف نحافظ على مؤسساتنا؟ لأن المستثمر لما بده يجي ما بظل تحت رحمة أي جهة.
1: طيب
0: يجب لما تعطي، الآن في عندي بلدية زي عين الباشا،
1: نعم،
0: بلدية عين الباشا مهيئة للاستثمار قريبة من عمان فيها أيدي عاملة موجود.
1: موضوع نقل الصلاحيات دكتور مصطفى، ألا يحل هذه الإشكالية وخصوصا أننا نتحدث
0: لما تنقل صلاحيات ببصم لك بالعشرة أصبح عندنا لا مركزية وأصبحت المحافظات تقوم بكل مؤسساتها.
1: طيب جميل.
0: لأنه بصير المجلس البلدي هو المسؤول، هو اللي يحاسب.
1: طب هل هذا ممكن أن نصل إليه الدكتور هايل؟
2: لا يعني بدي أعلق على كلمة التوافق، تحملني فيها.
1: تفضل دكتور هايل.
2: يعني كيف بدك أنت توافق بين مجلس نواب وحكومة، بين مجلس نواب ومجلس أعيان؟ واضح جدا دكتور أنه مجلس النواب بيمثل المواطن، بيمثل المجتمع المحلي، وبالتالي بالضرورة راح يصير في هنالك تعارض.
0: لا أنت حكيت، أنت حكيت كلمة قبل.
2: نعم.
0: يعني لما بدأنا في الحوار عن أنه المجلس النواب لما برد القانون.
1: نعم.
0: ليش احنا هلا انت ليش اعترضت على رد القانون؟ لانه راح يرجع من الاعيان تخلى عن صلاحيتك.
1: صحيح. تخلى عن صلاحيتك.
0: نعم. انا اذا بدي عدل القانون بدون التنسيق مع الحكومه ومع الجهات ذات العلاقه، كان وزير بلديات ولا اي وزير مختص، لانه في اكثر من وزير بيدخل في هذا العنصر مشروع القانون البلديات، اذا بدي اعدله بدون ما استشيرهم راح يروحوا على الاعيان هم.
2: طيب اسمح لي دكتور. طيب دكتور، بس هسه القانون،
0: بس انا لما بتفق معه يعني طيب مثلا المؤهل العلمي، مثلا المؤهل العلمي أقول المؤهل العلمي للبلديات الدرجة الأولى جامعي، ما عدا ذلك خليه ثانوية. طيب عامة.
1: دكتور
0: إذا ما توافقت معي بروح على الأعيان بقول لا رجعوه.
1: طيب رجعوه دكتور هايل. يعني بمعنى أن في النقاشات تحت القبة أن ممكن اللجنة أو النواب يقدمون رأيا في موضوع تعديل أو موضوع تعديل
0: بند، ممكن يلغوا كل قرار اللجنة
1: في هذا المشروع، وتصر الحكومة وتوضح موقفها من هذا التعديل أنها وضعت لأسباب 1-2-3 بهذا الشكل،
2: ما فيش
1: والنواب يصور. طيب
2: ما في إصرار من الحكومة، هذا قرار الآن في عهدة
1: تصر على
2: النواب.
1: موقفي أنا أصر على موقفي، ولكن دافع عن موقف، هذا حق للحكومة. نعم. الدفاع عن موقفها في مشروع القانون، والنواب أيضا لهم موقف، ولكن صاحب الصلاحيات في التصويت
2: مجلس النواب
1: وبالتالي وبعد ذلك يذهب إلى الأعيان.
2: نعم.
1: طيب دكتور هايل، نحن نريد أن ننتقل إلى نقطة أخرى فيما تبقى من الوقت، اللي هو موضوع وخصوصا يعني مشاركة المرأة.
2: نعم.
1: والشباب، وفي هذا القانون دكتور مصطفى ودكتور هايل نجد أن هنا في رفع لنسبة المشاركة في المرأة بحدود 30%.
2: صحيح.
1: بمعنى نتحدث، هل هذا يخدم الحالة في حالة التمكين عندما نتحدث عن التمكين؟
0: طيب إذا ما في مرأة
1: يعني، وإذا ما
0: بده يعين الوزير،
1: يعني إذا ما في مرأة
0: كمان
1: يعني
0: عليها حديث،
1: يعني في مشروع هذا القانون هل ذلك يحقق موضوع التحديث السياسي فيما يخص المرأة وخصوصا؟
2: شوف يعني أنا لي وجهة نظر، إحنا إذا بدنا نظل نعالج كل مشاكلنا بالكوتات أنا باعتقاد إحنا لا نحقق مبدأ الديمقراطية. بالمناسبة أنا بدي على أرض الواقع، هذا بالأردن من أحد أهم شعاراته وتوجهاته التمكين المرأة والشباب، وبالتالي يعني في مطلق الحرية للمرأة بأنها تثبت حضورها، ولكن هذا لا يعني أن الحكومة كلما رأت شغلة تتعلق في المرأة والله إني أنا أتدخل، أزيد مرة الكوتا في مجلس النواب وأزيدها مرة هون في هذا القانون وما إلى ذلك، زي ما حضرتك الآن بدهم يزيدهم 30% وما إلى ذلك. اترك الموضوع، اترك الشارع هو اللي يفرز حقيقة ممثلية، هو اللي يفرز كذا، والمجال زي ما أنا حكيت لك أمام المرأة مفتوح كما هو أمام الشباب مفتوح. يعني لما كنت أتابع الانتخابات النيابية فيما يخص موضوع كوتا الشباب، طب ليش ما يجي الشباب يشكل قائمة كاملة من الشباب؟ ليش يكون ترتيبك واحد أو تكون الثاني أو الثالث بالقائمة مش عارف إلى آخره؟ مثال.
1: ويترك الترتيب للحزب.
2: يعني أنا ليش أنت تخلي كل خطوة تتعلق بالشباب وبالمرأة تتدخل فيها الحكومة؟ وبالتالي بمجتمعنا الأردني يعني حقيقة في مطلق الحرية إنك أنت تثبت حضورك، تثبت وجودك، وشو اللي بيمنع إنه المرأة تأخذ 50% من المقاعد على سبيل المثال؟ وبالتالي وين الخلل؟ السؤال وين الخلل؟ وبالتالي هذه القضية اللي أنا بطرحها. الشباب ما شاء الله مجتمعنا بنحكي عن 65-70% حقيقة كنسبة أو شريحة شباب. طب هذا هذا هذا هاي الشريحة تحتاج إلى حكومة إنها تتدخل حتى تيجي تعمل لهم كوتا أو الآخرين. وين الشباب هم ما إنه ينظروا لمصلحتهم حقيقة، وإنهم يبدوا يجودوا هاي القوانين ويبدوا هم يتعاملوا معها بحيث يكرس وجوده وما إلى ذلك. نعم حضور المرأة لا شك إنه موجود وهي نصف المجتمع زي ما بنحكي دائما، ولكن أنا ضد إنه كل ما صار شيء في هذا الجانب إحنا نظهر وكأنه إحنا ما زلنا عندنا عقدة في هذا الجانب ونوصل رسائل والله إنه هذا المجتمع الأردني ما زال يتعامل مع المرأة بطريقة لا ترتقي إلى مستوى حضاري ولا ديمقراطي ولا. يعني بنسيل أنفسنا بهذه الجزئية. فبالتالي اترك الشارع يفرز نوابه، اترك للشارع يفرز ممثليه، وما تتدخلي حقيقة كحكومة بطرق أنا من وجهة نظري سلبية وتنعكس علينا وعلى سمعة بلدنا بشكل سلبي.
1: جميل دكتور مصطفى، يعني في دقيقتين، يعني في ما رأيك بهذا الحديث ورأيك في موضوع التمثيل وخصوصا في موضوع الشباب والمرأة في مشروع هذا القانون؟
0: شوفي أنا يعني بدي أنصح من باب المناصحة إنه بالنظام الانتخابي للبلديات يجب أن يكون في قوائم مشروط فيها أن تكون حزبيا حتى يكون في توجه الناس، لأنه إحنا بنحكي عن المجلس
1: نعم
0: الواحد وعشرين واثنين وعشرين بده يكون كل البرلمان حزبي. طب بما أنه كل برلمان حزبي لأنك أنت شرطته في قانون،
1: يعني البلديات لازم والإدارة المحلية
0: البلديات يعني خلي القوائم يكون في منها واحد أو اثنين حزبي، يعني القوائم المحلية الآن اللي نزلوا فيها للانتخابات النيابية
1: أليس يعتبر معيار نجاح؟ يعني البلديات ألا تعتبر معيار نجاح
0: للأحزاب؟
1: آه طبعا، وخصوصا
0: طبعا
1: أن المواطن يرى ما هي الفاعلية الحزبية.
0: لا وبصير المواطن يعرف أنه الأحزاب مهمة جدا، انخرط في هذا الحزب وسجل فيه، وبنفس الوقت انت الهيئة المستقلة عم تمنح كل يعني كل حزب لديه ناس منتخبين تمنحهم كمان هم حوافز. الآن انت الأحزاب إذا ما لها تحت قبة البرلمان نواب انتهى، بتتسكر وتروح، لأنه ما في، لأنه 50,000 ذولا ولوا راحوا، ما في 50,000 في الآن لك مقاعد ولا ما لك مقاعد. خلينا نشجع اللي بروح على نقابات المهنية، خلينا نشجع اللي بروح على الغرف الصناعية، خلي الحياة الحزبية. إذا الحكومة جادة أن تعزز النهج الديمقراطي الحزبي، خلينا نحط في القوائم الانتخابات البلدية نحط قوائم حزبية، أو نحط أشخاص بده يعلن عن نفسه إنه أنا في الحزب الفلاني،
2: أي برنامجي
0: هذا برنامجي، وهذا ليس بديل لأحد. خلي الحزب يتحرك، خلي الحزب نكتشفه انه فيه ولا ما فيه، لانه الحزب الان ملهوش برنامج لازم يطلع خلاص. والاحزاب على فكره الان من هون لنهايه السنه راح يكون في عمليه الاندماجات وعمليه الخروج عن الساحه السياسيه كثير. يعني لن يبقى الا بجزء 10 احزاب او اقل،
1: ونحن في حاله انضاج يعني
0: واحنا في حال الان كويس، احنا ماشيين بخطوات ممتازه جدا في هذا الموضوع كله. لكن النصيحه للبلديات والنصيحه للحكومه والنصيحه للبرلمان كلها ان نعزز النهج الديمقراطي في هذا القانون.
1: جميل. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اللقاء المفتوح شؤون سياسية، ونحن هنا نشير أن قانون الإدارة المحلية سواء لسنة 2026 والمأمول أن يمثل محطة مفصلية في مسيرة الإصلاح الوطني، فهو اختبار حقيقي لقدرة الدولة على الانتقال من الإدارة المركزية التقليدية إلى حكم محلي يتمتع بصلاحيات أوسع ومسؤوليات تنموية أكبر. نجاح هذا القانون لا يكمن عفوا في نصوصه فقط، بل في إرادة تنفيذه وفي ثقة الدولة بمؤسساتها المنتخبة وفي قدرتها على منحها الصلاحيات والموارد اللازمة لتكون شريكا حقيقيا في صنع القرار وبناء المستقبل. مستمعي كل شكر والتقدير والاحترام بداية لضيفي هنا في الاستديو، سعادة النائب الدكتور مصطفى العماوي رئيس اللجنة القانونية سابقا في مجلس النواب، وأيضا كل الشكر والتقدير والاحترام إلى سعادة النائب السابق الدكتور هايل ودعان الدعجة.
2: العافية.
1: شكرا جزيلا لك. مستمعينا شكرا لكم أنتم على متابعتكم لهذه الحلقة في برنامجنا اللقاء المفتوح البرنامج الحواري، وهذه تحيات زميلي مهندس الصوت الذي رافقنا في هذه الحلقة عمر الكركي، ولكم مني مزيد العجارمة كل التقدير والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. ما رأيت وما سمعت من دمشق إلى مكة، خير الدين الزركلي. أجلت النظر فراقني مشهد الطائفين حول قبلة عالم الإسلام، ولأن مرء الحمائم تزدحم وتقتحم وتروح وتغدو آمنات كل أدى راتعات من كل جانب، حرم الله صيدها فتوالدت وتكاثرت وأنست بالإنسان. وقديما ضربت العرب أمثالها بأمنها وألفتها فقالت: آمنوا من حمام مكة.
2: ما سمعناه بالطبع هو الرحالة المؤلف خير الدين الزركلي صاحب ما رأيت وما سمعت من دمشق إلى مكة، وكان ينقل إلينا رؤيته الحمائم في مكة وهي تروح وتجيء آمنة مطمئنة، مع مشهد الطائفين حول الكعبة ومن مكة إلى الطائف. ترك مكة قبيل فجر الأربعاء 8 من شهر صفر من عام 1339 وهو يقول:
1: لا قمر ولا هلال ننظر ولا نبصر، حتى إذا اجتزنا أم القرى واتسع أمامنا رحب المنحنى كان لنا من نور الكواكب هدى، ونجوم السماء يعرف من ضيائها ابن البادية وساكن الصحراء ما لا يعرفه ابن الحواجز والمقيم بين المنازل المتراصة والدور المتلاصقة.

0: بعد أن مر الزركلي بجبال مكة وهضابها، توقف عند جبل الحراء كما كانت تدعوه العرب، وهو الجبل الذي كان النبي صلوات الله عليه يتأمل في غاره قبل النبوة، ثم أنزلت عليه أول آية من آي القرآن الحكيم فيه. من منى إلى المزدلفة إلى عرفة، حيث نزل الزركلي ورفاق رحلته، حيث يقول:
1: الجبال صامتة والديار خالية، كأن لم تكن مشتبك الأقدام وملتحم الأقوام ومعترك الأجسام من أهل الإسلام. وعرفة كما يقول المشاري في معجم البلدان هي قرية فيها مزارع وخضر، ويقال لها عرفة وعرفات، وكلاهما صحيح. مكثنا في عرفة إلى أن بردت جمرة النهار، فجرينا في واد فسيح تكتنفنا من جانبين أشجار الطلح وأغصان السلم، وهو المعروف ببلاد الشام بشجر العنبر والمسك. ذلك الوادي الخصيب وادي نعمان قد أكثر الشعراء من ذكره، فيه بئر يقولون إنها عين زبيدة بنت جعفر المنصور وزوجة هارون الرشيد العباسي. سلكنا وادي نعمان الفسيح والشمس آخذة بالانحدار، والنسائم تحمل إلينا شذا نبتة العطر، فتذكرنا بقول الشاعر: تضوع مسكا بطن نعمان إن مشت به زينب في نسوة عطرات، وليست كأخرى أوسعت جيب درعها وأبدت بنان الكف للجمرات، وقامت تراءى يوم جمع فافتتنت برؤيتها من راح من عرفاتي.

جال الزركلي جولته في الطائف ورأى ما حول مدينته من ربيع ونبات وينابيع وجداول وفواكه وأزهار وحدائق وبساتين. يقول بأنه لم يشك بصدق ما يتلوه في مقدمات تواريخ الفاكه والعجيم والميورق ممن نقل عنهم كياقوت الحموي وابن أبي الصيف. أما الفاكهي فله كتاب في الطائف سماه عقود اللطائف في محاسن الطائف. والعجيمي إمام الحرمين الشيخ حسن المكي من علماء أواخر القرن الحادي عشر. أما الميورقي فهو الشيخ أحمد بن علي العبدري الميورقي، وله رسالة بهجة في بعض فضائل الطائف. يقول هؤلاء إن الطائف قطعة نقلت إلى الحجاز من الشام،

0: يستدلون على هذا بخصبها واختلافها عن غيرها من بقاع الديار الحجازية. وفيها يقول الزركلي:
1: لنفترض أنهم كانوا يعتقدون هذا الوهم حقيقة، فلا يمنعنا من أن نراه اليوم خيالا شعريا جميلا مقبولا، وما بين أيدينا وتحت أنظارنا من آداب العرب والإفرنج مفعم بأنواع المجاز الجاري مجرى الحقيقة، مملوء بضرب الأمثال الموضوعة وضع التشبيه والتمثيل. فلنقل معهم إن الطائف من غير أرض الحجاز، ولنقل ونحن في هذه البقعة من بقاع الحجاز إننا في مصيف من مصايف الشام، فليس على الخيال حرج، وللشاعر أن يشبه ما شاء، ولنقل بما شاء ما اتفق له وجه الشبه.

0: يذكر الرحالة الزركلي أن لأمراء مكة وأشرافها عناية خاصة بالطائف، فهو مصيفهم ومنتزههم، يمكثون فيه شهرين أو أكثر كل عام. ينقل عن أخبار جاهلية العرب أن الطائف لما عمرت ونمت كرومها وكثرت خيراتها، حسدت القبائل سكانها بني ثقيف فشنت عليهم الغارات، فاضطروا إلى إحاطة مدينتهم بسور يمنع العادي ويصد المقتحم على حد تعبيره. ويضرب الزركلي الأمثال بامتناع الطائف على من اقتحمه، إذ قال أبو طالب بن عبد المطلب:
1: منعنا أرضنا من كل حي كما امتنعت بطائفها ثقيف، أتاهم معشر كي يسلبوهم، فحالت دون ذلكم السيوف.
0: يقول الزركلي في تدوينه لإعلام الطائف ودائما في كتابه ما رأيت وما سمعت:
1: لما كانت القاعدة المعمول بها إن لم يكن كله فليكن جله أو أقله، رأيت أن أسمي هنا أشهر من ولدوا في ديار الطائف أو دفنوا ممن توصلت إلى معرفتهم بالنقل أو بالأثر، وأبدأ بمن ثبت استشهادهم في الطائف من الصحابة رضوان الله عليهم في غزوة النبي صلى الله عليه وسلم لثقيف عام 8 للهجرة، وهم 13، 7 من قريش و4 من الأنصار و1 من بني الليث وآخر من ثقيف. يعدد خير الدين الزركلي أسماء شهداء الطائف وبعض من دفنوا من الأشراف والأمراء والشعراء والأدباء ومن رؤساء ثقيف ومن نسائها، إلا أننا نؤثر أن نوجز نظرا لضيق الوقت، وعلى أمل أن نتمكن في برامج مقبلة من تناول سيرة جميع هؤلاء الأعلام المسلمين.
0: كان له لقاءات أدبية واجتماعية في الطائف ممن عرضهم قاضي الطائف الشيخ عبد الله بن أبي بكر بن علي كمال، وهو أفقه من في هذه المدينة وأعلمهم بالأدب وفنونه. ويقول الزركلي في ذلك:
1: رغبت إليه أن يطلعني على شيء من شعره، فتلا لي بعض قصائد، منها قصيدة نظمها وهو مع جلالة الملك في رحلته إلى اليمن، وقصيدة قالها في فتح المدينة المنورة.

مستمعينا الكرام، غدا بإذن الله لنا لقاء آخر مع حلقة جديدة من أدب الرحلات. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.

ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم

يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين

ما أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما

أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى

وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا

قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة

ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية

عندك؟ قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك،

ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا

إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم

وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية

المدينة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين.

مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها

إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم

وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم

وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم

ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون

فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك

عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمًا.

الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق

فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة

سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد

كفرا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا

أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل

حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم

وقولهم وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم

0: أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم
1: أموال الناس بالباطل

بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى

قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل

على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ الدوكال العالم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.